0: يقولوا الطباعه غلب التطبع. انت بتعرفيني صار لك عمر معي، نكتي ومزوحي دمي خفيف.
1: ودخلك شو اجانا من مزحك وضحكك غير الفقر والتعتير؟ صلي لربك بركي بيفتح بوجنا بقى.
0: بحسلك ربنا يا مرضيان علي يا مفهمان علي، اذا هلا بطلب من ربنا يفتح بوجي رح يفتح بوجي جره الغاز مو طاقه القدر.
1: ايوه قنينه الغاز. انت صفي نيتك وصلي واطلب، ومثل ما عم يستجيب لهالعباد رح يستجب لك. ابو نبيل افهمني، نحن بهالوقت كتير محتاجين لربنا. بنتك صار لها متزوجة 6 سنين ما حبلت، امورنا المادية من سيئة الى اسوأ، وانا وانت من دكتور لدكتور وما عم نلحق ادوية. لازم تصير تصلي حتى ربنا يرضى علينا. لك لازم تصلي حتى تتيسر امورنا.
0: الله يسمع منك يا رب، بس انا هيك شوي متلبك، لا عارفان شو لازم البس، لا عارفان شو بدي اعمل وكيف بدي صلي.
1: ولا يهمك، انا حكيت مع جارتنا ام عدنان، وبس سمعت انك بدك تصير تصلي انشرح قلبها وفرحت كتير، وجوزها ابو عدنان مستعد من بكرة يجي يعلمك شو لازم تعمل.
0: لك ما لقيتي غير هذا ابو عدنان المعتر يعلمني الصلاة؟ على قول المثل لو كان ربنا رضى عليه وحبه لسمع صلاته وفتح له دربه. فقر وتعتير بيطلع من مصيبة بفوت بمصيبة تانية.
1: لك هو بس خليه مسكك طرف الخيط وتتعلم تحكي كلمتين، وشوي شوي بتصير انت استاذ عليه.
0: ماشي الحال. هلا اذا اشترينا هالمسبحة شو ببقي نشتري ونخلص بقى؟
1: ما بقى شي كتير، باقي طاقية بيضة وعطر وشوية سكاكر.
0: طاقية فهمناها وعطر استوعبناه، ولشو السكاكر بقى؟
1: كيف لكان؟ بدك كل يوم بتحط شي نص كيلو سكاكر هيك بجيبتك، كل ما تشوف ولد صغير بالشارع بتبتسم وشه ابتسامة خفيفة، بتعطيه سكرة وبتنصحه شي نصيحة صغيرة، مثل مثلا اسمع كلمة ابوك، اسمع كلمة امك، من هالحكي هذا اللي كنا نسمعه ونحن صغار.
2: ايوه بس شو جيل رح يطلع من تحت ايدي؟ غير شكل. الله يجيب العواقب على خير. مشي نجيب الاغراض على السريع، رجلي تكسر من كتر المشي.
1: يلا يلا مشي معي.

0: غسل وشك مثل الخلق. كمان هون حط صابون أكتر. حط.
1: لكن عميت لك ما عم بشوف بعيوني، عيوني عم بحرقوني يا مرا.
0: غسل إيدك هلأ حاش تحكي، غسل منيح. مسيك هاي بشكير نشف. بدك تقابل ربنا أنت شحم وغبرة، هذا وقت الصلاة. مسيك هالورقة كمان.
2: لو شو هالورقة بقى؟
0: أي يا سيدي، مكتوب عليها إنه إذا بتكتبها 10 مرات بخط إيدك وبتوزع النسخ لعشر أشخاص مختلفين، الله رح يسمع منك صلاتك ويستجيب. بس إذا صارت الورقة بإيدك وما عملت مثل ما مكتوب، نار وشر وخطر طول حياتك ما رح يفارقوك.
1: الله يستر، لنشوف شو آخرتها كمان. لك كل يوم بغسل وبصلي بس ما عم تزبط معي، بطلب من ربنا يمين بيعطيني شمال، الأمور مو زابطة معي، ما عم بعرف صلي منيح.
0: انت عم تساوي مثل ما تعلمت شي؟
1: لك عم ساوي بالحرف وبالنقطة، شو عم بيقولي اعمل عم بعمل، بس ما عم بستفاد بشي.
0: طيب عم تعمل مثل ما علمك ابو عدنان ولا مثل ما علمك ابو وائل؟
1: كل يوم شكل، يوم هيك ويوم هيك، لا زبطت هاي ولا زبطت هديك، كل صلاتي على الفاضي.
0: هات ورجيني لشوف.
1: اخ اخ اخ اخ اخ اخ شو عم بتساوي؟
0: عم شوف قديش صارت ولدقنك، لساتها قصيرة، بالظاهر هذا السبب.
1: اي طول عمري اجرودي كبرت ودقني وبار، اكيد ما رح تطول اكتر من هيك.
0: لكن انا لاحظت بس تصلي عم تطلع لهي الجهة مو لهديك، مثل جارنا اللي بالبناية قبالنا، انا دايما بشوفه وقت بيصلي بيكون وشه لهالجهة.
1: ما بصير، الشغلة مو على كيفنا.
0: اخي انت شو خسران، بتضلك تجرب يمين شمال فوق تحت حتى تزبط معك، وبالاتجاه اللي بيزبط معك بتكمل على نفسه على طول. بيقول المثل محل ما بترزق الزاق. وبعدين الحركات اللي عم تعملهم انت وعم بتصلي بدي شوفك عم تعملهم بقوة ونشاط، لاني دائما بشوفك مرخي ونعسان.
1: حاسس لك يا مرة هي شغلة الصلاة متعبة ومالي قدة.
0: ايه طول بالك، شو بك متعبة ومالي قدة؟ ما صار لك شهرين عم بتصلي، رأسا مليت. ايه بكرة بس تشوف بنتك حامل والخير والرزق عم يدر علينا در، ايه رح تنسى تعبك ورح تدعيلي كمان.
1: امتى رح يجي هاليوم واخلص؟ بحس لك شروط ربنا صعبة حتى يتقبل صلاتنا ويرضى علينا. يعني شو بصير لو سهل علينا شوي؟
0: ما بصير تحكي هيك يا زلمة، انت عم تكفر بهذا الحكي، استغفر ربك.
1: هل الواحد اذا تأمل شوي وفكر بيكون عم بيكفر؟ ايه لا ما حذرتي، انا زلمة عندي اسئلة كتير ولازم لاقي حدا يجاوبني على اسئلتي. لسه كل ما بسأل بيقولولي سكوت، ما بصير. كل ما بفكر بيقولولي هذا كفر، عم تكفر. اذا ما بدي اسأل وفكر كيف بدي افهم؟ صاي شي بجنن.
0: عن جد انت زلمة بتحب توجع راسك، لسه سؤال وجواب. شو بدك بهالشغلة يا رجال؟ عمل مثل ما هالعالم عم تعمل وحط راسك بين هالروس وقول يا قطع الروس. مو معقول انت بدك تعرف البيضة مين بادة والجاجة مين جابة.
1: لك انا ما عم بطلب اعرف كل شي، ابسط الامور عم بسال عنها. قبل ما يعلموني صلي كنت دايما حس انه ربنا قريب مني وكتير بيحبني. كنت اعرف انه هو اللي حماني من اخطار كتيره من انا وصغير لحتى ما كبرت. كنت اعرف انه كل ما طيب من اي مرض هو اللي رحمني وشفاني، هو اللي طعماني وشربني، هو اللي رزقني، هو اللي سكنني، هو كل شي بحياتي.
0: صدقني يا ابو نبيل انا مثلك بالضبط، بس بحس انه السؤال هون محرم وبيغضب ربنا.
1: ليش ليغضب؟ ليش عم بيعلموني انه شو ما عملت ما رح ارضيه؟ خلوني اشوف ربنا بيتمنى يشوفني مذلول صغير حقير، ودايما بيستناني على غلطة حتى يحطني بجهنم، ودايما بيهددني بعذاب القبر، دايما ورجيني انه انا شخص سيء ما بستاهل شي.
0: تعرف معك حق، انا وصغيرة كانوا يعلمونا من مدرسة عن آلهة قديمة كل مطالبها تعجيزية، كانوا يقدمولها اغلى الذبائح عجول وتيوس، ومرات يقدمولها اجمل اطفال هون صغار بس حتى ترضى عليهم. بنشوف الانسان القديم غبي عم يعبد ويطيع وهم وممنوع يقول كيف وليش، ونحن هلا صرنا مثل الانسان القديم، السؤال محرم وممنوع.
1: معك حق، شوهوا صورة الله، ورجونا ربنا ماسك عصاية وعم بيلحقنا حتى نعبده ونصلي له، بدهم يفهمونا انه الله غضبان علينا، ما بيحبنا ما بيحبنا ما بيحبنا.
0: موضوع الصلاة حساس سام، وصلاة الرب يساعدنا حتى بهالوقت القصير نقدر نتكلم عن أهم أشياء بتخص الصلاة.
1: أمين فرح.
0: بالبداية سام، شو هي الصلاة بالمسيحية؟ إلها تعريف شي؟
1: يعني إذا بدنا نعرف الصلاة بشكل بسيط نقدر نعتبره هو لقاء حميم مع الله، ومن خلاله بنقدر نقدم الشكر والحمد ونطلب الغفران لخطايانا. والصلاة بتكون من أهم أساسات حياة المؤمن، كمان الصلاة بتعتبر غذائنا الروحي، من دون صلاة المؤمن أكيد معرض للفتور روحيا ورح يكون فريسة سهلة لعدونا الشيطان. والصلاة تنعد امتياز عظيم للمؤمن، امتياز نكون في محضر الله، من كلمة بنشعر بروحه بيقودنا بيرشدنا، هو بيكون عم بيصغي لصلواتنا إصغاء الأب الحنون لأولاده.
0: يعني نحن ما منصلي كفرد وخوف من غضب الله، هيك فهمت من حديثك.
1: أكيد ما لها فرض أو واجب بيأدي الإنسان لحتى يرضي الله، حتى لا يغضب الله مننا، لأن الصلاة ما لها عقوبة مفروضة على العابد اتجاه المعبود. بالعكس، الصلاة هي الشوق المؤمن للقاء بخالقه. الصلاة هي لحظات استمتاع وفرح، إلي فرصة حتى أتكلم على الله. مين أنا العبد الضعيف حتى عندي فرصة أتكلم على الله العظيم خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها؟ مشان هيك أنا بعد الصلاة هي امتياز للمؤمن بمخاطبة إلهه.
0: مزبوط، وتأكيدا لكلامك، الرب يسوع وقت علمنا الصلاة علمنا نخاطب الله كأب لإلنا، وقت قال ببداية صلاتنا أبانا الذي في السماوات.
1: صحيح فرح، وفي آية بتقول لم تأخذ روح العبودية أيضا للخوف، بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب.
0: في آية بتقول لا أعود أسميكم عبيدا لأن العبد لا يعلم ما يعمل سيده، لكني قد سميتكم أحباء.
1: صحيح فرح، قديش بتفرق معي أنا وقت بخاطب إلهي وهو معتبرني ابن محبوب له، وهو أب حنون إلي، بيهتم فيي، بيرعاني، بيرشدني، بيسدد احتياجاتي، على أني روح صلي لإلهي كواجب وعقوبة انفرضت علي منه إلي.
0: طيب، كم مرة باليوم لازم نصلي؟ وفي كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: داود بيذكر بالمزمور 109 أما أنا فصلاة، بمعنى حياتي كلها صلاة، كلامي صلاة، وقت بيكون لساني عم ببارك اللي حوالي، لساني نقي بلا شتيمة ولا نميمة ولا لعنة، لساني دائما بيكون شاكر على إحسانات الرب بحياتي، ونظراتي بتكون صلاة، وقت بتكون طاهرة من أي نظرة شهوانية، من أي نظرة حقد وشر، خطواتي كمان صلاة، ومسامعي صلاة، وكل شيء بجسمي مكرس لله بيكون صلاة. مشان هيك نحن ما منقول لازم تصلي باليوم 3 مرات أو 10 مرات، لازم تكون حياتك يومك شهادة وصلاة لله من الصباح للمساء.
0: أمين أمين. طيب، الشطر الثاني من سؤالي كنت عم بسألك إنه في كلمات معينة لازم نذكرها بصلاتنا؟
1: أكيد، ما في كلمات معينة محفوظة لازم نكررها. الرب يسوع بيقول وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلا كالأمم، فإنهم يظنون إنه بكثرة كلامهم يستجاب لهم. أصلا من الطبيعي الإنسان يلي بيصلي صلاة مكررة محفوظة بعد فترة رح يفقد روح الصلاة، رح يفقد مضمون الصلاة. يلي بردد الكلام مكرر رح يكون شارد، لأنه رح يرددهم بشكل تلقائي أكيد بدون تفكير.
0: يعني صلاة غير محفوظة،
1: صلاة ارتجالية. بما أني أخذت الامتياز أن يكون ابن بخاطب الله كأب، كيف بحكي مع أبي الأرض بالجسد؟ في احترام ووقار للأب، نفس الوقت كن مرتاح وأنا عم بشكي همي إله، مرتاح وأنا عم بطلب، لأني بعرف أنه هو مهتم حتى يسدد كل احتياج إلي.
0: طيب، المستمع لازم يعرف كمان كيف منصلي، واقفين، قاعدين، أو راكعين، شو هي أحسن طريقة؟
1: أهم شيء فرح وقت منيجي منصلي نعرف مين هو الله بالضبط، نعرف مقامه ومكانته. صحيح هو تبنانا كأولاد ورفع مقامنا، بس بيضل هو مقامه عالي وعالي جدا كمان. هو ملك الملوك، هو رب الأرباب، هو خالق السماء وما فيها والأرض وما عليها، والملائكة كلها حوله ملتفة عم بتسبح لاسمه قدوس قدوس قدوس. وقت بعرف لعند مين رايح صلي ما فيني غير كون إلا بحالة خشوع لله. انت بتعرفي فرح انه بالكنيسة عنا كل يوم 3 هذا اليوم مخصص للسجود، وهذا اليوم هو أساس استمرار وانتعاش الكنيسة والمؤمنين. بهاليوم الكل بيركع وبيسجد، بنشكر وبنطلب بنسبح ونمجد الله. مرات كتير بتمتد الصلاة لساعات طويلة ساجدين من دون ما نحس بالوقت، بالعكس منكون مستمتعين وفرحانين بهالوقت. والأيام العادية ببيتنا، ببيت أصدقائنا، بكنيستنا، مرات منصلي ساجدين، مرات واقفين، مرات قاعدين، بس أهم شيء مثل ما قلت لك قبل شوي تكون الكلمات عم تطلع منا صادقة وشفافة وارتجالية. الله ما بهمه إذا كنت عم بحكي فصحى أو عامية، لأنه هو جابلني، هو بيعرف شو بدي قبل ما أقول وقبل ما أحكي.
0: آمين آمين. وآخر شيء إخوتنا المستمعين، حابة أقول إنه كتير حلو وقت بدنا نروح نصلي لربنا نكون نضاف وطاهرين من الخارج، بس الأهم إنه نكون نضاف من الداخل، نضاف من كل شر وخطية، والتوبة تكون سمة من سمات حياتنا. وخلينا بهالوقت نصلي مع بعض هذا المقطع الصغير من الترنيمة اللي بتقول صلاة التوبة في شفتي. حلقتنا انتهت معكم اليوم، على أمل إنه نلتقي الأسبوع الجاي. رب يكون معكم.
1: الرب معك.

0: لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357995533.
1: صباح 13.
2: ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس و10 قرون، على قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه أسماء التجديف. وهذا الوحش الذي رأيته كان يشبه النمل، وله قوائم كقوائم الدب، وفم كفم الأسد. فأعطاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا واسعا. وظهر أحد رؤوس الوحش كأنه مجروح حتى الموت، فشفي من جرحه المميت. فتعجبت الأرض كلها وسارت وراء الوحش، وسجد الناس للتنين لأنه أعطى الوحش سلطانه، وسجدوا للوحش وقالوا:
3: من مثل الوحش ومن يقدر أن يحاربه؟
2: وأعطي الوحش فما ينطق بكلام الكبرياء والتجديف، وأعطي سلطانا أن يعمل مدة 42 شهرا. فأخذ يجدف على الله، فجدف على اسمه ومقامه وعلى الساكنين في السماء. وأعطي القدرة على أن يحارب القديسين ويغلبهم، كما أعطي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، فيسجد له سكان الأرض كلهم، أولئك الذين أسماؤهم غير مكتوبة منذ بدء العالم في كتاب الحياة، كتاب الحمل الذبيح.
4: من كان له أذنان فليسمع. من كتب عليه أن يساق إلى الأسر فإلى الأسر يساق، ومن كتب عليه أن يقتل بالسيف فبالسيف يقتل. هنا صبر القديسين وإيمانهم.
2: ثم رأيت وحشا آخر خارجا من الأرض، وله قرنان كقرني الخروف، ولكنه ينطق مثل التنين. فمارس كل سلطة الوحش الأول بمحضر منه، فحمل الأرض وسكانها على السجود للوحش الأول الذي شفي من جرحه المميت. وصنع معجزات عظيمة، حتى إنه أنزل على الأرض نارا من السماء بمشهد من الناس، وخدع سكان الأرض بهذه المعجزات التي نال القدرة على أن يصنعها بمشهد من الوحش الأول. وأمر سكان الأرض بأن يصنعوا صورة للوحش الذي جرحه السيف، ومع ذلك عاش. ونال القدرة على أن ينفخ في صورة الوحش روحا حتى تتكلم، وأن يقتل جميع الذين لا يسجدون لصورة الوحش، وأن يحمل جميع الناس صغارا وكبارا، أغنياء وفقراء، عبيدا وأحرارا، على أن يضعوا سمة على يدهم اليمنى أو جبهتهم. فلا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا إذا كان عليه سمة باسم الوحش أو بعدد اسمه. وهنا لا بد من الحكمة. من كان ذكيا فليحسب عدد اسم الوحش، هو عدد اسم إنسان،
5: وعدده 666.

0: كل الحضارات وكل الثقافات كانوا دايماً بيدوروا على هدف وغاية أسمى بيعيشوا علشانها. يعني مثلاً الثقافة اليهودية كانت بتدور على الأخلاق، ودي مثلتها بفكرة النور، زي ما احنا النهاردة لما بنقول إنه اللي يمشي في النور مبقاش في حاجة مستخبية أو في أي حاجة مظلمة جوه. كمان الحضارة الرومانية كانت بتدور على المجد، وبنت إمبراطوريتها وبنت حقيقتها على القانون علشان تبقى دولة مجد ودولة عظمى. أو حتى مثلاً الثقافة اليونانية اللي كان هدفها وكانت غايتها المعرفة، إن يوصلوا للحقيقة ويكتشفوها من خلال الفلسفات ومن خلال الأفكار اللي كانوا بيناقشوها. لما جه المسيح جه قدم استجابة لكل طلبات البشر وكل ثقافات البشر ويعلن حقيقة أكبر بكتير. جه المسيح وأعلن الحقيقة اللي بيدوروا عليها البشر. هقرأ معاكم جزء مكتوب في رسالة كورنثوس الثانية إصحاح 4 وعدد 6. يقول كده بولس الرسول: لأن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. ده معناه أن المسيح قدم النور اللي كانوا بيدوروا عليه اليهود، ده معناه أن المسيح قدم المعرفة اللي كانوا بيبحثوا عنها اليونانيين. كمان قدر يعلن المجد اللي ما كانش حد يعرفه ولا يعرف معناه الحقيقي. علشان كده في وجه يسوع المسيح بنكتشف الحقيقة كاملة، نكتشف الأخلاق، نكتشف المعرفة الحقيقية، وبنكتشف المجد الحقيقي، مجد الله.
1: الإصحاح السابع.
2: ورأيت بعد ذلك أربعة ملائكة واقفين على زوايا الأرض الأربع، يمسكون رياح الأرض الأربع لئلا تهب ريح منها على البر أو البحر أو الشجر. ثم رأيت ملاكا آخر يطلع من المشرق حاملا ختم الله الحي، فنادى بأعلى صوته الملائكة الأربعة الذين نالوا القدرة على إنزال الضرر بالبر والبحر:
3: لا تنزل الضرر بالبر والبحر والأشجار إلى أن نختم عباد إلهنا على جباههم.
2: وسمعت أن عدد المختومين 144,000 من جميع عشائر بني إسرائيل.
4: 12,000 من عشيرة يهوذا، و12,000 من عشيرة رأوبين، و12,000 من عشيرة جاد، و12,000 من عشيرة أشير، و12,000 من عشيرة نفتالي، و12,000 من عشيرة منسة، و12,000 من عشيرة شمعون، و12,000 من عشيرة لاوي، و12,000 من عشيرة يساكر، و12,000 من عشيرة زبولون، و12,000 من عشيرة يوسف، و12,000 من عشيرة بنيامين.
2: ثم نظرت فرأيت جمهورا كبيرا لا يحصى من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا واقفين أمام العرش وأمام الحمل يلبسون ثيابا بيضا ويحملون بأيديهم أغصان النخل، وهم يصيحون بصوت عظيم:
5: النصر لإلهنا الجالس على العرش وللحمل.
2: وكان جميع الملائكة محيطين بالعرش وبالشيوخ والكائنات الحية الأربعة، فارتموا على وجوههم عند العرش ساجدين لله وقالوا:
5: آمين، لإلهنا الحمد والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقوة والقدرة إلى أبد الدهور، آمين.
2: فقال لي واحد من الشيوخ:
6: من هم هؤلاء الذين يلبسون الثياب البيض، ومن أين جاءوا؟
2: فأجبته: أنت تعلم يا سيدي. فقال لي:
6: هؤلاء هم الذين نجوا من المحنة العظيمة، غسلوا ثيابهم وجعلوها بيضاء بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه في هيكله ليلا ونهارا، والجالس على العرش يظللهم بخيمته. فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تضربهم الشمس ولا أي حر، لأن الحمل الذي في وسط العرش يرعاهم ويهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، والله يمسح كل دمعة من عيونهم.
1: يوم جديد، فرصة جديدة، وبداية جديدة على راديو

0: الثالث.
1: واكتب إلى ملاك كنيسة سرديس، هذا ما يقول صاحب أرواح الله السبعة والكواكب السبعة:
2: أنا أعرف أعمالك، أنت حي بالاسم مع أنك ميت. اسهر وأنعش ما بقي لك من الحياة قبل أن يعاجله الموت، فأنا لا أجد أعمالك كاملة في نظر إلهي. فاذكر ما تعلمته وكيف قبلته واعمل به وتب، فإن كنت لا تسهر جئتك كاللص لا تعرف في أي ساعة أباغتك. ولكن بعض الناس عندك في سارديس ما دنسوا ثيابهم، فهم أهل لأن يواكبوني بثياب بيضاء.

0: من يغلب يلبس ثوبا أبيض، ولا أمحو اسمه من كتاب الحياة، بل أشهد له عند أبي وملائكته.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة فيلادلفيا هذا ما يقول القدوس الحق الذي بيده مفتاح داود: إذا فتح فلا يغلق أحد، وإذا أغلق فلا يفتح أحد.
0: أنا أعرف أعمالك، ها أنا فتحت لك بابا لا يقدر أحد أن يغلقه، لأنك مع ضعف قوتك حفظت كلمتي وما أنكرت اسمي. وسأجعل الذين هم من مجمع الشيطان الذين يزعمون أنهم يهود فيكذبون، سأجعلهم يجيئون ويسجدون عند قدميك ويعرفون أني أحببتك. ولأنك صبرت كما أوصيتك فسأحميك في ساعة المحنة التي ستنقض على العالم كله لتمتحن سكان الأرض. سأجيء في القريب العاجل، فاحتفظ أنت بما عندك لئلا يسلب أحد إكليلك. سأجعل الغالب عمودا في هيكل إلهي فلا يخرج منه أبدا، وأنقش فيه اسم إلهي واسم مدينة إلهي أورشليم الجديدة التي تنزل من السماء من عند إلهي، وأنقش اسمي الجديد.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس. واكتب إلى ملاك كنيسة لاودكية هذا ما يقول الأمين الشاهد الأمين الصادق رأس خليقة الله:
0: أنا أعرف أعمالك، وأعرف أنك لا بارد ولا حار، وليتك كنت باردا أو حارا. سأتقيأك من فمي لأنك فاتر لا حار ولا بارد. تقول: أنا غني وأنا اغتنيت فما أحتاج إلى شيء، ولكنك لا تعرف كم أنت بائس مسكين فقير عريان وأعمى. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لتغتني، وثيابا بيضاء تلبسها لتستر عريك المعيب، وكحلا تكحل به عينيك لتبصر. أنا أوبخ وأؤدب من أحب، فكن حارا وتب. ها أنا واقف على الباب أدقه، فإن سمع أحد صوتي وفتح الباب دخلت إليه وتعشيت معه وتعشى هو معي. من غلب أعطيه أن يجلس معي على عرشي، كما غلبت أنا فجلست مع أبي على عرشه.
1: من كان له أذنان فليسمع ما يقول الروح للكنائس.
2: راديو سما، هتلاقي ذوقك عندنا.

0: صح. والخامس:
1: من يؤمن بأن يسوع هو المسيح فهو مولود من الله، ومن أحب الوالد أحب المولود منه. ونحن نعرف أننا نحب أبناء الله إذا كنا نحب الله ونعمل بوصاياه، لأن محبة الله هي في أن نعمل بوصاياه، وما وصاياه ثقيلة. فالذي يولد من الله يغلب العالم، وإيماننا انتصارنا على العالم. من الذي يغلب العالم إلا الذي آمن بأن يسوع هو ابن الله؟ هذا الذي جاء هو يسوع المسيح. جاء بماء ودم، جاء لا بالماء وحده بل بالماء والدم. والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الحق. والذين يشهدون هم ثلاثة: الروح والماء والدم، وهؤلاء الثلاثة هم في الواحد. إذا كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، وهذه هي شهادة الله التي شهدها لابنه: من يؤمن بابن الله فله تلك الشهادة، ومن لا يصدق الله جعله كاذبا، لأنه لا يؤمن بالشهادة التي شهدها لابنه. وهذه الشهادة هي أن الله أعطانا الحياة الأبدية، وأن هذه الحياة هي في ابنه. من يكون له الابن فله الحياة، من لا يكون له ابن الله فلا تكون له الحياة. أكتب إليكم بهذا لتعرفوا أن الحياة الأبدية لكم أنتم الذين تؤمنون باسم ابن الله. والثقة التي لنا عند الله هي أننا إذا طلبنا شيئا موافقا لمشيئته استجاب لنا. وإذا كنا نعرف أنه يستجيب لنا في كل ما نطلبه منه، فنحن نعرف أننا ننال كل ما نطلبه منه. وإذا رأى أحد أخاه يرتكب خطيئة لا تؤدي إلى الموت، فعليه أن يدعو إلى الله فيمنح أخاه الحياة. هذا يصدق على الذين لا تؤدي خطاياهم إلى الموت، ولكن هناك خطايا تؤدي إلى الموت فلا أطلب الصلاة لأجلها. كل معصية خطيئة، ولكن هناك من الخطايا ما لا يؤدي إلى الموت. نعرف أن كل من ولد من الله لا يخطأ، لأن المولود من الله يصونه فلا يمسه الشرير. نعرف أننا من الله، وأن العالم كله تحت سلطان الشرير. ونعرف أن ابن الله جاء، وأنه أعطانا فهما ندرك به الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. فيا أبنائي، تجنبوا الأوثان.

0: سمعت كلام كتير من الناس ضايقني، اتقارنت تقريبا بكل اللي حواليا، وصلوني اني كنت بقعد مع نفسي ألوم نفسي طول الوقت، تقريبا كنت بجلد نفسي، كنت كل ما اتعامل بطبيعتي بواجه نقد، كان بيتعلق لي على كل تصرفاتي كأني مش من حقي أغلط. في ناس شجعوني أخد بالي من غلطاتي، وفي ناس تانية بكلامهم الموجع ليا وقعوني قوي. كان دايما إحساسي بالذنب ملازمني وبيتقف لنفسي على الوحدة، لغاية ما قررت أقف وأطلب مساعدة ربنا عشان أحسم الصراع اللي جوايا وابتدي أتصالح تاني مع نفسي. وبعد صراع طويل اكتشفت ان ربنا بيسمح لنا ان احنا نغلط عشان نتعلم من غلطنا، وبقيت حيادية جدا مع نفسي. لما بغلط بواجه نفسي بالغلط وبخلي غلطي ده يكبرني، ولما بعمل حاجة صح بكافئ نفسي.
1: ما تسيبش الناس تحطك في قالب معين تتحبس جواه، او يحطولك حدود وحواجز بينك وبين نفسك. اعرف طاقاتك وقدراتك وما تقارنش نفسك بحد، اتصالح مع نفسك.

0: وكما ظهر في الشعب قديما أنبياء كذابون، فكذلك سيظهر فيكم معلمون كذابون يبتدعون المذاهب المهلكة وينكرون الرب الذي افتداهم، فيجلبون على أنفسهم الهلاك السريع، وسيتبع كثير من الناس فجورهم ويكونون سببا لتجديف الناس على مذهب الحق، وهم في طمعهم يزيفون الكلام ويتاجرون بكم. ولكن الحكم عليهم من قديم الزمان لا يبطل، وهلاكهم لا تغمض له عين. فما أشفق الله على الملائكة الذين خطئوا، بل طرحهم في الجحيم حيث هم مقيدون في الظلام إلى يوم الحساب. وما أشفق على العالم القديم، بل جلب الطوفان على عالم الأشرار ما عدا 8 أشخاص من بينهم نوح الذي دعا إلى الصلاح. وقضى الله على مدينتي سدوم وعمورة بالخراب، وحولهما إلى رماد عبرة لمن يجيء بعدهما من الأشرار. وأنقذ لوط البار الذي هالته طريق الدعارة التي يسلكها أولئك الفجار، وكان هذا الرجل البار ساكنا بينهم يسمع عن مفاسدهم ويشاهدها يوما بعد يوم، فتتألم نفسه الصالحة. فالرب يعرف كيف ينقذ الأتقياء من محنتهم ويبقي الأشرار للعقاب يوم الحساب. وعلى الأخص الذين يتبعون شهوات الجسد الدنسة ويستهينون بسيادة الله، ما أوقحهم وأشد كبرياءهم، لا يتورعون من إهانة الكائنات السماوية المجيدة، مع أن الملائكة وهم أعظم منهم قوة ومقدرة لا يدينونهم بكلمة مهينة عند الرب. أما أولئك فهم كالبهائم غير العاقلة المولودة بطبيعتها للصيد والهلاك، يهينون ما يجهلون، فسيهلكون هلاكها ويقاسون الظلم أجرا للظلم، يحسبون اللذة أن يستسلموا للفجور في عز النهار. هم لطخة عار إذا جلسوا معكم في الولائم متلذذين بخداعكم. لهم عيون مملوءة بالفسق لا تشبع من الخطيئة، يخدعون النفوس الضعيفة وقلوبهم تدربت على الطمع. هم أبناء اللعنة، تركوا الطريق المستقيم فضلوا وساروا في طريق بلعام بن بعور الذي أحب أجرة الشر، فلقي التوبيخ لمعصيته حين نطق حمار أعجم بصوت بشري فردع النبي عن حماقته. هؤلاء الناس ينابيع بلا ماء وغيوم تسوقها الريح العاصفة، ولهم أعد الله أعمق الظلمات. ينطقون بأقوال طنانة سخيفة، فيخدعون بشهوات الجسد والدعارة من كادوا يتخلصون من الذين يعيشون في الضلال. يعدونهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد للمفاسد، لأن ما يغلب الإنسان يستعبد الإنسان. فالذين نجوا من مفاسد العالم بعدما عرفوا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، ثم عادوا إلى الوقوع في حبائلها وانغلبوا، صاروا أسوأ حالا في النهاية منهم في البداية. وكان خيرا لهم أن لا يعرفوا طريق الصلاح من أن يعرفوه ثم يرتدوا عن الوصية المقدسة التي تسلموها، فيصدق فيهم المثل القائل:
1: عاد الكلب إلى قيئه، والخنزيرة التي اغتسلت عادت إلى التمرغ في الوحل.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

حقك تعيش ضعيف، من حقك تعيش فرحان مش من حقك تعيش حزين أبدا، من حقك تعيش حر مش من حقك تعيش مربوط، من حقك تعيش في البركة مش من حقك تعيش في قلتها، من حقك تعيش منتصر مش من حقك تعيش مهزوم، من حقك تعيش في مجد مش من حقك تعيش في هوان، من حقك تعيش ناجح مش من حقك تعيش فاشل. هللويا.

0: الرابع.
1: من أين القتال والخصام بينكم؟ أما هي من أهوائكم المتصارعة في أجسادكم؟ تشتهون ولا تمتلكون فتقتلون، تحسدون وتعجزون أن تنالوا فتخاصمون وتقاتلون. أنتم محرومون لأنكم لا تطلبون، وإن طلبتم فلا تنالون لأنكم تسيئون الطلب لرغبتكم في الإنفاق على أهوائكم. أيها الخائنون، أما تعرفون أن محبة العالم عداوة الله؟ فمن أراد أن يحب العالم كان عدو الله. أتحسبون ما قاله الكتاب باطلا، وهو أن الروح الذي أفاضه الله علينا تملأه الغيرة، ولكنه يجود بأعظم نعمة. فالكتاب يقول:
2: يرد الله المتكبرين وينعم على المتواضعين.
1: فاخضعوا لله وقاوموا إبليس ليهرب منكم، اقتربوا من الله ليقترب منكم. اغسلوا أيديكم أيها الخاطئون، وطهر قلبك يا كل منقسم الرأي. احزنوا على بؤسكم ونوحوا وابكوا، لينقلب ضحككم بكاء وفرحكم غما. تواضعوا أمام الرب يرفعكم الرب. لا يتكلم بعضكم على بعض بالسوء أيها الإخوة، لأن من يتكلم بالسوء على أخيه أو يدين أخاه يتكلم بالسوء على الشريعة ويدين الشريعة. وإذا كنت تدين الشريعة فما أنت عامل بها؟ هناك مشترع واحد وديان واحد، وهو الذي يقدر أن يخلص وأن يهلك. فمن تكون أنت لتدين قريبك؟ ويا أيها الذين يقولون سنذهب اليوم أو غدا إلى هذه المدينة أو تلك فنقيم سنة نتاجر ونربح، أنتم لا تعرفون شيئا عن الغد، فما هي حياتكم؟ أنتم بخار يظهر قليلا ثم يختفي. لذلك يجب أن تقولوا: إن شاء الله نعيش ونعمل هذا أو ذاك. ولكنكم الآن تباهون بتكبركم، ومثل هذه المباهات شر كلها. فمن يعرف أن يعمل الخير ولا يعمله يخطئ.
3: قضي يومك معنا على راديو سمت.

0: الصباح العاشر.
1: ولأن الشريعة ظل الخيرات الآتية لا جوهر الحقائق ذاتها، فهي لا تقدر بتلك الذبائح نفسها التي يستمر تقديمها سنة بعد سنة أن تجعل الذين يتقربون بها إلى الله كاملين، وإلا لتوقفوا عن تقريبها. فالعابدون إذا تمت لهم الطهارة مرة واحدة زال من ضميرهم الشعور بالخطيئة، في حين أن تلك الذبائح ذكرى للخطايا سنة بعد سنة، لأن دم الثيران والتيوس لا يقدر أن يزيل الخطايا. لذلك قال المسيح لله عند دخوله العالم:
2: ما أردت ذبيحة ولا قربانا، لكنك هيأت لي جسدا. لا بالمحرقات سررت ولا بالذبائح كفارة للخطايا، فقلت: ها أنا أجيء يا الله لأعمل بمشيئتك كما هو مكتوب عني في طي الكتاب.
1: فهو قال أولا: ما أردت ذبائح وقرابين ومحرقات وذبائح كفارة للخطايا ولا سررت بها، مع أن تقديمها يتم حسب الشريعة. ثم قال: ها أنا أجيء لأعمل بمشيئتك، فأبطل الترتيب الأول ليقيم الثاني. ونحن بفضل تلك الإرادة تقدسنا بجسد يسوع المسيح الذي قدمه قربانا مرة واحدة. ويقف الكاهن اليهودي كل يوم فيقوم بالخدمة ويقدم الذبائح نفسها مرات كثيرة، وهي لا تقدر أن تمحو الخطايا. وأما المسيح فقدم إلى الأبد ذبيحة واحدة كفارة للخطايا، ثم جلس عن يمين الله، وهو الآن ينتظر أن يجعل الله أعداءه موطئا لقدميه، لأنه بقربان واحد جعل الذين قدسهم كاملين إلى الأبد. وهذا ما يشهد لنا به الروح القدس أيضا، فبعد أن قال:
3: هذا هو العهد الذي أعاهدهم إياه في الأيام الآتية، يقول الرب: سأجعل شرائعي في قلوبهم وأكتبها في عقولهم، ولن أذكر خطاياهم وآثامهم من بعد.
1: فحيث يكون الصفح عن هذا كله، لا تبقى حاجة إلى قربان من أجل الخطيئة. ونحن واثقون أيها الإخوة بأن لنا طريقا إلى قدس الأقداس بدم يسوع، طريقا جديدا حيا فتحه لنا في الحجاب، أي في جسده، وأن لنا كاهنا عظيما على بيت الله. فلنقترب بقلب صادق وإيمان كامل، وقلوبنا مطهرة من سوء النية، وأجسادنا مغسولة بماء طاهر. ولنتمسك من دون انحراف بالرجاء الذي نشهد له، لأن الله الذي وعد أمين. وليهتم بعضنا ببعض متعاونين في المحبة والعمل الصالح، ولا تنقطعوا عن الاجتماع كما اعتاد بعضكم أن يفعل، بل شجعوا بعضكم بعضا على قدر ما ترون أن يوم الرب يقترب. فإذا خطئنا عمدا بعدما حصلنا على معرفة الحق، فلا تبقى هناك ذبيحة كفارة للخطايا، بل انتظار مخيف ليوم الحساب ولهيب نار يلتهم العصاة. من خالف شريعة موسى يموت من دون رحمة بشهادة شاهدين أو ثلاثة. فكم تظنون يستحق العقاب من داس ابن الله ودنس العهد الذي تقدس به واستهان بروح النعمة؟ فنحن نعرف الذي قال:
3: لي الانتقام وأنا الذي يجازي.
1: وقال أيضا:
3: الرب سيدين شعبه.
1: فالويل لمن يقع في يد الله الحي. تذكروا الأيام الماضية وكم جاهدتم وتحملتم من الآلام بعدما استنرتم، فتعرضتم من جهة للتعيير والشدائد، ومن جهة أخرى صرتم شركاء الذين عوملوا بمثل هذا العمل. فشاركتم السجناء في آلامهم وصبرتم فرحين على نهب أموالكم، عارفين أن لكم مالا أفضل لا يزول. لا تفقدوا إذن ثقتكم، فلها جزاء عظيم. وأنتم بحاجة إلى الصبر حتى تعملوا بمشيئة الله وتحصلوا على وعده قليلا قليلا من الوقت.
3: فيأتي الآت ولا يبطئ، البار عندي بالإيمان يحيا، وإن ارتد لا أرضى به.
1: فما نحن من أهل الارتداد لنهلك، بل من أهل الإيمان لنخلص.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سمع.

0: الثاني.
1: أما أنت فتكلم بما يوافق التعليم الصحيح، علم الكبار أن يتحلوا باليقظة والوقار والرصانة وبسلامة الإيمان والمحبة والصبر، وعلم العجائز كذلك أن يتصرفنا كما يليق بنساء يسلكن طريق القداسة، غير نمامات ولا مدمنات للخمر، هاديات للخير. يعلمن الشابات محبة أزواجهن وأولادهن، متعقلات عفيفات يحسن العناية ببيوتهن، مطيعات لأزواجهن لئلا يستهين أحد بكلام الله. وكذلك عظ الشبان ليكونوا متعقلين، وكن أنت نفسك قدوة لهم في العمل الصالح، ورزينا ومنزها في تعليمك، وليكن كلامك صحيحا لا يناله لوم، فيخز خصمك ولا يجد سوءا فينا. وعلم العبيد أن يطيعوا أسيادهم وينالوا رضاهم في كل شيء، وأن لا يخالفوهم ولا يسرق منهم شيئا، بل يظهر لهم كل أمانة، فيعظم في كل شيء تعاليم الله مخلصنا. فنعمة الله ينبوع الخلاص لجميع البشر ظهرت لتعلمنا أن نمتنع عن الكفر وشهوات هذه الدنيا، لنعيش بتعقل وصلاح وتقوى في العالم الحاضر، منتظرين اليوم المبارك الذي نرجوه، يوم ظهور مجد إلهنا العظيم ومخلصنا يسوع المسيح، الذي ضحى بنفسه لأجلنا حتى يفتدينا من كل شر ويطهرنا ويجعلنا شعبه الخاص الغيور على العمل الصالح. هكذا تكلم وعظ ووبخ بما لك من سلطان تام، ولا يستخف بك أحد.
2: رنم من قلبك على راديو سما

0: رسالة بولس الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول.
1: من بولس رسول المسيح يسوع بأمر الله مخلصنا والمسيح يسوع رجائنا، إلى تيموثاوس ابن الحقيقي في الإيمان، عليك النعمة والرحمة والسلام من الله الآب ومن المسيح يسوع ربنا. طلبت منك وأنا ذاهب إلى مكدونية أن تبقى في أفسس لتوصي بعض الناس أن لا يعلموا تعاليم تخالف تعاليمنا، ولا يصغوا إلى الخرافات وذكر الأنساب التي لا نهاية لها، فهذا يثير المجادلات ولا يخدم تدبير الله المبني على الإيمان. وما غاية هذه الوصية إلا المحبة الصادرة عن قلب طاهر وضمير صالح وإيمان صادق؟ وهذه فضائل زاغ بعضهم عنها وانحرفوا إلى الكلام الباطل، مدعين أنهم من معلمي الشريعة وهم لا يفهمون ما يقولون وما يؤكدون. ونحن نعلم أن الشريعة صالحة إذا اقتصر العمل بها على أنها شريعة، لأننا نعرف أن الشريعة ما هي للأبرار، بل للعصاة والمتمردين، للفجار والخاطئين، للمدنسين والمستبيحين، لقاتلي آبائهم وأمهاتهم، لسفكي الدماء، للزناة والمبتلين بالشذوذ الجنسي، لتجار الرقيق والكذابين والذين يحلفون باطلا، ولكل من يخالف التعليم الصحيح الذي يوافق البشارة التي ائتمنت عليها، بشارة الله المبارك له المجد. أحمد المسيح يسوع ربنا الذي قواني واعتبرني أمينا فدعاني إلى خدمته. أنا الذي جدف عليه واضطهده وشتمه فيما مضى، ولكن الله رحمني لأني كنت غير مؤمن لا أعرف ما أفعل، ففاضت علي نعمة ربنا وما فيها من إيمان ومحبة في المسيح يسوع. هذا القول صادق ويستحق القبول التام، وهو أن المسيح يسوع جاء إلى العالم ليخلص الخاطئين وأنا أولهم. ولكني ما نلت الرحمة إلا ليظهر المسيح يسوع طول صبره في أولا، ويجعل مني مثلا للذين يؤمنون به لينالوا الحياة الأبدية، لملك الدهور الإله الواحد الخالد غير المنظور، كل إكرام ومجد إلى أبد الآبدين. آمين. أستودعك يا تيموثاوس ابني هذه الوصية وفقا للنبوات التي قيلت فيك من قبل، فتستلهمها لتجاهد خير جهاد بالإيمان والضمير السليم الذي رفضه بعضهم فانكسرت سفينة إيمانهم. من بين هؤلاء هيمينايوس والإسكندر اللذان أسلمتهما إلى الشيطان ليتعلما أن لا يجدفاه،

يا رب، لست أدري لماذا أحببتني بهذا المقدار، حتى الموت، موت الصليب، محتملا كل الآلام والعار من أجلي. نعم، أمام عمق محبتك يا إلهي بانت حقارتي، وأمام قداستك أدركت نجاستي، وأمام برك ظهرت نقائصي وشوائب حياتي. شكرا لك يا رب لأنك أحببتني، وهذه المحبة هي من فيض نعمتك، وليس لأني مستحق، بل لأنك أنت المحبة بذاتها. يا رب، يا إله السماوات والأرض وكل ما فيها، آتي إليك بكل خضوع وندامة، آتي إليك معترفا بأنني خاطئ في طريقي إلى الجحيم. أشكرك يا إلهي لأجل الخلاص، الخلاص الذي أعددته لي وللعالم بإرسال المسيح ليموت لأجلي على الصليب. يا الله، ارحمني أنا الخاطئ، كرامة للفادي يسوع المسيح. آمين.

ودلوقتي جه إعادة برنامج نقطة ومن أول السطر. لو حابب تتابعنا وقت الهواء تقدر تسمعنا كل يوم 4 الساعة 5 عصرا بتوقيت القاهرة على راديو سما. كمان ممكن تسمع حلقتنا دي على ويب سايت وساوند كلاود راديو سما.

واهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نقطه من اول السطر. معاكم هادي حنا. بنتقابل كل يوم اربع من الساعه 5 للساعه 6، بنحكي مع بعض عن العلاقات في الكتاب المقدس وازاي بيكون ليها تاثير كمان على حياتنا. بس الاول قبل ما نتكلم عن علاقه النهارده والاسره اللي هنحكي عليها النهارده، عايزه ارحب بكل اللي سامعني على راديو سما اللي بيبث من خلال اذاعه صوت الامل، كمان برحب بكل اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خلينا النهاردة نكون بنتكلم عن أسرة، مش مجرد اتنين لكن دي أسرة، أسرة كبيرة، أسرة الله وعدها بالبركة من أول الجد الأكبر. لكن الحقيقة الأسرة دي لفتت نظري جدا وأنا بدرسها، شفت قد إيه التربية لها تأثير مش بس على الأبناء ده كمان على الأحفاد. النهاردة هنكون بنناقش أسرة يعقوب ونشوف قد إيه الأسرة دي بداية من الأهل كان ليهم تأثير عليه. والنهاردة هنناقش مش بس النهاردة، النهاردة المرة الجاية، لأنه هو الموضوع طويل، ناقش يعني ايه تأثير التربية والبيئة المحيطة بالشخص على حياته وعلى سلوكياته بصفة عامة وعلى كمان علاقاته اللي حواليه. طبعا النهاردة وحلقة يعقوب وأولاده، علاقة زرع وحصاد.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم تاني بعد الفاصل، معكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة. ومن أول السطر بنتقابل كل يوم أربع من الساعة 5 للساعة 6 بنناقش قصة في الكتاب المقدس، أو بمعنى أصح علاقات في الكتاب المقدس، بنحكيها بنحللها وبنتعلم منها. برحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل، كمان برحب باللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. خليني أكون برحب باللي معايا فعلا. توبة أهلا بيكي، مساء النور. ومنى أهلا، مساء النور يا منى، ازيك؟ مصطفى اهلا بيك يا مصطفى، مساء الخير. النهارده بنناقش التربيه وتاثيرها، يا ريت تشاركوني لانه حقيقي قصه يعقوب حقيقي فيها تاثير رهيب جدا في طريقه التربيه، وهنشوف هو ازاي اتعامل بعد كده وايه اللي اتعلمه من طريقه التربيه دي. فناقشوني ايه رايكم، طريقه التربيه ازاي بتاثر على حياتنا وازاي بتاثر على اللي حوالينا، مش بس في طريقه تربيتنا لاولادنا، بس شاركوني ازاي بتاثر على حياتنا. وممكن تشاركوني كمان ازاي ناخد بالنا علشان ما نبقاش زي دايرة مفرغة، اللي بناخده من الاهل بنعمله حوالينا برغم انه ممكن يكون غلط، زي ما هنتعلم كده من يعقوب. النهاردة هنحكي قصص حلوة قوي انا بحبها جدا، خاصة لما ابتديت ادخل جوه اعماق الشخصيات اللي زي كده وشفت القصص بتاعتها وبنتعلم منها ايه. بس الحقيقة قبل ما ابتدي ادخل في عمق العلاقات، عايزه واحنا داخلين كده نبتدي نكسر بعض الافكار المغلوطه اللي سببها الموروثات عن بعض الشخصيات. ليه بقول كده؟ عشان نعرف نتعلم منها صح. وهديكم مثالين. المثل الاولاني هو عيسو. عيسو بالنسبه للاغلبيه هو الشرير، بينما يعقوب هو الطيب. والاستنتاج لانه الله يعني اختار يعقوب وما اختارش عيسو، بس الحقيقه عيسو مش الشرير ويعقوب مش الطيب، يعني كلاهما كان ليهم مواقف مش كويسة وكان ليهم مواقف كويسة. فدي يعني نقطة مهمة قوي نكون بناخد بالنا منها، وده لكذا سبب. أول حاجة ليه بقول كده؟ لأنه الحقيقة أقدر أقول أنه من يعني اختيارات الله ما فيهاش كده، ما فيهاش ان انا باخد الطيب وبسيب الشرير، يعني ما فيهاش ده، يعني او ما فيهاش انه ده انا ما اخترتوش يبقى وحش وده انا اخترته يبقى هو ده الحلو. يعني الله ليه مقاييس مختلفه خالص في الاختيارات، بالعكس ده الله بيختار المصدر وغير الموجود. فالله ليه مقاييس احنا مش عارفينها، يعني احنا ما نقدرش نقول هو على اي اساس اختار يعقوب وساب عيسو من البطن، يعني من بطن مامته وهو اختار الطرف اللي هو يعقوب اللي هو الاصغر وساب عيسو، ما نقدرش نحكم. كمان في قصتنا لما هنحكي هنشوف بعض المواقف اللي فيها فعلا عيسو كان بيقوم بأمور تقية والعكس يعقوب كان بيقوم بأمور صعبة. فمن القصة هنكتشف ده. مش بس كده، البعض في بيتخذ من الآية اللي في ملاخي 1:2-3 بيقول، ما هي دي تثبت الآية دي بتقول كده، أحببتكم قال الرب وقلتم بما أحببتنا أليس عيسو أخا ليعقوب؟ فالرب لهم كده، يقول الرب أحببت يعقوب وأبغضت عيسو. ولما تيجوا ترجعوا للأصل الكلمات وللتفسير المفسرين بيقول إنه هنا البغضة مش معناها الأصل بتاعها مش معناها كراهية، يعني ممكن يكون الحب أقل، أو أنا قبلت يعقوب ورفضت عيسو مش كشخصية عيسو، وده هنشوفه فعلا في الوقت الجاي. هو رفض إنه من عيسو أجيب النسل بتاعي، من عيسو أكون بكمل أنه من خلاله يجي السيد المسيح، ده اللي رفضه. رفض أنه يعطيه البركة دي، أنه يعطيه بركة أنه من نسله يجي المخلص، لكن من يعقوب أختاره. فالرفض ده والقبول هو اختيار لمأمورية ما، مش رفض شخصية أو قبول شخصية. وبدليل على كده أنه الله ما لعنوش أو صب غضبه عليه. فهو الفكرة هنا أنه عيسو شخصية ما هي شريرة، وده مهم جدا، لأنه في بعض في القصة اللي هقولها أو في القصة اللي هقولها نحكم على طول أنه هو يعقوب هو الغلبان وعيسو هو الشرير وهو. فكل الحاجات دي محتاجين بس نكسرها عشان نتعلم من القصة صح. كمان عايز أقول أنه للإنصاف فعلا مواقف عملها يعيسو كان فيها أحسن من يعقوب بكتير. وأنا هقول مثالين كده أو موقفين من خلال القصص اللي احنا هنكون بنحكيها النهاردة. الموقف الأولاني لما يعقوب احتال على أخوه بابا وخد البركة وانا هقول ليه احتال يعني خلال الـ الـ الـ القصص بتاعتنا المره دي ومره الجايه هقول ليه انا بقول احتال. بس هو فعليا لما احتال وخد البركه عيسو اتشال واتهبد وخرب الدنيا وانا هعمل وانا هعمل وانا هعمل زي اي واحد عصبي. بس الفكره انه بعد 20 سنه من الترك من البعد على قد ما كان يعقوب خايف، بس بقول كده الكتاب في تكوين 33 عدد 4 لما جي عيسو يستقبل يعقوب بيقول وركض عيسو للقائه وعانقه ووقع على عنقه وقبله وبكي. يعني طلع يجري عليه من الشوق واللهفة على أخوه، هو قد إيه كان مشتاق إنه يكون بيشوف أخوه. فده دليل على إنه ما كانش قلبه كان وحش. لما نشوف بقى الحوار اللي دار بين يعقوب بين عيسو بنشوف قد إيه كان ما كانش بالشر اللي إحنا بنحط فيه القالب اللي بنحط عيسو فيه. الموقف الثاني وده بيدل على انه عيسو ما كانش بتاع مشاكل بعد موت اسحاق. يعني يعقوب لما رجع شويه ومات بابا والده اسحاق ودفنوا عيسو ويعقوب دفنوا اسحاق، في تكوين 36 بيقول ايه اللي حصل بعد كده، بيقول انه ثم اخذ عيسو نسائه وبنيه وبناته وجميع نفوس بيته ومواشيه وكل بهائمه وكل ما اقتناه الذي اقتنى في أرض كنعان ومضى إلى أرض أخرى من وجه يعقوب أخي. لما لقى الدنيا كترت عنده ويعقوب نفس الحكاية، وغالبا هما كان قاعد في الوقت ده في المكان ده عشان باباهم كان لسه موجود، فالحدث ده حصل بعد موت الأب. فلما بقى لقى إنه الدنيا بقت ضيقة كده مشي بعد من غير مشاكل، من غير ما يعمل قلق، من غير ما يعمل زي فاكرين إبراهيم ولوط حصل بينهم مشادة بسبب الأرض والمواشي و و و، فإبراهيم اضطر إنه يفصل. لكن هنا بيقول إن عيسو لوحده من غير أي مشاكل قرر إنه يعمل إيه، يمشي من وجه أخيه وياخد الجزء اللي معاه أو الميراث ويمشي بهدوء من غير كلام كتير. فده كان موقف مميز قوي. وزي ما شفنا أنا قريت الآية بالتفصيل عشان كنت عايزة أوريكم قد إيه الله بارك عيسو بالنسل وبالميراث وبالمواشي. يعني هو سايب كنعان وهو عنده نسل كبير. لو إحنا قرينا النسل ده اللي هو في تكوين، هنلاقي في تكوين 36 هنلاقي قد إيه نسله كبير. مش بس كده، ده الله أكرمه وباركه بأنه من نسله كان فيه ملوك وأمراء. يعني يمكن أيوة هم مش ملوك وأمراء بني إسرائيل، بس من نسله كان ملوك وأمراء في أماكن تانية، فنسله كان مميز مبارك. هي الفكرة بس أنه ما كانش هو النسل المختار، هي دي النقطة مع عيسو. فعيسو هو شخص طبيعي جدا، ما هوش الشر اللي إحنا بنحطه في دايما فيه. هو مختلف، هو عنده حاجات صح أو حاجات نقط ضعف ونقط قوة، لكن في النهاية هو ما كانش شخص بتاع مشاكل خالص. هو كمان كان الله مباركه في نسله في إيراداته في ميراثه، ماديا كان مباركه كويس قوي مع الأولاد وأعطاهم مكانة عالية جدا زي ما بيقول كده الكتاب. لكن المشكلة ما كانش هو بس من النسل المختار، هي دي. والنسل المختار على أي أساس؟ إحنا ما نعرفش. الله لما بيختار بيختار على أي أساس؟ لكن الآية الجميلة بتقول إنه بيختار المصدر وغير الموجود، مش الشخص الأمين الحلو الكويس اللي يعني مش بيختارنا عن استحقاق زي ما بنقول، لكن عن غير استحقاق هو بيختارنا، وهو ليه طبعا الحكمة والقدرة ما نقدرش نكون بنوصل لفكره. مش بس كده، يعني ده عيسو من ضمن اللي هي كانت الفكرة فيها مغلوطة. الشخص هي بقى التانية العكس، يوسف. يوسف احنا دايما حاطينه في قالب انه الشخص الملاك، الشخص اللي مش بيغلط، الشخص الكويس، الشخص الأمين. هو فعلا في جزء كده كبير، بس الفكرة انه هو قبل العبودية كان شخص مختلف خالص، وده اللي هنشوفه خلال قصتنا النهاردة والمرة الجاية. هو كان حد مختلف، هو اللي خلاه كده التجربة هز العش المرمطة زي ما بيقولوا. لما الله حطه في أزمة ابتدى يبقى كده. وعلى فكرة حتى بعد لما أصبح عبده بعد كده الله أعطاه مكانة حلوة في مصر، كان لسه عنده جزئية محتاجة تتصلح. يعني هو اتصلح بالتدريج، فشخصيته تهندمت أو تهندلت بالتدريج، ما كانتش مرة واحدة بالمنظر ده. أنا بقول كده ليه؟ بقول كده عشان لما نخش في أعماق القصة إحنا محتاجين نكسر كل المفاهيم دي اللي هي موروثات إحنا خدناها تقريبا. لو قرينا الكلمة بعمق أو بتركيز هنكتشف اللي أنا بقوله ده. إحنا بس عشان القصة سمعناها من بابا ومن جده ومن تيتا، فإحنا بنسمعها يعني أجيال بتتوارث إنها تحكي القصة، فطبعا مش بتكون بنفس دقة لما تقراها من الكتاب المقدس، هتكتشف كل اللي أنا بقوله ده. عشان كده أنا كنت حريصة قوي إن أشوف كلمة الله بتقول إيه عن الشخصيات اللي زي كده وننقلها بصورة صح. فوإحنا بنناقش علاقات يعقوب بأسرته محتاجين نناقشها زي ما بيقول الكتاب، مش زي ما تورثناها من الأهل والأجداد.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: وتعالوا مع بعض نرجع لموضوعنا. ومعكم هايدي حنا، برنامجكم نقطة من أول السطر، وبنتقابل كل أربع من الساعة 5 للساعة 6. النهاردة بنتكلم عن يعقوب، وابتديت الأول إن احنا بس نكسر بعض المفاهيم المغلوطة والأفكار المغلوطة عن بعض الشخصيات، وده مهم جدا وإحنا داخلين نتكلم عن القصة دي. طيب تعالوا بقى نبتدي قصتنا، وزي ما قلت قصتنا طويلة، مش هتبقى بس حلقة لكن هتبقى حلقتين. النهاردة هناخد جزء، والمرة الجاية هنكون بناخد جزء تاني. طبعا في كل جزء هنقول طريقة من الطرق التربية والتعامل مع بصفة عامة يعقوب، وما بعد ذلك يعقوب مع أولاده. خلينا نبتدي بقى كده بالتدريج، نقول يعني في القصة هنكون بنعمل كده، بنحكي طريقة التعامل مع يعقوب كانت ايه، ويعقوب عمل ايه مع أولاده، ونتيجة اللي حصل ده ايه مع الأولاد الحصاد. وعشان كده أنا مش بقول على طول يعقوب كان بيعمل ايه، علشان نفهم الفكرة صح لازم نرجع خطوتين ورا. يعني ايه نرجع خطوتين ورا؟ يعني نشوف إسحاق ورفقة كانوا بيعملوا ايه، وبناء عليه هو تبنى المبدأ ده وابتدى يبقى بيعمله مع الأولاد. وده طبيعي جدا على فكرة، يعني من الطبيعي انه احنا لما بنتربى على حاجات احنا للأسف من غير ما ناخد بالنا بننفذها مع أولادنا، مع ان مش بنبقى ساعات كتير مبسوطين بيها، وعلى الأغلب بنبقى مش مبسوطين بس من غير ما نحس. احنا مش مبسوطين بس من غير ما نحس بنبتدي ننفذها مع اولادنا، لان هي دي الطريقه اللي قلنا دي اللي اتعاملنا بيها ودي اللي اتربينا بيها، وبنتخيل ان مفيش غير كده في طريقه التربيه. عشان كده احنا النهارده عايزين فعلا نحلل يعقوب وشخصيه يعقوب وطريقته في التربيه كانت ايه، وتعامله كانت ايه، وتعامله مع الاخرين كان ايه، عشان نتعلم منه النقطه اللي زي كده. في الاول كده هنحكي المشكله الاولى اللي كانت فعلا اسره يعقوب بتعاني منها، وهي اسحاق ورفقة. أسرة يعقوب والوالد إسحاق والأم رفقة كان عندهم كذا مشكلة. المشكلة الأولى اللي هنحكي عنها هي التمييز بين الأولاد، من أكثر الآباء اللي في الكتاب المقدس توضيحا ومثالا رائعا جدا أنه كان في تمييز بين الأبناء، وده واضح قوي في تكوين 25 عدد 27 و28 لما بيقول كده: وكان عيسو إنسانا يعرف الصيد، إنسان البرية، ويعقوب إنسانا كاملا يسكن الخيام. فأحب إسحاق يعقوب عيسو لأن في فمه صيدا، وأما رفقة فكانت تحب يعقوب. في ناس بتقول كاملا دي معناها انه كان يعقوب يعني شخص مميز وكامل، بس لا، كاملا لما بنرجع لاصلها العبري يعني هي موجوده في الاصل العبري بمعنى التام، والتام التفسير بتاعها يعني هو كان شخص بسيط هادي وديع يميل للاستقرار، عشان كده هو كان يسكن في الخيام. فهي ما لهاش علاقه بالكمال لانه ما فيش انسان كامل، بس ليها علاقه بانه سلوكياته وحياته فيها ان هو الهدوء الميل للاستقرار، وكان فيها جزء من الوداعة. بس طبعا الوداعة دي كان فيها جزء تاني رهيب جدا اللي هو المكر والحيل، وده هنحكي فيه الوقت اللي جاي. لكن فعلا هو كان أهدى، يعني هو كان شخص هادي يميل ان هو يقعد ويستقر، عكس عيسو. عيسو كان الشخصية البرية، بتصطاد بتتحرك بتنجز، فده الفرق بين الاتنين. فالأمر هنا يخص طبيعة ما يخصش اتجاه قلب. طبيعة عيسو كده بيروح وبيصطاد، وعلى الأغلب لأنه عيسو طول الوقت هو بيؤهل نفسه انه هيكون هو البركة معاه، وهو كبير العيلة، وهو اللي هيبقى بياخد مسؤولية من الأب، فهو كان بيؤهل نفسه لكده، وبالتالي كان بيدير مسؤولية البيت في إدارة مسؤولية البيت، منها انه كان بيخرج هو يصطاد. فهنا لما بيحكي بيقول إسحاق كان بيحب عيسو اللي هو الابن البكري بالنسبة له، علشان خاطر هو اللي هيبقى بعد كده بياخد مكانه. مش بس كده، هو كان بيصطاد وكان الصيد بتاعه حلو، يعني كان بيحب يأكل من إيدين عيسو. أما بقى رفقة فكانت بتحب يعقوب لأنه كان قاعد معيها في البيت. فالفكرة هنا أنه ما كانش فيه ميل لشخص ضد شخص بسبب أنه الله اختار أو ما اختارش. المشكلة هنا أنه كانت كل واحد بحسب اتجاه قلبه. أنا بميل لابني ده لأنه في حتة بتعجبني، أنا بميل لابني ده لأنه هو الهادي المطيع اللي بيسمعني، أنا بميل لابني ده لأنه هو المسؤول. فهي دي الفكرة، كل حد فيهم كان يميل لطرف من الأولاد بسبب ما. إسحاق كان حاسس أنه ده المتحمل المسؤولية، ورفقة كانت حاسة أنه هو ده الهادي اللي قاعد معيها. من هنا جت تمييز بين الأب وبين الأم على الأولاد. بس الفكرة أنه التمييز ده اللي زرعه إسحاق ورفقة كان ليه حصاد رهيب جدا في يعقوب. يعقوب من الأسرة دي اتعلم يعني ايه يبقى فيه تمييز وسط أسرته مش بس بين أولاده.

0: تفاهمك معنا على راديو سما.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين مع بعض قصتنا عن يعقوب. وبرحب بكل اللي سمعني على راديو سما اللي بيبث من خلال إذاعة صوت الأمل. كمان برحب اللي شايفني على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما. أهلا بكم في حلقتنا نقطة من أول السطر. بنتقابل كل أربعة من الساعة 5 للساعة 6. موضوعنا النهاردة عن الزرع والحصاد. احنا بنحكي عن يعقوب وبنقول قد ايه هو كان فعلا عنده مشكلة في طريقة التربية, يعني طريقة تربيته هو شخصيا من إسحاق ورفقة, وبالتالي هو أخذ الزرع ده كله ابتدى كمان هو يعمله مع الأسرة, وكانت النتيجة حصاد صعب جدا. هنكون بنحكي عنه واحدة واحدة. تابعوني وشاركوني إيه رأيكم في عائلة يعقوب, بدءا من إسحاق ورفقة ويعقوب وليه أو رحيل والأولاد. يعني احكوا معايا كده إيه رأيكم لما بتقروا قصتهم, إيه أكتر حاجة بتفرق معاكم. احنا خدنا قبل الفاصل انه كانت اول مشكلة بيواجهها يعقوب في طريقة التربية هي التمييز. كانت مامته بتحبه اكتر من عيسو, وكان عيسو بابا بيحبه اكتر. يعني كان بيقول واحب اسحاق عيسو, واما رفقة فاحبت يعقوب. طيب ايه بقى اللي حصل, او ازاي اثر عليه بتأثير سلبي, ازاي يعقوب اتغرست فيه الفكرة دي وابتدى يبقى بيمارسها عادي جدا وطبيعي جدا وسط اسرته. هنقول كده, بس الاول الحقيقة محتاجة اعرفكم بعائلة يعقوب. هي عائلة كبيرة جدا, بس أنا عايزة أحطها بترتيب معين عشان بس تثبت جوانا التمييز كان شكله إيه. يعقوب أنا هحكي لكم عن زوجاته وأولاده, وهو اتجوز ليئة ورحيل, واتجوز بلها واتجوز زلفة. ليئة هو أول واحدة أنجبت له, فهو أجابت منه اللي هو الابن البكر اللي هو رأوبين, ده بكره, وجاب منها شمعون, وجاب منها لاوي ويهوذا. وبعد فترة, يعني بعد ما جاب شوية دول, بعد فترة ابتدت تجيب تاني يساكر وزبلون ودينا. فدينا هي بنت ليئة, وأنا هتكلم عنها شوية النهاردة, وهتكلم عنها شوية كمان المرة الجاية. دي دول أولاد ليئة. وبعد كده رحيل أنجبت يعني منه يوسف, وأنجبت منه بنيامين. طيب نكمل. بلها دي كانت جارية رحيل, ولو نقرأ في القصص هنكتشف انه ايه اللي حاصل. هنعرف انه لما رحيل ما جابتش اولاد زعلت جدا وضاقت, وقالت له خد جاريتي منها بتجيب اولاد, الاولاد دول هيكونوا يعني باسمي انا. احنا يعني في الوقت زمان كان ده اللي بيحصل, انه لما كانت الزوجة مش بتنجب اطفال كانت بتبقى النتيجة انه بتخليه يتزوج من الجارية بتاعته أو جاريتها هي, ومنها لما بتجيب أولاد الأولاد دول بتكتبوا باسم الزوجة, زي بالضبط سارة ما عملت كده مع إبراهيم. فلما رحيل ما جابتش أولاد قالت له خد بلها جاريتي وهات منها أطفال, وساعتها جاب منها دان وجاب منها نفتالي. طيب بعد كده خد زلفة, وزلفة دي جارية ليئة. لما ليئة جابت الأربع أولاد دول اللي هو رأوبين وشمعون ولاوي ويهوذا, عملت كده اكتشفت انه هي وقفت في الوقت ده, وقفت يعني قعدت وقت بتجيبش أطفال تاني. وبعدين شافت بلها جابت دان ونفتالي, فقالت طب خد زلفة هات منها أطفال, علشان برضو بيبقى يعني بيعتبر ان هم أولادها هي. ففعلا خدها, خد زلفة اللي هي جارية ليئة, وأنجب منها جاد, وأنجب منها كمان آشير. لو جينا بقى نشوف الترتيب بتاع الأولاد بحسب الكتاب المقدس, يعني الأكبر فالأصغر فالأصغر, بغض النظر عن الزوجات, فأولاد يعقوب كانوا كده رأوبين اللي هو البكري, شمعون, لاوي, يهوذا, وبعدين دان ونفتالي اللي هم أولاد بلها, وبعد كده جاد وأشير اللي هم أولاد زلفة, وبعدين يساكر وزبلون ودينا ولاد ليئة, وبعد كده يوسف وبنيامين أولاد رحيل.
2: برنامج نقطة ومن أول السطر, سكتك للتغيير.
1: رجعت لكم تاني ومكملين بقى قصة يعقوب. برحب بكل اللي معايا على صفحة الفيسبوك الخاصة براديو سما, وعايزة أقرأ تعليق طوبة لينا بتقول الشيء اللي بيميز عائلة يعقوب هو التمييز بين الأولاد. ده حقيقي, هو كان التمييز يعني كان بيفرق بين الولاد، ودي كانت شيء صعب جدا طبعا. انا حبيت اعرفكم باولاد يعقوب وهم اولاد مين، يعني انا كنت عايز اقول لكم دول ولاد مين ودول ولاد مين، ومين الجواري اللي اخدهم، ومين الشخصيه اللي هي جاب الولاد اللي جابهم من ليئا واللي جابهم من رحيل، علشان بس تبقوا مستوعبين الفكره واحنا بقى داخلين على التمييز. ده مهم قوي ان احنا نبقى مدركينه، لانه يعقوب الحقيقه خد صفه التمييز او خد طريقة التمييز، وإن هو يميز حد عن حد من بابا ومامته، وابتدى يوزعها وابتدى يطبقها مش بس على أولاده لكن كمان على زوجاته، وده اللي هنشوفه مع بعض. هو ابتدى يبقى فيه تمييز واضح جدا جدا جدا بين رحيل وليئة، حتى لو كان يعني بيحب رحيل وحس إنه ليئة خدها كده زي بيقولوا كده تخليص حق، يعني باباها لبان ادهاله علشان هي اللي لازم تتجوز الأول، بس الفكرة إنه كان الطبيعي أن يتعامل معها بطريقة مختلفة، لكن اللي حصل كان بيتعامل معها بطريقة صعبة جدا جدا، ودخل في منافسة رهيبة بين ليه أو بين رحيل. يعني لما رحيل اكتشفت أنها مش بتجيب أولاد زي ليه، قالت له خد جاريتي، ولما ليه وقفت شوية خلفة ولقت أنه هو أخذ جارية رحيل قالت له خد جاريتي، كان في دايما يعني منافسة رهيبة. المنافسة دي أساسها هو أنه كان يعقوب بيميز بيحب رحيل أكتر من ليئة، ووصلت لمرحلة ان ولاد ليئة كانوا بيحاولوا يساعدوها، وده هنلاقيه في تكوين 30 من 14 ل 17 بيقول

فاضطجع معها تلك الليلة، وسمع الله لليئة فحبلت ولدت ليعقوب ابنا خامسا. الفقرة دي رهيبة، خطيرة جدا، بنشوف فيها المنافسة وبنشوف فيها قد ايه فعلا يعقوب كان بعيد عن ليئة. في البداية كده اللفاح اللي هو بيتسمى بالتفاح الجنة، كانوا في اليهود بيسموه كده تفاح الجنة. ليه؟ لانه كانوا بيعتقدوا انه اللفاح ده بيخلي الزوج يحب الزوجة، وكمان يعني ده دي حاجة، والحاجة التانية انه تجيب اطفال، يعني يزيد من اخصاب الزوجة. فهنا رأوبين على قد ما شاف ان مامته مكروهة من الاب، على قد ما كان عايز يخليها تبقى مبسوطة، يعني كانت الموضوع جوه العيلة جوه الولاد نفسهم، فجاب لها اللفاح. فلما شافت كده رحيل عايزة تاخد منها اللفاح ليه؟ علشان خاطر تجيب أطفال. يبقى ليه كانت عايزة؟ عشان محبة زوجها ليها تزيد، ورحيل كانت عايزة عشان الأطفال. هنا بقى بنشوف انه غالبا بنسبة كبيرة جدا انه يعقوب كان بعيد تماما عن ليئة، او كان عايش طول الوقت مع رحيل من كذا حاجة. اولا هي ليئة نفسها قالت اقليل انك اخذتي رجلي، يعني واضح انها خدته، فبقاش ليئة ما بقاش معاها، فيعني مش كفاية انت اخدتيه، كمان عايزة تاخدي اللفاح فتزيد محبتك محبة ايه اللي انت عايزاه. فدي فكرة، فدي النقطة الاولانية بنشوف منها انه كان يعقوب تماما بعيد عن ليئة، او قريب اكتر من رحيل. عشان كده رأوبين لما شاف اللفاح طلع يجري اداه لمامته. وعلى فكرة رأوبين في الوقت ده، يعني مش هنقول هو كان راجل وواعي، لا، هو طالعين الولاد طالعين هم صغيرين شايفين ده، يعني الأغلب هو كان مراهق، لأنه في الوقت ده كان لسه ما جاش بقيت إخواته. يعني هو بعد كده جاب الابن الخامس، لما بيقول الكتاب أنه جه الابن الخامس ليعقوب، فهو كان لسه، وولاد بلها كانت بعديها بعد آخر الطفل اللي هو اليهوذا، لكن كان لسه ليئة ما جابتش بقيت أولاد. ممكن يبقى رأوبين في الوقت ده مش كبير، مش شاب فاهم، هو مراهق شاف مامته وشاف تعبها، فحب ان يكون معاها وبيسندها، لانه شاف بابا قد ايه هو مميز مرات ابوه عنه اللي هو رحيل، هي خالته بس بالنسبه له هي بتاخد او هي واخده الاب منهم، على فكره كان منهم كعيله كمان، وده هنحكي شويه. ونقطة كمان انه مش بس الجملة دي، ده هي الفكرة انها كمان لما بتقول له انا استأجرتك النهاردة، يعني هي كلمة غريبة قوي، يعني استأجرتك النهاردة، يعني هي انت بتعبي النهاردة، انت هتجيلي النهاردة، واضح انه ما كانش بيجيلها، فهي قالت لا انت خلاص جايلي النهاردة. فدي برضو جملة صعبة خالص، انه غالبا ما كانش بيروح لها، ما كانش بيهتم بيها. مش بس كده، ليئة كانت مكروهة، هي عارفة أنها كانت مكروهة، ودي من معاني أسماء أولادها بصفة عامة. فهلاقيها كده بداية من رأوبين في تكوين 29:32-34 بيقول كده أنه فحبلت ليئة وولدت ابنا ودعت اسمه رأوبين. ليه بقى؟ لأنها قالت أن الرب قد نظر إلى مذلتي، أنه الآن يحبني رجلي. فهي عارفة ومدركة من أول طفل، هي عارفة كده. وبعدين بيقول وحبلت أيضا وولدت ابنا وقالت إن الرب قد سمع أني مكروهة فأعطاني هذا أيضا. هو واضح كده، يعني شايفين الأسماء قد إيه موجعة، وقد إيه بتوضح أن يعقوب ما كانش عادل ولا منصف بين رحيل وبين ليئة، وقد إيه كان فيه تمييز زي ما هو تعلم من مامته كده أن كان فيه تمييز. وبعدين وحبلت أيضا ولدت ابنا وقالت الآن هذه المرة يقترن بي رجلي، لأني ولدت له 3 بنين، لذا دعي اسمه لاوي. وبعدين لما جابت أطفال تاني في المرة التانية اللي هو من تكوين 30:19-20 بيقول وحبلت أيضا ليئة وولدت ابنا سادسا ليعقوب، فقالت ليئة قد وهبني الله هبة حسنة، الآن يساكنني رجلي. فواضح انه كان مش معاها، لاني ولدت له 6 بنين، فدعت اسمه زبلون. من الكلام اللي بتقوله ليئة من الواضح جدا طبعا انه كان في فرقة تمييز، ما كانش ابدا ابدا يعقوب ما كانش حيادي، ما كانش منصف للزوجتين، فهو كان مع رحيل، وتقريبا ليئة ما كانش معاها خالص، وبنشوف ان ده ظلم. وده حصل لما كان هو مع مامته، لما برضو حصل تمييز، اللي حصل انه كان في ظلم لعيسو، وده هنقوله في الوقت الجاي. ليه ظلم لعيسو؟ بالرغم ان البركة كانت موجودة ليعقوب، لكن تم اخذها بصورة فيها ظلم. يمكن لو كان من الاول معروف انه البركة دي هتبقى ليعقوب، يمكن لو كانت الأم بتقدم محبة لعيسو ما كانش حصل إحساس عيسو بالمرض.

وده اللي هقوله في الوقت الجاي. لسه مكملين مع بعض ليه التمييز كان حاصل فيه مرارة، ومش بس تمييز، احنا كان عندنا مشكلة تانية برضو هنحكيها في الحلقة ان شاء الله، يعني اذا كان الوقت بكافي هنحكي اكتر واكتر ان وجود تمييز وجود حاجات تانية بتخلي مشاعر المرارة والألم بتبقى موجودة. من ضمنها هنا زي ما احنا شايفين انه زي ما عمل كده وزي ما خلى اخوي يجرب الامر ده بالرغم انه البركة كانت ليه، لكن بقول تاني كانت ممكن تعمل بطريقة مختلفة فما فيهاش ألم. نفس اللي عمله مع رفقة ضد والده وضد أخوه هو نفس الأمر والتمييز اللي عمله مع رحيل ومع ليئة، فحصل إنه كان في مرارة جوه قلب ليئة بتحاول إنها تبقى بتاخد أو تشتري محبة الزوج. بس الحقيقة يعقوب ما كانش عنده الأزمة دي مع أولاد مع مراتاته بس، ده كمان كانت عنده نفس المشكلة مع أولاده.

0: يومك معنا على راديو سما.
1: ورجعت لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا عن يعقوب وأسرته، قد إيه طريقة التربية اللي كان في وسطيها يعقوب أثرت عليه، وهنشوف كمان إزاي بتأثر على الأولاد. بس الأول خليني أكون برحب باللي معايا على صفحة الفيسبوك. سناء أهلا بيك يا سناء، مساء النور حبيبتي. سوسن أهلا بيك يا سوسن، مساء الخير. سوسن بتقول: كنت أعرف إنه في نتائج صعبة إنك تميزي شخص عن شخص في العيلة في القرايب، بس شكرا حضرتك فتحت عيني على أمور كثيرة ما كنت شايفاها. شكرا يا سناء، على شكرا يا سوسن على تشجيعك. منار أهلا بيك يا منار، وحشتيني جدا. بتقول كده: الرب يباركك دكتورة هايدي على التعليم الواضح والدقيق لكلمة الله المشجعة والمحذرة لينا. شكرا قوي قوي يا منار على تعليقك المميز. سناء بتقول: أصعب شيء على الولاد عندما يروا التمييز والتفرقة بينهم كمية الألم والوجع اللي بيمروا بها قوية جدا وكثيرة عليهم، ولا يزال يوجد ونحن في هذا الزمن كثير مثل يعقوب. شكرا جدا يا سناء، وأنا لسه ما كملتش بقى، ده انت هتشوفي كمان حاجات أصعب من كده يعني حقيقي، وهتشوفي تأثير صعب خالص على الولاد. توبة: أخطر حاجة التمييز بين الأولاد، ده بيؤدي إلى الكراهية بين الأولاد والغيرة. شكرا جدا يا توبة، ده حقيقي جدا جدا. تعالوا نكمل مع بعض. احنا أخدنا أن يعقوب عمل تمييز بين الزوجتين، وطبعا ده عمل قلق في وسط الولاد، لكن الأمر ما توقفش عند كده. الأمر أنه كان بيميز بين أولاد، والحقيقة ده بيظهر في موقفين. يمكن احنا طول الوقت عنينا أكتر على يوسف، بس تعالوا أقول لكم على موقف لما قريته قد إيه حسيت إنه يعقوب كان حقيقي صعب جدا، وكان بيميز قوي قوي أولاد رحيل عن بقية الأولاد بصورة صعبة جدا. الموقف ده لما راح يقابل أخوه، يعني هو لما ساب لبان بقى خاله وعايز يروح يتحرك ناحية أرضه، فهو كان رايح يقابل وعارف إن أخوه جاي لقي يتقابل مع اللي هو عايزه. تعالوا نشوف ترتيب أسرته كان عاملها إزاي. يعني هو ماشي عشان يقابل عيسو، راح مرتب كده أسرته مين يقابله الأول ومين يقابله التاني والتالت والأخير. هنشوفه في تكوين 33 عدد 1 و2، بيقول كده: ورفع يعقوب عينيه ونظر، وإذ عيسو مقبل ومعه 400 رجل. يعني تقريبا جيش 400، مش زي دلوقتي 400 في الوقت ده، يعني جيش، هو شايف إنه في جيش جاي عليه. أقسم الأولاد على لي أو على رحيل وعلى الجاريتين، ووضع، نشوف بقى التقسيم، ووضع الجاريتين وأولدهما في الأول أولا، وليئة وأولادها وراءهم، ورحيل ويوسف فكاشة سرجابة بنيامين أخيرا. تعالوا كده نتخيل الموضوع. يعقوب شايف 400 راجل جاي عليه، فهم داخلين على حرب، فقسم. فالتقسيمة ما كانش انه فيه عبيد والحريم كلهم وراء، لا، التقسيمة ممكن يبقى كان فيه عبيد قدامه، لكن التقسيمة اللي توجع واللي احنا شايفينها انه حط الجواري بولادهم، يعني ولاده، يعني اللي احنا قلنا عليه جاد وأشير ونفتالي اللي هم ولاده برضو، حطهم في الاول، وبعدين ليئة بولادها تاني واحدة اللي هم اللي بعدها، وبعدين رحيل آخر واحد. فاللي هيجي هيضرب في أول ناس اللي هم مين؟ اللي هم أولاده بس من الجواري، وبعدين هيخش في تاني ناس اللي هم أولاده بس من ليئة. يكون هو لحق علشان خاطر يحمي مين؟ يحمي الباقي، يحمي الشخصيات التانية اللي هم رحيل وولاده، ويعني ممكن يكون بيحمي شوية من ليئة. أنا مش قادرة أتخيل إيه الفكرة أو إيه الصورة أو إيه الرسالة اللي وصلت لولاده دول. إيه الصورة اللي وصلت لولاد الجواري اللي هم ولاده؟ احنا بنقول ولاد الجواري إن هما فعلا ولاد بلها وزلفة. إيه الصورة اللي وصلت لهم لما يشوف إن هما محطوطين في الأول في مواجهة العدو اللي هو مضحي بيهم اللي مش مهم، ولما يشوف إخواتهم هم ورا محميين؟ أنا مش عارفة إيه الصورة وإيه الرسالة اللي ممكن توصل لولاده في وضع زي كده.
2: برنامج نقطة من أول السطر، بداية جديدة لحياة جديدة.
1: الموقف الثاني يمكن احنا عارفينه، الموقف الثاني اللي هو بيقول كده: وأما إسرائيل اللي هو يعقوب يعني، فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه. تعالوا شوفوا التبرير اللي لما نحب حد من أولادنا أكثر من حد بندي التبرير، بيقول كده: لأنه ابن شيخوخته. طب ما انت عندك يعني كل الولاد مفروض يبقوا واحد, بس هو لأنه كان ابن شيخ أخته. فهو ده غالبا التبرير اللي كان حطه قدامه, أن يوسف ده ابن شيخ أختي. فعشان كده كان بيحب يوسف أكتر. وعمل إيه؟ صنع له قميصا ملونا. فده كان التمييز وده التبرير. وكثيرا ما نبرر الحتة اللي زي كده لما بنميز بين أولادنا, بس بتبقى النتيجة صعبة جدا, وهقول بعد كده النتيجة إيه. وطبعا حدكم أكيد عارفين جزء من النتيجة, بس في حتة تانية عايزة أشارككم بيها. دي حاجة. الحاجة التانية في التمييز أنه يوسف هنا ما كانش بيروح يرعى. يعني هي مرة واحدة بس اللي راح رعى مع أولاده, ورجع قال له النميمة اللي كانوا بيقولوها, ودي أنا حكيها دلوقتي إذا كان في وقت يعني. لكن الفكرة أنه بعدها ما راحش تاني. يعني بيقول كده: ومضى إخوته ليرعى غنم أبيه عند شكيم. بس يوسف مش معهم. فهو ميز يوسف وكأنه فعلا الأمير. يعني هو مش بس لبسه القميص الملون اللي بيقول أنه هو أمير, لا, ده تمييزه أنه كان قاعد كأنه فعلا أمير, ما بيشتغلش, قاعد جنب باباه, ما بيعملش أي حاجة. ده هنلاقيها في تكوين 37:12. يعقوب اتعلم التمييز بين الأبناء من بابا ومامته إسحاق ورفقة. كبر وأصبح رب أسرة, وهو كمان بقى ينفذ سياسة التمييز سواء بين زوجاته أو بين أولاده زي ما احنا شفنا. بس يا ترى النتيجة كانت إيه؟

0: صوتك معنا على راديو سما.
1: رجعت لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة يعقوب وحياته سواء مع الأب والأم أو مع الأولاد. بس خلوني أكون بقرا التعليقات اللي جات لي. سناء بتقول إيه الظلم ده حقيقي؟ سناء ظلم رهيب. وعلى فكرة مامته برضو ظلمت عيسو بسبب التمييز, وده هقوله المرة الجاية إزاي ظلمته. إفرايم أهلا بيكي إفرايم, وحشاني جدا من زمان قوي مش بشوفك يا حبيبتي. أهلا بيكي, أحب أشوفك دايما. منار بتقول حاجة حلوة, وصل لأولاده رسالة كراهية ورفض, وده بيظهر في تعاملهم مع يوسف حقيقي وكراهيتهم لي عندما فكروا بقتله أو بيعه للإسماعيليين. شكرا جدا, دي بتبقى نتيجة التمييز الطبيعي جدا بين الأولاد. فتعالوا كده بقى نشوف لما يعقوب اتربى في وسط تمييز طلع بيعمل كده مع زوجاته وبيعمل كده مع الولاد. طب تعالوا بقى نشوف إيه اللي حصل, يعني تعالوا نشوف نتيجة أنه عمل كده مع أولاده إيه اللي حصل. حصل حاجتين. احنا يمكن طول الوقت شايفين كراهيتهم ليوسف, بس حصل حاجة في الاول كانت صعبة جدا, اللي هو زرع جواهم ضيق ومرارة من الاب. في تكوين 37 عدد 2 بيقول يوسف اذ كان ابن 17 سنة كان يرعى مع اخواته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امرأتي ابيه, واتى يوسف بنميمتهم الرضيئة الى ابيهم. على فكرة زي ما قلت كده بعد المرة دي هو ما راحش يعني عمل يعني اشتغل تاني في رعي الأغنام, دي كانت آخر مرة يعني, دي ملحوظة كنت عايزة أقولها. بس أنا خلينا كده نرجع للآية. واخدين بالكم أولاد مين اللي كانوا مع يوسف واللي قالوا نميمة رديئة في باباهم؟ أولاد بلها وأولاد زلفة. فاكرين دول مين؟ دول اللي يعقوب حطهم في الأول خالص عشان يواجهوا الخطر. دول اللي شافوا أنه هو مش بيحبهم. دول اللي شافوا ان يعقوب معتبرهم ايه يعني, معتبرهم انه كأنه مش ولاده, معتبرهم انه دول وكأنه عبيده, عشان كده حطهم في الاول. ما شافوش الأبوة الحقيقية منه في الموقف اللي زي كده. دول كان جواهم مرارة, عشان كده كانت نميمتهم رضية تجاه الأب. احيانا من غير ما بنحس لما بنكون في تمييز طفل عن طفل, الطفل التاني بتكون جواه مرارة. مرارة مش بس ناحية الأخ المميز, مرارة ناحية الأب أو الأم اللي بيميزه. لأنه ببساطة جديدة التمييز هو رسالة رفض, وده اللي شافوه أولاد يعقوب, خاصة أبناء بلها وزلفة اللي هم أبناء الجاريتين, بسبب الموقف اللي اتحطوا فيه في الأول وهم صغيرين مراهقين أطفال. بس هم شافوا الموقف ده كان قد إيه صعب عليهم. فأول حاجة تمييز, نتيجة وحصاد تمييز يعقوب لأولاده وللأمهات كمان, كانت نتيجة أنه الأولاد دول كان جواهم مرارة, عشان كده كان في نميمة رضية تجاه الأب. دي أول حاجة. تاني حاجة اللي تقريبا احنا غالبا كلنا عارفينها, هي بقى الكراهية الطفل المدلل. يعني الطفل المدلل عند يعقوب كرهوه, لما بيقول كده الكتاب انه يعقوب احب يوسف وجاب له القميص الملون. تكملت الآية بتقول فلما رأى اخوته ان اباهم احبه اكثر من جميع اخوته ابغضوه ولم يستطيعوا ان يكلموه بسلام. ودي كانت النتيجة, حصاد مرارة من الأب نفسه اللي بيميز, مرارة من الطفل المدلل المميز. دي كانت أول أسلوب في التربية اللي اتبعه يعقوب, وكانت النتيجة الحصاد أنه حصل مرارة تجاهه ومرارة كمان تجاه يوسف.
2: برنامج نقطة من أول السطر معاك خطوة بخطوة.
1: بسرعة كده أقول لكم النهاردة أخدنا إيه. النهاردة اتكلمنا عن أول طريقة في التربية ما كانتش صح من إسحاق ورفقة ليعقوب وعيسو, وهي سياسة التفضيل أو التمييز. كان كل واحد بيحب طرف وأكتر من الطرف الثاني، والنتيجة أنه يعقوب طلع عنده نفس الصفة، فابتدى يبقى فيه تفضيل، عدم حيادية، تمييز. كان بيحب رحيل أكتر من ليئة، وطبعا الجريتين بالنسبة له ما كانش فيه أي تواصل بينهم خالص. وبنشوف ده لما كان بيتعامل مع رحيل بطريقة مختلفة، وبنشوف ده لما كان رافض ليئة تماما، وبنشوف ده كمان من معاني أسماء أبناء ليئة إذا كانوا بتعاني من عدم محبة يعقوب ليها. وبنشوف ده لما رأوا بين جاب لها لفاح علشان كان شايف معاناة مامته، إنه بابا مش بيحبها زي ما بيحب رحيل. مش بس كان التمييز اللي خده من أهله بين الزوجتين، لكن كمان كان التمييز بين أولاده، لدرجة إنه في موقف عيسو اللي هي موقف بالنسبة له من قبل ما يعرف عيسو عايز إيه، بس بالنسبة له موقف حرب، أول ناس حطهم أولاده اللي من الجاريتين، وتاني ناس أولاده اللي من ليئة، وآخر ناس عشان يضمن سلامتهم أولاده اللي أو يوسف اللي هو ابنه من رحيل. التمييز الرهيب ده وعدم اهتمامه بكل أولاده اهتمام واحد، كانت النتيجة هي الشعور بالمرارة من الأب. وده بنشوفه لما حصل أنه بني زلفة وبني بلها كانوا بينموا عليه بنميمة رضية من كتر ما جواهم مرارة تجاه الأب اللي ما كانش بيحبهم وميز إخواتهم عنه. كمان كان عندهم مرارة تجاه يوسف الطفل المدلل، فأبغضوه وما قدروش يكونوا بيكلموا بسلام. بكده النهاردة نكون خلصنا الجزء الأول، وهي طريقة التربية اللي فيها تمييز، وشفنا إزاي يعقوب لما أخدها وابتدى ينفذها كان كمان هو عنده حصاد مع أولاده. تابعوني بقى الحلقة الجاية عشان نكمل قصتنا، القصة الجميلة قوي دي، ونشوف تاني مشكلة في أسلوب تربية إسحاق ورفقة مع عيسو ويعقوب كانت إيه، وإزاي دي أثرت على يعقوب وعلى كمان.
0: ودلوقتي لإعادة برنامج صباح سمع، لو حابب

يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح الياسمين، صباح الورد على اللي صاحي رايق وعلى اللي صاحي وهو لسه برضه نايم. صباح سما على كل اللي سمعنا من اي حته في الدنيا. صباح مختلف ومميز في يوم جديد لكل اللي عايش حياه عاديه بس جواه حكايات ومواقف تستاهل ان هي تكون بتتحكي. مساحه صغيره من غير دوشه وفيها كلمه حلوه، فكره خفيفه، وحكايه شبهنا نبدا بيها يومنا. معاكم اندرو اشرف في برنامج صباح سما. متحمس قوي قوي للنهاردة، هنرجع شوية لزمان ونفتكر أيام زمان الجميلة. بس قبل ما نبتدي حلقتنا دايما دايما دايما نبتدي برسالة ليك، وكمان قبل ما نبتدي رسالة ليك نحب نهنئ كل يعني الشعب المصري على فوزه في المباراة السابقة في المونديال كاس العالم 2026 يعني، ونتمنى انه الماتش الجاي نكسب طبعا ونروح كده نصعد للدور الثمانية ونشوف بقى ايه اللي هيحصل في الماتش الجاي. كم مش عارف كم حد متحمس زي كده انه يتفرج على الماتش الجاي. وتعالوا كده قبل ما نبتدي حلقتنا نتعالوا نسمع رسالة ليك، رسالة ليكي بشكل شخصي، رسالة ليك بشكل شخصي، رسالة مبعوثة لكل حد بيسمعني دلوقتي وهو في الشارع وهو في الطريق وهو في المواصلات وانت رايح شغلك وانت رايح امتحانك وانت لسه صاحي من النوم وبتشرب كوباية القهوة الجميلة بتاعتك او كوباية الشاي الجميلة بتاعتك. فاكر وانت صغير كان عندك كام اول مرة في الاسبوع، اول مرة تركب عجلة، اول مرة تنزل حمام سباحة، اول مرة تروح رحلة، اول مرة تنجح، اول مرة تمسك فلوس في ايديك. كان كل شوية في حاجة جديدة وكان عادي جدا انك ما تعرفهاش، وعادي انك تغلط، وعادي انك تقع، المهم انك كنت بتجرب. فاكر اول مرة ركبت عجلة؟ غالبا وقعت، يمكن اتلخبطت، يمكن زعلت، يمكن قلت انا مش هعرف، بس الحمد لله ما سمعتش كلام نفسك وقتها. ركبت تاني ووقعت تاني لحد ما بقيت تعرف تركبها من غير ما تفكر. تخيل لو كنت استسلمت من اول وقعة، كان زمانك لحد النهاردة واقف تتفرج على الناس وهي راكبة عجلة. الغريب ان واحنا صغيرين كنا بنقبل ان اول مرة تبقى صعبة، لكن واحنا كبار بقينا مستنيين اول مرة تطلع كاملة من غير غلط، من غير خوف، من غير احراج، ولو ما حصلش كده بنرجع لورا. فاكر اول مرة دخلت مدرسة؟ اكيد كنت خايف واكيد كنت متعلق في ايد حد، دلوقتي المدرسة بقت مجرد ذكرى. فاكر اول امتحان او اول انترفيو او اول يوم شغل او اول مرة سقت فيها عربية؟ وقتها كنت متوتر، لكن النهاردة يمكن بقت الحاجات عادية جدا بالنسبة لك. وخليني اسألك سؤال، هو ايه الفرق ما بين زمان ودلوقتي؟ الفرق ان زمان كنا بندي نفسنا فرصة ان احنا نتعلم، ودلوقتي بقينا عايزين ننجح من اول محاولة، وكأننا نسينا ان كل الناس اللي بننبهر بيها كان عندها اول مرة مرتبكة. الطبيب كان ليه اول كشف، المذيع كان ليه اول حلقة، المدرس كان ليه اول حصة، حتى الشخص اللي انت شايفه واثق جدا كان ليه اول مرة وقف فيها وهو بيترعش. يمكن المشكلة مش اننا كبرنا، يمكن المشكلة ان احنا فقدنا شوية من شجاعة الاطفال، شجاعة انهم يجربوا ويقعوا ويقوموا من غير ما يحكموا على نفسهم. تعال تخيل معايا حاجة، لو حد جه من 5 سنين قال لك انت هتشتغل في المكان ده، هتقابل الناس دي، هتعدي بالازمات دي وهتطلع منها، كنت هتصدق؟ غالبا لا، لان الحياة عمرها ما قالت لينا كل اللي جاي، ولا وده يمكن اجمل ما فيها انها دايما قادرة تفاجئنا. يمكن الشخص اللي بقى اقرب حد ليك في يوم من الايام كان غريب، يمكن المكان اللي بتحبه كان نقطة على الخريطة، يمكن الشغل اللي بتحمد ربنا عليه بدأ بمكالمة عادية جدا، كل دي كانت أول مرة. عارف احنا بنغلط في ايه؟ اننا نفتكر ان كلمة أول مرة مرتبطة بالسن، لا، مرتبطة بالقلب. طول ما قلبك مستعد يتعلم يبقى لسه فيه أول مرة، طول ما عندك فضول هيبقى لسه فيه أول مرة، طول ما عندك استعداد تبدأ هيبقى لسه فيه
أول مرة، يمكن أول مرة تسامح حد من قلبك، يمكن أول مرة تقول أنا غلطت من غير خوف، يمكن أول مرة تبدأ تحلم أو تبدأ حلم كنت مأجله، يمكن أول مرة تكتشف أنك أقوى مما كنت تتخيل، ويمكن أول مرة تسمع خبر يفرح قلبك بعد انتظار طويل. إحنا ما نعرفش، وعشان كده ما تقولش خلاص مفيش جديد، لأن الحياة لسه كل يوم بتصحى قبلينا وتجهز لينا مفاجآت، يمكن صغيرة ويمكن كبيرة، لكن أكيد في حاجة جديدة. فلو حاسس ان الايام بقت شبه بعضها، افتكر ان المشكلة مش في الايام، يمكن في اننا واقفين ندور على اول مرة. ارجع جرب، اتعلم، اسأل، روح مكان جديد، اقرأ كتب مختلفة، اعمل حاجة عمرك ما عملتها، يمكن ما تبقاش عظيمة لكن هتفتكر ان الحياة لسه فيها دهشة. وفي الاخر احب اسيب لك الجملة دي، ما تخليش اللي عرفته يخليك تقفل الباب قدام اللي لسه هتتعلمه، لان يمكن اول مرة في حياتك لسه مستنياك. احب اسيب لك الجملة دي واسمعها تاني مني، واسمعيها تاني مني، ما تخليش اللي عرفته يخليك تقفل الباب قدام اللي لسه هتتعلمه، لأنه يمكن أول مرة في حياتك لسه مستنياك. ودي كانت رسالتي ليك وليكي في بداية يومنا وفي بداية أسبوعنا، يوم وبداية أسبوع جديد نبتديها بكل تفاؤل وبكل شجاعة، ونكسر خوفنا، نتعلم ونكبر ونروح لأول مرة، ونغلط ونقع ونقوم ونكمل في حياتنا، لأنه لسه عندنا أول مرة. دي كانت رسالتي ليك ورسالتي ليكي في يوم جديد وفي بداية أسبوع جديد. وعايش أشجعكم النهاردة هنتكلم في موضوع يعني لذيذ جميل وهنحكي فيه كلنا مع بعضينا، بس عايش أشجعك أنه تعالوا نتشارك ونفكر مع بعض ونفتكر مع بعض إحنا بنعمل إيه، هو إحنا إمتى كبرنا، إيه الموقف اللي خلاك تحس انك ما بقتش صغير. تعالوا شاركونا في الكومنتات وفي التعليقات على الفيسبوك، ايه اول موقف خلاك تحس انك ما تبقاش صغير. وافتكر دايما انك تلعب معانا لعبة الريموت العجيب، اختاروا زرار من زراير الريموت من 0 لـ9، وعندنا زرار كتم الصوت، زرار الزرعة، زرار التوقف المؤقت، وزرار الاعادة. تقدر تختار اي زرار من الزرار دي وشوف الريموت العجيب هيقولك ايه النهاردة في حلقتنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نبتدي موضوعنا ونشوف الحكاية أصلها إيه.

0: رنم من قلبك على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ونبتدي حلقتنا وموضوعنا النهاردة. بيقول لنا هو احنا امتى كبرنا؟ مش عارف كم حد بيسأل نفسه السؤال ده، هو احنا امتى يا ترى كبرنا؟ امتى حسينا ان احنا كبرنا؟ في جملة دايما بنقولها كل فترة، ويمكن واحنا قاعدين مع اصحابنا واحنا بنبص في الصور القديمة، يا ده احنا كبرنا، فاكر ايام من مدرسة وموقف اللي جري واللي حصل، ومعقول كل ده عدى؟ ايه ده، واحنا كبرنا امتى؟ السؤال ده دايما بنسأله لنفسنا مهما كان سنك على فكرة. يعني انت كنت كبير كنت صغير هتلاقي نفسك بتسأل السؤال ده، يا هو احنا امتى كبرنا؟ والغريب ان محدش فينا صحي في يوم وقال صباح الخير انا كبرت. مفيش حد بيدوس زرار، مفيش انذار، مفيش رسالة مبروك تم الانتقال الى مرحلة الكبار. انت مع الوقت بتسأل نفسك السؤال ده، ويمكن ان احنا ما كبرناش مرة واحدة. يعني دي اكيد طبعا كلنا حاجة متفقين عليها، انه ما حدش فينا كبر في يوم وليلة، ولا كبر في لحظة نايم صحي لقى نفسه كبير. ويمكن كل مواقف في حياتنا بتاخد حتة من الطفولة اللي جوانا، يعني وتضيف حتة فينا للشخص اللي باقي معانا التانية. فمواقف، مسؤولية، خسارة، نجاح، شخص دخل حياتنا، شخص خرج منها، فمواقف كتير في حياتنا بتاخد من الطفولة بتاعتنا كده شوية. والسؤال الحقيقي، يمكن العمر بيزيد لكن النضج ليه حكاية تانية خالص. يعني يمكن العمر بيزيد سنة ورا سنة لكن النضج حكايته مختلفة، النضج حكايته حكاية تانية مختلفة عن اللي احنا ممكن نكون فاكرينها. وعشان كده النهاردة مش هنسأل عندك كام سنة، ويمكن ده السؤال اللي احنا معتدين عليه ومتعودين عليه نسأله مع اي حد بنشوفه، انت عندك كام سنة؟ لكن النهاردة هنسأل ايه المواقف اللي خلتنا نحس ان احنا ما بقيناش الشخص اللي كنا عليه، ايه اللي خلانا نحس ان احنا بقينا كبار، ايه المواقف؟ عشان كده سؤال حلقتنا النهاردة بيقولك ايه الموقف اللي خلاك تحس انك ما بقيتش صغير؟ يا ترى ايه الموقف؟ اكيد اكيد اكيد كلنا عندنا مواقف خلتنا نحس ان احنا كبرنا. يا ترى ايه المواقف دي؟ وده اللي انا يعني عايز نتشارك فيه مع بعضينا ونبعت لبعض، يا ترى ايه المواقف، ايه المواقف اللي خلتني يا ترى اني بطلت العب، بطلت اخرج، في حد دخل حياتي، في حد ساب حياتي، يا ترى ايه اللي خلاني اكون بحس ان انا كبرت مرة واحدة؟ وده سؤال حلقتنا النهاردة، ايه المواقف اللي خلتنا نكون بنحس ان احنا بقينا كبار ما بقيناش صغيرين؟ واحنا ما بنفتكرش، يعني ما بنكبرش بأعياد الميلاد الجديدة، احنا بنكبر بالمواقف الجديدة. ودي حتة مهمة قوي قوي قوي، واحنا حكي عليها كتير النهاردة في حلقات، انه ما بنكبرش بعيد الميلاد. يعني يلا انت النهاردة بقيت عندك 27 سنة فانت كبرت يلا، لا خالص، بالعكس احنا بنكبر بالمواقف. بس السؤال هو ليه اصلا بقينا بنربط الكبر بالسن؟ يعني الموضوع ده جه ازاي؟ الموضوع ده بدا ازاي؟ انا ليه بربط الكبر وان انت تكبر بالسن؟ وهل فعلا الناس زمان كانت بتقيس النضج والكبر بنفس الطريقه؟ وده اللي خلينا نرجع شويه لورا ونروح لاصل الحكايه، وتعالوا نشوف امتى الانسان كان يعتبر الكبر ده، ازاي كان بيقيسه او ازاي كان بيعمل ده. احنا دلوقتي اول سؤال بنسأله لاي حد بنقابله بنقول له ايه اول حاجة بعد اسمك؟ عندك كام سنة؟ اول حاجة، فانت اسمك ايه؟ انت ساكن فين؟ هوب يلا انت عندك كام سنة على طول. لكن الغريب ان ده ما كانش دايما المقياس، ما كانش دي الحاجة اللي بتقيس. في مجتمعات كتير زمان ما كانش في رقم معين يقول انت بقيت كبير، مش زي دلوقتي. يعني دلوقتي ايه بنقول ايه؟ يعني انا دي كانت بتتقال لي وانا صغير انه انت هتكبر لما يبقى عندك 21 سنة، مش عارف ليه. يعني انت هتبقى كبير وبالغ وتعد من الكبار من 21، يمكن علشان في قانون بيقول كده في الدولة، بيقول انه انت هتكبر او انت هتحتسب وتاخد الحاجات اللي بيقولوا عليها، يعني انه لما يبقى عندك 21 سنة. بس ده ما كانش زمان. اللي كان بيحدد ده ان الشخص يبدأ يتحمل المسؤولية. فزمان كانوا بيقيسوا الكبر بتحمل المسؤولية، فإنك تشتغل، إن يعتمد عليك، إن يبقى ليك دور. فده اللي كان بيقول أنت كبرت. فزمان ما كانش بالرقم، ما كانش بالسن، لأن ياما كانت ناس كبيرة وما بتعملش حاجة، ولا بتشتغل ولا شايلة مسؤولية ولا ليها دور ولا ولا ولا ولا ولا كل الحاجات بقى اللي ممكن تيجي في دماغنا. فكان بالنسبة لهم أنت ما كبرتش، أنت زي ما أنت. فدي حتة مهمة قوي قوي قوي، إنه زمان ما كانوش بيقيسوا الكبر بالسن. والانتقال من شخص من طفل لشخص ناضج ما كانش بيحصل لما يزيد رقم في البطاقة، ما كانش زي دلوقتي كده انت كبرت سنة فانت بقيت كبير، لكن بيحصل لما تزيد المسؤولية في الحياة. فانت كل ما بتشيل مسؤولية اكتر، كل ما بنقول انك كبير. وعشان كده هتلاقي اتنين عندهم 25 سنة مثلا، اتنين عندهم 25 سنة، واحد حس انه عايش عمرين، واحد تاني لسه مامته هو الزرار اللي بتحطله الرز وبتأكله وبتشربه وبتعمله وي وي وي وي. مش عيب، بس يعني ايه هنا الكبر بقى، هنا بيبان انت كبير ولا لا. فالكبر عمره ما كان بالسن، الكبر بالعكس كان بتحمل المسؤولية باللي انت بتعمله، بالتحديات اللي بتقابلها. السن بيعدي على الكل، فخلينا متفقين على ده، السن بيعدي على الكل. فانت لو انت 25 دي هتعدي على كل الناس، وكلنا هيبقى عندنا 25 وهنكبر وي وي وي، ولو انت اكبر هيبقى كلنا بنعدي. لكن المواقف هي اللي بتسيب فينا اثر مختلف في كل واحد. فاول مره حد اعتمد عليا، اول مره خسرت حد، اول مره دفعت ثمن قرار، اول مره حد قال لك احنا محتاجينك. فالمواقف هي اللي بتسيب فينا الأثر، المواقف هي اللي بتسيب فينا العلامات، هي اللي بتعلمنا، هي اللي بتمشي معانا السكة. مش العمر، مش الرقم، مش ان عندي 18 سنة، مش ان عندي 20 سنة، مش ان عندي 40 سنة، لكن المواقف اللي عدينا فيها هي اللي بتسيب فينا الأثر. العمر بيزيد لكل الناس وبيزيد كل سنة، لكن النضج بيتكتب بالمواقف مش بالأرقام. وأرجوك اسمعني في دي كويس قوي، العمر بيزيد كل سنة، لكن النضج هو اللي بيتكتب بالمواقف مش بالأرقام. وده خلينا نسأل أول سؤال في رحلتنا النهاردة، إيه أول موقف فعلا خلانا نحس إن إحنا كبار؟ مش بالسن، مواقف. ايه اول موقف حسيت انك كبير؟ ايه اول محطة، ايه اول حاجة حصلت في حياتك خلتك تحس انك كبير؟ ونفسي اسمع مشاركاتكم وتعليقاتكم في ايه المواقف اللي خلتك تحس ان انت كبير. وعايز افكرك انه بتقدر تلعب معانا الريموت العجيب، تختار زرار من زراير الريموت. وخلي بالك لانه السؤال ده هيخلينا ياخدنا لأول محطة في رحلتنا النهاردة، هو احنا امتى كبرنا، اول مرة حسيت اني ما بقتش صغير، وده اللي هنحكي فيه. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نشوف اول مرة حسيت اني ما بقتش صغير، وهستنى تعليقاتكم ومشاركاتكم ونسمع بعضينا.

0: هتكلم باسمك وتسبيحك طول اليوم على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني وأفكركم بسؤال حلقتنا: إيه أول موقف فعلا خلاك تحس إنك كبرت؟ إيه الموقف اللي خلاك تحس إنك ما بقيتش خلاص صغير لكن بقيت شخص كبير؟ وده يمكن اللي هنحكي فيه في أول محطة لينا في حلقتنا النهاردة. أول مرة حسيت إني ما بقيتش صغير، يا ترى كام حد بيسأل نفسه السؤال ده؟ ياه أنا كبرت، أو بيقول لنفسه الجملة دي: أنا كبرت، يا أيام زمان، يا يا يا كلنا بقى يا يا يا كده. أول مرة حسيت فيها أني ما بقيتش صغير، محدش بيفتكر يوم عيد ميلاده، إحنا فاكرين المواقف مش بنفتكر الأرقام. يمكن أكتر حاجة بنفتكرها هي المواقف أكتر ما نكون بنفتكر الأرقام. فاكر أول مرة دخلت الجامعة، فاكر أول يوم شغل، فاكر أول مرتب، لكن غالبا مش فاكر عيد ميلادك 23، مش فاكر تقريبا عملت فيه إيه أو حصل إزاي أو اليوم ده كان شكله عامل إزاي. أو أنا هكلم عن نفسي للأمانة، يمكن مش فاكر الحاجات دي. أنا يوم عيد ميلادي 23 ده كان يوم شكله عامل إزاي، بس فاكر أول مرة روحت الجامعة، فاكر وأنا بنقل من جامعة لجامعة، فاكر أول مرة شغل، فاكر أول مرة أقبض فيها المرتب بتاعي، فاكر أول مرة اشتري موبايل جديد بفلوسي اللي أنا محوشها. فيمكن فاكر المواقف لكن مش فاكر عيد الميلاد. فمحدش فينا غالبا بنسبة كبيرة، يعني مش عايزين نعمم برضو، إنه مش بنفتكر عيد ميلادنا، مش فاكرين يوم عيد ميلادنا كان شكله عامل ازاي، لكن بنفتكر المواقف، بنفتكر لو خسرنا، لو نجحنا، لو عدينا بمواقف صعبة، ده اللي بنفتكره. في لحظة الدنيا بتغير كلامها معاك، وانت صغير كانوا بيقولك سيبها علينا، لكن فجأة بقى يقولولك انت شوف، انت كبير، انت قرر، انت خد القرار. فزمان كان يقولولنا ايه؟ سيبها علينا، ما تقلقش، ما تشيلش هم، سيبها لنا. لكن الاول ما بتيجي كده مره واحده كده ايه، بتوصل لحته كده، مرحله، بس شوف انت بقى، انت كبير، ده حياتك، قرر، خد انت بقى القرار، شوف انت عايز تعمل ايه. فمن هنا بقى يبتدي الموضوع يختلف. ومثلا روح خلص الورق، كلمهم، انت المسؤول، انت خد القرار. وفجأة نفسك بتقول انا اذا انا هعمل ده، اذا انا هروح اخلص ورق. انا فاكر اول مرة روحت خلصت ورق للشغل وكده ومش عارف ايه، كان بالنسبة لي اذا انا اللي هروح الف اللفة دي واشوف بقى الورق ومش الورق ومش عارف ايه والقصة دي كلها، كان بالنسبة لي يعني الموضوع كان غريب موت، يعني كنت اول مرة اعمل حاجة زي كده. بس دي حاجة من الحاجات المهمة، يعني بيجي في مرة واحدة خد انت القرار، انت كبير كفاية انك تقرر. واول مرة حد اعتمد عليك، يمكن دي كانت اول لحظات النضج، اول مرة ان حد يقولك انت شايل المسؤولية، كانت دي اول لحظة فيها احنا بنحس ان احنا بقينا كبار. فمثلا اخوك الصغير، حد في الشغل، حد بقى بيبتدي يعتمد عليك. فمثلا كان بالنسبه لي اول مراحل النضج ان انا انزل اجيب طلبات البيت، يعني يودوني خد الفلوس، هتروح لعمه بتاع السوبر ماركت، هتقول له عايز 1 2 3 4 وتجيب الباقي وترجع وتخلي بالك من الباقي. فحس ايه ده انا الواحد كبر، ده انا هنزل اجيب حاجات من السوبر ماركت وبتاع، مسؤوليه بقى، مسؤوليه. فاول مره بتشيل مسؤوليه، اول مره حد بيعتمد عليك، دي اول لحظات النضج، اول لحظات الكبر، اول لحظات ان انت بدات فعلا تكبر. مامتك طلبت منك حاجه، صاحبك استشارك في قرار، تحس ان الحياه بدات تقول لك دلوقتي دورك، انت محتاج تاخد القرار، انت دلوقتي محتاج تبقى الموضوع يعني مختلف، يلا بتزقك كده لحته مختلفه. فدي حته من الحاجات المهمه جدا جدا جدا. واول مره دفعت ثمن قرار، دي برضو من بدايات النضج وبدايات الكبر. وانت صغير كان حد بيشيل النتيجة عنك, يعني انت مثلا غلطت فتلاقي بابا وماما هم خلاص, او حد كبير بيشيل هو النتيجة. فمثلا كسرت في محل, مثلا كسرت فازة مثلا, مين اللي هيدفع؟ بابا وماما. لكن دلوقتي انا لو دخلت كسرت حاجة في محل انا اللي هدفع. خلاص بقى الواحد ايه يعني كبر. فوانت صغير كان في حد بيشيل النتيجة, لكن بعد كده بقيت انت اللي بتتحملها, انت بتتحمل نتيجة القرارات, انت اللي بتحمل نتيجة الاختيارات, قرار شغل, قرار دراسة, قرار ارتباط, قرار مالي, ايا كان بقى نوع القرار ده شكله عامل ازاي, لكن انت اللي بتشيل تمن القرار ده. واول مرة خفت ومحدش جي انقذك, مش عارف كم حد فاكر حاجة زي كده انه اول مرة خاف, اول مرة كان الموضوع مش عادي, ودي لحظة فارقة جدا جدا جدا في حياة كل حد فينا. وانت صغير اول ما بتقع حد بيشيلك, زي ما كنا بنقول فوق كده, انت بتاخد القرار وانت صغير او بتعمل اي حاجة في حد بيشيل النتيجة عنك. لكن لما بتكبر لا خلاص, في مراحل معينة كده بتكتشف انك انت لازم تقوم بنفسك, محدش هيقومك, انت لازم تشيل نفسك, لانك خلاص انت واقف في حتة انت كبرت. دي مش حاجة وحشة, لكن انت نضقت, انت خدت حتة مختلفة, انت خدت طريق مختلف. فده مش معناه انك الناس بتتخلى عنك, لكن ان انت بتبقى كبرت, انت خلاص نضقت, واصل لحتة انك كبير كفاية من انه حد يبقى بيعمل ده معاك. والغريب ان احنا دايما فاكرين ان الكبر معناه اننا بقينا اقوى. وخلي بالك من الحته دي, لان مهمه قوي قوي قوي, وناس كتير من بتقع فيها, انه ايه دايما فاكرين انه انا كبرت فبقيت اقوى, انا كبير انا مش عارف ايه. لكن الحقيقه خالص الكبر معناه انك بقيت بتتحمل اكتر, انك تقدر تشيل مسؤوليه اكبر, انك تقدر تتحمل نتيجه نتائج اكبر, تتحمل ناس اكتر, تتحمل انك تاخد قرارات لوحدك اكتر. مش معناه انك بقيت اقوى, مش معناه انك بقيت جبار ومحدش قدك. احنا يعني اوقات بنربط الكبر بطريقة غلط خالص يعني, فخلي بالك من الموضوع ده, لانه يعني ده بيبهدلنا قوي قوي قوي قوي, بيخلينا المعتقدات والافكار الغلط اللي بتبقى جوانا بتخلينا نعيش حياة شكلها غلط, ونعيش حياة احنا تعبانين فيها مش مرتاحين لانه احنا فاهمينها غلط. فدي حتة مهمة قوي قوي. تاني, الكبر مش معناه انك بقيت اقوى, لكن الكبر انك بقيت تتحمل اكتر وتشيل مسؤولية اكبر. ولحظة صغيرة لكن غيرت حاجات كتير قوي. كل واحد فينا لو قعد فكر كده هيلاقي مواقف بسيطة جدا جدا هو قال فيها انا كبرت. مش عارف كم حد يعني شاف حاجة زي كده او قال حاجة زي كده, بس اكيد اكيد اكيد في مواقف انت عديت بيها كده قلت ايوه انا كبرت, قلت الجملة دي انا كبرت, انا بقيتش صغير. يمكن

مش كل ما الرقم بيزيد دلوقتي، دلوقتي مش الشموع اللي بتزيد، احنا الشموع بقت على ارقام، فبقت هما شمعتين يعني، اول ما بتوصل لعشر سنين كده بيبقوا شمعتين، والشمعتين بقى دول بنبدل فيهم، فمره تبقوا 10 ممكن مره يبقوا 20 مره يبقوا 30 وهكذا يعني، فاهم يعني؟ مش الشموع هي اللي بتزيد لكن الرقم بيزيد، ف يعني احنا مش بنزيد بعدد الشموع او بكبر الرقم اللي احنا بنقوله ان كان سنك ايه، احنا بنكبر لما الحياة تبدأ تعتمد علينا، ولما نبتدي نشيل مسؤولية ونبتدي نتحمل المسؤولية. بس الغريب ان اول ما الحياة تعتمد علينا بيحصل اكتشاف تاني، اكتشاف ان الناس اللي كنا فاكرينهم اقوياء طول الوقت طلعوا بشر زينا. لانه انا بقى بعدي في الموضوع ده فببتدي اكتشف انه الناس الكبيرة والناس اللي حوالينا اللي كنت فاكرهم اقوياء طول الوقت طلعوا بشر زينا عادي جدا، يعني هم طلعوا بشر بني ادمين عادي، مش ابطال خارقين، مش سوبرمان، مش باتمان، مش سوبر وومن، لكن هم بني ادمين عادي جدا زينا. واحنا بنكتشف هذا الاكتشاف ده لما بنبتدي نعيش نفس الحياة ونبتدي نتحمل المسؤولية زيهم، مش بس نبقى واقفين مكاننا. ويمكن ده يخلينا نروح لحتة تاني، وهي أول مرة اكتشف أن الكبار بشر، أن الكبار ليس أبطال خارقين لكنهم بشر بيضعفوا بيتعبوا وبيرهقوا وبيعدوا بوقت طبيعي، لأنه بني آدم، فكلنا بني آدمين، محدش فينا خارق للطبيعة، محدش فينا بطل خارق ولا هو سوبرمان ولا باتمان زي ما احنا كنا بنفكر زمان. وده اللي هنحكي فيه في المحطة التانية لينا في حلقتنا النهاردة. بس حب جدا جدا أشجعكم إن احنا نتشارك مع بعض المواقف اللي خلتك تحس إنك كبير، وكمان أشجعكم إن احنا نلعب مع بعض الريموت العجيب. تقدر تختار أي زرار من زراير الريموت العجيب من 0 ل 9. كمان عندنا زرار السرعة، زرار الإعادة، زرار كتم الصوت، وزرار التوقف المؤقت. تقدر تختار أي زرار من الزراير دي ونلعب مع بعضينا لعبة الريموت العجيب. يا ترى ريموت هيقولك النهاردة، هيسألك ايه، وايه الرسالة اللي هيكون بيسيبها لك. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا، ونشوف ازاي انه البشر الكبار اللي احنا واحنا صغيرين كنا فاكرينهم صغيرين طلعوا بشر عاديين مش ابطال خارقين.

0: يسوع على راديو سما.
1: ورجعنا مرة تاني ومكملين حلقتنا. وأول مرة اكتشفنا أن الكبار بشر عاديين بيضعفوا بيتعبوا بيرهقوا بيستنزفوا, مش أبطال خارقين, مش سوبرمان وسوبر وومن, لكن بني آدمين عاديين. وإحنا صغيرين كنا فاكرين أن الكبار عارفين كل حاجة, ان الكبار دول خارقين للطبيعه. طبعا ده في جزء تاثير من الكرتون اللي كنا متفرج عليه واحنا صغيرين. انا كنت فاكر انه يعني اي حد كبير ده زي سوبرمان وزي باتمان كده بيطير في الجو وبتاع ومش عارف ايه. لكن في عوامل تانية, بس من واحنا صغيرين دايما دايما عندنا الفكر ده انه الكبار دول مش بشر, الكبار دول ابطال خارقين كبار. بابا بيعرف يصلح حاجة, ماما تعرف تحل المشكلة, المدرس يعرف كل الاجابات, الدكتور عمره ما بيتعب, وكأنه بالنسبة لنا الكبار دول كانوا ابطال خارقين. بس في لحظة معينة بنكتشف ان هم زينا, هم بشر. بابا بيتوتر, ماما بتعيط, المدرس بيغلط, المدير بيحتار, الخادم بيتعب, وفجأة الصورة المثالية تبدأ تبقى إنسانية. الصورة المثالية اللي كنا واخدينها عن فكرة الكبار وإن احنا نكبر بتبقى إنسانية, إنه أنا إنسان طبيعي بتعب, طبيعي بأرهق, طبيعي انه بحس انه الموضوع مش عادي, انه انه انه الموضوع مش بني ادم خارق للطبيعه ومفيش زيه. ودي كانت الصدمه, لاننا اكتشفنا ان القوه مش معناها انك ما تغلطش. وركز كويس قوي قوي قوي معايا في دي, انه القوه مش معناها انك ما تغلطش. الشخص القوي بيخاف, الشخص القوي بيتعب, المسؤولية ممكن يحتار, شخص مسؤول مدير بقى مسؤول في حتة معينة ايا كان بيتعب, الكبير ممكن يحتاج مساعدة, كبير يبقى محتاج مساعدة. مش معنى ان انا كبير ان مش محتاج مساعدة. ويمكن دي حاجة تخلينا نتعلم, لانه في اوقات كتير بنكبر لما بنبقى طالعين بمبدأ انه الكبار دول خارقين للطبيعة, وللامثلة اللي احنا شفناها واحنا صغيرين والافكار اللي ترسخت جوانا ان الكبير عمره ما يتعب, الكبير ما ينفعش يخاف, المسؤول ما ينفعش يحتار, المدير ياخد القرار كده بسرعة على طول ما يفكرش. فكل الحاجات دي خلتنا واحنا كبار بنبقى تعبانين, واحنا كبار خلتنا بقينا مرهقين. يمكن واحنا صغيرين ما شفناش اهالينا مثلا وهم متوترين وهم مش عارفين مثلا معدين في مشكلة, يمكن لانهم كانوا شايفيننا صغيرين فكنا بيخبوا علينا او كانوا مش بيبينوا قدامنا. لكن ان انت تبقى يعني بتعيش بالمبدا ده صعب قوي, صعب قوي قوي قوي قوي انك تعيش بالمبدا ده, انه انا الكبير ما بيتعبش, الكبير ما بيقدر, الكبير يفضل مكمل عادي يشيل المسؤوليه ويتحمل ما يطلبش مساعده. وده طبعا يعني حاجه بتتعبنا جدا جدا جدا. وخلي بالك ان اول علامه للنضج الحقيقي انك تبطل تطلب من الناس الكمال. الناس ما فيش حد فينا كامل, يعني زي ما بيقولوا كده الكمال لله وحده, ما حدش فينا كامل, احنا بشر محدودين, امكانياتنا محدودة, قدراتنا محدودة. فالنضج الحقيقي انك فعلا تبطل انك تطلب من الناس ان هي تكون كاملة, وتطلب وتبطل تطلب من نفسك انك تكون كامل, مش بس من الناس لكن كمان نفسك. ونفسك انك تبطل تقولي انا اقدر اعمل كل حاجة, ان انا ما ينفعش اتعب, انه انا لازم اشيل مسؤولية. وخلي بالكو ان احنا برضو عندنا مشكلة انه العالم من حوالينا بيقول لنا ده, للأسف العالم من حوالينا بيقول لنا انت الكبير, انت اللي شايل المسؤولية, ما ينفعش تتعب, ما ينفعش تقف, ما ينفعش ترتاح, ما ينفعش تبطل, ما تشيلش المسؤولية. فبرضو العالم من حوالينا دايما بيصدر لنا صورة ما ينفعش نرتاح, احنا لازم نفضل دايما تعبانين بالشكل ده. الغريب انه الفكرة لما كنا صغيرين يعني ايه, كنا مستغربين ان الكبار بيغلطوا, وأوقات ما كناش بنشوف ده. وخلي بالك ان جزء من النضج ومن علاماته ان تفهم ان باباك كان بيتعلم وهو بيربي, ان مامتك ما كانش معاها كل الاجابات في الامتحان. الناس كانت بتحاول زي ما انت كمان بتحاول دلوقتي. ولما كنا صغيرين كنا بنستغرب انه كبار بيغلطوا. ازاي كبير يغلط؟ ازاي كبير يقع في غلط؟ دلوقتي بقينا مستغربين ان احنا بقينا مكانهم. فاحنا كبرنا, احنا اللي بقينا مكانهم. بس ده عادي. It's okay ان احنا نغلط. It's okay ان احنا نبقى بنقع وبنقوم تاني. فجأة بقيت انت اللي بتنصح. خلي بالك برضو دي برضو خضة, يعني انك بقيت انت اللي بتنصح, بقيت انت اللي بتشيل, انت اللي بتطمن. وده خلاك تبص ليهم بشكل مختلف. اللي احنا بنعدي فيه خلاك تبص للناس وتبص لنفسك بشكل مختلف, مش اقل احتراما لكن اكثر رحمة. اكثر رحمة, بقيت تقدر تقدر تعبهم, تفهم قراراتهم وتلتمس الاعذار اكتر واكتر. وخلي بالك كويس قوي قوي قوي قوي انه ما تقعش في هذه الحيلة انه الكبير ما ينفعش يغلط, ان الكبير ما ينفعش يقع. ودي على فكرة بتتعبنا جدا جدا جدا, بيبقى تعب علينا قوي قوي قوي قوي انه ابقى افضل عايش حياتي انا ما ينفعش اتعب, انا ما ينفعش اقع, انا ما ينفعش اتحرك من مكاني. دي حتة متعبة جدا جدا جدا. ويمكن الكبار عمرهم ما كانوا اقوياء طول الوقت, يمكن كانوا بس بيحاولوا يبانوا ومطمنين علشان احنا ما نخافش. يعني ده اللي كنت بحكي لكم فيه من شوية, انه ما نبقاش احنا بنخاف وما بيخبوا علينا, بيحاولوا يطمنونا فبيخبوا خوفهم. واحنا النهاردة بنعمل نفس الحاجة مع اللي بيبصوا علينا. وخلي بالك ان دي حاجة متعبة. عادي انك تبان انك بتخاف, عادي انك تبان انك تعبان, عادي انك تبان انك مش كويس. يمكن اول مرة حسينا ان احنا كبرنا لما بطلنا نشوف الكبار كأبطال وبدأنا نشوفهم كبشر. لما بطلنا نشوف الكبار كأبطال خارقين للطبيعة, ما بيتعبوش, ما بيرهقوش, ما بيخافوش, ونشوفهم كبشر ونشوفهم كبني أدمين, إنسان محدود, هنا يمكن بدأنا نحس ان احنا كبار. لكن الغريب ان في لحظة تانية بتخليك تحس انك كبرت اكتر. مش لما الناس تعتمد عليك ولا لما تكتشف ان الكبار بشر, لكن لما تلاقي نفسك بتقول الجمل اللي انت كنت بتسمعها. مش عارف كيف حد يعني لاحظ ده, انه بقى هو لما بدأ يكبر بدأ يقول بقى الكلام اللي هو كان بيسمعه زمان, اللي كان بيسمعه من اهله, بيسمعه من الناس الكبيرة. وده خلينا بقى ايه لما لقيت نفسك بتقول نفس الكلام, لما لقيت نفسك بتقول اطفي النور وانت خارج, اقفل الباب, لم الزبالة, لم وراك, ما ينفعش تسيب كده. مش عارف كم حد يعني جرب الشعور ده عمال وانا بحكي معاكم. افتكر مواقف عديت بيها في حياتي يعني, وبقول دلوقتي نفس الكلام اللي انا كنت بسمعه زمان. والجملة اللي ضحكتك على نفسك, يعني عارف اللي هو ايه, كل واحد فينا كده فاكر يوم قال جملة وقف بعدها بثانية قال يا نهار أبيض, ده أنا بقيت بقول زيهم, ده أنا بقيت بقول نفس الكلام اللي هو اطفي النور وانت خارج, ما تفتحش التكييف والباب مفتوح, اقفل الباب الأول, هو احنا بنلاقي الفلوس على الأرض. مش عارف كم عد قال الجمل دي, بس بفتكر المواقف انه لما احنا بنقول نفس الكلام اللي الكبار بيقولوها, سيب الحاجة مكانها, احنا بنتعب, الحاجة ما بتجيش بالسهل, حاجات كتير قوي قوي وكلام كتير احنا بنقوله دلوقتي مكان الناس اللي كنا شايفينهم كبار. واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الكبار بيحبوا الاوامر, فنام بدري, وفر كل اكلك, ما تضيعش وقتك. وكنا بنقول كده انه هما ليه كل شوية يقولولنا الكلام ده, ليه بيقولولنا الحاجات دي كلها. وبعديها فهمنا, يعني بعديها فهمنا لما احنا بقى بقينا مكانهم شوية وبدأنا نكبر وبدأنا نفهم وبدأنا ننضج, فهمنا لما عشنا نفس المواقف اكتشفنا ان الجمل دي وراها حكايات. لما تدفع فاتورة الكهرباء فهمت ليه كانوا بيقولوا لك اطفي النور, فهمنا. يعني مش عارف كم حد حس الاحساس ده, لما تدفع فاتورة الكهرباء هتفهم ليه كانوا بيقولوا لك اطفي النور, يعني ليه بيقولوا لك ما تشغلش التكييف والباب يعني مقفول. فليه بقى ده كان بيحصل؟ ده اللي احنا بنكتشفه لما بنتحط مكانه. والكبار بيغيروا زاوية الرؤية. يعني ايه؟ الموقف نفسه هو بس احنا بقينا بنشوفه من الناحية التانية، بقينا بنشوفه من مكانهم، لان احنا اتحطينا مكانهم. زمان كنت ابن، النهاردة بقيت اب، دلوقتي بقيت مسؤول، زمان كنت بتطلب، دلوقتي بقيت بتدير. فالكبر ده بيخلينا نبقى شايفين الحاجة بشكل مختلف خالص. وفي جمل فهمناها متأخر، مش كل كلام أهالينا كان صح، لكن في كلام كتير احتاجنا نكبر عشان نفهمه. فمش كل الكلام اللي كان أهلينا صح، لكن في كلام كتير قوي قوي قوي احنا فهمناه لما كبرنا. في كلام مش هنفهمه غير واحنا كبار، واحنا مكانهم، واحنا شاهدين مسؤولية. وهنا كبير مش معناه كبير سنا، لكن كبير نضجا. انت شخص ناضج، انت قادر تفهم وتدرك الكلام اللي بيتقال. تاني يا جماعة، الكبر مش سن، مش رقم في البطاقة، لكن الكبر هو النضج. الكبر انك بقيت ناضج، انك بقيت واقف حتى من تحمل المسؤولية، ومن نضج، ومن قراية الوضع من حواليك، وانك شايف الحاجة بشكل مختلف. فخلي بالك من الحتة دي كويس قوي قوي قوي قوي، علشان الكبر عمره ما كان سن ولا كان رقم، لكن الكبر هو النضج. فلما بنقول ان احنا كبرنا، مش معناها انه انا بقيت سنا كبير، لكن انا بقيت يعني ناضج اكتر من الاول. وقبل ما نكمل يعني حلقتنا، وقبل ما نكمل كلام في المحطة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي، تعالوا كده نروح لتعليقات اصدقائنا. ومجدة، صباح الفل والجمال، يا رب النهاردة يكون يومك لذيذ. ميرو بتقول لي صباح الخير يا أندرو، كبرت من اول مرة بدأت اقرأ وابحث في امور كتير كان عندي مفاهيم في دماغي، وبعد البحث كونت قناعات خاصة بيا ورأي خاص بيا. كل مرة باخد قرار واعي بشعر بالنضج، والعكس صحيح. عشان كده موافقة معاك، النضج مش رقم، النضج هو اني اكبر بالرحلة. شكرا قوي قوي قوي يا ميرو على مشاركتك الغالية دي. دي مشاركة غالية قوي قوي قوي على قلبي، انه كل مرة انا باخد فيها خطوة، النضج رحلة، النضج مش رقم، النضج مش رقم. ياما بنشوف ناس عندها 40 و50 و60 سنة بس هم للأسف مش نضجين كفاية، لأنه النضج مش بالرقم، النضج مش بعيد الميلاد، النضج مش بأنك بقيت 25 و26، النضج بالمواقف والرحلة اللي انت بتمشيها مع نفسك ومع الناس اللي حواليك. أبو أحمد، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، صباح الفل يا أبو حميد، ومن نورنا معانا النهاردة في حلقتنا. مجدة كمان بتشاركنا، أكيد كبرنا لما تحملنا المسؤولية وعرفنا أنه في اللحظة دي إحنا أصحاب القرار من الآخر، لما اتجوزنا وتحملنا مسؤولية البيت والأولاد، وإنك مسؤول عن ناس تانية. دي حقيقة، كل ما بنكبر وكل ما نشيل المسؤولية، كل ما بنحس ان احنا بقينا اكبر. والمسؤولية جزء من الرحلة، المسؤولية بتخلينا نحس ان احنا بقينا بننضج اكتر، المسؤولية بتخلينا ننضج اكتر، لان بتعدينا في موقف اكتر. ومجدة كمان بتشاركنا بتقولنا نقدر نقول لما خرجنا من بيت اهالينا. صح، دي حقيقة، لما بنطلع برا بيوتنا وبيوت أهلينا، ده جزء من النضج، وجزء من ان احنا بنتحمل المسؤولية ونتعرض لمواقف تخلينا نكبر ونفكر. زي ما ميرو كان بتشاركنا ان هي تبحث وان هي تدور وتكون قناعتها الشخصية. ونرجع تاني للكلام اللي احنا كنا بنسمعه زمان ودلوقتي احنا بقينا نقوله. مش عارف كم حد بيقول ده، بس نفسي تشاركوني بالكلام اللي كنا بنقوله زمان. يعني كنا بنسمعه زمان وكنا بنقول حسيا ايه ده، ليه الكبار بيعملوا كده، ليه بيقولوا كده، مش عارف ايه، بس احنا دلوقتي بقينا بنقوله عادي. فنفسي اسمع الجمل دي، يعني كم حد كده يقول لنا الجمل اللي كانت بتتقالك زمان وانت دلوقتي بتقولها. فتعالوا كده نتشارك مع بعض و يعني نقول لبعض الكلام اللي احنا كنا بنسمعه زمان ودلوقتي احنا بقينا نقوله. وزمان كان بتقول لنا هتعرفها قيمتنا بعدين، الايام هتعلمك، لما تكبر رح تفهم، وكنا متأكدين انهم بيبلغوا لحد ما الحقيقة قالت نفس الكلام بطريقتها. انا لسه من فترة كنت بقول لحد يعني لما تكبر شوية هتفهم اللي انا بقوله لك ده، كنت من كم اسبوع كده كنت قاعد مع حد في ثانوي فكنت بقول له كده، يعني بقول له لما تكبر هتفهم اللي انا بقوله لك ده، فاكتشفت ايه ده، الكلام ده اتقال لي وانا في سنه كده، ودلوقتي بقيت بقوله، فالموضوع مختلف قوي قوي قوي قوي. النضج مش انك تبقى نسخه منهم، لكن انك تقدر الحكمه وتضيفها، يعني وتضيف عليها شخصيتك. لما تاخد اللي تعلمته وتسيب اللي محتاج يتغير وتكمل بطريقتك، هنا الموضوع بيختلف، بتاخد الحكمة، بتاخد النصيحة، بتاخد الحاجة اللي محتاجة تكون بتاخدها وتكمل بطريقتك. مش أول مرة كررت جمالهم، لكن أول مرة فهمت ليه بيقولوها، ودي حتة أعمق، مش بس ان انا بقول ان هم قالوه خلاص، لكن انا ادركت وفهمت هم ليه بيقولوها. وقتها بس بدات تبص ليهم بعين مختلف، بدات تحس ايه ده، انتوا كان عندكم حق. مش عارف كم حد كان بيقول كده، بس انا في اوقات كتير بحس كده بقى فيها ايه ده، ده فلان ده كان عنده حق لما قال لي كده، يا انا ما كنتش فاهمها وقتها بس فهمتها دلوقتي. اوقات وخلي بالك من دي قوي، انه اوقات بنفتكر ان احنا كبرنا لما بنقول نفس الكلام اللي كان بيتقال لنا واحنا صغيرين، لكن الحقيقه ان احنا كبرنا لما فهمنا ليه بيقولوه، مش ان احنا بنقوله بس، ليه بيقولوه. ودي الحته الاعمق اللي انا كنت بشاركها معاكم. بس الغريب ان كل اللحظات دي في لحظه واحده تقريبا كل الناس بتتفق انها غيرتها، لكن لحظه مش ضحكتنا ولا خلتنا نفهم اهالينا، لكن خلتنا نحس ان الحياه بقت مختلفه فعلا، وده اللي يخلينا نروح للمحطه اللي بعد كده. اول مره الحياه وجعتك وعلمتك، وده اللي هنحكي فيه بعد ما نطلع نسمع الترنيمه الجايه. بس قبل ما نسمع الترنيمه الجايه تعالوا نشوف تعليقات اصحابنا وبعديها نطلع نسمع الترنيمه. ميرو كمان بتقول لنا وبنتعلم من تجارب الحياه، دي حقيقه انا متفق معاكي جدا جدا يا ماجده، انه فعلا الحياه والتجارب والمواقف اللي بنعدي فيها بتعلمنا وبتخلينا ننضج. وانا بشجع قوي قوي قوي انه اي حد يركز في حياته، اي حد يركز في التجارب اللي هو بيعدي بيها، في المواقف اللي بيعدي بيها، لانه اكيد اكيد هيبقى بيبقى يعني بيتعلم. كمان ميرو عايزه تلعب معانا لعبه الريموت العجيب، وبتختار رقم 2 ليها ورقم 1 ليا. طيب تعالوا نشوف الريموت العجيب هيقول لنا ايه. اول نشوف رقم 2 لميرو، يا ترى هيقول ايه لميرو النهارده. رقم 2 بيسالك سؤال يا ميرو الاول، بيقول لك او امتى اول مره حسيتي ان حد معتمد عليكي، قول لنا الموقف اللي اتحطيتي فيه وحسيتي انك ده الموقف اللي اول مره حد بيعتمد فيه عليا. وبعديها هقول لك على طول رساله الزرار رقم 2 ورقم زرار رقم 1 ليه، بيقول ايه اول حاجه اشتريتها بفلوسي. ده سؤال جميل قوي. زرار رقم 1 بيقول ايه اول حاجه اشتريتها بفلوسي، كانت موبايل، كنت ساعتها في تقريبا في ثانوي تقريبا، وكنت محوش، قعدت تقريبا سنتين ولا حاجه بحوش لحد ما جبت اول موبايل ليا، دي كانت اول حاجه اشتريتها لنفسي بفلوسي، يعني كنت مستمتع جدا جدا جدا، يعني كان موضوع ممتع قوي قوي قوي. كمان ميرو كمان سوري ماجده بتشاركنا وبتقول لنا بالتالي اتعلمنا من امهاتنا بالذات، لان الام هي اللي بترسم الشخصيه لاولادها. ده حقيقه انه الام ليها دور كبير قوي قوي قوي في التربيه وفي تكوين شخصية الولاد. بس ده يعني طبعا ما يخليش يعني نقول انه الاب ملوش دور، لكن الام طبعا بيبقى الدور الاكبر شوية، لكن الاب كمان دوره مهم جدا في التربية وفي تكوين شخصية ولاده وبناته، وهي تربية مشتركة ما بيني وما بين الزوجة او الزوج، يعني على حسب اللي بس. كمان ماجدة بتلعب معانا لعبة الريموت العجيب وبتختار زرار رقم 6 وزرار رقم 8. زرار رقم 6 يا ماجدة بيقولك ايه اكتر حاجة كنت مستعجلة تكبري عشانها، يا ترى ايه اكتر حاجة كنت مستعجلة تكبري عشانها. وزرار رقم 8 بيقولك لو هتشكر موقف واحد خلاك تنضج هيبقى ايه؟ ايه اكتر موقف تحبي تشكريه انه خلاك تنضجي؟ وهنستنى اجابتك انت وميرو على اسئلة الريموت العجيب، وبعدها هنشوف الرسائل الريموت العجيب بيقولها لنا النهاردة في يومنا. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع نكمل حلقتنا ونكمل موضوعنا ونلعب مع بعض. وكمان احب قوي قوي اسمعكم الكلمات اللي انتوا بقيتوا بتسمعوها، يعني كنتوا بتسمعوها زمان وبتقولوها دلوقتي، شاركونا في التعليقات وتعالوا نطلع نسمع الترنيمة الجاية ونرجع تاني لبعض.

0: Caganile. Alla Radio San.
1: ورجعنا مرة تاني، وقبل ما نكمل وقت حلقتنا تعالوا نشوف تعليقات أصحابنا. وماجدة بتقول لنا طبعا الأب ليه دور كبير. طبعا أنا أتفق معاك جدا جدا يا ماجدة، وبتجاوب على أول سؤال، كنت عايزة أكبر علشان أكون عشان أكون صاحبة قرار. ده سؤال رقم 6 أو زرار رقم 6. فتعالي يا ماجدة نقول لك رسالة النهاردة بتاع زرار رقم 6 بيقول إيه. زرار رقم 6 بيقول كل مرحلة ليها جمالها، ما تستعجليش تخلص واحدة قبل ما تعيشها. دي رسالة زرار رقم 6. وكمان ميرو بتشاركنا بتقول لنا مش فاكرة أول مرة طبعا، بس مثلا إني أنزل أجيب حاجة من دكان تحت البيت، إني أساعد في ترتيب أمور البيت. دي حاجة من الحاجات الجميلة عامة، إن احنا نرجع نفتكر ذكريات زمان وأيام زمان الجميلة، وإن احنا نفتكر الأيام الحلوة دي بتبقى جميلة قوي قوي قوي قوي. وخليني أقول لك رسالة زرار رقم 2. زرار رقم 2 بيقولك المسؤولية ساعات بتيجي فجأة، لكنها بتطلع جوانا حاجات ما كانتش باينة، بتخلينا نكتشف حاجات جوانا احنا ما كناش عارفينها ان هي موجودة، ودي حقيقة. وكمان ماجدة بتجاوبنا على السؤال التاني، كبرت لما ماما كانت بتسألني في بعض الاشياء وبتاخد رأيي. دي حاجة من الحاجات برضو الجميلة. وخليني اقولك رسالة زرار رقم 8. وزرار رقم 8 بيقولك الرسالة دي مش كل موقف صعب كان ضدك، أوقات كان بيجهزك للوقت الجاي. دي رسالة زرار رقم 8 ليكي يا ماجدة. وتعالوا نكمل، يعني يعتبر آخر محطة لينا النهاردة في موضوعنا، وهي واحنا بنحكي مع بعضنا. اول مرة فهمت ان الحياة مش بتمشي زي ما احنا مخططين، ان الحياة مختلفة، ان الحياة احنا مش ان كنترول على كل حاجة، احنا مش مسيطرين على كل حاجة. واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الحياة ماشية في خط مستقيم، هخلص مدرسة، هدخل جامعة، اشتغل، اتجوز وعيش مبسوط. لكن لما كبرنا اكتشفنا ان الموضوع مختلف، اكتشفنا ان الحياة بتحب المفاجآت. فشغل متأخر، خطوة اتغيرت، شخص سافر، حلم اتبدل، باب اتقفل وباب تاني اتفتح. فالحياة مختلفة، الحياة مش زي ما احنا متوقعين ومش زي ما احنا مرسمين في عقولنا، لكن الحياة مختلفة. ومش كل تأخير خسارة، في حاجات زعلنا انها ما حصلتش وبعدين فهمنا انها كانت خير. وظيفة، علاقة، سفر، فرصة، وقتها كنا زعلانين، لكن دلوقتي بنقول الحمد لله ان هي ما حصلتش، لانه ادركنا وفهمنا ونضجنا انه الحاجة دي كانت مش لخيرنا، وفهمنا ان هي لما ما جاتش بقت للخير لينا. الكبر مش انك تتحكم في كل حاجة، خلي بالك من ده كويس قوي. النضج انك تعرف تتعامل مع اللي مش في ايديك، لان الحاجة اللي في ايديك براحتك انت هتختار هتعمل اللي انت عايزه، لكن الحاجة اللي مش في ايديك انت محتاج تتعلم تتعامل معها. وده جزء من النضج، وجزء كبير قوي قوي من النضج انك تعرف تتعامل مع الحاجة اللي مش في ايديك. مش كل حاجة هتمشي حسب الخطة، مش كل حاجة هتمشي حسب ما انت راسم، انت مش مسيطر على كل حاجة، لكن تقدر تختار تتعامل معها ازاي. ومن رأيي انه في قبولي للحاجات اللي بره ايديا بيخليني اعرف اتعامل معها، لما ما بقبلهاش بيبقى تعاملي معاها صعب، مش بعرف اتعامل معاها قوي. وكمان الحياة علمتنا المرونة، واحنا صغيرين كنا فاكرين ان التغيير الخطة يعني الفشل، يعني الخطة اتغيرت بقت خلاص فشلنا، احنا كده الدنيا باظت خلاص. لكن دلوقتي عرفنا ان تغيير الخطة اوقات بيبقى بداية احسن، مش دايما تغيير الخطة معناه انه فشل، لكن تغيير الخطة هي بداية احسن لحاجة احسن. ويمكن من اكتر الحاجات اللي ما كانتش في الخطة، لو رجعت كده على حياتك هتلاقي ان اجمل اللحظات عمرها ما كانت مكتومة في الخطة، كانت مفاجأة، صاحب، فرصة، مكان، نجاح، حتى تدرس مهم. فالموضوع بيبقى مختلف قوي قوي قوي قوي. والكبر الحقيقي مش ان كل حاجة تمشي زي ما انت عايز, مش انت عايزها تمشي كده فهتمشي كده, لا بالعكس. لكن انك تفضل ماشي حتى لو الطريق بيتغير, لانه كده كده الطريق هيتغير والخطة هتتغير والرسمة اللي انت رسمها وارد يبقى فيها تغييرات, مش دايما هتبقى زي ما انت حاطط في دماغك. ويمكن احنا كبرنا لما بطلنا نسأل ليه الخطة اتغيرت, وبدأنا طب ها نعمل ايه, الخطة اتغيرت خلاص هي كده كده اتغيرت. انا من المدرسة دي عامة, يعني انا شخصيتي شخصية عملية شوية, يعني عندي مشاعر وبحس وكل حاجة, بس شخصية عملية شوية بفكر في الحاجة, ها يعني كده كده اللي حصل حصل, ها بقى نعمل ايه, هاي الخطوة الجاية ممكن ناخد خطوة بعد كده يعني. فأنا من صاحب هذه المدارس انه ها بدل ما اسأل الخطة اتغيرت وليه اتغيرت وقعد احسن ومش عارف ايه, حلو انك تتضايق وحلو مشاعرك احترمها, لكن بقى نعمل ايه, يلا الخطوة اللي بعدها. وبعد كل مواقف دي في سؤال اخير, لو حد سأل النهاردة انت فعلا كبرت, هترد تقول ايه؟ والله الكبر اصلا ملوش علاقة بالسن, يعني وده اللي احنا قلناه انه الكبر مش بالسن, مش بالرقم, بالنضج. يمكن احنا فاهمين الكبر غلط, واحنا صغيرين كنا فاكرين ان الكبر هم الكبار هم اللي بيعرفوا كل حاجه. لما كبرنا اكتشفنا ان محدش عنده كل الاجابات, محدش عنده اجابه لكل حاجه, كلنا لسه بنتعلم, كلنا بنغلط, كلنا لسه بنسال, فما فيش حد عنده اجابه كامله, محدش فينا عنده اجابه كامله خالص. في ناس تفتكر ان النضج تبقى يعني تبقى كامل, لكن الحقيقة ان النضج هو اللي يعرف يعترف بالغلط ويتعلم منه, ده جزء من النضج كبير. وجه اخر من النضج انه يعتذر, انه يراجع نفسه, انه يبدأ من جديد, انه ما يتكسفش يقول انا معرفش, مش انك تبقى كامل, مش انك تبقى 100%, مفيش حد فينا هيبقى 100%. فخلي بالك من ده كويس قوي. ومهما كبرنا في جزء جوانا لسه بيفرح بالحاجات البسيطة, ريحة المطرة, لمة العيلة, أكلة بنحبها, لعبة قديمة, ضحكة من القلب. ودي مش طفولة, دي إنسانية, دي ملهاش علاقة بان انت لسه صغير. فهي انا بحب على فكرة ريحة المطرة قوي, يعني بحب الصيف او كل حاجة, بس طبعا ريحة المطرة بالنسبة لي ممتعة, في اكلات وفي ولسه بحب العب وبحب الفرهضه وكل حاجه. ده مش كبر, دي انسانيه, دي حاجات ملهاش علاقه بسني, ملهاش علاقه انا كبير ولا مش كبير. النضج الحقيقي انك تفضل قابل انك تتغير, تتعلم, تسمع, تغير رايك, تبدا من جديد. ويمكن السؤال اللي عايز اسيبه معاكم, يمكن واحنا طول الحلقه بنسال واحنا كبرنا امتى, لكن السؤال الاهم والاجمل هو ايه الحاجات اللي لسه جواك؟ يا ترى ايه الحاجات اللي جواك؟ رافضه تكبر ولا الفضول ولا الدهشه ولا القدره على التحكم؟ ايه اللي جواك لسه؟ كبر في مسؤوليه, يعني انك تكبر في المسؤوليه لكن ما تكبرش في الفرح, كبر في الحكمه لكن ما تفقدش خفه قلبك وانك تبقى لذيذ وجميل وكل حاجه. خلي عندك حكمه بس خليك لذيذ وبنهزر وبنضحك, خليك دايما مستعد انك تتعلم. تاني, النضج الحقيقي مش ان الطفل اللي جواك يختفي. وركزوا كويس قوي قوي, ارجوك وارجوك كل حد بيسمعني دلوقتي ركز معايا في الجمله دي. النضج الحقيقي مش انك الطفل اللي جواك يختفي, النضج الحقيقي ان الطفل ده يكبر معاك من غير ما يموت, ده النضج الحقيقي. النضج الحقيقي مش ان الطفل اللي جواك يختفي, لكن ان النضج الحقيقي ان الطفل يكبر معاك من غير ما يموت. وعشان كده يمكن العمر هيزيد سنة ورا سنة, لكن يا رب يفضل جواك كل حد فينا قلب يعرف يندهش ويتعلم ويفرح وكأنه لسه بيعيش لأول مرة. تعالوا نطلع نسمع الترنيمة الأخيرة دي ونرجع نشوف آخر جزء في حلقتنا وآخر جزء في موضوعنا.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: ورجعنا ليكم في آخر وقت لينا في حلقتنا النهاردة. لفينا رحلة طويلة، بدأنا بسؤال بسيط، هو احنا كبرنا امتى؟ واكتشفنا ان الكبر ما كانش بيوم عيد الميلاد ولا برقم زاد في البطاقة ولا انك بقيت عندك 60 70 40 50 30 سنة، لكن الكبر لما الحياة بدأت تعتمد علينا. تعالوا كده هنمشي بسرعة في الرحلة اللي احنا مشينا فيها النهاردة ونشوف احنا وصلنا لايه، بدأنا منين وصلنا لايه. بدأنا من احنا كبار امتى، احنا كبرنا امتى. اكتشفنا انه بنكبر لما الحياة بتعتمد علينا، لما بنشيل المسؤولية. اكتشفنا لما انه الكبار بشر، اكتشفنا ان الكبار مش ابطال خارقين، مش سوبر مان وسوبر وومن، لكن بيتعبوا بيرهقوا يعني بيستنزفوا لانه بشر. ولما فهمنا كلام اهالينا بعد السنين، فهمنا ان احنا كبرنا لما بقينا بنفهم ليه بيقولك اطفي النور وراك، اقفل الباب وانت مشغل التكييف، لم وراك، ما تسيبش الدنيا متبهدلة كده. وعرفنا ان الحياة مش دايما بتمشي حسب الخطة، خطة بتتغير، لكن جزء من وصور وجزء من النضج هو ان انا ابقى عارف ازاي اتعامل مع اللي بره ايديا، وان انا مش مسيطر على كل حاجة، انا مش في ايديا كل حاجة، أنا الحاجة في حاجات كتير برة إيدي. والحقيقة اللي وصلنا لها، يمكن الكبر الحقيقي مش إنك تعرف كل حاجة، لكن إنك تبقى كل يوم بتتعلم حاجة جديدة، كل موقف بيزودك خبرة وكل غلطة بتعلمك درس. والسؤال اللي هسيبه مع كل اللي بيسمعني، يمكن مش هو احنا كبرنا امتى، لكن احنا كبرنا ازاي. هل كبرنا وبقينا احن ولا بقينا اسين؟ هل بقينا اهدى ولا بقينا مستعجلين؟ هل بقينا نقدر الناس اقدر ولا اكتر، ولا بقينا مشغولين عنهم؟ يا ترى احنا كبرنا ازاي وبقينا دلوقتي عاملين ازاي؟ يمكن كل سنة بتعدي بتزود عمرنا، عمرنا بيزيد رقم، بدل ما بتبقى 27 هتبقى 28، بدل ما تبقى 30 هتبقى 31، بدل ما تبقى 54 هتبقى 55. لكن مش كل سنة بتزيد إنسانيتنا. وأرجوك أرجوك وأرجوك لكل حد بيسمعني، ركز معايا، خلاص احنا في آخر وقت لينا في حلقتنا. كل سنة بيزيد عمرنا وبيدرقم بيزيد، إنسانيتنا مش بتزيد. عشان كده وانت بتكبر، اكبر في الحكمة، اكبر في الرحمة، اكبر في المسؤولية، لكن ما تكبرش على الضحكة، ما تكبرش على اللعب، ما تكبرش على الاعتذار، ما تكبرش على انك تتعلم حاجة جديدة. لانه يمكن اجمل حاجة في الكبار الحقيقيين انهم لسه بيعرفوا يفرحوا زي الاطفال. ولو هسيب معاك جملة واحدة من الحلقة النهاردة، فيمكن تكون احنا ما كبرناش لما السنين بتعدي، او كبرنا لما السنين تعدي، احنا بنكبر لما قلوبنا تفضل تتعلم من غير ما تفقد دهشته. افضل اتعلم وافضل اكبر وافضل افهم من غير ما افقد الدهشة، ومن غير ما افقد الفرحة والابتسامة، وانه طفلي ما يموتش، الطفل اللي جوايا ما يموتش لكن يكبر معايا. كنت معاكم حلقة النهاردة هو احنا كبرنا امتى، واتمنى اكون خدتكم في رحلة خليتك تفكر في مواقف وتبتسم وتبقى بتبص لنفسك بطريقة مختلفة. نشوفكم في حلقة جديدة من صباح سما، وصباحكم خير، ودايما جواكم مساحة لأول مرة على راديو سما.

الإنجيل، الأخبار السارة. عزيزنا المستمع العربي، نقدم لك في الدقائق القادمة قراءات من الإنجيل، كتاب الله المقدس لكل الشعوب ولكل العصور.

وقال الله لموسى: تأمر بني إسرائيل أن يحضر لك زيت زيتون معصور نقيا للإنارة لكي تكون المصابيح مشتعلة دائما، فيحفظ هارون المصابيح مشتعلة أمام الله في خيمة الاجتماع خارج ستارة صندوق العهد دائما من المساء إلى الصباح. هذه فريضة تدوم جيلا بعد جيل، فتكون مصابيح المنارة التي من ذهب نقي مشتعلة أمام الله دائما، وتأخذ دقيقا وتخبزه 12 رغيفا، كل واحد من 4 كيلوغرامات من الدقيق، وترتبها في صفين، كل صف 6، على المائدة التي من ذهب نقي أمام الله، وتضع بخورا نقيا فوق الخبز في الصفين، فيكون بالنسبة للخبز كتذكار، هو قربان يشعل لله. في كل يوم سبت تضع الخبز أمام الله دائما عن بني إسرائيل، هذا عهد عليهم إلى الأبد. هذا الخبز هو لهارون وبنيه، فيأكلونه في مكان مقدس، لأنه أقدس ما يقدم من القرابين التي تشعل لله. هذه فريضة تدوم. وخرج في مخيم بني إسرائيل واحد أمه إسرائيلية وأبوه مصري، وتعارك مع واحد إسرائيلي، وكفر ابن الإسرائيلية بالله ولعنه، فأحضروه إلى موسى. وكان اسم أمه شلومية بنت دبري من قبيلة دان، فوضعوه في السجن حتى يتبين لهم ما يريد الله. فقال الله لموسى: أخرج الذي لعن إلى خارج المخيم، فيضع كل الذين سمعوه أيديهم على رأسه، وترجمه كل الجماعة، وقل لبني إسرائيل: من يلعن الله يكون مذنبا، أي واحد يكفر بالله يقتل. كل الجماعة ترجمه، سواء كان غريبا أو مواطنا، إن كفر بالله يقتل. من قتل إنسانا يجب أن يقتل، ومن قتل حيوانا يعوض عنه نفسا بنفس. من يسبب ضررا لآخر يفعل به كما فعل، كسر بكسر، وعين بعين، وسن بسن، يفعل به كالضرر الذي سببه للآخر. من قتل حيوانا يعوض عنه، ومن قتل إنسانا يقتل. نفس الحكم يطبق عليكم، سواء كان الواحد غريبا أو مواطنا، أنا المولى إلهكم. فقال موسى لبني إسرائيل أن يخرج الذي لعن إلى خارج المخيم ويرى

لو متضايق وعايز حد يسمعك اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: دبل إسبريسو. القهوة مفيدة جداً وفي بيقولوا مضرة جداً، طب أشرب وصدق ولا بطلها واتحسر على سنين من غير قهوة؟ في الأيام اللي احنا فيها الموضوع عامل كده، شوية أخبار يجبونا كده وشوية كده، وفي الآخر بنعمل كل حاجة وساعات عكسها أو مش كلها للآخر. إجهاد، استهلاك، استنزاف، مصاريف، شيل هم، نوم عفرت، والحل إيه؟ تعبنا. بص يا سيدي، دور على إيه الثابت أو إيه اللي يساعدنا في أي مواقف ويحس بينا ويسندنا ويهدينا ويطمننا ويضمن لنا إن الأمور أو حتى الكوارث تعدي بسلام. دور على ربنا.
1: أنت دلوقتي بتسمع صباح سما مع ليليان.
2: يا صباح الخير وصباح البركة وصباح النشاط والحيوية في بداية يوم جديد معاكم ليليان عاطف من 8:30 ل10 بتوقيت القاهرة، ودي حلقة جديدة من برنامجكم صباح سما. أهلا بيكم معانا من كل مكان بتسمعونا من خلاله دلوقتي، سواء بتتابعونا من على الويب سايت أو من على الابليكيشن، أو بتشوفونا صوت وصورة دلوقتي من على صفحتنا على الفيسبوك، أو لو بعد كده هتتابعونا في الإعادة على باقي المنصات. وحشتونا جدا من الأسبوع اللي فات ولسه النهاردة كده، النهاردة حلقة يوم الاثنين، لكن نقدر نقول بنبتدي اسبوع جديد مع بعض بالنسبه لكل الناس اللي اول الاسبوع عندها يوم الاثنين، فعايزين نبتدي بطاقه ونشاط. وانا عايزه اتشارك معاكم بحاجه بس كده يا جماعه قبل ما نبدا حلقتنا، انه انا جات لي لحظه ادراك امبارح كده، هي متاخره شويه بس امبارح كده، انه احنا بقينا في النص الثاني من السنه. انا حاسه ان احنا بقالنا فتره طويله في الدوامه دي بنلف فيها، فكره انه الوقت بيجري وفكره انه ايه ده السنه بتعدي، الوقت ده بيروح فين، الوقت بيطير. بس حاسه ان انا كل مره بتصدم نفس الصدمه لما بلاقي انه ايه ده، انا حاسه انه احنا لسه زينت الكريسماس كنا معلقينها الشهر اللي فات، برضو الشهر اللي فات كان لسه فيه الفالنتاين، برضو الشهر اللي فات كان لسه فيه العيد. فتحس انه احداث السنه كلها جريت ورا بعض، والحمد لله على السلامه وصلنا للنص الثاني من 2026. ايه الرقم ده؟ يعني ايه الرقم ده؟ ازاي مثلا احنا مش 25 لسه؟ فيعني هل حد تاني عنده المشكله دي ولا انا بس اللي عماله بلف في نفس الدوامه؟ يعني دي كانت مشاركه على جنب كده قبل ما نبتدي موضوعنا. لكن حلقتنا النهارده حلقه لذيذه جدا، هنحكي ونتشارك ونفضفض بيها في بلاوي بلاوي بلاوي بلاوي ومصايب كده بنقع فيها. النهاردة يا جماعة حلقتنا عن عصر الفهلوة، ومش عصر الفهلوة بقى اللي بيخلينا بنقعد نفتي على بعض كده وندعي معرفة حاجات احنا ما نعرفهاش، لأ النهاردة احنا عصر وصل بالفهلوة كده او بليفل الفاتي لليفل جديد، بقى اونلاين، بقى في كل حتة. النهاردة كده عايزين نحكي عن الفهلوة او الفتي او الدعاء المعرفة اللي بقينا كلنا بننساق ورا منه لانه موجود على السوشيال ميديا. النهاردة نحكي عن فهلوة السوشيال ميديا وتأثيرها علينا، وقد ايه ده ممكن يكون بيطلع لنا كوارث في حياتنا. النهاردة كده قبل ما نحكي في اي حاجة وقبل ما نبدأ موضوعنا، عايزة كل حد فيكم بسرعة بسرعة، كل حد بيسمعني دلوقتي يقول لي ايه اخر نصيحة، او بلاش اخر نصيحة، ايه اكتر نصيحة سمعها على السوشيال ميديا ولما جرب ينفذها انفجرت في وشه، سواء بقى وصفة لحاجة بتتاكل، عارفين كده ايه كيكة العشر دقايق اللي بتاخد معانا ساعتين ونص هي عمرها ما خلصت في عشر دقايق، او ستايل لبس معين ونزلت بيه الناس قاعدة تضحك عليك، او نصيحة في العلاقات ولما نفذتها ايه ده انا خسرت علاقاتي، سوري اني اسف. عارفين كده النصايح ديت، النصايح اللي بتقلب بكوارث، الاستشارات اللي بتقلب الكوارث، ده انا شفتها على النت. يعني هو النت ده بقى المرجعية، يعني مشكلة انه ده انا شفتها على النت دي بقت بتتشعب لكل حاجة في حياتنا، علاقاتنا، افكارنا، توجهاتنا، قراراتنا، صحتنا. فيعني النهاردة كده عايزين نحكي عن فهلوة السوشيال ميديا او عصر الفهلوة او

شاركوني كده بوجهة نظركم. وانا بفكر برضو في الفكرة دي، حسيت انه زمان اهالينا ما كانش عندهم فهلاوة السوشيال ميديا دي، تفتكروا كده هل حياتهم تأثرت بالسلب لان ما عندهمش المعلومات اللي عندنا النهاردة، ولا احنا النهاردة اللي حياتنا تأثرت بالسلب لاننا عندنا المعلومات اللي عندنا النهاردة؟ عندنا موضوع لذيذ جدا هنحكي فيه النهاردة مع بعض، فاستناكوا تشاركوني، وما تنسوش من 1 لـ50 بنلعب مع بعض في الصندوق، استناكوا تشاركونا، وما تنسوش تشاركونا كمان على سؤال حلقتنا. هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نبتدي حلقتنا ونبتدي نحكي كده في أولى فقراتنا ونشوف كده عصر الفهلوة ده هل هو عصر حديث ولا ممكن يكون موجود من زمان شويتين تلاتة كده.

0: لنا عندنا فيسبوك، وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول:
1: لن يسأل الناس أين الله إن كان في وسطهم مؤمن يلمسون فيه حضور الله. ناس كتير النهاردة في وسط ألمها ومشاكلها بتسأل: هو فين ربنا؟ ليه مش بيتدخل في مشاكلي؟ الناس دي لو كان في وسطهم مؤمن شايفين فيه الله بيتصرف، بيحبهم، بيحترمهم، بيسدد احتياجاتهم، بياخدهم في حضنه، بيحسسهم بالأمان، شافوا الله بجد فيه، الناس دي مش هتسأل أين الله. يا ترى إحنا في حياتنا وسط الناس، الناس دايما بتسأل أين الله، ولا شايفين دايما فينا حضور الله؟
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.

0: راديو سما هتلاقي ذوقك عندنا.
1: رجعنا ليكم مرة كمان عشان نبتدي يومنا مع بعض. يوم جديد بصباح جديد كالعادة مليان بفتاوي كتير، بفهلوة كتيرة في النصايح والآراء والقرارات، وبقت حياتنا مليانة كده بكمية ناس ما تفهمش هي مرجعيتها ايه او مصادرها ايه، لكن كلهم بقوا اخصائيين وبقوا دكاترة وبقوا لايف كوتش، ويعني حاجة ملهاش اخر. النهاردة كده عايزين نبدأ يومنا كده بسلام وسكينة، ونحاول نرجع كده لفطرتنا السليمة البسيطة النقية. لأنه خلينا قبل ما نبدأ كلامنا كده أسألكوا سؤال: مين فيكوا قبل كده هو بيقلب على السوشيال ميديا عدى قدام منه فيديو مثلا بيحكي عن وليكن مثلا فوائد القهوة وقد ايه القهوة مفيدة، ويقولك فنجان قهوة في اليوم مفيد لعضلة القلب وتفوق وتركيز والنشاط وبعد منه على طول يلاقي مثلا فيديو تاني بيتكلم عن اضرار القهوة على القلب، ويقولك انت ما ينفعش تشرب قهوة علشان هتسهرك، عشان هتقلل مش عارفة معدل. طب اعمل ايه يعني، اشرب ولا ما اشربش؟ انت ما ينفعش تاكل الظاهرة الجديدة بقى، انت ما ينفعش تاكل البيض ومنتجات الألبان والجبن والحاجات دي حاجات مضرة بالصحة. لا لا لا، دي حاجات مليانة بالكالسيوم، دي حاجات مليانة فيتامينات، دي لازم تعتمد عليها كجزء في وجبتك الأساسية. يعني اعمل ايه، اكل ولا ما اكلش؟ نصايح everywhere، نصايح everywhere، ويا ريتها على الأكل والشرب بس، ده ممتدة للعلاقات، اللي هو لو ردت عليكي بالشكل ده تبقى هي مش صديقة جدعة، ده انت لازم تقطعي علاقتك بيها، ده هو لو بيتحكم فيكي بالطريقة دي يبقى شخصية توكسيك، اعملي له بلوك على طول، الفيديو اللي بعد منه على طول او البوست اللي بعديه على طول. تلاقي شخص كده وقور جميل وشه مليان سماحة يقولك لا احنا لازم نستحمل بعض، المحبة يا اخواتي، واعمل ايه طيب احافظ على كرامتي وكبريائي، ولا المحبة يا اخواتي اعمل ايه النهاردة؟ دي الدوامة اللي كلنا عايشين فيها. فالنهاردة كده احنا عايزين نحكي في عقدة الخبير وعصر الفهلوة اللي موجودة على السوشيال ميديا، العصر اللي بقى فيه الناس كلها دكاترة وخبراء اقتصاد ومهندسين وكل حاجة، ومتخصصين طاقة وفلك، يعني لو محتاج توسع كده معلوماتك هتلاقي متخصصين. النهاردة بقينا أوقات كتيرة بنعجز عن إننا ناخد قرار في حياتنا قبل ما نكون إيه، بنرجع كده إيه نشوف فيديوهات السوشيال ميديا قالت إيه. بلاش فيديوهات السوشيال ميديا، أنا مش همشي وراء بلوجرز وإنفلونسرز والناس دي، أنا هجوجل بنفسي الموضوع، و برضو مدى مصداقية معلومات جوجل، ما احنا اوقات كتير بنلاقي المعلومات دي مقلب في شنك زي ما بنقول، لان اللي دخل المعلومات دي في بعض الاحيان على بعض المواقع شخص عادي زي وزي، قد يكون مش خبير اللي كتب على وكتير من الاهالي كمان، خصوصا الناس البسيطة، اي بوست على السوشيال ميديا بمختلف منصاتها بقى هو ده المرجعية بالنسبة له. طب انت تحققت، تفحصت، تمحصت، عملت اي حاجة؟ البني ادم مننا بقى بيحس انه هو مش عارف يعيش حياته في سلام من كتر ما حاجات كتيرة متناقضة بقت بتطلع في وشنا كل يوم، اعمل ده وما تعملش ده، لا انت هتعمل ده وما تعملش ده. خلاص كلنا بقينا خبراء سوشيال ميديا، كلنا بقينا متخصصين، كلنا بقينا فهلويين وفاهمين في كل حاجة، ده اللي احنا عايزين نحكي فيه مع بعض النهاردة. لكن عايزة كده قبل ما نكون بندخل اكتر في موضوعنا اخدكم كده لجولة سريعة في اولى فقراتنا، وناخد رحلة سريعة كده في الزمن ونرجع للقرن ال18. القرن ال18 في فرنسا، في القرن ال18 في فرنسا كان في شخص جميل محترم كبارة كده اسمه جيمس جراهام. ايه موضوع جيمس جراهام دوت؟ جيمس جراهام دوت ده كان راجل جميل جدا، هو الحقيقة كان دكتور، بس هو لا درس طب ولا عمره دخل مدرسة الطب ولا يفقه اي شيء عن الطب، بس استاذ جيمس كان شخص لبق جدا وعنده حضور كده وعنده كاريزما وعنده ثقة عمياء بيتكلم بيها. فعمل ايه مستر جيمس دوت؟ فتح عيادة وسماها معبد الصحة، ما ضربش حد على ايده ان هو يجي له، هو فتح عياده وانت اللي بتروح له. المهم انه كان بيستهدف في العياده دي اغنياء وعليا القوم في الـ في الـ في الوقت دوت، وكان بينصحهم بنصايح عجيبه جدا الحقيقه، يعني حاجه غريبه ما اعرفش بيجيبها منين، يعني زي مثلا انه السهر بيموت الخلايا فما تسهروش. قال لهم برضو نصيحه لذيذه جدا، قال لهم انه النوم على سراير من فضه بيزود الطاقة الإيجابية وبيطول العمر. يعني ما عرفش هل مريح سرير فضة دوت ولا لأ، مش عارفة، لكن المهم إن الناس صدقته، الناس كانت بتصدقه، والناس كانت بتدفع أرقام خزعبلية بس علشان تروح تزوره وتاخد منه استشارة، لأنه كان بيتكلم بثقة، بيتكلم بثقة. لحد ما أخباره انتشرت بقى وزاع صيت وكده زي ما بنقول، ويقال إن نابليون بونابرت لما سمع عنه حب ان هو يكون بيختبره، وبعت له اطباء حقيقيين او اطباء هو يعني عارفهم او واثق منهم ان هم يكونوا بيختبروا مستر جيمس دوت. والاطباء اكتشفوا ان مستر جيمس دوت ما يعرفش اساسا اسامي اعضاء الجسد، فمن هنا اكتشفوا ان هو اساسا ما كانش دكتور من الاساس، يعني هو ما درسش طب. لكن يعني اعتقد انه من قصه مستر جيمس ديت ده دليل كده انه الفهلوه والشطاره مش محتاجه معلومات، او مش محتاجه ان انت تكون ذو خبره علميه، هي محتاجه بس ان انت تكون بتتكلم بثقه، يعني واثق في نفسك كده. وانا انت بتشكك فيا؟ ما تشككش فيا. وهو ده اللي بيحصل معانا النهارده على السوشيال ميديا، واحنا قاعدين كده ورا الشاشات بنلاقي اللي ورا الكاميرا الناحيه التانية طالما بيتكلم بثقه يبقى هو حد جامد جدا، ومش لازم يكون شخص. خليني احكي لكم برضو عن تحذير مرعب اعلنته منظمه الصحه العالميه الوقت اللي فات عن مصطلح جديد اسمه سايبر كوندريا. ايه موضوع سايبر كوندريا او ايه هي السايبر كوندريا؟ قالوا او منظمه الصحه العالميه نبهت او حذرت منه او نبهت الناس ليه، لانها قالت ان ده مرض نفسي جديد بيصيب الكثير من الناس اللي مش واخدين بالهم، اللي اول ما يبتدي يحس بشويه صداع، بشويه مغص، عيني بترف، مش عارفه صباعي واجعني، يجري بسرعه يدخل يسال جوجل او يسيرش على الانترنت او يسال الاي اي على الاعراض دي دليل على ايه، الصداع ده دليل على ايه، المغص ده دليل على ايه، اصل كحتي حاسسها كده يعني ناشفه شويه، اصل حاسس ان انا لون بشرتي مغير عن اللي انا متعود عليه. في احصائيه بتقول ان 65% من البشر بقى بيصيبهم الفزع والهلع والرعب، ويفتكروا ان هم جالهم امراض صحيه خطيره جدا لمجرد ان هم قروا نصيحه او شافوا فتوى طبيه من خبير افتراضي على السوشيال ميديا بتقول ان دي اعراض لمرض معين. لكن المتخصصين بقى، مش بس المتخصصين في المجالات الطبيه لكن المتخصصين في مجالات الاي اي والتكنولوجيا، قالوا ان اوقات كتيره الاي اي والابليكيشنز اللي انت بتستشيرها وحتى معلومات الموجوده على جوجل بمختلف المواقع اللي انت بتدور عليها اوقات كتيره بتبقى معلومات خاطئه، ولو بتستشير الاي اي في حالتك الصحيه اوقات كتيره بيجيب معلومات ملهاش اي اساس او ملهاش اي مرجعيه لمجرد ان هو يملى كلام، عارف كده اللي هو ما تسيبش ورقه الامتحان فاضيه، ما يعني بيملى كلام بس. اللي بيحصل ايه؟ ان كتير مننا بيقع في الفخ ده، وكلنا بنصدق كده الدكتور اللي لابس بلطو وطالع كده من ورا الكاميرا عشان يدي لي نصايح ويقول لي كل كذا وما تاكلش كذا، او اشرب كذا وما تشربش كذا، او تعمل كذا وما تعملش كذا، او امتنع عن كذا وما تمتنعش عن كذا، في حين ان كذا وكذا دي حاجات احنا كنا متربيين عليها وما حصل لناش حاجه، او انا كنت عايش عليها طول عمري والناس كلها بتنصح بيها. ده اللي احنا بقينا بنقع فيه دلوقتي، ده الفخ اللي احنا بنقع فيه دلوقتي. ايه مدى مرجعية الشخص اللي انت بتتبعه؟ هل مثلا هو خبير تغذية فانت واثق فيه فهو بيعمل لك نظام ملائم او مناسب لصحتك؟ ده موضوع تاني. لكن لا، انا بقلب كده واتفرج على فيديو للخبير ده وفيديو للخبير ده وفيديو، كلهم مسبيين نفسهم خبراء ايا كان بقى، خبير تغذية، خبير علاقات، خبير لياقة بدنية، فاللي هو هل عندك مرجعية؟ زي مثلا اللي كانوا طالعين ترند من فترة كده سمكري البشر، يعني اللي هو عيادات كتير كانت متبعة المنهج ده، هل انت عندك الاساس الطبي للعلاج الطبيعي علشان تعمل الحاجات دي، ولا لقيتهم بيعملوا فعملت معاهم؟ عصر الفهلاوة، كلنا يلا هنعمل شو، كله هنعمل شو وكله معتمد على السوشيال ميديا. خليني احكي لكم كده على اخر خبر معانا برضو بيبين قد ايه احنا بننساق ورا الحاجات اللي السوشيال ميديا النهاردة بقت بتستهدفها، الحاجات المنورة، الحاجات اللي بتلمع، الحاجات اللي عليها ترند. في كنوع من تجربة علمية اتعملت من كام سنة كده، شارك فيها عازف كمان مشهور جدا اسمه جوشوا بيل. جوشوا بيل دوت من أشهر عازفين الكمان في العالم. حفلاته التذاكر بتاعتها بتتباع بآلاف الدولارات وبتتنسف في ثواني. لكن كنوع من أنواع المشاركة في التجربة دي جابوا مستر بيل دوت وقالوا له هنلبسك لبس بسيط مقطع، لبس عادي يعني، وهتقف تعزف واحدة من أشهر مقطوعاته الموسيقية، لكن هيقف يعزفها في المترو في ساعة ذروة، يعني مش في وقت برضو الدنيا فاضية، لا يعني في وقت مليان ناس، الناس رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. وبالفعل جوش بيل شارك في التجربة، ووقف في واحدة من محطات المترو وابتدى ان هو يكون بيعزف واحدة من أجمل وأصعب وأشهر مقطوعاته الموسيقية. كان بيعزف على كمانجا سعرها ملايين الدولارات، بس هو مظهره ايه؟ يعني مش كل الناس خبرة في أسعار الكمان، لكن هو مظهره ايه؟ الحقيقة ان جوش وقف ساعة في محطة المترو بيعزف المقطوعات بتاعته، وعلى مدار الساعة، الساعة اللي عدى فيها عليه آلاف من البشر، ما وقفش يسمعه أو يتفرج عليه غير بالكتير 5-6، وما جمعش فلوس أكتر من 30 دولار فكة في وقت بيتقال عليه وقت الذروة أو ساعة الذروة كده زي ما بنقول عليها، وبيعزف مقطوعة تعتبر من أجمل وأشهر مقطوعاته الموسيقية. الحقيقة أن تاني يوم على طول للتجربة دي كان في حفلة في الأوبرا لجوش بيل، تذاكرها أول ما تم الإعلان عنها خلصت في ثواني حرفيا، والناس كانت بتتهافت وبتتسابق مين هيلحق يشتري تيكتس الحفلة. جوش عزف فيها نفس المقطوعات بالضبط على نفس الكمانجا، لكن النتيجة إيه؟ النتيجة هنا إنه في ناس بتتهافت على اللي تحت الأضواء. نتيجة للدراسة دي أو نتيجة للبحث أو النظرية ديت، العلماء بيقولوا إنه البشر بقوا بينساقوا النهاردة أو بقوا بيقدروا قيمة المعلومة أو الفن حسب الغلاف والمكان، مش بحسب القيمة الحقيقية. يعني أنت لو بتقدم معلومة حقيقية أو بتقدم قيمة حقيقية أو بتقدم فن حقيقي بس شكلك مش بيلمع، مش شرط تكون بتجذب الناس. وهو ده بالظبط العقدة اللي احنا بنعيشها كل يوم، ان الخبير لازم يبقى ببدلة شيك بكرافتة، عنده رينج لايت قوية، عنده مايك براند غالي، ومش مهم ايه المعلومة الحقيقية اللي هيكون بيقدمها، المهم شكله برستيجو بيقول ايه. ويمكن ده اللي احنا عايزين بقى نرجع نحكي فيه النهاردة. احنا بقينا عايشين في زي ما كنا بنقول كده من شوية عصر عقدة الخبير، العصر اللي الناس كلها فيها عايزة تدي نصايح وكلها عايزة تنصح، وكلهم بقوا متخصصين ومهندسين وعلماء. البني آدم بقى بيصحى الصبح كده يشوف النهاردة أنا هفتي في إيه، أنا وهجيب مرجعيتي منين. النهاردة احنا جايين نصلح التلوث النصايح دوت من الآخر، يعني جايين نرجع لبسطتنا لفطرتنا اللذيذة، ونعرف امتى كده نقفل ودنا عن أي نصايح مش حقيقية بتتقال على السوشيال ميديا. النصايح كده لو اول ما تسمعها تحس ان انا حياتي بايظة، علاقاتي بايظة، انا مش عمري ما هخس، انا مش عارف اربي اولادي، انا عمري ما هوصل لهدفي، او احس طول الوقت بالذنب لان انا مقصر في شيء ما. فقبل ما نتعمق اكتر في الفكرة دي هستناكوا كده تشاركوني وتقولولي ايه اغرب نصيحة او فتوى سمعتها على السوشيال ميديا، ولما جيت جربتها او لما مشيت وراها النتيجة طلعت كارثة. هستناكم تشاركوني، لكن خلوني كده ايه اروح للتعليقات بسرعة علشان نصبح على كل اصدقائنا النشطاء. واول حد معانا النهاردة صديقنا بهاء. يا بهاء صباح الخير وصباح البركة. بهاء طمنا عليك كده وعلى اخبارك واخبار الامتحانات ايه؟ يعني عارفة ان السيرة دي بتوجع البطن، بس يعني نحب نطمن عليك برضو كده، طمنا على اخبارك. لكن بهاء بيصبح علينا بيقول صباح الخير، بيقول في مثل بيقول لا تصاحب الاقرع ولا تأخذ منه منه نصيحة، لأن لو ربنا بيحبه كان خلى راسه صحيحة. وأنا أضفت عليها الشعر الأبيض ينفع في اليوم الأسود. برضو الشعر الأبيض دوت بيجي من الحكمة يا بهاء، يعني اللي هو إيه، حد مش ملوش علاقة بالسن، تلاقي حد صغير كده عنده 30-40 سنة، وآه ده 30-40 سنة ده صغير، مش هنتناقش في النقطة دي، بس اللي هو تلاقيه صغير كده وشعره شاب من كثر البحث والتفحيص والتمحيص والتدقيق يعني. فاللي هو يعني أنا أؤيد هذه النظرية. طيب خليني أشوف لك رقم 30 كده قبل ما نتعمق أكتر. ورقم 30 النهاردة يا بهاء سؤال، وأول سؤال معنا من الصندوق النهاردة بيقول: لو خيروك تعيش في مكان واحد طول حياتك، هتختار تعيش على جبل ولا تعيش في مدينة صاخبة؟ ماشي، نركز في التو اوبشنز اللي معانا. هعيش على قمة جبل او سفح جبل، براحتك يعني، وصار ما حددتش. هعيش في جبل ولا في مدينة صاخبة؟ تحب انهي او هتميل لانهي؟ حياة المدينة برفاهيتها ودوشتها، ولا حياة الجبل بهدوءه وعزلته يمكن بسطته؟ فقولي كده هتختار ايه. كمان بنصبح حلقة الجميلة نانا، يا نانا صباح الجمال، يا هلا ومرحبا، صباح الخير عليكي وعلى الواناتك وورودك. النهاردة ابيض عشان لبس ابيض، ماشي. صباح الجمال عليكي يا نانا. نانا بتقول: حب السيطرة او فرض الرأي عند بعض الناس بيكونوا مقتنعين ان طريقتهم هي الاصح. كنت بسأل وسؤال حلقتنا النهاردة برضو، تفتكر ليه دلوقتي كل الناس متخيلة ان هي لازم تطلع على السوشيال ميديا تدي نصايح؟ لانه كتير من الناس فعلا مقتنعة انه انا طريقتي انا الصح، عارف كده، زي اللي هو اكتشف وصفة اكلة جديدة هي دي اللي هتعجب الناس كلها. ده ذوقك انت، قد يكون حلو قد يكون مش حلو، بس ده ذوقك، بس هي دي الوصفة اللي هتعجب كل، هو ده اللي هيجيب الديب من ديله، وده جزء من السبب فعلا يا نانا. طب ده انا قوليلي ايه اكتر نصيحة اخدتيها من على السوشيال ميديا او من على الانترنت عامة، ولما جيتي طبقتيها لبستي في حيط من الاخر كده يعني، قوليلي كده كانت ايه هي النصيحة ديت. كمان بهاء بيقول: انا مقتنع ان الانسان لازم يعرف تمامه واصله انه تراب، ولما ربنا بيتدخل ثق انه بيعدل الدفة ويفرح القلب ويبعته للسماء باجمل زفة، وحتى لو بعدت واخدت في العالم لفة او نسيت حكمته وجت لها هفة، هتلاقيه على كفه شايلك وبشويش وكل خفة، وضمك لحضنه وقالك جوايا ادفى، ولو الظلم زاد بعدله ينصفك ويوزن الكفة، مهما انت ما المهم انت ما تتجرجرش وتنسى انك من تراب وعليك منه تفة، واحمل اسمه دايما في قلبك وعلى الشفة، لان مية العالم مش بتروي وهتخلي حياتك جفة، وتكتشف انها دوامة لفرصتك سفة، فقط اللي هينقذك منها تقوم تقاوم متعها بالعفة. يعني انا مش عارفة انت اللي كاتب الكلمات دي يا بهاء، ولا يعني مقتبسها من مكان ما، لكن حلوة قوي وعجبني قوي كده السجع اللي فيها، وحقيقية كل نصيحة فيها حقيقية. انا محتاج كده ارجع اشوف مرجعيتي منين، ومنساش وخلي بالي كده ان العالم ميخليش عقلي يهف. طيب كمان نانا بتختار معانا من الصندوق 46، و46 النهاردة كمان سؤال. طيب 46 النهاردة سؤال لذيذ جدا، ويمكن حكينا فيه في حلقة من الحلقات، لكن جاوبي كده بشكل فردي النهاردة يا نانا. لو يومك كان بيخلص الساعة 30 بدل 24، الساعات الزيادة دي كنت هتعملي فيها ايه؟ يلا شاركينا. لو يومك النهاردة 30 ساعة مش 24، تفتكر كانوا هيكفوا؟ يعني اوقات كده بنقول بس لو نزود ساعة ساعتين في اليوم، يعني يلا زودنا لك 6 ساعات في اليوم، هتناميهم، هتريحي فيهم، هنعزل فيهم. قولي لي كده لو يومك 30 بدل 24 هتعملي ايه. كمان بنصبح على صديقنا امجد ثروت. يا امجد صباح الورد وصباح الخيرات، طمنا عليك يا امجد. امجد بتغيب عننا كتير او بتسمعنا في صمت، مش عارفه، لكن بنحب مشاركاتك كده. امجد بيشاركنا بيقول: كان عندهم حق يمنعوا عننا بعض العلوم والرياضيات الروحيه. الموضوع ده فيه جدل كبير جدا، ناس كتير فعلا مقتنعة بانه في علوم مخفية عن البشر، وفي علوم لو تعرفت هيساء استخدامها. لحد فين الكلام ده حقيقي ولحد فين في علوم مخفية؟ الله اعلم. لكن الاكيد ان العلوم اللي ما بين ايدينا احنا بنسيء استخدامها، فيعني لو في علوم تانية قد تكون بتساعد الإنسان إن هو يتعرف على نفسه أكتر ويعرف إمكانيات أكتر أو يتوسع أكتر. فإحنا مش عارفين نهندل اللي ما بين إيدينا، فيعني هنهندل الأوسع. فيعني قولي طيب بقى يا أمجد، إيه أكتر حاجة بوظت حياتك أو فرقعت في وشك كده لأن أنت أخدت المرجعية بتاعتها من السوشيال ميديا أو من الإنترنت؟ أمجد بيقول في أمراض صامتة، دي على إيه؟ شاركني كده يا أمجد، كنت بتحكي أو كنت بقول إيه وشاركتنا في أمراض صامتة؟ لا قولي عشان أحس أنا تهت منك في الحتة ديت. وما تنساش تقولي إيه أكتر حاجة أو إيه آخر نصيحة أخدتها من على السوشيال ميديا ولما جيت طبقتها باظت أو لبستك في حيطة. والسؤال التاني كان بيقول تفتكروا ليه النهاردة، بلاش هنقول كل الناس، لكن كل اللي موجودين على منصات السوشيال ميديا بقوا مقتنعين انه لازم يطلع يديك نصيحة وان نصيحته دي اللي هتجيب من الاخر، تفتكروا ليه؟ نطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل نكمل كلامنا ونكمل باقي تعليقاتكم وندخل اكتر كده في متلازمة الفهلوة اللي بقينا عايشين فيها وازاي ما ندخلش في الدوامة دي.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: في مثل بيقول البينة على من ادعى. هل يا ترى من المنطقي إن إحنا نكذب شهود عيان كتبوا قصة صلب المسيح وقيامته في العهد الجديد وننكر إن المسيح اتصلب؟ ولا المنطقي إن واحد تاني يجي بعد مئات السنين ينكر القصة دي هو اللي يقدم ادعاءه؟ أعتقد إنه ناس شافوا اللي حصل وكتبوا اللي حصل وسط أعداء ليهم هم كمان شافوا اللي حصل قدموا بينتهم، لكن الشخص اللي يجي ينكر بعد مئات السنين مطلوب منه هو إن يقدم بينته قبل ما يتهم غيره بالتحريف أو الكذب.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة اعمل لها شير مع أصدقائك. طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سمك.
2: زمان كان اللي بيفيد الناس ويديهم معلومات فعلا تفيدهم هو الشخص اللي ذاكر وتعب وقرا وبقاله سنين في ابحاث، عارفين كده اللي بنقول عليه شعره شاب من كتر البحث في الكتب والمعامل، ده زمان. لكن النهاردة بقى اللي بيطلع يفيد الناس هو اللي معاه إضاءة حلوة، برينج لايت قوي، مايك غالي كده براند يطلع الصوت قوي، يقول شوية كلمات ومصطلحات بالإنجليش مجعلصة كده في أول الفيديو علشان يعني يشدك كده ويجذب انتباهك. النهاردة هو ده الشخص اللي بيطلع يفيد الناس أو يديهم نصايح. بقينا للأسف النهاردة بنثق في الفيديو اللي بيجيب لايكس وشيرز وفيوز بالألفات والملايين أكتر ما بنثق في الشخص اللي بيقدم لي معلومة حقيقية أو في الأبحاث الحقيقية أو العلوم الحقيقية، أو أكتر ما بنثق في فطرتنا السليمة اللي تربينا عليها أو في الأصول اللي يمكن أخدناها من أهالينا. أنا كبرت على كذا أو أنا تربيت على كذا، لكن لا، دلوقتي الترند بيقول ان ده غلط. بس تلوث النصايح ده ما بقاش حاجة سهلة نتهاون معاها، محتاجين ناخد معاه وقفة، لانه بقى بيهد ثقتنا في اي حاجة انا كنت بتعامل على اساس ان هو ده الصح او هو ده اللي انا اتربيت عليه. تلوث السوشيال ميديا ده بيهد ثقتي فيه، فبقيت مشتت، بقيت طول الوقت حاسس ان انا عايش غلط او ان انا مقصر او ان في حاجة غلط او ان انا مش فاهم الليلة ماشية ازاي. يعني اروح اكل اكلة معينة الاقيهم بيقولوا لي لا خلي بالك ده المكونات دي فيها عنصر مش صحي، اجي اربي اولادي يحسسوني بالندم ان انا ازاي مش مربيهم على التربية الايجابية من اول يوم. ازاي السوشيال ميديا النهاردة حولت حياتنا لبزنس تخويف؟ انا بتعمد اخوفك واخلق جواك عقدة ذنب وحسسك دايما ان انت مقصر عشان تسمعني، عشان احسسك ان انا اللي عندي الحل، ان انا اللي عندي العلاج. بس الحقيقة انا محتاج اتعلم ارحم عقلي وذهني وقلبي واعرف انه مش اي حد معاه رينج لايت حلوة ومعاه مايك غالي بقى عبقرينه زمانه وهو اللي هيقدم لي النصيحة اللي انا المفروض استفتي بيها حياتي وامشي عليها. انا النهارده محتاج اقفل الشاشه، اقفل الموبايل واستفتي فطرتي، اثق في فطرتي، وده اللي احنا عايزين نرجع له النهارده. عايز اتعلم ازاي ارجع لي الفطره ديت وافهم انه مش اي حد هيطلع يديني اي نصيحه كده امشي ورا. فتاني ارجع اسالكم نفس السؤال، ايه اكتر نصيحه اخدتها من على السوشيال ميديا واخدتها من على جوجل او اخدتها من اي سيرش اونلاين ولما طبقتها باظت او طلعت مش زي ما انت كنت متوقعة؟ ايا كانت النصيحة دي، نصيحة في العلاقات، نصيحة في المطبخ، نصيحة في الصحة، نصيحة في الاكل في الشرب، ايا كانت النصيحة دي شاركونا كده. لكن خلوني ارجع شوية للتعليقات عشان وصلنا لحد ماجدة، يا ماجدة صباح الخير وصباح الجمال، صباح الوردة عليكي ماجدة. متحمسة جدا أسمع مشاركاتك النهاردة ونلعب مع بعض في الصندوق. قوليلي كده يا ماجدة، تفتكري ليه كل مشاهير السوشيال ميديا النهاردة بقى عندهم هاجس إن أنا لازم أطلع أديك نصيحة، وأنا لازم أطلع كده أنا اللي هنصحك، أنا اللي هجيب لك من الآخر. وما بقاش مشاهير السوشيال ميديا بس، دلوقتي كلنا بقى عندنا الهاجس ده، أنا لازم أفتح لايف أنا هنصح الناس. دلوقتي بقت كارثة إن أي حاجة تحصل في أي حاجة يلا نفتح الكاميرا ونصور بعض. انت مين اللي اداك الحق ان انت تصور؟ هل انت وانت مش في الشارع ما عملتش اي حاجة، او يمكن عملت تصرف طبيعي بس اللي قدامك اساء فهمه، تسمح له او توافق ان هو يفتح الموبايل كده ويصورك؟ يلا هشهد الناس عليك، انت مالك، انت مالك؟ دي بقت كارثة. على قد ما الموضوع يمكن شوية بيفيد وشوية بيخدم، لكن بيعمل كوارث تانية من ناحية تانية. فليه بقينا كلنا متخيلين اننا مسؤولين عن كل الناس ولازم يلا هطلع انصحهم، انا اللي هطلع اديهم المعلومة، انا اللي هطلع اديهم الارشاد، انا اللي هطلع اديهم، انا اللي هطلع اجيب لهم الديب من ديله؟ ليه بقى عندنا الهاجس دوت؟ طيب برجع تاني لبهاء، وبهاء بيجاوب على السؤال بتاعه، يعيش في الجبل ولا مدينة صاخبة؟ بيقول جبل طبعا. عندك استعداد لحياة الجبل يا بهاء؟ يعني انا حاسه ان هي حياه ممتعه، مجربتهاش الحقيقه كحياه، يعني جربتها كزيارات لكن مجربتهاش كحياه، بس حاسه ان هي ممتعه، بسيطه شويه بس ممتعه. عندك استعداد للموضوع دوت؟ كمان امجد كان بيعلق على تعليق بهاء. بهاء كان في الاول بيشاركنا بالاقتناع عن انه الشخص كان بيشاركنا بحاجه عن الشخص الاقرب، بيقول له لاحظ ان كلامك جارح. على فكره يا امجد برضو، انه مفيش شعر ده دليل على نوع من الحكمه، يعني انا شعري وقع من كتر البحث والفحص والتمحيص، دي معلومه انا بديها لك على الهوا وانا موجوده على السوشيال ميديا انا كمان، يبقى انت لازم تسمع كلامي وتاخد كلامي كمصدر ثقه، ماشي؟ انا معايا مايك حلو ومعايا اضاءه جميله، يبقى لازم تاخد كلامي ثقه. انا بقول لك انه تساقط الشعر ده دليل على الحكمه، ايه رايك في المعلومه دي؟ بس يعني لا خلاص يا جماعه، مش هنعمل مشاكل، يعني هنزرع هنحلق، يعني الاثنين حلوين. كمان نانا بتقول اغرب نصيحه، ايوه بقى ادوني اغرب النصايح، اغرب نصايح سمعتوها على السوشيال ميديا وحاسين ان هي بوظت حياتكم بدل ما تكون بتصلحها. فبتقول اغرب نصيحه سمعتها على السوشيال ميديا كانت لا ترد على رساله فورا، او بعد قراءتي لا ترد لمدة يوم او يومين عشان تبان شخص لا يهتم. طبقتها والشخص افتكر اني تجاهلتها، ده اقل واجب يا نانا. يعني مش بس ان انا ما فتحتش المسج يوم يومين، ده انا كمان فتحتها وتجاهلت الرد. طبعا يعني ما طبيعي، يعني احس ان انت تجاهلتيني، يعني انت لو فتحتي المسج بتاعتي وما ردتيش عليا، يعني انت شفتيها ما عندكيش ثانيه ونص تردي عليا، يعني احس ان انت تجاهلتيني. لكن نصيحه زي دي، وفعلا الكارثه ان فعلا دي ده نوع من النصايح اللي موجود فعلا على السوشيال ميديا، اللي هو اعمل لنفسك برستيج، اعمل ان انت مشغول، اعمل ان انت يعني خلاص بقى الـ الناس بتتهافت عليك وانت ما عندكش وقت ان انت تكون بترد على كل الناس. كارثه. في حين انه لا، اني ارد على رسالتك ده نوع من انواع التقدير ونوع من انواع الاهتمام. انه دايما بنقول كده ان مفيش حد، مستحيل مفيش حد ما عندوش ثانيه يرد عليك لو انت فعلا شخص غالي عليه. في فرق ما بين ان انا ممكن غصب عني ااجل الرسائل اللي مش مستعجله من ناس مهماش درجة أولى في حياتي، وهم عارفين إن هم مش درجة أولى في حياتي، هي رسائل طلبات، رسائل شغل، رسائل تذكرة لحاجة معينة، لكن منفعش أكون بكلم صديق، ما كنش بكلم مثلا شريك حياتي، ما كنش بكلم حد من أهلي، ما كنش بكلم أخويا ويقول لي معلش أصلي ما لقيتش دقيقة فاضية أرد عليك. لأ، أولويات الحياة، أولويات أنا فين في أولوياتك. فلأ، فكرة إنه لأ اعمل برستيج كده وأخر الرسائل عن عمد، لا، دي نصيحة أكيد نصيحة فشلة. طيب قوليلي إيه تاني، شاركوني يا جماعة إيه تاني نصايح أخدتوها من على السوشيال ميديا وانفجرت في وشنا. لكن بهاء بيختار معنا كمان من الصندوق رقم 20، ورقم 20 النهاردة رسالة بتقول قوله يا رب مش همشي خطوة غير وانت قصادي، أنا مش هاخد خطوة يا رب غير وانت معي وانت قصادي، انا مش هرمي الشبكه غير على كلمتك، انا مش هاخد خطوه غير لما انت ايدك يا رب قبل ايدي، قود انت السفينه. خلي دي ده شعارك ودي رسالتك النهارده. كمان نانا بتقول يا ريت بتجاوب برضو على السؤال بتاعها، لو اليوم 30 ساعة مش 24، بتقول يا ريت استرحت كثيرا بجد، انا محتاجة لساعات اكثر، تعبانة كتير يعني، سلامتك من التعب يا نانا. طب قوليلي، هل حاسة ان انت محتاجة ساعات اكتر دي لان في شغل اكتر محتاجة تخلصيه، ولا لا هستغل الساعات الزيادة ديت علشان انام ارتاح، او هستغل الساعات الزياده دي عشان اقعد كده اسكرول على السوشيال ميديا واشوف بقى الدنيا فيها ايه، عشان احس ان انا في ترندات كتيره فايتاني وفي اخبار كتيره فايتاني. قولي لي كده، معاكي 6 ساعات زياده يعني ربع يوم زياده في اليوم، هتعملي فيه ايه؟ يعني ادناهولي خلاص، احنا صرحنا لك بالربع يوم دوت، هتعملي فيه ايه؟ لكن ماجده كمان بتقول السوشيال ميديا كلها بروباجندا على الفاضي، وبالذات اعلانات فرد الشعر ومستحضراته من كريمات وشامبوات في منتهى فيك، الحاجات بقى اللي ليها علاقة مش بس بالصحة والأكل والشرب، لكن الحاجات اللي ليها علاقة كمان بالعناية الشخصية، بالبشرة، بالشعر، المنتجات دي لو مش مصرح بيها من وزارة الصحة أو المكان المسؤول في بلدك أو المكان اللي انت عايش فيه، بلاش تجري ورا اي اعلانات ورا اي ترندات. بنسمع عن بلاوي ونرجع نندم، بوظ لي شعري، بوظ لي بشرتي، بوظ لي صحتي، بوظ لي ليه؟ طب على ايه دي فعلا بتبقى معتمدة على الاعلانات؟ انا لما الاقي ان الاعلانات مغرقة السوشيال ميديا بس خلاص، يبقى اكيد المنتج ده مفيش منه. بس المشكلة ان كل دي خوارزميات سوشيال ميديا بتستهدف بيها فئة معينة. انت لو وقفت ثانيتين قدام اعلان الشامبو دوت سوري امجد وانا اقرا اساسا يعني، بس هتلاقي السوشيال ميديا عندك كلها اعلانات شامبو، يعني مع كامل الاعتذار يا امجد تاني. بس اللي هو ده المقصود، اللي هو انا مش محتاج المنتج دوت، بس من كتر ما الاعلانات بقت خلاص، انا كل ما ناقص افتح الحنفيه ينزل لي الاعلان. انت لان انت وقفت ثانيتين بالغلط قدام الاعلان دوت، فكل ما هتعمل ريفرش كده او ريستارت للصفحه هيطلع لك الاعلان تاني. كل كام بوست وفيديو تلاقي اعلان ريفيو، حد من الانفلونسرز او البلوكرز بيعمل اعلان لنفس المنتج، هتفتح منصه مختلفه تلاقي نفس بس خلاص يبقى المنتج ده جامد جدا خطير. ايه الدليل؟ ايه المرجعية؟ فعلا بتبقى بروباجندا كدابة او بروباجندا فاضية زي ما ماجدة بتقول. انا لازم اتأكد من قد ايه المنتج ده فعلا فعال بالنسبة لي، لانه ممكن يكون فعال وفعلا ومصرح بيه وجميل جدا، بس ممكن يكون مش مناسب ليا. فهل انا استشرت مثلا طبيب خاص بيا المنتج ده مناسب ليا ولا لا؟ هو حلو، هو جميل، بس مش مناسب ليا، بس لان انا اخدت المرجعية بتاعتي من على السوشيال ميديا فاعتمدته لانه ناس كتيرة قالت ان هي جربته وحلوة معاها، فقلت بس يعني جت على ارمط يعني هيطلع معايا انا بايظ. ببساطة هو مش ليك، هو مش مناسب ليك. فانت المرجعية بتاعتك منين؟ من السوشيال ميديا، من الناس، من العدد، من اللايكس والشيرز والفيوز، ولا هستشير طبيب، هستشير مختص؟ فدي نقطة حقيقية. شكرا جدا ليكي يا مجدة. كمان بهاء هما لسه بيصالحوا بعض خلاص على الخناقة اللي حصلت، ماشي. كمان مجدة بتختار رقم 8 ورقم 9 حلو ورا بعض كده عشان ايه ما انتهشي من بعض. رقم 8، النهاردة رسالة بتقول صالح انت ومحسن علمني فرائدك يا رب. انا بحب قوي الترنيمة بتاعت صالح انت ومحسن ديت، لكن علمني فرائدك يا رب دي رقم 8 امين كده تكون رسالته وكلمته قدامك على طول الخط، في كل خطوة، في كل قرار، في كل حاجة بتعمليها، ويكون دايما هو الصالح والمحسن في حياتك. كمان رقم 9 بتقول تخيل، حلو السؤال ده، تخيل ان لديك نظارات سحرية، اخبرنا ما يمكنك رؤيته من خلال هذه النظارات. ببساطة انت النهاردة كده لو قلنا ان معاكي نظارة سحرية يا مجدة، نفسك تشوفي ايه بالنظارة دي؟ نفسي مثلا اشوف افكارهم، اشوف افكار الناس، اشوف نواياهم، اشوف المستقبل، اشوف تاريخ حاجة معينة. يمكن مثلا لما ابص للكوباية دي اعرف تاريخها، ابص للمكده اكن النضارة شغالة بروجيكتور على زمن قديم. يتخيلي كده، تخيلي لو معاكي نضارة سحرية هتوريكي حاجة انت في العادي ما بتشوفيهاش، هتكوني بتتمني كده او نفسك انه النظارة دي تكون بتوريكي ايه. كمان نانا بتقول تجارب شخصية، اي حد مر بتجربة صعبة بيحب يمنع غيره يكرر نفس الغلطة. النهاردة واحدة برضو من الحاجات الموجودة كتير جدا على السوشيال ميديا زي ما نانا بتقول، ان حد يمر بتجربة او موقف مش احسن حاجة ويطلع يتشارك بيه مع الناس. فكرة المشاركة أو مبدأ المشاركة حلو مش غلط. أولا هيخفف عني حمل التجربة، ده رقم واحد. دي معلومات طبية نفسية يعني قريتها قبل كده، لما لحد فين هي ما زالت صح، لكن ده اللي أنا كنت قريته. لكن يقولك إن المشاركة من الحاجات اللي بتخفف، لكن المشكلة بتبدأ بإنه أنا مريت بالتجربة دي، فأنا هحذر كل الناس اوعوا يعملوا الحاجة دي. مثلا أنا روحت مكان وتجربتي فيه ما كانتش أحسن حاجة لأي سبب إن كان، ممكن يكون المكان فعلا وحش، وممكن يكون كان في أي حاجة طارئة خلت تجربتي مش حلوة، أنا كان مودي مش حلو، أنا عملت حاجة مش أحسن حاجة، أنا مثلا جريت شكل حد هناك فهو بالتالي يقدم لي الخدمة مش أحسن حاجة، بس مش ده الطبيعي، والشخص ده ما بقاش موجود مثلا لما الإدارة عرفت مثلا مشيته، بس أنا طلعت مثلا أقول ان التجربه دي وحشه، ما حدش يعمل الحاجه دي، او ما حدش يروح المكان ده، او تجربه شخصيه في العلاقات، عارف كده زي يقولك ايه، اصل كل الرجاله خاينين، او كل البنات بتوع مصلحتهم. ليه التعميم؟ مش عشان انت تجربتك كانت بالشكل ده، او مش عشان انت كانت تجربتك بالشكل دوت، فانا هطلع اعمم الفكره. فلانه انا ممكن اكون لسه ما مرتش بالتجربه، فانا همشي ورا نفس النوع بتاعي بيقول لي ايه، انا بنت، البنت اللي زيي بتقول لي خلي بالك كل الولاد خاينين، فخلاص كل الولاد خايلين، هي قاعدة. او انا ولد ومر بتجربة بيقول لي خلي بالك ده كل البنات بتوع مصلحتهم عايزين الماديات، فخلاص انا من غير ما اتعرف على حد ومن غير ما اجرب كل البنات ليه. فانا بطلع مش بديك نصيحة، انا بطلع اجبرك ان انت تقتنع بوجهة نظري، دي كارثة تاني. ليه برضو كمان امجد بيقول امراض صمتة، انا كنت بسأله في الاول يقصد ايه بموضوع امراض صمتة، بيقول زي اللي كان بيقول السهر بيموت الخلايا، بيقول لو رجعنا، ده الدكتور اللي كان ايام في قرن 18 كمان. امجد بيقول لو رجعنا للساعة البيولوجية للانسان هنشوف ان تقوم بدري وتنام بدري والصيام وما تاكلش وتنام على طول. انا جربت وما اكلش لحوم لمدة سنتين، كان افضل وقت في حياتي، وكان وقت كورونا كمان. انا ما باخدش اي حاجة من وسائل التواصل الاجتماعي، الكتب القديمة موجودة، مش بس الكتب القديمة، العلوم موجودة. ما بقولكش هناخد معلوماتنا من السوشيال ميديا، من ناس بتطلع تقول ترندات، لكن الكتب موجودة، العلوم موجودة، الأبحاث بتتطور يوم بعد يوم. بحس انه فكرة اني هكون شخص فيجن او فيجيتاريان، او ان انا هكون شخص اكل للحوم، بحس ان دي فروق فردية، في ناس بترتاح على ده وفي ناس بترتاح ده على ده. انا بشكل شخصي اعرف ناس بترتاح جدا على الاكل اللي بنقول عليه الاكل الصيامي، اللي هو البقوليات والمقليات والنشويات، بترتاح جدا جسديا ونفسيا، بترتاح جدا، ولما ترجع لأكل اللحوم تتعب. أعرف ناس العكس تماما، الأكل النباتي والحاجات دي تتعبها جدا جدا. فدول نوعين من الناس، ما أقدرش أقوله أنت صح وأنت غلط، أو أنت صح وأنت غلط. أنا تجربتي إيه؟ أنا جسمي بيقول لي إيه؟ أنا صحتي أنا احتياجاتي الجسدية بتقول لي إيه؟ ممكن أكون أنا محتاج لفيتامينات وعناصر معينة مش أخدها غير من العنصر دوت، فما ينفعش أقول لأ أنا ما بأكلش العنصر دوت، أو محتاج طاقة معينة مش اخدها غير من الاكلة ديت، منفعش اقول انا مش هاكل الاكلة ديت. فاعرف نفسك، اعرف جسمك. انا ممكن اكون همتنع عن الاكلة دي، بس انا عارف صحتي وعارف احتياجات جسمي، فهعوضها من مكان تاني. فمرجعيتي ايه؟ انا المرجعية اللي انا برجع اخد منها معلوماتي ايه؟ كمان ماجدة بتقول للأسف مفيش مصداقية في السوشيال ميديا، والموضوع وسع اكتر من اللازم. برضو انا ضد فكرة التعميم او مبدأ التعميم، لان للأسف في حاجات كتيرة حلوة موثوقة ويبقى ليها مصادر ويبقى ليها مراجع، بس بتوه في زحمة السوشيال ميديا. فانا محتاج اخلي بالي انه طب انا محتاج الاول مثلا افهم ليه الناس دي بتعمل كده، يعني ليه دلوقتي ناس كتيرة بقت ماشية ورا فكرة انه انا لازم اقنعك بكلامي على السوشيال ميديا، لدرجة ان هي خلت الحاجات الحلوة التانية تاهت في النص. ليه كلنا بقينا فجأة ملزمين، او حاسين اننا ملزمين انه لازم اطلع انصحك؟ ببساطة لان فعلا زي ما كنا بنقول من شوية، خوارزميات السوشيال ميديا بمختلف منصاتها بقت بتكبر ايا كان انت، سواء انت شخص من اللي بنقول عليهم مؤثرين السوشيال ميديا او مشاهير السوشيال ميديا، سواء انت كان هدفك او ده شغلتك او دي وظيفتك او لا، انا ممكن اكون شخص عادي بس انا طمعان في الانتشار، طمعان في المشاهدات، طمعان في الفيو، فالرغبة في الأرقام ديت بقت بتخليني أنا عايز أدور إيه اللي هيقنع الناس. اللي هيقنع الناس إن أطلع أقول معلومة، طب ما لو المعلومة دي مش حقيقية أنا محتاج عوامل جذب. فعوامل الجذب هنا إيه؟ عوامل الجذب هنا مثلا الإفكتس اللي بتطلع في الفيديو، عوامل الجذب الثقة اللي هتكلم بيها، عوامل الجذب الإضاءة والمايك والصرف اللي أنا بصرفه. عوامل الجذب إيه؟ أنا محتاجة أقنعك علشان أنا طمعان في الأرقام، أنا طمعان في المشاهدات، أنا طمعان في الفيو. حتى لو أنا مش انفلونسر أو مش بلوجر أو أي، أنا شخص عادي، بس أنا حتى لو أنا شخص عادي كتير مننا طمعان في الانتشار. شفت أنا جالي كام لايك على البوست الأخير، جالي كام شير على آخر فيديو نزلته. بس أنا يعني تخيل كده حد طلع قالك، اصل الموضوع نسبي وبيختلف من شخص لاخر. انت ممكن تعمل الموضوع ده وينجح معاك، وممكن تعمل الموضوع ده وما ينجحش معاك، بس هي دي خطوات النجاح. انا لو جاي فيديو بيقول الموضوع نسبي وارد جدا ما اتفرجش عليه، بس طالما الموضوع نسبي انا عارف حظي يبقى انا اللي مش من الفريق اللي مش هتنجح معاهم. لكن لما اجي اقول لك مثلا يعني العاده دي بتدمر حياتك فورا، انت هنا شدتني، او انت هنا عارفين بنقول عليه هوك، انا جذبتك، انا شديتك عشان تسمعني وتقتنع بكلامي. اصلا انت بتقولي انه انت كلامك والطريقة اللي انت بتكلم بيها اكدت لي ان انا 100% الحاجة دي هتدمر حياتي، انا اشتريت. لكن لو طلعت كلمتني بمنتهى المصداقية ومنتهى الامانة وقلت لي الموضوع نسبي، طالما نسبي بقى يعني لما تتأكد هرجع لك. واحنا عندنا مشكلة بطبيعتنا البشرية، عقلنا بيحب الحاجات السهلة السريعة. عارف كده الايه الفيديو اللي يقولك 3 خطوات يوصلوك للسعادة الأبدية، او جملة واحدة تخلي شريك حياتك يقتنع ان هو اللي غلطان ويجي يعتذر لك. الحاجات اللي في السريع، الحاجة اللي في الانجاز. فانا بقيت عايز اشدك، انا بقيت عايز ان انا مش مهم المعلومة اللي هديها لك حقيقية ولا لا. فخلي بالك، خلي بالك لو انت من الناس اللي بتنساق ورا فيديوهات السوشيال ميديا، واي بوست بيعدي قدام منك بتقف تقراه ويبقى هو المرجعية بتاعتك اللي بتطبق عليها قرارات حياتك، علاقاتك، اكلك وشربك، طريقة تربيتك لأولادك. خلي بالك، لانه العلاقات والحياة والصحة حياتنا مش بالبساطة دي، ومحتاجة عمق حقيقي خصوصا في العلاقات. انا محتاجة ادخل في العمق شوية. حياتنا مش بتمشي بمبدأ الدليفري السريع، فما فيش فيديو هيجي يقولك في 3 خطوات هتوصل للسعادة، ما فيش فيديو هيجي يقولك في 3 خطوات هتحقق النجاح. فمحتاجين نخلي بالنا من الفخ ده، محتاجين نخلي بالنا من فيديوهات السوشيال ميديا. عايز ارجع تاني لمجدة بتقول كله بيفتي وكل يوم يفهمونا ان الاكل كله ما بقاش صحي. ليه؟ هل مثلا لانه طبيا اكتشفوا حاجه جديده، ولا لان انا صحيت الصبح اكتشفت انه الاكله دي انا ما بحبهاش فانا هطلع اقول للناس ما تاكلوش الاكله دي؟ ليه؟ ايه المرجعيه؟ وايه المرجعيه؟ هل المرجعيه دي مناسبه بالنسبه لي؟ يعني زي مثلا بيجي يقول لك انه شرب اللبن ومنتجات الالبان مضره بالصحه. احب اقول لكم منتجات الالبان والالبان مضره بالصحه، بس للي عندهم حساسية من اللاكتوز. هل انت مثلا عندك حساسية من اللاكتوز؟ لا، يبقى الالبان مثلا مش مضرة بالنسبة لك. فانت خد مرجعيتك من انت، خد المعلومة وقارنها بانت او بظروفك، باحتياجاتك لحد فين هي مناسبة ليك، وبعد كده قول هعمل بيها. بس مش لان كل الناس مثلا قالت انه اللبن وحش يبقى انا مش هشرب لبن. ليه قالت ان اللبن وحش؟ ليه؟ فصص المعلومة، ما تنسقش وراها كده انسياق اعمى. كمان ماجدة بتقول وصفات لعمل الصابون نيوزيلا الدهون. الحاجات بقى اللي هو ايه يا ست الكل، ما ترميش اي حاجة، هديكي وصفة تعملي بيها الحاجات دي، او هديكي وصفة تقولك ازاي تطلعي بقعة الحبر في ثانية ونص. عارفين كده اللي هو الوصفات ديت، وصفات السوشيال ميديا جميلة وفعالة، و ما انصحش حد يعملها عشان ما بوظش الهدوم. يعني ممكن نستشير بخبير، يعني برضو في اماكن مخصصه زي ما بيتقال عليه الدراي كلين والمغسله والحاجات ديت، ممكن يساعدك بدل ما تفتي وقوم حارق اللبس. طيب ايه تاني؟ مستنياكم انتوا كمان شاركوني بنصايح اخدتوها من على السوشيال ميديا ولما جيت جربتها طلعت كارثة او طلعت ازمة. كمان امجد بيقول لا انا بهزر معاه، ولا ما انا خدت بالي يا امجد خلاص سبتكم تهزر، كان نفسي هزر معاكم يعني، بس اني عايزة الحق اقرا بقية التعليقات قبل ما كالعادة كده وقتنا يكون بيجري. كمان مجدة بتقول اغلب اعلانات الاونلاين اي كلام. الاعلانات بقى اللي ليها علاقة بايه، الاعلانات ليها علاقة كمان بالاجهزة وباللبس ومش بس منتجات العناية الشخصية اللي كانت ماجدة بتشارك بيها، الحاجات دي يا جماعة بتبقى مقلب درجة أولى. انت لو مش واثق من المصدر ومذاكر الريفيوهات وتعرف كده أصل الحاجة دي قبل ما تشتريها، في الأغلب هتبقى بتشتري حاجة يعني. طب سؤال يا جماعة، كام حد فينا النهاردة اشترى حاجة أونلاين صورتها حلوة جميلة وهي على الويب سايت ولما وصلت له لأن المنتج أي كلام؟ يعني مين وقع في الفخ ده قبل كده؟ شاركونا كده. طيب خلينا احنا محتاجين نطلع فاصل. طب خليني اخد تعليق اخير قبل ما نطلع فاصل عشان اصبح على الجميله رانيا نايف. يا رانيا صباح الخير وصباح الجمال، هي بتصبح علينا بتقول سلام المسيح لليان، صباح الجمال يا رانيا. رانيا وحشانه جدا جدا جدا، بقالك كتير قوي مختفيه، طمنين عليكي كده وعلى اخبارك، ويا رب تكوني بخير. استناكي تشاركينا في اولا نلعب مع بعض في الصندوق، اختاري رقم كده من 1 لـ50 عشان نشوف هيطلع لك ايه في الصندوق النهارده. كمان هستناكي تقولي لي ايه التجربه او ايه النصيحه اللي طبقتيها لان انت شفتيها على السوشيال ميديا ولما جيتي جربتيها في حياتك الموضوع طلع كارثه، الموضوع طلع بوظ لك الحاجه اللي انت كنت عايزه تعمليها ديت. يلا شاركينا كده، هنطلع مع بعض فاصل سريع ونرجع بعد الفاصل، لسه عندنا تفاصيل كتير عايزين نتشارك بيها، فخليكم معانا وما تروحوش في اي حته، فاصل وراجعين.

0: كلنا عندنا فيسبوك وكلنا بنهتم نغير الستيتس بتاعتنا. يا ترى الستيتس بتاعتك النهاردة بتقول إيه؟ إحنا الستيتس بتاعتنا النهاردة بتقول
1: كثيرون يموتون في سبيل الله وقليلون يعيشون لأجله. ناس كتير النهاردة مستعدة تموت في سبيل الله، تضحي بحياتها علشانه، لكن قليلين جداً اللي مستعدين يعيشوا حياتهم علشانه، يمجدوه في حياتهم طول الوقت.
0: لو فرقت معاك الستيتس بتاعتنا النهاردة، اعمل لها شير مع أصدقائك.
2: فنن من قلبك على راديو سما.
3: أسهل حاجة إنه حد يبقى قاعد في مكتبه كده في التكييف أو متدفي في بيته والدنيا تلج برا، لكن هو قاعد مستريح وجميل كده، ويطلع عليك من ورا شاشة يقعد يديلك في نصايح في إزاي تعيش حياتك، إزاي تاخد قراراتك، لو مديرك بيضغطك قدم استقالتك، لو جوزك ما بيحترمكيش بالطريقة الفلانية طلقي، قوله ويخلص الفيديو الكلمتين اللي قالهم في دقيقة ويكمل حياته بقى هو زي ما هو عايز. بس انت اللي وصلت لك المعلومة، سخنت على مديرك او ما بقيتيش طايقة جوزك، والنتيجة ايه؟ انا اللي اتشرطت، انت قفلت اللايف او قفلت الفيديو مكمل حياتك عادي، وانا اللي احتست بالعيال. اما انا ما ابوهم كان بيصرف عليهم، انا اللي احتست بالعيال. بس الحقيقة ان العلاقات مش بوست على الفيسبوك ولايك وديسلايك، مقلب. انا بسميه مقلب، يعني شاركوني انتوا برايكم ده مقلب ولا مش مقلب، لكن انا بسميه مقلب، مقلب بوكس كده نصايح العلاقات اللي بيتقال عليها كده ايه ريد فلاجز، خلي بالك من ده وخلي بالك من ده. وغرقت السوشيال ميديا النهارده بقى الجمعيات والمتخصصين الحاجات دي، لو ريد فلاج وده ريد فلاج، حياتنا كلها بقت علامه حمراء. والمشكله ان الفيديوهات دي خربت بيوتنا وخربت علاقاتنا، لانها لغت من قاموسنا اننا بشر، ولاني بشر فعادي بتصرف ساذج اغلط. عارف كيف بيقولك؟ انا هغلط بغباء لكن هعتذر بمحبه وهعتذر بحكمه وهصلح بوعي. فانا انسان، انا بشر، انا يعني انا ممكن اغلط عادي، هغلط، انا بني ادم. بس انا غلطت بس انا بحب، انا غلطت بس انا عندي قدره اني اعتذر، انا غلطت بس انا بتعلم، انا غلطت بس انا قادر اتغير. لكن فيديوهات الريد فلاجز والسوشيال ميديا وخبراء العلاقات ما بيقولوليش الموضوع ده، ما بيقولوليش ان انا اخويا او شريك حياتي او صديقي او عشرة عمري اللي انا قلبت عليه دوت ممكن يتغير. فلما اختار ان انا عايز اخد نصيحة، وانا محتاج اخد نصيحة في علاقاتي، انا محتاج اخدها من حد يعرفني، حد عايش معايا، حد عارف الموضوع بتفاصيله، حد عايش معايا الواقع، مش من فيديو على السوشيال ميديا بيديني عناوين او مصطلحات رنانة كده وانا انساق ورا منها. لو هاخد نصيحة، لو محتاج فعلا بجد اخد نصيحة، اخدها من حد حكيم، حد بيحبني، حد عارف تفاصيل الحكاية، حد عارفني وعارف الطرف التاني، بس يكون محايد، مش من خبير افتراضي على السوشيال ميديا ما عندوش في حياته حاجة أهم من عدد الفولورز واللايكس والشيرز والفيو. ما يفرقش معاه، أنا ما يفرقش معاه علاقاتي، هو عايز يجمع أرقام على حساب سلامي النفسي، عايز يجمع ريتش على حساب أنا علاقاتي كسبتها ولا خسرتها. فلو هاخد نصيحة ما تاخدهاش من على السوشيال ميديا، خدها من حد عارفك، من حد عايش معاك. تاني ارجع كده لسؤال حلقتنا، ايه اكتر نصيحة اخدتها من خبير على السوشيال ميديا، من خبير علاقات، ولما جيت طبقتها اكتشفت انها كارثة؟ ايه اخر حاجة السوشيال ميديا كانت معيشاك في بروباجندا مزيفة

مخططة بيها، ولما جيت شفتها على أرض الواقع طلعت مقلب مقلب. يلا شاركونا، خلونا كده نرجع تاني للتعليقات. و يا نانا انت اجمل، مرسي جدا ليكي صدقيني. كمان ماجدة بتقول ادوات التخسيس، أدوية التخسيس وأدوية المفاصل وصبغات الشعر، الحاجات الطبية دي كارثة سودة تاني. وكمية إعلانات، كمية إعلانات لمنتج يقولك ده لعلاج المفاصل، ده لعلاج الخشونة، ده لعلاج ده اللي هيطلع لك اللون الفحلوقي اللي مفيش أي صبغة تانية هتطلعهولك. أو بقى إيه، افتكاسات الوصفات الطبيعية. على فكرة حتى الوصفات الطبيعية في منها حاجات لو تم خلطها غلط أو بنسب مش مظبوطة ممكن تضر. ما ينفعش أقول ده دي حاجات طبيعية ما مش هتضر، لا في حاجات بتضر، في حاجات بتبقى حاجات طبيعية بس أساء دمجها أو استخدامها فبتضر فضرت، فخلي بالك. كمان بتقول أعتقد دي إجابة السؤال، لو معاها نظارة سحرية نفسها تشوف بيها إيه؟ فبتقول أشوف قلوب الناس. طب خليني أسألك سؤال يا ماجدة، عندك استعداد فعلا تشوفي قلوب الناس؟ عندك الشجاعة فعلا وعندك الثقة فعلا إن أنت عايزة تشوفي قلوب الناس؟ أنا بحس إنه من محبة الله لينا إنه عمانة عن إننا نشوف اللي جوه القلوب، إن لأننا لو كنا بنقدر نشوف اللي جوه قلوب بعض كان يمكن خسرنا كل علاقتنا. فانا بحس انه من محبة الله لينا ان احنا ما عندناش النظارة السحرية اللي بتورينا جوه القلوب. يكفيني اللي انت بتبينهولي، اللي انت بتعاملني بيه. انت في قلبك ابيض من ناحيتي ولا اسود من ناحيتي، ده حملك امتى؟ انت دي مسؤوليتك امتى؟ انت. فانا بحس، مش عارفة ده رأيي او ده دي وجهة نظري. فهل عندك فعلا يا ماجدة ان انت تشوفي الشجاعة والاستعداد ان انت تشوفي كده اللي جوه القلوب؟ شاركيني كده. كمان ماجدة بتقول الملابس لما توصلك بتكون الخامة مش حلوة. مقلب الإعلانات، اللبس والجزم والشنط والحاجات ديت، احنا اعتقد مفيش بنت ما اتلسعتش من الموضوع ده ولو لمرة على الأقل، يعني اللي هو وسط البروباجندا والزحمة اللي هو طبيعي، ما الناس كلها جربتها، ما واضح ان الكومنتس كتيرة، ما واضح ان الطلبات كتيرة، ما جرب ما جرب يعني. وكلنا بناخد المقلب ده ولا اول مره على الاقل، في يعني بيتعلم من اول مره، وفي اللي هو لا يعني هجرب المره دي والمره دي هتطلع احلى، يعني هجرب المره دي بس انا اصل الصور شكلها حلو، ما يعني انا واثق فيهم، انا واثق فيهم، بس انا بحس انه لو هتطلب حاجه وخلاص زنقت معاك مش قادر ان انت تنزل تشتريها لايف، يعني ما تشتريش عمياني، اشتري مثلا بناء على ريفيو حد انت تعرفه معرفه شخصيه، يعني انا جبت الحاجه دي طلعت حلوه هجيبها على ضمانتك، انا هنا الريفيو بتاعي مش السوشيال ميديا، انا الريفيو بتاعي انت. فلو يعني بحس انه بس يعني كل مقلب لابد منه، بحس انه كلنا بنقع في كبنات بنقع فيه في اللبس ومستحضرات التجميل اكتر، لكن بحس ان بالنسبه للشباب بيقعوا فيه لحاجات تانية. فحد من الشباب كده يشاركنا ايه اكتر حاجة لو هتنساق وراها في اعلانات السوشيال ميديا تكون بتمشي ورا الحاجة ديت. كمان ماجدة بتقول لازم نتعلم عدم الانبهار بحاجة خالص، الزغللة، الحاجات اللي بتزغلل عينينا لانها بس عايزة تكون بتغرينا وتخليني كده احس انه الحاجة دي بتلمع، في حين ان انا محتاج اتعلم. تعالوا نتفق مع بعض على اتفاق كده، احنا محتاجين نهدى نهدى ونسيبنا من الدوشة والشاشات اللي ماسكينها في ايدينا طول الوقت، ونحاول نبص كده مش هقول لك نبص للاعلانات، نبص للحاجات اللي بناخد فيها نصايح بنظره اهدى، بنظره نقول ايه، انسانيه اكتر، بسيطه اكتر، تريح عقولنا وتريح قلوبنا اللي تعبت من كتر ما الاعلانات دي بتضرب في وشها. ربنا لما جه خلقنا ولما جه صمم الكون ده كله صمموا على فكرة النقاء والبساطة والترتيب والحكمة، لما جه خلقنا كده حط جوه كل واحد فينا وزنة غالية وبوصلة داخلية اسمها الضمير والتمييز والحكمة، التمييز النقي مش التمييز الأعمى. لكن كتر الانسياق او الاستماع لاعلانات ودوشه السوشيال ميديا من فتاوى بقى لايف كوتشز، اراء في تنميه بشريه متناقضه، شيفات بيعملوا وصفات اكل عكس بقى، كل ده انا بتعمي بيه كل يوم
وبيشوش على الصوت الهادي اللي المفروض صوت الفطره اللي اتربيت على اللي اتولدت بيها، فيخليني مش عارفه اعيش حياتي ازاي، او مش عارفه اعيش حياتي بالفطره الصح او بالطبيعه الصح، لان اصل كل الاعلانات بتقول لي الموضوع ده غلط، يبقى انا صح والاعلانات غلط، اكيد هما اللي صح. في حين الحكمه الحقيقيه مش محتاج ان انا اكون طالع بتكلم بيها قدام الكاميرا، الحكمه الحقيقيه مش محتاجه مصطلحات معقده ولا فزلكه. الكتاب المقدس والله دايما كده بيدعونا اننا نكون حكماء، حكماء كالحيات بس بسطاء، بسطاء كالحمام، الحياه بسيطه، الدنيا الدنيا بسيطه، الدنيا حنينه. المتخصص الحقيقي اللي انا محتاج لو هتفرج عليه كده واخد منه مرجعيه هو الشخص اللي قرا ودرس وتعب، ده هسمع له وهحترمه، ممكن ما امشيش وراه عمياني، محتاج اراجع برضو كلامه لكن هسمعه واحترمه، لكن مش مجرد الواحد طالع بيتكلم بثقه فانا هصدق كلامه او هصدق اعلاناته. والسوشيال ميديا خلت النوعيه دي من الناس منتشره جدا جدا. انا محتاج اتعلم اعيش حياتي من غير الرعب والقلق اللي السوشيال ميديا النهارده بقت معيشانا فيه. اصلا خلي بالك من الاكل، خلي بالك من الشرب، خلي بالك من اللايف ستايل، خلي بالك من شكل التربيه، حسابات معقدة بتخلينا شاكين في كل كلمة وكل لقمة وكل علاقة وكل فكرة أنا بعيش بيها. ربنا عايزنا نعيش ببساطة ببركة، بس ببساطة ويقين أنه أنا مش محتاج كتالوج السوشيال ميديا وإعلانات السوشيال ميديا ومشاهير السوشيال ميديا المتغيرة، بالمناسبة كل يوم بتتغير، عشان تكون بتخليني أعرف أميز جوانب حياتي المختلفة، ايه اللي محتاجة اكون بعمله هنا وايه اللي محتاجة اعمله هنا. انا محتاجة اتعلم كده ارجع لفطرتي، ضميري، التمييز الاصلي اللي الله حطه جوايا، وافتش جوايا كده واثق في نقاوة الوزنة بتاعت التمييز اللي ربنا ميزني بيها وحطها جوايا، لان الحكمة، الحكمة الحقيقية او الحكمة الصادقة دايما بتطلع من القلب المليان بالهدوء، المليان بالسلام، اللي مش متوتر بسبب كلام وبروباجندا كتيرة عمال بيتفرج عليها، اللي مش بينساق ورا فيديو متصور بإضاءة حلوة ومايك غالي. فأنا محتاج أرجع للفطرة. أعتقد إن إحنا كده لو جينا دورنا أهالينا زمان، ماما بابا تيتا جدو جد جد جد جد جد جد جدو، الناس ديت كانت بتعيش حياتها وبتعيش علاقاتها وبتهتم بصحتها وبأكلها وبشربها من غير نصايح السوشيال ميديا. الناس دول عايشوا وربوا أجيال من دكاترة حقيقيين ومهندسين حقيقيين وعلماء حقيقيين ومتخصصين حقيقيين، وناس طلعت في منتهى النضج والاحترام من غير ما يكونوا هم خبراء. هم عملوا، نجحوا في انهم يكونوا بيعملوا بيوت مليانة بالاستقرار الحقيقي بسبب الفطرة الأصلية أو الفترة الطيبة أو الرجوع للأصل، من غير ما يسمعوا مليون بودكاست عن العلاقات ومليون فيديو عن التنمية البشرية، ومن غير ما يعرفوا يعني إيه سيكولوجية العلاقات ولا يعني إيه لغات التعبير أو لغات الحب الخمسة. كل ده ناس عاشت وعملته من غير بروباجندا السوشيال ميديا. الناس دي كانت بتصحى الصبح تغسل وشها وتبتسم في وش بعض وتنزل تشتغل وتسعى في حياتها وبتمشي حياتها بالبساطة والبركة والتسامح والفطرة الأصلية اللي هي الوزنة الأصلية اللي احنا عايزين نرجع لها النهاردة، اللي الله حطها جوه كل حد فينا. احنا النهاردة من كتر الكاتالوجات اللي عايشين بيها، من كتر البودكاست اللي بنتفرج عليها، من كتر فيديوهات السوشيال ميديا، من كتر الخبراء اللي بنتفرج عليهم، بقينا شاطرين جدا في اننا نشخص بعض ونعرف اللي جوه نفوذ بعض، وبقينا عارفين مصطلحات، وبقينا عارفين يعني ايه ريد فلاج وريد فلاج وجرين فلاج، يعني ايه ده شخص توكسيك، يعني ايه شخص بيعمل لك شادوينج، يعني بقينا فاهمين كلام ومصطلحات وقادرين نحلل بعض وقادرين نفهم بعض، بس ما بقيناش عارفين نحب بعض، ما بقيناش عارفين نستحمل بعض. ربع يمكن ما كانوا أهالينا بيحبوا بعض وبيستحملوا بعض وبيفهموا بعض من غير ما يتفرجوا على كمية فيديوهات التنمية البشرية والبودكاست والإعلانات اللي احنا عايشين فيها النهاردة.
فاحنا محتاجين نرجع للاصل، محتاجين نرجع للنقاوه الاصليه، الفطره الاصليه اللي ربنا حطها فينا، ونسيبنا من موضه التعقيد الرقمي اللي بقت بتبلعنا وبقت بتشيلنا الهم. فانا محتاج اتعلم اعمل ديتوكس رقمي لعقلي. خلينا كده نرجع مع بعض كده شويه للتعليقات قبل ما نحكي في الفكره ديت. وادي نصيحه جميله جدا يا جماعه ان انا بتشاركنا بيها، بتقول اذا شربت ماء بالليمون لمده 7 ايام ستتغير حياتك بالكامل وتصبح غنيا. اشتريت؟ اقتنعت؟ اقتنعت يعني احدى نصايح السوشيال ميديا الجميله الفظيعه اللي نانا بتشاركنا بيها. تصدقني فعلا في ناس يا نانا بتصدق النصايح دي، في ناس بتنساق ورا النصايح دي. يعني هقول لك مثلا اشرب ميه بليمون على الريق، ده مثلا مفيد للصحه في حاجه معينه، بس خلي بالك انت ممكن تكون عندك مشكلة صحية تمنعك من شرب المية بليمون على الريق، بعيدا بقى ان انت ستصبح غنية ديت. بس قصدي فكرة انه دي حاجة طبيعية، مية وليمون هتتعبني. خلي بالك انت ممكن تكون عندك مشكلة صحية تتعبك، فمش اي نصيحة تنساق وراها. كمان رانيا بتقول بتطمننا عليها، بتقول انا كويسة اشكر الرب وبختار رقم 13. بتقول انا مش بحب اشتري من السوشيال ميديا لاني لا اثق باي منتج الا اذا شفته بنفسي وجربته، وده اللي احنا عايزين نطلع بيه النهاردة. اني ما تنسقش، سيبك من المنتجات كمان اللي بنشتريها، ايا كان نوع المنتج، ايا كان نوع النصيحة، مش لازم حاجة اشتريها، ممكن تكون نصيحة. فخلي بالك ان ما اشتريهاش من السوشيال ميديا، اقراها، افحص فيها، تعمق فيها قبل ما تكون بتمشي ورا. طيب خليني اشوف لك بسرعة رقم 13. رقم 13 النهاردة رسالة بتقول خلاصك يا الله فليرفعني فتصغر في نظري جميع همومي. امين كده، ربنا يكون بيرفعك فوق اي تجربة صعبة، اي وقت صعب، اي محنة، ويكون بيديكي الخلاص. خلاصك يا الله فليرفعني فتصغر في نظري جميع همومي. دي رقم 13 النهاردة. طيب رانيا هستناكي كده تشاركيني اكتر وتقوليلي طيب ايه تاني نصايح بتشوفي الناس ممكن تكون بتنساق وراها. يعني لو انت مش بتمشي وراها او مش بتشتري منها في السوشيال ميديا، لكن بتشوفي ان دي واحدة من اكتر الحاجات اللي بتوقع ناس كتير، بتوقع ناس كتير. احنا عايزين نتعلم نعمل الديتوكس دوت، ازاي اعمل ديتوكس لعقلي من تلوث نصايح السوشيال ميديا، من ان انا انساق ورا اي فيديو كده اتفرج عليه. انا في شوية خطوات محتاج اعملها. اول حاجة انا محتاج افلتر المتابعة، افلتر الحاجات او الصفحات او الاشخاص اللي انا عامل لهم فولو. هعمل اعمل انفولو او اعمل ميوت لاي صفحة او اي جروب او اي شخص بتابعه على السوشيال ميديا اول ما تفتح فيديوهاته تحسسك بالذنب او تحسسك بالتشتت او تحسسك ان انت مقصر او تحسسك ان حياتك وحشة او انه في حاجة انت مفروض تعملها وانت مقصر فيها. الصفحات او الانفلوينسرز اللي مش هيخلوك او مش هيساعدوك تعيش حياتك بسلام داخلي بمعلومات حقيقية برضو مش مزيفة من غير ما يضحك عليا، انا مش محتاجة تابعهم. مكانهم زي ما بيقولوا كده المزبلة الرقمية، اعملهم unfollow، اعملهم ميوت، ما اتبعهمش. كمان انا محتاج اتبع نظرية مهمة قوي انا سميتها كده بأمارة ايه. بأمارة ايه؟ لما تيجي تشوف اي فيديو، لما تيجي تسمع اي نصيحة، نصيحة طبية، نفسية، اجتماعية، علمية، اي حاجة، اسأل نفسك بأمارة ايه. هل الشخص اللي بيقدم لك النصيحة دي هل هو دارس؟ هل هو متخصص؟ هل هو عنده مرجعية؟ بأمارة ايه امشي ورا الكلام بتاعه؟ هل هو حد فعلا ذو ثقة ولا هو مجرد حكاء شاطر بيتكلم بثقة لانه عنده كاريزما وعنده ثقة بالنفس كده وعنده فيوز كتير ومشاهدات كتير فانا صدقته؟ فاسأل نفسك بأمارة ايه، بأمارة ايه. كمان من الحاجات المهمة قوي اللي انا محتاجة اعملها استفتي قلبي واستفتي فطرتي، الوزنة الاصلية اللي هنسميها كده الضمير او الحكمة اللي الله حطها جوايا. استفتيها. المواقف اللي تلاقيها مش محتاجة استشارات، ومحتاجة بس اتعامل معاها ببساطة وبالفطرة وبالبديهيات اللي تربيت عليها، امشي بيها، امشي بالبساطة، بالاصول، بالذوق، بالفطرة. مش لازم كتالوج،
مش لازم احدث ابديت للمعلومات، الحاجات اللي مش محتاجة فزلكة ما تتفزلكش فيها. باختصار النهاردة وانت بتاخد قرارك، ثق في قلبك وثق في عقلك، ثق في احساسك الفطري النظيف الى الله حطه جواك. عيش يومك ببساطة من غير كتالوجات جاهزة، من غير فزلكة. اتعلم ترجع للأصل، او اتعلم ترجع للفطرة. ده اللي عايزين نصلي ليه النهاردة كده، يمكن قبل ما وقتنا يخلص. يا رب ادينا البركة كده اننا نعيش بنفس البساطة يمكن زي اللي اهالينا كانوا عايشين بيها. ما كانوش مستنيين فيديوهات، ما كانوش مستنيين بودكاست عشان يعرفوا يعيشوا حياتهم. طيب قبل وقتنا يخلص عايزة ارجع شوية كده للتعليقات. وصلنا لحد مجدة. مجدة بتكمل معانا كمان في المنتجات اللي كتير بنقع فيها من بسبب الاعلانات. صورها حلو، اصلا المخدة دي متصورة حلو، الشنطة دي متصورة كده باضاءة، فاكيد لما تجيلي هيبقى شكلها بيرفكت. وتيجي احيانا نلاقي حجم الشنطه قد كده، عقلتين صباع، مقلب يعني محترم. طيب خليني كده اشوف لك رقم 15 و 19 من الصندوق النهارده يا ماجده بسرعه كده. رقم 15، رقم 15 رساله بتقول: من فهم علم ومن سعى وصل. فالنهارده كده امين ربنا يديكي الفهم ويديكي استمراريه السعي لحد ما تكوني بتوصلي لكل اهدافك. دي رقم 15. كمان 19 كمان رساله بتقول: الصبر شجره جذورها مثمره، جذورها مره وثمرها شهيه. الصبر، الانتظار، يمكن حكينا عنه كتير. امين ربنا كده يكون بيهون علينا مراره الصبر والانتظار. لكن زي ما الرسالة دي كده بتقول، الصبر شجرة ممكن تكون جذورها مرة لكن ثمرها شهية، وثمرها تستاهل وتستحق الانتظار. كمان نانا بتختار 49 وليا 48. طيب بسرعة كده 49، 49 ليكي صح؟ 49 بتقول: ايه الحاجة اللي مجرد ما تسمعيها بتحس ان مودك اتحسن فورا؟ ايه الحاجة اللي مجرد ما تسمعيها بتحس ان مودك اتحسن فورا يا نانا؟ ده سؤال ليكي تجاوبي بسرعة، حتى لو حلقتنا خلصت هدور عليكي في التعليقات بعد الحلقة، عايز اعرف ايه هي الحاجة دي. كمان 48 رسالة: عيش اللحظة لان الوقت المناسب غالبا مش بيجي. انا بتبع مبدأ اوعى تأجل. فاكرين عارفين ترنيمة اوعى تأجل اللي بنسمعها من وقت للتاني كده؟ اوعى تأجل، مش هنعرف نرجع عمرنا ثواني. كمان ماجدة بتقول: بس انا بحب الصور اللي بالذكاء الاصطناعي. دي كانت على ايه؟ بتحبي صور الاعلانات قصدك يعني؟ يبقى شكلها رنان، ولا كان قصدك ايه؟ كمان ماجدة بتقول: قالوا على البيت بيعمل الكوليسترول، وطلع لا وانه اهم حاجه بناكلها. النصايح يا جماعه قبل ما تطبق نصيحه، خصوصا الصحيه والطبيه، راجع مصدرها. كمان رانيا بتقول: اشكر ربي يسوع لأن

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. العهد كلمة مهمة جدا. هل عمرك تعرضت لخيانة العهد؟ هل ممكن تكون اكتست في خبرة مؤلمة إنه حد يخون العهد معاك؟ الحقيقة خيانة العهد شيء صعب جدا جدا. في البعض ممكن يتعمد إنه يخون العهد، وفي البعض ممكن يكون يعني غصب عنه مقدرش ينفذ العهد اللي تعهد بيه. لكن الحقيقة أنا النهاردة جاي أتكلم معاك على الرب إلهنا، إله العهد. في يوم من الأيام الرب تقابل مع أبو المؤمنين، مع إبراهيم، وإبراهيم قال له: رب أنت مش مديني نسل وأنا كبرت في السن، والحقيقة يعني مش هلاقي حد يورثني. قال له: لا يا حبيبي، هيورثك ابن من أحشائك، هيخرج منك ابن، هيكون عندك ابن. وقال له: يعني أنا عايز أعمل معاك حاجة مختلفة. عرفه بنفسه، قال له: أنا الرب إلهك اللي خرجك من أور الكلدانيين. وبدأ يتكلم معاه بيقول له: أنا هعمل معاك عهد. في سفر التكوين أصحاح 15 والآية رقم 9، في خروج 15 الرب عمل عهد، قطع عهد مع إبراهيم. يقول كده في عدد 9: فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد قابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. الرب طلب من إبراهيم وقال له: خد لي عجلة ثلاثية، يعني عندها 3 سنين، وعنزة برضو في نفس العمر، وكبش في نفس العمر، وهات يمامة وحمامة، وخلي شقها من النص. ودي كانت عادة الناس اللي بيعملوا عهد، كانوا بيحطوا الحيوانات المشقوقة دي في مقابل بعضها. لكن يقول الكتاب إنه الطير لم يشق. والحقيقة بيقول الكتاب في عدد 12 من تكوين 15: ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة وقعت عليه. الحقيقة الموضوع طول ووصل لغاية الغروب، وأبرام نام، وقع على أبرام سبات، نعس. فقال لأبرام: علم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. هي بدأ الرب يقول له على النسل الكبير اللي هيدهوله، ويقول في عدد 18: في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض. يا لما الرب يبقى هو اللي بيصنع العهد. جميل الرب، جميل الرب. الرب هو إله العهد. أنا مش بحكي لك على إنسان عمل عهد وخان العهد، لكن الرب هو إله العهد. علشان كده ممكن يكون جواك إحساس إنه أنا في يوم من الأيام اتعرفت على المسيح، أنا في يوم من الأيام قبلت خلاصه، والرب يمكن وعدني بوعود كتيرة، بس بقيت مع مرور الوقت جواك إحساس إنه هل يا ترى ربنا هيكمل؟ هل يا ترى الرب هيتمم وعوده ومقصده؟ هل يا ترى الرب لسه باقي عليا؟ خليني أقول لك إنه إبراهيم أو إبرام، لأنه كان لسه ما تغيرش اسمه، إبرام الرب قال له: أنا هدي لك نسل. الرب قال له: حبيبي ما تخافش، أنا إله العهد، أنا إله العهد. والجميل هنا إنه يعني كان المفروض يكون العهد مسؤولية الاتنين، لكن إبرام كان نايم والرب قال له: أنا المسؤول يا إبرام، أنا المسؤول. أنا عايز أقول لك النهاردة ربنا جاي يشجع كل حد فينا، يقول لك: أنا مسؤول عنك، أنا مسؤول، أنا إله العهد، أنا ضامن العهد، أنا مسؤول عن بيتك، أنا مسؤول عن إطعامك، أنا مسؤول عن لبس أولادك، أنا مسؤول عن مصاريف المدرسة وقساط المدارس والجامعة، أنا مسؤول عن احتياجاتك المادية، أنا مسؤول عن نفسية زوجتك، أنا مسؤول عن أمور كتيرة يمكن عايل الهم. وبتقول: فين الرب من كل هذه الأمور؟ الرب جاي يشجعك ويقول لك: حبيبي ما تخافش،
أنا إله العهد، والعهد الحقيقة أتم الرب مش من خلال مجرد كلام، لكن أتم العهد بدم العهد. دفع الرب يسوع المسيح في الصليب تمن هذا العهد، وكونك ارتبطت بالمسيح وأصبحت في الصليب مختبئ في يسوع المسيح، أنت دخلت في هذا العهد مع الرب. عشان كده اللي ضامن العهد هو يسوع المسيح بدمه اللي سفك على عود الصليب. شجعك تعالى النهاردة بكل قلبك وقول له شكرا لأجل العهد، شكرا لأجل دم العهد، شكرا لأجل أنك إله العهد. يا رب شكرا من كل القلب لأجل دم العهد يا رب اللي ضامن كل حاجة، شكرا لأجل دم العهد اللي ضامن أنك بدأت وهتكمل، شكرا لأنك لست إنسانا فتكذب أو ابن إنسان فتندم، لكنك إله أمانة يا رب، إله أمانة لا جور فيك البتة. سامحنا على كل مرة استسلمنا فيها لخداع إبليس والكذب في إن إحنا لوحدينا، لكن النهاردة بنيجي نلقي كل رجائنا عليك، نشكرك لأنك إله العهد، صاحب العهد، وأيضا يا رب أنت ضامن العهد. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر الصار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز أشجعك النهاردة وعايز أشجع نفسي إن احنا نقدم النهاردة لإلهنا وملكنا وسيدنا ذبيحة حمد، ونكون قايمين الصبح بنقدم له ذبيحة شكر وامتنان على كل عمله اللي بيعمله معانا في كل أركان حياتنا. وتعالوا نقرأ مع بعض كده بداية من العدد ده في مزمور 50 وعدد 23: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أري خلاص الله. بقالك قد إيه ما شكرتوش؟ بقالك قد إيه عمال بتتكلم عن الحظ وعن الأيام وعن اللي بيحصل؟ بقالك قد إيه ما جربتش إنك تشكره حتى في وسط الأيام الصعبة؟ عارف الغلابة لما بتقابل حد غلبان أو حد مسكين أو فقير، أول كلمة بيقولها الحمد لله. وفي ناس كتير تعرف إن ظروفهم أصعب بكتير من ظروفي وظروفك، بس كل اللي بيقولوه نشكر ربنا على أجل كل شيء وعلى كل حاجة. والناس دي بتقول كده من كل القلب، لأن هي تعودت إن هي ماشية اليوم بيوم، مش متكلة على دراعتها ولا على اللي عندها. المسيح لما جه مدح الست اللي حطت الفلسين من أعوازها وهي بتحطهم كده. تعالى نتأمل في الحتة دي أنا وأنت، وهي بتحط وشاكرة، ويمكن هي من أعوازها لكن هي بتحط وبتقوله شكرا على كل اللي اديتهوني في اللي فات. أشجعك كمان لو تفتكر في الكنيسة الأولى، في الأول الناس جابت كل أملاكها وحطتهم عند رجلين الرسل، لأن هم كانوا شاكرين للحال اللي هم وصلوا له بعد معرفة المسيح، بعد معرفة أنه ملك الملوك ورب الأرباب بنفسه بقى أب ليهم. وعايز أقولك أن الوقت ده كان وقت صعب قوي، كان وقت اضطهاد، كان وقت شتات، كان وقت حتى وهم بيعملوا كده كانوا شاكرين ومرنمين وفرحين طول الوقت. والنهاردة وإحنا بنبص من أول وقت إيه اللي بيرضي قلب ربنا ويفرحه، ولا جيبك ولا اللي أنت بتدهول ولا أي عمل خير بتعملها بنفسك، لكن كل الأعمال اللي أنت فيها هو بيعملها وإنت بس بتقوله شكرا، كتر خيرك يا رب على كل اللي عملته. من البداية كده في لاويين 7 وعدد 11 بتقال كده: وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أكراس فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أكراسا ملتوتة بزيت مع أكراس خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. وبعد كده بيتقال تعالوا إحنا بنقرأ الأعداد اللي جاية دي نصليها وارفع قلبك لربنا وتعالى نشكره ونقدم له كل اللي فات ونفتكر كل تفصيلة ونقدم عنها ذبيحة شكر. بيتقال كده في مزامير 107 وعدد 22: وليسبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 8 بيتقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 34 بيكرر تاني: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيتقال كده في مزمور 30 وعدد 4: رنموا للرب يا أتقياؤه واحمدوا ذكر قدسه. بيتقال كده في مزمور 33: احمدوا الرب بالعود برباب ذات 10 أوتار، رنموا له، افرحوا أيها الصدقون بالرب واحمدوا ذكر قدسه. مزمور 105: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الأمم بأعماله. كمل نصلي بالكلمات دي ونقول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات، لأن إلى الأبد رحمته. فأشعياء كده بيقول: وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. في أرمية 33 وعدد 11 بيقول: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأن الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. الرب يرد سبيك النهاردة لما تشكره. الرب النهاردة يوري لك ويحسسك بكل الخير اللي في حياتك لما يكون عندك رضا. والنهاردة تعالوا نخليه كده يشم ريحة الرضا وإحنا بنقول له شكرا علينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا وعلى حالنا اللي يمكن أحسن من حال ناس كتير.
شكرا على كل اللي هتعمله مقدما بنقدم ذبيحة شكر. شكرا على كل اللي عملته في اللي فات. شكرا على الحتة اللي انت وصلتنا ليها. وكمان عايزك تصلي معايا النهاردة وانت بتقوله شكرا على كل مرة سطرت عليا. ويمكن انا وانت كل واحد فينا لوحده عارف ان دي ذبيحة شكر لازم تتقدم وتتقدم، واحنا منحنين وخاضعين لان عارفين اللي اتعمل معانا كان بزيادة قوي وقت السطرة، يوم لما سطر علينا، يوم لما ما سبش إبليس يفضحنا، يوم لما كتير قوي غطى على عيوبنا وعلى مشاكلنا. اشكروا الرب النهاردة، تعالوا نسمع السماء أصواتنا وإحنا بنحمد الرب وإحنا بنمجد اسم الرب بشكرنا ليه برضانا عن كل أعماله، لأنه الرب صالح وإلى الأبد رحمته.

أيوة يا رب، ما فيش كلام بيكفي يا رب، ولا شكر عمري كله يا رب يكفي يا رب. وأنا بقول لك شكرا من كل القلب، شكرا يا رب، بشكرك، بشكرك على السندة، بشكرك على الرفعة يا رب، بشكرك يا رب على السندة يا رب اللي ما فيش ليها حدود، بشكرك على كل رزق انت اديتهوني، بشكرك يا رب على بيتي، بشكرك على ولادي، بشكرك يا رب على صحيتي، بشكرك على الكل. وان حصل اي حاجة انت غير مجرب بالشرور ولا بتجرب احد يا رب. اشكرك لان يا رب احنا محطوطين يا رب في حضنك عينيك يا رب. اشكرك يا رب ان احنا محروسين يا رب بيك. اشكرك يا رب لاني كل حاجة في حياتنا تقول شكرا، شكرا على الحياة اللي ليا في يسوع، شكرا يا رب انك رفعتني يا رب من المزبلة يا رب لتجلسني مع اشرف شعبك، شكرا لانك ترسل لي يا رب، شكرا يا رب لاني يا رب اللي أمين عليا للآخر هو أنت يا رب. شكرا على النفس، شكرا على كل حاجة يا رب. يا رب بنقدم ذبيحة شكر، بنقول لك شكرا، شكرا يا رب من كل قلوبنا، شكرا يا رب، بنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل الخير، على كل الجود، على كل الإحسانات يا رب، على أنك بتفتح يا رب أبواب السماء يا رب وتغرقنا يا رب كل يوم يا رب مليارات يا رب الإحسانات يا رب، ملهاش عدد يا رب ولا حصر يا رب. النهاردة علمنا نشكر يا رب، علمنا النهاردة نرضى يا رب، علمنا النهاردة يبقى جوه قلوبنا يا رب، ما نبقاش يا رب بنقول لك انت خرجتنا يا رب من أرض العبودية عشان تفنينا في الصحراء زي شعب إسرائيل ما قال، لكن يا رب نقول لك شكرا لأنك خرجتنا من أرض العبودية لحياة، شكرا يا رب لأن خلتنا يا رب نرفع قلوبنا للسماء والسموات مفتوحة، شكرا يا رب لأن يا رب بنقف بثقة يا رب قدام عرش النعمة يا رب بسبب كل اللي انت عملته عشاننا يا رب. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه يا رب، هنقول ايه يا رب غير شكرا يا رب. قلوبنا يا رب فعلا يا رب بتقولك ممتنين جدا ليك، ممتنين لعملك، ممتنين لصنيعك يا رب اللي عظمته معانا يا رب وخلتنا نصير فرحين.

0: أهلا وسهلا بكل الأحباء المستمعين والمتابعين لبرنامج نهاركم سعيد، هنا إذاعة صوت الأمل معكم على الهواء مباشرة حنين عبيد. أرحب بالمستمعين والمتابعين من المناطق المختلفة من بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سوريا، لبنان، تركيا، الأردن، العراق، ليبيا، اليمن، السعودية والكويت، من مصر وأستراليا، أمريكا، ألمانيا وكندا، وأيضا الذين يتواصلون معنا ويتابعوننا على مختلف منصاتنا الاجتماعية لإذاعة صوت الأمل. حلقتنا اليوم بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. قد نركض في زحمة الأيام ونبحث عن حلول في كل مكان، لكن سر الراحة الحقيقية وسر القوة التي نحتاجها موجود في مكان واحد، في عمق الشركة مع الرب، في لحظات الخلوة بعيد عن الضجيج. هناك يكلمنا الله، وهناك يغيرنا، وهناك يسكب سلامه في قلوبنا. هي رحلة ليست فقط للتأمل، لكنها فرصة لتجديد الحياة، وفرصة لنرجع نسمع صوته ونلمس حضوره. فابقوا معنا مستمعينا، سنكتشف في هذه الحلقة كيف أن الخلوة مع الله تفتح أمامنا أبوابا جديدة وتجعلنا نحيا في شركة حقيقية تغير كل يوم من أيام حياتنا. في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وأولا لابد لنا أن نتعرف على معنى ومفهوم الشركة. يقول يوحنا الرسول في الرسالة الأولى الأصحاح الأول: الذي رأيناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم أيضا شركة معنا، وأما شركتنا نحن فهي مع الآب ومع ابنه يسوع المسيح. هذه هي الحياة الروحية، شركة مع الله ومع الناس. هذه الشركة بدأها الله نفسه حينما خلقنا. كان الله وحده منذ الأزل، ولم يشأ أن يكون موجودا وحده، فأشركنا معه في الوجود، وهبنا بالخلق نعمة الوجود، وأشركنا أيضا فيما هو أسمى إذ خلقنا على صورته ومثاله. وخطى الله خطوة أوسع في هذه الشركة بالتجسد، حينما أخذ طبيعتنا وشاركنا في اللحم والدم، وقدس هذه الطبيعة البشرية فيه، واشترك في آلامنا وأوجاعنا، مجربا في كل شيء مثلنا بلا خطية. ولعل من أجمل نواحي هذه الشركة هي شركة العشاء الرباني، عندما نشترك بالخبز الذي يرمز إلى جسد يسوع المسيح، والكأس التي هي شركة العهد الجديد بدمه، فيثبت فينا ونحن فيه. ويقول بولس: كأس البركة التي نباركها، أليست هي شركة دم المسيح؟ الخبز الذي نكسره، أليس هو شركة جسد المسيح؟ هذه الشركة المقدسة هي أولا شركة في العشرة. ولذا فمن أجمل أسماء الله عمانوئيل، أي الله معنا. والصورة التي قدمها لنا سفر الرؤيا هي الله وسط شعبه، وأورشليم السمائية هي مسكن الله مع الناس. والصورة الأخرى للرب في وسط المنارات السبع، أي السبع كنائس. في هذه الشركة يقول الرب: حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي فهناك أكون في وسطهم. ومن الأمثلة البارزة لهذا منظر خيمة الاجتماع وسط خيام الشعب، وتابوت عهد الرب في وسطهم، وقول الرب: لا تخف، أنا معك. عندما ننظر ونتأمل في قصة يعقوب في الطريق خائفا من أخيه، والرب يقول له: ها أنا معك وأحفظك حيثما تذهب، وأردك إلى هذه الأرض، أي أنه سيسير معه المشوار كله. وهذه الشركة في العشرة يريدها الرب هنا وفي السماء، فيقول: وأنا إن ارتفعت أجذب إلي الجميع، إن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. ويصلي إلى الآب قائلا: أريد أن هؤلاء الذين أعطيتني يكونون معي حيث أكون أنا. بل أكثر من هذا يقول: أنا فيهم وأنت فيا، ويقول: أثبتوا فيا وأنا فيكم. ويشبه ذلك بثبات الأغصان في الكرمة، فيقول: أنا الكرمة وأنتم الأغصان. وهكذا تصبح شركة في جسد واحد، الرب هو الرأس ونحن الأغصان. يقول في رسالة كورنثوس: ألستم تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح؟ ونصبح نحن هيكلا لله، وروح الله يسكن فينا. ما أعجب هذه الشركة. هذه الشركة ليست مجرد شركة في العشرة، بل في الحب، حب متبادل فيه الإنسان يحب الرب إلهه من كل قلبه ومن كل نفسه ومن كل قدرته. وفيه أيضا قيل عن الرب إنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، وأنه أحب خاصته الذين في العالم، أحبهم إلى المنتهى. إذن في العمق رحلة وخلوة، شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في العمق ندخل ديار الرب ونلمس حضوره، يأتي إلينا يلمسنا بجمره المقدس، يقدسنا ويستخدمنا. تعالوا نخرج لفاصل مع فريق الرسالة وترنيمة ندخل ديارك. لندخل ديار الرب نتأمل فيه اليوم، ندخل الأعماق معه. فاصل ونعود، ابقوا معنا.
1: من يقف في محضرك يا رب؟ ومن يصعد إلى جبل قدسك؟ عيناك تخترقان أستار الظلام. قدوس قدوس أنت، ومجدك ملء كل الأرض. وأنا نجس الشفتين، لكني أشكرك من أجل نعمتك التي تفاضلت جدا. أشكرك من أجل يسوع الذي بدم نفسه دخل مرة واحدة إلى الأقداس، وهكذا صارت لي ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، متقدما بقلب صادق في يقين، لأنه لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يسوع. يسوع فيك قداستي،

عدنا إليكم أحبائي المستمعين بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة والمباركة مع فريق الرسالة ندخل ديارك. موضوع الحلقة لهذا اليوم رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تحدثنا قبل الفاصل عن الشركة مع الله ونكمل أن الشركة مع الله هي أيضا شركة معه في العمل، نحن نعمل معه عمله في بناء الملكوت ونعد له شعبا مستعدا بالتوبة، وهو يعمل معنا في كل ما تمتد إليه أيدينا من أعمال تشترك مع مشيئته الصالحة. واشتراكه معنا في العمل ضرورة، لأنه يقول بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا، ويقول المرنم في المزمور إن لم يبني الرب البيت فباطلا يتعب البناؤون، وإن لم يحرس الرب المدينة فباطلا يسهر الحراس. إذن عملية البناء وعملية الحراسة كلاهما شركة بين الله والناس، ونحن نصلي ونقول اشترك في العمل يا رب معنا في كل عمل صالح. روح الله يشترك مع الناس في العمل، وهذا ما يسميه الكتاب المقدس

الأساس شركة الروح القدس. ولهذا نقول في البركة محبة الله الآب ونعمة ربنا يسوع المسيح وشركة الروح القدس تكون مع جميعكم. فلنطلب أن يكون مع المؤمنين عمل الروح القدس كما تشترك معهم محبة الآب ونعمة ابنه الوحيد، لأنه بدون هذه الشركة لا يستطيعون أن يعملوا عملا. وهذه الشركة في العمل هي ما يقصده الرسول بعبارة شركاء الطبيعة الإلهية. فنحن نشترك مع الطبيعة الإلهية في العمل، ولا يمكن طبعا أن نشترك معها في الجوهر أو في اللاهوت، وإلا صرنا آلهة، حاشا. وعملنا في مصالحة الناس مع الله لا يمكن أن يكون عملا بشريا خالصا، لأنه لابد من روح الله أن يعمل معنا. هو يضع الكلمة في أفواهنا ونحن ننطق بها، وهنا تبدو الشركة مع الطبيعة الإلهية في العمل. هذه هي محبة الله العجيبة، أن يشترك معنا في العمل، يسند ضعفنا بقوته ويشركنا معه في عمله. الشركة في العمل تسبقها الشركة في المشيئة، فتكون لك مشيئة الرب في حياتك. ومن أجل هذا علمنا الرب أن نقول في صلاتنا ليتكن مشيئتك، وهكذا لا نشاء إلا ما يشاءه الله لنا. وبشركة الله في العمل ينجو الإنسان من الدينونة، لأنه ما دام الله مشتركا في العمل إذن فلا يمكن أن يوجد خطأ، وما دام ليس هناك خطأ فليست هناك بالتالي دينونة، إنما ندان على أعمالنا حينما ننفصل عن الله في العمل. وكيف ذلك؟ بالخطية طبعا. فالخطية هي انفصال عن الله، فض للشركة معه. وكما يقول بولس: أي شركة للنور مع الظلمة، وأي اتفاق للمسيح مع بليعال. ويقول يوحنا: إن قلنا أن لنا شركة معه وسلكنا في الظلمة نكذب ولسنا نعمل الحق. الشركة مع الله في العمل تؤدي أيضا إلى الشركة معه في المجد، لأننا سنتمجد معه ونكون معه شركاء في الميراث. يأخذنا معه على السحاب، نضيء معه بالنور كما حدث لموسى وإيليا على جبل التجلي. وقبل هذا كله نقوم بشبه جسد مجده، ويجلسنا معه على كراسي ويكللنا بإكليل البر ويقدس طبيعتنا. ولكن لكي نتمجد معه ينبغي أن نتألم معه وندخل في شركة آلامه، حسب تعبير بولس: حمل الرب يسوع المسيح صليبه، فينبغي أن تحمل صليبك وتتبعه. ثمر على الصليب، إذن قل أنت أيضا مع المسيح صلبت، لكي أحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. هكذا نموت مع المسيح لكي نقوم معه، وأيضا يقول مدفونين معه في المعمودية، وإنما نكون أيضا حاملين في الجسد كل حين إماتة الرب يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا. وشركتنا مع الله من نتائجها شركة مع الإخوة، لأنه قال في إنجيل يوحنا: بهذا يعلم الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. وأيضا لأن أعضاء الجسد لهم شركة وتعاون مع بعضهم البعض، كما أنهم في نفس الوقت لهم شركة مع الرأس. للمؤمنين معا شركة في إيمان واحد، في مائدة واحدة، لهم خلاص مشترك، ولهم شركة في المحبة وفي بناء الملكوت، بناء هذا الجسد الواحد الذي رأسه المسيح. ولكن من هم أعضاء هذا الجسد الواحد؟ هم القديسون على الأرض، وأيضا الذين انتقلوا إلى السماء. تنضم إليهم كل جماهير الملائكة لكي تتكون من كل هذه الكنيسة المقدسة الجامعة للكل. في العمق مع الله رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. في الخلوة مع الله والشركة نهتف مع كل الأرض: اهتفي للرب يا كل الأرض، أعبد الرب فرحين. فاصل مع المرنم برسوم القمص إسحاق لنستمع لهذه الترنيمة ونعود، ابقوا معنا.

0: تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم أحبائي المستمعين وأرحب بكم جميعا أجمل وأطيب ترحيب من إذاعة صوت الأمل. اهتفي للرب يا كل الأرض، اعبدوا الرب فرحين. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة، حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. هي شركة النور في حياة البر، هي شركة في المسيح يسوع، شركة من مجموعة من الهياكل المقدسة يسكن في كل منها الروح القدس. شركة المؤمنين معا تهدف في غايتها إلى الوحدانية، مسرعين إلى حفظ وحدانية الروح لكي تكونوا جسدا واحدا وروحا واحد كما دعيتم إلى رجاء دعوتكم الواحدة. ولذلك كان لجماعة المؤمنين فكر واحد ونفس واحدة. إن كانت لك شركة مع الله المحب، ستكون لك شركة مع أولاده وفي محبة الله والإخوة. هذا هو كل ما يتعلق بالناموس والأنبياء. الشركة مع الله تقودنا إلى حياة الصلاة والخلوة معهم. الخلوة هي جلسة هادئة مع الرب يسوع، بعيدا عن صخب الدنيا ومشغوليات الحياة. فيها تستمع إلى الله وهو يكلمك من خلال آيات الكتاب المقدس، وفيها أيضا يستمع الله إليك وأنت تكلمه في الصلاة. وهذا ما عبر عنه أحدا قائلا: بالصلاة نتحدث مع الله، وبدرس الكتاب يتحدث هو إلينا. تمتعت عروس النشيد بهذه الخلوات الهادئة، إذ كانت هذه شهوتها على الدوام. لذا نسمعها تقول: كالتفاح بين شجر الوعر، كذلك حبيبي بين البنين، تحت ظله اشتهيت أن أجلس، وثمرته حلوة لحلقي. لقد تركت كل الناس لتجلس تحت ظل الحبيب، مستعذبة كلمات حلقه الحلوة. ألا تدري يا عزيز المستمع أن الجلسة عند قدمي الرب هي أعظم نصيب للمؤمن في الحياة؟ هذا ما أوضحه الرب عندما قال لمرثا: أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها. قال الرب هذا لأن مريم جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. يا له من امتياز مبارك أن يجلس المؤمن في حضرة الرب ويتحادث معه. هذا ما دعاه القديس يوحنا ذهبي الفم وقال: حينما تصلي ألا تتحادث مع الله؟ أي امتياز مثل هذا؟ حقا أي امتياز مثل هذا؟ هذه هي الخلوة. أتريد أن تتمتع بهذا الامتياز؟ تستطيع أن تتمتع وتستطيع أن تلمس أهمية الخلوة من حياة رب المجد يسوع الذي ترك لنا مثالا لنتبع خطواته. حرص على أن يستيقظ باكرا جدا ويذهب إلى موضع خلاء ليصلي هناك، كما كان يقضي ليال كثيرة في الصلاة، وأيضا كثيرا ما كان يعتزل منفردا ليصلي. فهل كان السيد الرب يسوع المسيح في حاجة إلى الصلاة؟ مما لا شك فيه أن الشركة الذاتية والجوهرية بين الأقانيم لا تنفصم، وهكذا كان حديث الإبن إلى الآب: أيها الآب، كل ما لي فهو لك، وما هو لك فهو لي، أنت أيها الآب فيا وأنا فيك. وعلاوة على ذلك، فقد وضح لنا الرب يسوع بذلك أهمية الشركة مع الله لكل من يتبع خطواته. هذه الشركة مع الرب هي من خلال المصالحة، من خلال عمل يسوع على الصليب، من خلال انشقاق الحجاب. وخلاص اتصالحنا مع الآب. مع فريق الوعد نستمع لهذه الترنيمة ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون الآن لبرنامج نهاركم سعيد مع حنين عبيد.
1: عدنا إليكم بعد هذا الفاصل والترنيمة الرائعة. موضوع الحلقة لهذا اليوم: في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. وإذا استعرضنا حياة رجال الله في الكتاب المقدس، نستطيع أن نرى أهمية الخلوة في حياتهم الروحية، ونذكر منهم على سبيل المثال داود النبي. رغم كثرة مشغوليته كملك وقاضي وقائد، إلا أنه كان يختلي بالرب على الدوام مع الصباح الباكر، إذ يقول: يا رب بالغداء، أي باكرا، تسمع صوتي، بالغداء أوجه صلاتي نحوك وأنتظر. دانيال اعتاد أن يختلي بالرب ويصلي، حتى عندما صدر أمر الملك بمنع ذلك لم يأبه بالأمر، وإنما فعل كما ذكر الكتاب. ذهب إلى بيته وكواه مفتوحة في عليته، فجثى على ركبتيه وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك. والأمر الذي يلفت النظر هنا عبارة كما كان يفعل قبل ذلك، فقد كانت الخلوة عادة يمارسها باستمرار في حياته. بطرس الرسول، علاوة على شركته في الصلاة مع الكنيسة عندما كانوا يجتمعون بنفس واحدة، نراه يختلي منفردا ليصلي، إذ يقول الكتاب: صعد بطرس على السطح ليصلي نحو الساعة السادسة. فمن هذه الأمثلة وغيرها الكثير تستطيع أن تدرك أهمية الصلاة والاختلاء بالله، فإن الشركة مع الرب هي الوسيلة الفعالة للحياة الممتلئة بالروح. هدف الخلوة: ليكن معلوما أن فترة الخلوة ليست فترة دراسة للكتاب المقدس من الناحية التعليمية، فهذه الدراسة لها وقتها الخاص. هدف الخلوة هو الشركة مع الرب والوجود في حضرته للإصغاء إلى صوته وإرشاداته وتوجيهاته لك بخصوص هذا اليوم. لسان حالك يقول مع صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. الشركة مع الرب تعني أيضا الحديث معه والاندماج والاتحاد به والامتلاء بشخصه وروحه ليتسلم قيادة حياتك طيلة اليوم، يهيمن على تصرفاتك وسلوكك ومعاملاتك. تأكد إن كانت خلوتك مع الرب قد حققت هدفها بأنك جلست مع الرب وأصغيت إليه وشاركته حياتك وسلمته نفسك ويومك، وأنه الآن معك يسود عليك، يسيطر على حياتك، يقود خطواتك ويحمي نفسك. كثيرة ومباركة هي الفوائد التي يمكن أن تحصل عليها من الاختلاء مع الرب يوميا. من تلك الفوائد: الغذاء الروحي، فكما يحتاج الجسد إلى طعام لينمو به، هكذا الروح تحتاج إلى كلمة الله والصلاة كغذاء للنمو. قال رب المجد يسوع: ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل كلمة تخرج من فم الله. ليس خفي أن الغذاء الروحي أمر جوهري للنمو، وحيث أن المؤمن يتحتم أن ينمو باستمرار كأمر الوصية: أنمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ولذلك فهو في حاجة إلى الغذاء الروحي كما قال بطرس: وكأطفال المولودين الآن اشتهوا اللبن العقلي العديم الغش لكي تنمو به. المؤمن الذي يشتاق إلى كلام الله يبرهن عمليا على أنه ينمو روحيا. أشار القديس يوحنا ذهبي الفم إلى ذلك بقوله: إنني حينما أشاهد حرارة شهوتكم واشتياقكم إلى الخبز الروحي الذي هو كلام الله، يتضح لي من ذلك نموكم في الفضيلة. لأنه كما نحكم على الجسد أنه حاصل على حال الصحة حينما نراه يتناول الأطعمة بشهية وتلذذ، هكذا جوعكم لكلام الله يوضح لنا جليا حسن استعداد أنفسكم وصحتها الكاملة. والفائدة الثانية من الخلوة مع الرب: مشاركته. يا له من امتياز للمؤمن عن بقية الخليقة أن الله بنفسه يشاركه حياته، يسير معه، يواجه تحدياته، يرشده، ينصحه. وضح هذا الامتياز المجيد موسى النبي بقوله: بماذا يعلم أني وجدت نعمة في عينيك أنا وشعبك؟ أليس بمسيرك معنا؟ فنمتاز أنا وشعبك عن جميع الشعوب الذين على وجه الأرض. ففي الخلوة يعرض المؤمن على الله أفكاره وانشغالاته وظروفه ويشرك الرب بها حتى يقوده الرب حكمته. بهذا قال داود النبي: أسمعني رحمتك في الغداء، لأني إليك رفعت نفسي. وإن كان هذا لسان حال داود في طلباته إلى الرب، كانت إجابة الرب له: أعلمك وأرشدك الطريق التي تسلكها، أنصحك عيني عليك. وثالث فائدة من الخلوة الروحية: التسلح ضد هجمات إبليس. ما من شك أن المؤمن في ذاته ضعيف، كما قال داود النبي: ارحمني يا رب لأني ضعيف. وكما وضح بولس الرسول بقوله: إن كان يجب الافتخار سأفتخر بأمور ضعفي. عدونا محتال قوي، كما وضح بطرس بقوله: إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعهم. لذلك فالمؤمن في أمس الحاجة لأن يلتصق بالرب ويختلي معه لينال منه قوة داخلية يسلحه ضد هجمات إبليس. لهذا قال بولس: بكل سرور أفتخر بالحريف ضعفي لكي تحل علي قوة المسيح. قوة المسيح تحل بالصلاة لتؤيد المؤمن بالروح في الإنسان الباطن، وبكلمة الله يتوشح بالسلاح سيف الروح الذي هو كلمة الله، الذي به سدد الرب طعناته إلى قلب إبليس في موقع جبل التجربة. علمنا طريق الانتصار بطريق الخلوة، هي غذاء روحي للنمو، فرصة للشركة مع الرب، وسيلة تسلح ضد العدو. تعالوا نخرج لفاصل مع المرنم يوسف تودري وترنيمة نسجد ونعبد ونعود ونكمل. ابقوا معنا.

نصرخ أنت قدوس يا الله، نسجد ونعبد عند أقدام المسيح. عدنا إليكم أحبائي بعد هذا الفاصل، وهذا هو القسم الأخير ضمن حلقتنا لهذا اليوم. تحدثنا بموضوع في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب وتستعلن القوة. تستطيع أن تقدر أفضلية فترة الخلوة من حياة شخصيات الكتاب المقدس. الرب يسوع المسيح له المجد. كان الرب يسوع يمارس خلوته اليومية في الصباح الباكر، كما دون مرقس في إنجيله قائلا: وفي الصبح باكرا جدا قام وخرج ومضى إلى موضع خلاء وكان يصلي هناك. داود النبي يذكر مرارا في مزاميره أنه كان مواظبا على ممارسة الخلوة في الصباح الباكر. حزقيال النبي يوضح أنه كان يلتقي بالرب مع الصباح ليصغي إليه وإلى كلمته، فيسجل هذا في سفره قائلا: في الصباح كانت إلي كلمة الرب. فإن أردت أن تكون علاقتك ثابتة بالرب ولا تعرج بين الفرقتين، عليك بالنصائح الآتية ليكن لك هدف ثابت وعزيمة قوية في التمسك به مهما كانت المحاربات الخارجية. ابعد عن الصحبة الردية التي تميل قلبك بعيدا عن محبة الله، كما أمالت النساء الغريبات قلب سليمان الحكيم بعيدا عن الله، وكما ينصح المزمور الأول بالبعد عن طريق الخطاة وعن مشورة المنافقين ومجالس المستهزئين. إن رأيت نفسك بدأت تعرج على الطريق الأخرى، استيقظ بسرعة وارجع بكل قلبك إلى الرب. كن دائم الصلاة واطلب معونة من الله لتحفظك. صلي من أجل الآخرين ليكن الرب معهم جميعا، يهدي الطريق إلى مشيئته الصالحة. أحبائي المستمعين، وصلنا لختام حلقتنا بعنوان في العمق مع الله، رحلة وخلوة شركة حيث يجدد القلب تستعلن القوة. تذكروا أن الخلوة مع الله ليست وقتا للراحة أو وقتا فائضا نقضيه، لكنها مصدر حياة. هناك في حضرته نلقي أتعابنا، وهناك يبدل ضعفنا بقوة وخوفنا بسلام وقلقنا برجاء حي. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. العالم من حولنا يتغير، لكن في العمق مع الله يبقى القلب ثابتا لأنه ممتلئا بحضوره. وصلاتي إليكم اليوم أن تختبروا طعم هذه الرحلة، خلوة وشركة حقيقية مع الرب يسوع، حتى يملأ حياتكم بالسلام ويقود خطواتكم بقوة جديدة. نختتم مع فريق الحياة الأفضل وترنيمة مبتهجين بحبيبنا يسوع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. الرب يكون معكم جميعاً.

0: ربنا يعزيك يا عادل.
1: شكرا يا سمير، أنا تعبتكم معي شديد.
0: لا لا ما تقول كده يا عادل، نحن أسرة واحدة.
2: نشكر ربنا يا عادل، مرت خالك شكلها متعزي ومتشجع.
1: فعلا يا منال، مرت خالي مؤمنة من زمان، عشان كده هي متعزية.
3: والمعزيها أكثر يا عادل إنه خالك مشى السماء، لأنه ابن لله ومغسول بدم المسيح.
1: فعلا يا رانيا كلامك مزبوط، خالي كان خادم للرب من زمان، ورغم مشاغله الكثيرة في عمله إلا إنه فعلا كان خادم للرب.
4: عارف يا عادل، وأنا قاعدة يا مرت خالك هسعي جوا في العزة، قالت لي عن الحصل معاها الأسبوع ده، وكيف إنه ربنا ظهر ليها في حلم قبل ما خالك يموت، وشافت في الحلم ده باب شقته وكأنه بتقلع كله، فقلت له يا رب منو اللي يجيب في الباب ده كله ويملاه؟ فقال لها ربنا في الحلم أمشي أجيفي أنتي. ولما مشت تجيف قالت لي إن لقت نفيسة جسمها بيكبر ويكبر لغاية ما سدت كل فتحة الباب، وسمع الصوت في الحلم بقول لها حاديك جوا لرعاية بيتك وأولادك، وإنت المسؤولة عنهم، وأنا معاكي كل الأيام. وقالت لي كمان إن لما صحت من النوم فهمت إنه رايلة حينتقل للمجد قريب.
5: يا سلام يا ليلى، كل ده حكته ليك وإنت قاعدة جنبها؟ معناتها كان شكلها متعزية خالص.
3: فعلا يا مجدي، هي كانت مشجعة جدا، قبل ما تجوا العزة بنص ساعة وقفت واتكلمت مع الناس اللي بيصرخوا ويعددوا، وقالت ليهم اللي هيصرخ ويعدد مكانه ما هنا، لأنه زوجي مش السماء مع يسوع. وقعدت تكرز ليهم بأنه كل واحد فيهم لازم يقبل ملك المسيح على حياته عشان يضمن الحياة الأبدية.
1: كلامك صح يا رانيا، فعلا عمتي عملت كده، وتخيلوا الناس كان رد فعلهم شنو. فعلا سكتوا، ولو أنه في 2 من النسوان الموجودات قالا هي ما بتحب زوجها ولا شنو، ورغم أنها سمعت ده ما همها.
6: نحن وقفناك معانا كتير عادل بره هنا، أدخل عشان تساعد أسرة خالك يمشوا ويرتاحوا، عشان الليلة كان يوم طويل جدا من الصباح وهم في الدفن والعزة.
0: بتحتاج للعربية يا عادل؟
1: لا شكرا يا سمير، عربية خالي موجودة وأنا حوصلهم بها. شكرا جزيلا لكم يا جماعة، تعبتكم شديد الليلة، مع السلامة يا حسام. شكرا يا منال أنت وسمير.
2: العفو يا عادل، على شنو؟ ربنا يعزيكم.
1: شكرا يا رانيا، شكرا على تعبك الكثير الليلة واهتمامك بكل أولاد خالي وأمه. على فكرة ده فرق معاهم شديد.

0: تمام يا عادل انك جيت الكنيسة الليلة وما غبت رغم ان مدخلك كان مبارح.
1: الكنيسة يا سمير هي المكان اللي انا بتعزى فيه وبتشجع فيه، ما ممكن الواحد يغيب عنه الا للظروف الصعبة.
2: اخبار ملد خالك واولاد شنو؟
1: الحقيقة هي متشجعة جدا وفرق معاهم جدا تعبكم واهتمامكم، وخصوصا العظة اللي قال الأستاذ سمير فرقت معاهم جدا.
3: حتى أنا أستاذ سمير العظة فرقت معي جدا، وخصوصا في الختام لما تكلمت عن مجيء الرب الثاني. حاجة مشجعة جدا إنه الرب يسوع حيجي مرة تانية وحيجمعنا كلنا مع كل الأحبة والمؤمنين السبقونا.
4: فعلا يا حسام حاجة مشجعة ومعزية جدا.
0: أنا مبارح في العزة كنت بفكر إننا الليلة نتكلم مع بعض ونتشارك في موضوع مجيء الرب الثاني، رأيكم شنو يا جماعة؟
2: يا ريت يا سمير، أنا نفسي من زمان نتكلم في الموضوع ده.
0: آمين يا رانيا. تعالوا قبل ما نبدأ نتكلم ناخد وقت نسبح فيه الرب إلهنا. يتفضل يا مجدي يقودنا في التسبيح، ويا ريت لو سمحت لنا نرنم أن إحنا جايين لك.
5: تعالوا ندخل لمحضر الله اليوم ده وخلونا ننسى كل الأحداث اللي حولنا ونركز في عبادة الرب إلهنا الليلة.

0: أمين؟
1: أمين. تعالوا نبدأ مع بعض المشاركة عن مجيء السيد المسيح مرة تانية للأرض. خلونا نبدأ بقراية لبعض آيات الكتاب المقدس اللي بتتكلم في الموضوع ده. ممكن يا ليلى تقري لنا الآيات من رقم 9 لغاية 11 الموجودة في سفر أعمال الرسل الأصحاح الأول؟
2: حاضر. ولما قال هذا ارتفع وهم ينظرون وأخذته سحابة عن أعينهم، وفيما كانوا يشخصون إلى السماء وهو منطلقا إذ رجلان قد وقفا بهم بلباس أبيض وقالا: أيها الرجال الجليليون، ما بكم واقفون تنظرون إلى السماء؟ إن يسوع هذا الذي ارتفع عنكم إلى السماء سيأتي هكذا كما رأيتموه منطلقا إلى السماء.
1: شكرا يا ليلى. تعالوا نفكر مع بعض في الآيات دي، وبعد كده هنقرب الآيات اللي حضرتها ونتشارك فيها. منو يحب يشاركنا في الآيات اللي قريناها هسي؟
3: أنا يا سمير.
1: تفضل يا منال.
3: الآيات دي يا جماعة بتأكد أمور مهمة جدا، وأقول لكم هسي في حاجتين خطيت بالي منهم وإحنا بنقرأ مع بعض. الشيء الأول هو إنه السيد المسيح له كل المجد قام من

0: حابة وشالته من عيونه، لكن التلاميذ بقوا واقفين متسمرين في مكانهم وبعينوا لفوق زي الآية ما بتقول شاخصين إلى السماء. وأفتكر بسبب ده إنهم كانوا بيفكروا في السنين اللي قضوها مع المسيح والأحداث العظيمة اللي مرت بهم وموت الرب يسوع ونهاية الأحلام. وفجأة قام الرب يسوع من الأموات ورجعت كل آمالهم من جديد، لكن مرة تانية ابتدت آمالهم تختفي من قدام عيونهم، ومرة تانية وهم بيشوفوا حبيبهم وغايدهم بيختفي من قدام عيونهم.
1: وأنا كمان بفتكر إنه مشاعرهم وقتها كانت ملتهبة بأحاسيس الفراق لأعز الأصدقاء، عشان كده فضلوا مثبتين نظرهم على السما فوق وما عايزين يغيب عن عيونهم منظر المسيح اللي حباهم وحبوه من كل قلوبهم.
2: ممكن أقول حاجة يا سمير؟
3: تفضل يا ليلى.
2: أنا فرحانة جدا وإحنا بنقرأ الآيات دي، لأن السيد المسيح ما خلى التلاميذ المشاعر دي، لكن رسل لهم ملائكة من السماء عشان يشجعوهم ويعزوهم بأجمل حقائق الكتاب المقدس وأجمل حقائق الحياة المسيحية، وهي إنه السيد المسيح له كل المجد، حيجي تاني الرب يسوع، حيجي مرة تانية من السماء بنفس الطريقة شافوه طالع بيها.
3: فعلا يا جماعة، الرب يسوع إلهنا له كل المجد، حيجي مرة تانية، حنشوفه بعيوننا، حنمسكه بيدينا، وما حنفضل بعد كده نشوفه بالإيمان، لكن حيجي الوقت وتشوفه عيوننا وتلمسه يدينا. يسوع حبيبنا، يسوع غايدنا، يسوع رأس الكنيسة وغايدة، مجد لك يا رب.
4: أنا فرحان جدا وأنا بسمع الكلام ده، حاسس بإني مشتاق جدا لليوم الحي فيه المسيح مرة تانية من السماء. يا ترى ليه السيد المسيح يتأخر لغاية هسا؟ ليه ما عايز يجي بسرعة؟ نحن اشتقنا شديد عشان نلاقيه ونشوفه.
5: عندك حق يا عادل، أنا فعلا نفسي أشوف السيد المسيح وهو جاي مرة تاني من السماء، رغم أني ما قضيت وقت طويل في الإيمان بالسيد المسيح، لكني حاسي باشتياق الإبن لأبوه، حاسي باشتياق العروس لعريسة.
6: الاشتياقات دي يا حسام اشتياقات حقيقية. يوحنا الحبيب رسول المسيح بيقول في آخر آيات الإنجيل كلها آمين تعالى أيها الرب يسوع، وده اللي عايزنا نقوله هسي، آمين تعالى أيها الرب يسوع.
3: آمين يا منال. وتعالوا يا جماعة نرنم الترنيمة اللي بتقول يسوعنا ده أمين، لأنه يا جماعة فعلا يسوعنا ده أمين وحيجينا ونحن منتظرينه.

0: أنا عايز أقول لكم حاجة يا جماعة.
1: اتفضل يا مجدي.
0: السيد المسيح ما يتأخر زي ما نحن بنقول هسي، لأنه الإنجيل بيقول في سفر الرؤيا الأصحاح الأخير بلسان السيد المسيح نفسه: ها أنا آتي سريعا وأجرتي معي لأجازي كل واحد كما يكون عمله. والمرة الثانية بيقول: نعم أنا آتي سريعا.
2: إذا كانت الآيات دي اتكتبت تقريبا سنة 100 أو 120 ميلادية، وكان السيد المسيح بيقول فيها ها أنا آتي سريعا، يا ترى هسه مجيء المسيح فيها قريب قدر شنو؟
1: عندك حق يا ليلى، ما بس كده، في آية بتقول: لأنه بعد غليل جدا سيأتي الآتي ولا يبطئ. يعني السيد المسيح هيجي مرة تانية بعد غليل جدا.
3: أفتكر يا أستاذ سمير، إذا كان زمان قبل 2000 سنة الآية بتقول بعد غليل جدا، يبقى كأنه فاضل هسي لمجيء المسيح غليل جدا جدا جدا جدا.
4: عندك حق يا حسام، أيام التلاميذ الكتاب المقدس بيسميها الأيام الأخيرة، يبقى أيامنا دي اسمها شنو؟ نقدر نسميها الساعات الأخيرة أو حتى الدقائق الأخيرة، وما حكون بالغت لو قلت إنها اللحظات الأخيرة.
1: فعلا يا رانيا، يعني احنا في الأيام الأخيرة دي، في اللحظات الأخيرة السيد المسيح قرب يجي. تعالوا نقرأ مع بعض الآيات الموجودة في رسالة بطرس رسول المسيح الثانية أصحاح 3 من الآية رقم 9 لغاية 13. ممكن يا ناصر تقرأ لنا أول 3 آيات وبعدين منال تكمل؟
5: حاضر يا أبوي. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل يقبل الجميع إلى التوبة، ولكنه سيأتي كلص في الليل يوم الرب الذي فيه تزول السماوات بضجيج وتنحل العناصر محترقة وتحترق الأرض والمصنوعات التي فيها.
6: فبما إن هذه كلها تنحل، أي أناس يجب أن تكونوا أنتم في سيرة مقدسة وتقوى منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب الذي به تنحل السماوات ملتهبة والعناصر محترقة تذوب، ولكننا بحسب وعده ننتظر سماوات جديدة وأرض جديدة يسكن فيها البر.
1: آمين. واحد يحب يشاركنا في الآيات دي؟
4: ممكن أنا يا سمير.
1: تفضل يا رانيا.
4: واضح من الآيات اللي قريناها إنه في ناس افتكروا إنه الرب يسوع المسيح يتأخر فعلا في مجيئه الثاني، وبطرس رسول المسيح كتب لهم هنا عشان يشرح لهم ويقول لهم إنه السيد المسيح لا يتباطأ عن وعده، يعني ما حيتأخر، لكن الحقيقة إنه متأني ومتمهل علينا عشان يدي فرصة لكل واحد فينا إنه يتوب عن خطاياه.
1: تمام يا رانيا، فعلا الرب يسوع المسيح متأني علينا عشان يدينا فرصة للتوبة، زي الآيات في رسالة روميا أصحاح 13 اللي بتقول إنها ساعة لنستيقظ من النوم، فإن خلاصنا الآن أغرب مما كان حين آمنا، غطناها الليل وتغارب النهار، فلنخلع أعمال الظلمة ونلبس أسلحة النور.
0: ممكن أشارك بحاجة يا سمير؟
1: اتفضل يا مجدي.
0: الآيات اللي قريناها هسي في رسالة بطرس رسول المسيح بتحكي عن إنه ما في زول حيعرف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لأنها بتقول سيأتي كلص في الليل. ما ممكن واحد يتوقع 200 الحرام يجي ويسرق، وكمان ما في زول عارف بالضبط 200 حيجي السيد المسيح، لكن الآن إحنا متأكدين منه إنه حيجي بسرعة جدا، ويمكن ونحن بنتكلم مع بعض هسي يجي السيد المسيح.
1: كلامك مظبوط يا مجدي، عشان كده الآيات بتكمل وتقول إننا لازم نكون مستعدين في سيرة مقدسة وتغوى، يعني لازم حياتنا تمجد المسيح وأعمالنا تشهد عنه، ونحن متوقعين مجيئه في أي لحظة.
7: عايز أشارك بحاجة يا سمير.
1: تفضل يا عادل.
7: الآيات بتقول منتظرين وطالبين سرعة مجيء يوم الرب، وأنا ملاحظ إنه الكلام ده هنا بوضح استمرارية حياتنا كل الوقت في حاجتين: أولهم منتظرين وتانيهم طالبين، يعني نكون باستمرار مستنيين السيد المسيح يجي في أي لحظة، وما بس كده لكن كمان باستمرار نطلب منه إنه يجي بسرعة.
1: كلامك تمام يا عادل، عشان كده تعالوا مع بعض نقول الآية اللي بتقول أمين تعالى أيها الرب يسوع مرتين مع بعض. ها؟
8: أمين تعالى أيها الرب يسوع، أمين تعالى أيها الرب يسوع.
2: أنا عاوز أتكلم عن الآية رقم 13 القريناها هسه.
8: تفضل يا ليلى.
2: الآية دي بتقول ولكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديدة وأرضا جديدة يسكن فيها البر. أنا فرحانة إن كل حاجة قديمة مليانة بالشر وبالخطية حتنتهي وتتحرك، والله إلهنا حيعمل لنا سماء جديدة وأرض جديدة وما حيكون فيها شرور ولا خطية، ولكن حيسكن فيها البر. كل الحروب والمشاكل والكتل والنهب والغيرة والحسد وكل المصايب الصعبة دي حتنتهي، وما حيكون غير البر وبس.
8: عندك حق يا ليلى. يوحنا الحبيب في سفر الرؤيا آخر سفر في الإنجيل بيقول نفس الكلام شافه في الرؤيا. ممكن نقرأ مع بعض من الأصحاح 21 الآيات من 1 لغاية 6. رأيكم شنو؟ كل واحد يقرأ آية بالدور. ابتدي لنا يا ناصر.
5: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء والأرض الأولى مضتا والبحر لا يوجد فيما بعد.
8: البحر لا يوجد فيما بعد، يعني الفراق ما حيكون موجود، لأن البحر بيرمز لفراق الأحبة. اتفضل كمل يا منال.
6: وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها.
8: الكلام هنا عننا، عن كنيسة المسيح، جماعة المؤمنين، هم عروس المسيح. اتفضل كمل يا رانيا.
4: وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم، وهم يكونون له شعبا، والله نفسه يكون معهم إلها لهم،
0: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى قد مضت.
2: وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديد، وقال لي أكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة.
7: فقال لي قد تم، أنا هو الألف والياء البداية والنهاية، أنا أعطي العطشان من ينبع ماء الحياة مجانا.
8: شكرا لك يا رب. الباب لسه مفتوح يا جماعة لغاية اليوم ده، أي واحد عايز يكون من عروسة المسيح كنيسة المسيح لسه الباب مفتوح. والسيد المسيح بيقول بنفسه أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. أي واحد بيسمعنا هسا ممكن يقول للسيد المسيح أنا عطشان، أرويني من ماء الحياة، خليني من كنيستك من عروسك.
3: عندي سؤال يا أستاذ سمير.
8: اتفضل يا حسام.
3: لكن يا ترى لو جاء السيد المسيح هسي حنكون بنفس أجسادنا دي ولا شنو اللي حيحصل بالضبط؟
8: السؤال ده في ناس سألوه لبولس رسول السيد المسيح وجاوبهم في أصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى. ممكن تقري لنا يا منال الآيات من 51 لغاية 54؟
6: هو ذا سير أقوله لكم، لا نرقد كلنا، ولكننا كلنا نتغير في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق فيقام الأموات عديمي فساد ونحن نتغير، لأن هذا الفاسد لابد أن يلبس عدم فساد، وهذا المائد يلبس عدم موت. ومتى لبس هذا الفاسد عدم فساد ولبس هذا المائد عدم موت، حينئذ تصير الكلمة المكتوبة وابتلع الموت إلى غلبة.
8: شكرا يا منال. الآيات الفاتت بتوضح لنا إنه أجسادنا دي هتتغير وهتبقى أجساد ممجدة.
0: في آية كمان بتوضح الكلام ده يا سمير.
8: فضل قول لنا يا مجدي.
0: الآية دي رقم 2 في رسالة يوحنا الأولى أصحاح 3، ويتوضح لنا إنه أجسادنا هتبقى أجساد ممجدة زي الجسد القام بيه السيد المسيح من الأموات، الكان بيقدر يدخل بيه للتلاميذ والأبواب مقفلة والصعد بيه والرب يسوع للسماء. ممكن أي واحد يقرأ لنا الآية دي؟
4: ممكن أقرأ أنا.
0: فضل يا رانيا.
4: أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكننا نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله لأننا سنراه كما هو.
0: شكرا يا رانيا. الإنجيل هنا بيقول لنا نكون مثله، يعني زيه.
8: تعالوا كمان نقرأ كلمات السيد المسيح نفسه عن مجيئه الثاني الموجود في إنجيل البشير متى أصح 24 الآيات من 35 لغاية 42. برضو خلونا نقرأ بالدور واحد واحد. ممكن تبدي لنا يا ليلى؟
2: حاضر يا سمير. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول.
1: وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بهما أحد ولا ملائكة السماوات إلا أبي وحده.
7: وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان،
6: لأنه كما كان في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك
5: ولم يعلموا حتى جاء الطوفان وأخذ الجميع، كذلك يكون أيضا مجيء ابن الإنسان.
4: حينئذ يكون إثنان في الحق، يؤخذ الواحد ويترك الآخر.
3: إثنتان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى.
0: اسهروا إذن لأنكم لا تعلمون في أي ساعة يأتي ربكم.
1: شكرا يا جماعة، شكرا. واضح من الكلام اللي قالوا لنا السيد المسيح إننا في الأيام الأخيرة فعلا، وإن السيد المسيح قرب يجي بالضبط زي ما كانت أيام نوح.
6: أيوة يا سمير، فعلا أيام نوح كان كل الناس بيتزوجوا وبيأكلوا وبيشربوا، ونوح كان بيقول لهم توبوا لأنه في طوفان جاي، لكن ما في زول صدقوا وافتكروا مجنون.
4: فعلا في ناس كثيرين عايشين في العالم وممكن بيكونوا بيعملوا أعمال خير كثيرة، لكن لغاية هسي ما في زول فيهم دخل الفلك، فلك النجاة اللي هو السيد المسيح، وما طلبوا من السيد المسيح إنه يملك على حياتهم، كلهم حيحصل لهم زي ما حصل أيام نوح.
1: صح يا رانيا، زي ما كان أيام نوح هو ده اللي بيحصل الأيام دي، كل الناس مشغولة، كل الناس ما خدت بالها، مشغولين بأعمالهم أو بأولادهم أو يلموا في القروش أو الجري ورا الشهوات والملذات، وناسين أهم حاجة إنه سيد المسيح هيجي تاني وياخد معهم كل الملكوا على حياتهم عشان يعيشوا معه للأبد في السماء في النعيم.
0: وإنت بتقول يا سمير إنه السيد المسيح هياخد معه كل الملكوا على حياتهم، ذكرتني بالآية رقم 27 الموجودة في إنجيل البشير لغة الصحاح 19 اللي بتقول: أما أعدايا أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فآتوا بهم إلى هنا وأذبحوهم قدامي. الحيملك المسيح عليه هيمشي معه والسماء، لكن الحيرفضه هيكون له مصير صعب.
2: أنا اتذكرت هسا قصة حكت لي منال عن ولد صغير كان بيحضر وعظة عن المجيء الثاني في اجتماع من الاجتماعات، وبعد الوعظة رنم الترنيمة بتقول: تعمل كيف يا خاطي ولما يسوع يجي. ولما الولد ده مش البيت ورنم الترنيمة دي قدام أبوه قال: تعمل كيف يا أبوي لما يسوع يجي. وبسبب ترنيمة الولد أبوه تأثر جدا ورجع عن الطريق البعيد عن المسيح وملك المسيح على حياته.
7: رأيك شنو يا سمير نرنم الترنيمة دي؟
1: آمين يا عادل، لكن لو سمعناه من الشريط بنقدر نتأمل تمام في كلماته، عشان كده خلونا نسمع من الشريط. وبذكركم إن شاء الله الكنيسة المرة الجاية عندنا هنا في البيت في نفس الميعاد.

0: السادس.
1: فلنرتفع إلى التعليم الكامل في المسيح، فلا نعود إلى الكلام على المبادئ الأولية القائمة على التوبة من الأعمال الميتة وعلى الإيمان بالله وشعائر المعمودية ووضع الأيدي وقيامة الأموات والدينونة الأبدية، وهذا ما نفعل بإذن الله.

0: إذا أخرجت شوكا وعشبا ضارا فهي مرفوضة، تهددها اللعنة ويكون عاقبتها الحريق. ومع أننا نتكلم هذا الكلام أيها الأحباء، فنحن على يقين أن لكم ما هو أفضل من سواه وما يقود إلى الخلاص. فما الله بظالم حتى ينسى ما عملتموه وما أظهرتم من المحبة من أجل اسمه حين خدمتم الإخوة القديسين وما زلتم تخدمونهم. ولكننا نرغب في أن يظهر كل واحد منكم مثل هذا الاجتهاد إلى النهاية حتى يتحقق رجاؤكم. لا نريد أن تكونوا متكاسلين، بل أن تقتدوا بالذين يؤمنون ويصبرون فيرثون ما وعد الله. فلما وعد الله إبراهيم أقسم بنفسه، لأن ما من أحد أعظم من نفسه ليقسم به، قال:
1: بركة أباركك وكثيرا أجعل نسلك.
0: وهكذا صبر إبراهيم فنال الوعد. والناس يقسمون بمن هو أعظم منهم، والقسم تثبيت لأقوالهم ينهي كل خلاف. وكذلك الله لما أراد أن يبرهن لورثة الوعد على ثبات إرادته عزز قوله بقسم. فكان لنا بالوعد والقسم، وهما أمران ثابتان يستحيل أن يكذب الله فيهما، ما يشجعنا كل التشجيع نحن الذين التجأوا إلى الله على التمسك بالرجاء الذي جعله لنا. وهذا الرجاء لنفوسنا مرساة أمينة متينة تخترق الحجاب، إلى حيث دخل يسوع من أجلنا سابقا لنا وصار رئيس كهنة إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
2: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه،

أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: الثامن.
2: أما يسوع فخرج إلى جبل الزيتون، وعند الفجر رجع إلى الهيكل، فأقبل إليه الشعب كله، فجلس وأخذ يعلمهم. وجاءه معلمو الشريعة والفريسيون بامرأة أمسكها بعض الناس وهي تزني، فأوقفوها في وسط الحاضرين وقالوا له:
3: يا معلم، أمسكوا هذه المرأة في الزنا، وموسى أوصى في شريعته برجم أمثالها، فماذا تقول أنت؟
2: وكانوا في ذلك يحاولون إحراجه ليتهموه، فانحنى يسوع يكتب بإصبعه في الأرض. فلما ألحوا عليه في السؤال رفع رأسه وقال لهم:
4: من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بأول حجر.
2: وانحنى ثانية يكتب في الأرض. فلما سمعوا هذا الكلام أخذت ضمائرهم تبكتهم، فخرجوا واحدا بعد واحد، وكبارهم قبل صغارهم، وبقي يسوع وحده والمرأة في مكانها. فجلس يسوع وقال لها:
4: أين هم يا امرأة؟ أما حكم عليك أحد منهم؟
2: فأجابت:
5: لا يا سيدي.
2: فقال لها يسوع:
4: وأنا لا أحكم عليك، اذهبي ولا تخطئي بعد الآن.
2: وعاد يسوع إلى مخاطبتهم فقال لهم:
4: أنا نور العالم، من يتبعني لا يمشي في الظلام، بل يكون له نور الحياة.
2: فقال له الفريسيون:
6: أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة.
2: فأجابهم يسوع:
4: نعم، أنا أشهد لنفسي، ولكن شهادتي صحيحة، لأني أعرف من أين جئت وإلى أين أذهب. أما أنتم فلا تعرفون من أين جئت ولا إلى أين أذهب. أنتم تحكمون بمقاييس البشر، وأنا لا أحكم على أحد، وإذا حكمت فحكمي صحيح، لأني لا أحكم وحدي، بل أنا والآب الذي أرسلني. وفي شريعتكم أن شهادة شاهدين صحيحة، فأنا أشهد لنفسي والآب الذي أرسلني يشهد لي.
2: فقالوا له:
7: أين أبوك؟
2: فأجابهم:
4: أنتم لا تعرفوني ولا تعرفون أبي، ولو عرفتموني لعرفتم أبي.
2: قال يسوع هذا الكلام عند صندوق التبرعات وهو يعلم في الهيكل، فما أمسكه أحد لأن ساعته ما جاءت بعد. ثم قال لهم يسوع:
4: أنا ذاهب وستطلبوني، وفي خطيئتكم تموتون، وحيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: فقال اليهود:
3: لعله سيقتل نفسه، لأنه قال: حيث أنا ذاهب لا تقدرون أنتم أن تجيئوا.
2: وقال لهم:
4: أنتم من أسفل، أما أنا فمن فوق. أنتم من هذا العالم، وما أنا من هذا العالم، لذلك قلت لكم ستموتون في خطاياكم. نعم، ستموتون في خطاياكم إذا كنتم لا تؤمنون أني أنا هو.
2: فقالوا له:
6: من أنت؟
2: فقال يسوع:
4: أخبرتكم من البدء، عندي أشياء كثيرة أقولها فيكم، وأشياء كثيرة أحكم بها عليكم، لكن الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم.
2: فما فهموا أنه يحدثهم عن الآب. فقال لهم:
4: متى رفعتم ابن الإنسان عرفتم أني أنا هو، وأني لا أعمل شيئا من عندي، ولا أقول إلا ما علمني الآب، والآب الذي أرسلني هو معي، وما تركني وحدي، لأني في كل حين أعمل ما يرضيه.
2: ولما قال هذا الكلام آمن به كثير من الناس. فقال يسوع للذين آمنوا به من اليهود:
4: إذا ثبتتم في كلامي صرتم في الحقيقة تلاميذي، تعرفون الحق والحق يحرركم.
2: قالوا له:
8: نحن ذرية إبراهيم، وما كنا يوما عبيدا لأحد،
3: فكيف تقول لنا ستصيرون أحرارا؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، من يخطأ كان عبدا للخطيئة، والعبد لا يقيم في البيت إلى الأبد، بل الابن يقيم إلى الأبد. فإذا حرركم الابن صرتم بالحقيقة أحرارا. أنا أعرف أنكم ذرية إبراهيم، ولكنكم تريدون قتلي، لأن كلامي لا محل له فيكم. أنا أتكلم بما رأيت عند أبي، وأنتم تعملون بما سمعتم من أبيكم.
2: فقالوا له:
1: أبونا هو إبراهيم.
2: فأجابهم يسوع:
4: لو كنتم أبناء إبراهيم لعملتم أعمال إبراهيم، ولكنكم الآن تريدون قتلي. أنا الذي كلمكم بالحق كما سمعته من الله، وهذا العمل ما عمله إبراهيم، أنتم تعملون أعمال أبيكم.
2: قالوا له:
3: ما نحن أولاد زنا، ولنا أب واحد هو الله.
2: فقال لهم يسوع:
4: لو كان الله أباكم لأحببتموني، لأني خرجت وجئت من عند الله، وما جئت من تلقاء ذاتي، بل هو الذي أرسلني. لماذا لا تفهمون ما أقوله لكم؟ لأنكم لا تطيقون أن تستمعوا إلى كلامي. فأنتم أولاد أبيكم إبليس، وتريدون أن تتبعوا رغبات أبيكم، هذا الذي كان من البدء قاتلا، ما ثبت على الحق لأن لا حق فيه، وهو يكذب والكذب في طبعه، لأنه كذاب وأبو الكذب. أما أنا فلا تصدقوني لأني أقول الحق. فمن منكم يقدر أن يثبت علي خطيئة؟ وإذا كنت أقول الحق فلماذا لا تصدقوني؟ من كان من الله سمع كلام الله، وما أنتم من الله لذلك لا تسمعون.
2: فقال اليهود:
1: أما نحن على صواب إذا قلنا إنك سامري وفيك شيطان؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لا شيطان في، ولكني أمجد أبي وأنتم تحقروني. أنا لا أطلب مجدا لي، هناك من يطلبه لي ويحكم. الحق الحق أقول لكم، من عمل بكلامي لا يرى الموت أبدا.
2: فقال له اليهود:
7: الآن تأكدنا أن فيك شيطانا. إبراهيم مات والأنبياء ماتوا، لكنك تقول من عمل بكلامي لا يذوق الموت أبدا. أتكون أنت أعظم من أبينا إبراهيم الذي مات؟ والأنبياء أيضا ماتوا، فمن تحسب نفسك؟
2: فأجابهم يسوع:
4: لو مجدت نفسي لكان مجدي باطلا. أبي هو الذي يمجدني، وهو الذي تقولون إنه إلهنا. أنتم لا تعرفونه، أما أنا فأعرفه. إذا قلت إني لا أعرفه كنت مثلكم كاذبا، ولكني أعرفه وأعمل بكلامه. وكم تشوق أبوكم إبراهيم أن يرى يومي، فرآه وابتهج.
2: قال له اليهود:
6: كيف رأيت إبراهيم وما بلغت الخمسين بعد؟
2: فأجابهم يسوع:
4: الحق الحق أقول لكم، قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن.
2: فأخذوا حجارة ليرجموه، فاختفى عنهم وخرج من الهيكل.

التبرير. كلمة تبرير هي كلمة قانونية، فتستخدم في الناحية الشرعية للدلالة على إعلان الإنسان مستقيما أو بارا، وليس عليه أي إدانة أو عقاب. فمثلا في قاعة المحكمة، عندما يعلن القاضي عن حكمه ببراءة شخص، يعني ذلك إنه لم يوجد فيه أي ذنب. كذلك في الكتاب المقدس نجد كلمة تبرير أو براءة تتكرر كثيرا، وهي أن يقف الإنسان أمام عدالة الله، فيعلن الله سبحانه أن هذا الإنسان بريء من كسر أي وصية من وصايا الله، والتي أعلنها إلى نبيه موسى والمعروفة بالوصايا العشر. ومجمل هذه الوصايا أن يحب الإنسان الرب إلهه من كل قلبه وفكره وعقله، وأن يحب الآخرين كما يحب هو نفسه. وقد تبدو هذه الوصايا سهلة التنفيذ، ولكن الكتاب المقدس يعلن بكل وضوح إنه ليس بار ولا واحد، إذا الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. نعم صديقي، لقد أخطأ جميع البشر من بداية الخلق، فنجد أن أبانا الأول آدم قد أخطأ وعصى أمر الله له ولزوجته حواء عندما أكل من الشجرة المحرمة، وكذلك كل الأنبياء الذين طلبوا غفران الله إلا شخصا واحدا هو السيد المسيح، الذي قال مرة: من منكم يبكتني على خطية؟ وبما أننا جميعا نقف مذنبين أمام عدالة الله، فعقابنا هو الموت، لأن أجرة الخطية هي الموت، ليس الموت الجسدي فقط، بل الموت الروحي والأبدي والانفصال التام عن الله الذي هو مصدر كل صلاح. ولكن الله سبحانه يحب البشر، يحبك أنت صديقي ويحبني كذلك، لذلك رتب لنا وسيلة للخلاص بموت السيد المسيح البار نيابة عنا. فيقول الرسول بولس في رسالته إلى روما: متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. وعلى هذا يتبرر أمام الله كل من آمن بالسيد المسيح، أي وضع ثقته في خلاص المسيح وطلب منه الصفح عن خطايا والذنوب السالفة والتوقف عنها. صديقي، دعني أسألك هذا السؤال بكل أمانة: هل ستسمع حكم الله عليك بالبراءة في يوم القيامة؟ تقدر إن آمنت بالمسيح.

انت دلوقتي بتتابع اعادة برنامج جوه الشبكة. لو عايز تتابعنا وقت الهواء تقدر تتابعنا كل يوم ثلاث الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة على راديو سمك.

يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا وبتتفرج علينا، سواء كنت بتسمع على الابلكيشن برنامج جوه الشبكه على راديو سما، او بتتفرج على اللايف على الفيسبوك. انا اسمي فادي وانا معاكم النهارده في الحلقه الخامسه من برنامج جوه الشبكه على راديو سما، ومتحمس جدا جدا جدا جدا ان انا اكون معاكم النهارده، وكمان نفتح موضوع جديد ونتناقش فيه. ده سكة طويلة مشيناها من الموسم الأول لحد ما جينا للموسم التالي، فطبعا دي سكة طويلة. قضينا في الموسم الأول 13 حلقة بنتكلم فيه عن مواضيع كتيرة جدا جدا، ويا رب نفتح مواضيع أكتر وأكتر وأكتر وتثير الجدل. ده هدف من الأهداف يعني، بس مش لإثارة الجدل فقط، ولكن حاجات فعلا محتاجين نكون بنتكلم عنها. و ربنا ما يقطع لينا عادة، جينا للموسم الثاني في الحلقة الخامسة. فعزيزي وعزيزتي، لو ما تفرجتوش على الحلقات اللي فاتت أشجعك جدا جدا خش على البيج قلب فيها شوية، سواء كان برنامج جوه الشبكة أو برامج تانية كتير. حقيقي بنقدم مواضيع كتير وبنفتح مواضيع كتير جدا جدا جدا ممكن تكون بتفكر فيها، أو أساسا لسه ما جاتش في دماغك بس حسيت انا كنت محتاج ان انا افتح الموضوع ده واسمعه اكتر. فتكلوك خد نظرة كده سريعة في البيج بتاعتنا، وآي هوب انك انت او انتي تكونوا بتتفرجوا على مواضيع فعلا بتفيد وتشجعنا اكتر واكتر. وصلنا للحلقة الخامسة، وكالعادة انا بحب ابتدي كده بحماسة لانه فعلا ده بيبقى كده يعني، فبقى متشجع ومبسوط، وكمان دي حاجة انا بحب اكون بعملها، فربنا مديني جزء كبير قوي، فبشكر ربنا جدا جدا على العطية الكبيرة دي. فكل مرة باجي هنا انا فعلا ببقى مبسوط. وفي العادة دايما بحب ادي بريف عن ايه هو البرنامج. برنامج جوه الشبكة ببساطة هو برنامج مقدم للشباب لحد سن 60 كده براحتك، وبنتكلم فيه في مواضيع كتير قوي، منها تحديات بتقف قدامنا، يمكن بسبب انه السن ده او سننا ده لسه ما اكتسبش الخبرة الكافية اللي بيها يقدر يكون بيتعامل مع المواقف اللي بتحط فيها. لسه عندنا leak of experience، الخبرة بتاعتنا قليلة شوية، فطبعا بنتحط في تحديات كبيرة جدا جدا جدا في حياتها. واتكلمنا في الموسم اللي فات عن تحديات كتير قوي، الفلوس، الهجرة، علاقتنا بالأب والأم، حاجات كتيرة جدا جدا جدا مواضيع اتكلمنا فيها. وطبعا الموسم الأول قعدنا فيه وقت طويل. الموسم الثاني يمكن عايزين ناخد خطوات أعمق شوية، وبنتكلم في حاجات يمكن ليها علاقة مش بس بارتباطي بحاجات ببره، ولكن تحديات أنا نفسي مع نفسي شخصيا. يمكن الموسم الفات كان بيركز على أنا وتحدياتي مع الشيء الآخر، حاليا في الموسم ده بنتكلم عن تحدياتي أنا وإيه هو الحاجة التانية أنا برضو، فتحدياتي أنا مع نفسي. ففي الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن مين أنا، إيه هويتي، وإيه صورتي الأصلية اللي ربنا خلقني عليها، وإزاي الصورة دي من العالم اتشوهت بأفكار كتيرة قوي العالم هو اللي بيحطها وبيقمعها جوانا. وطبعا في السن ده احنا لسه ما اكتسبناش الخبرة اللي بيها بنفلتر الحلو من الوحش، وممكن نبقى عارفين الحلو من الوحش بس باختيارنا بنروح لحتة تانية. وبعدها اتكلمنا فأنا عايز إيه، إيه هدفي. وطبعا كتير قوي قوي بنتحط إحنا كشباب في الحتة دي بالذات. أفتكر كويس قوي لما كنت بتخرج من ثانوية عامة، وقبل كمان ثانوية عامة، نفسك تطلع يا حبيبي ما عرفش لسه، طبعا اللي هو بتبقى فيه الإجابات اللي بتبقى محفوظة، اللي هو نفسي أطلع دكتور علشان أكون بعالج كل الناس ببلش، أطلع مهندس علشان أعمل عماير وشاف، كل دي بتبقى حاجات طيار، حاجة من الحاجات اللي كتيرة قوي يعني. ولكن بالطبيعي لما بنكبر شوية بنشوف انه لا، مش دي الحاجات اللي احنا دلوقتي عايزين نكون بنحققها، فانا مش عارف انا عايز ايه. فاتكلمنا في الحتة دي برضو شوية. بعدها اتكلمنا في المقارنة، والمقارنة دي واحدة من الحاجات اللي انا يمكن مفيش حلقة لا تخلو منها ان انا جبت سيرة المقارنة في حاجة، في نقطة فرعية، في نقطة اساسية، حاجات كتير.
وشفت انه ان الاوان اكون بتكلم في الموضوع ده بشكل اساسي ومكمل معانا كل الحلقات اللي جايه. المقارنه دي واحده من الحاجات اللي بتهدم الانسان كده وتنزله تحت خالص، لانه بقى شايف اللي عند الاخر مش اللي عنده. ممكن يبقى عندك كتير قوي ولكن شايف اللي عند غيرك اكتر بكتير جدا جدا جدا، فبتشوف ان كل النعم اللي الله خلقك بيها وكل المواهب اللي ممكن تستثمرها هي ولا حاجة، لان انت شايف ان مفيش نتيجة حصلت دلوقتي، وكل اللي انا شايفه نتيجة الشخص التاني ونجاحه اللي بيبان جدا جدا جدا دلوقتي على السوشيال ميديا. هل السوشيال ميديا حاجة خطر في اوقات كتيرة؟ هل هي حاجة وحشة؟ مش بالضرورة. السوشيال ميديا ممكن تبقى ممكن تبقى سيف ذو حدين. حاجة أنا ممكن أستخدمها علشان أنشر فكر صح، أنشر تعليم مظبوط، أنشر حاجات كتيرة قوي، أنشر جمال العالم. في ناس بتشوف مناطق جميلة وبتفضل تتأمل فيها، دي السوشيال ميديا. على الناحية التانية ممكن تستخدم استخدام سيء جدا جدا جدا. هل المقارنة بتتدخل في السوشيال ميديا؟ أيوة، لأن هي بتستيميوليتس، هي بتحفز الشخص أنه يبتدي يقارن، لأن هي فتحت العوالم على بعض، المالتي فيرس دخل في بعض. فأنت لو قاعد هنا وفي حد كحف في إنجلترا هتسمعه. فكم طبعا الحياة بتاعت الناس اللي بتنشرها قد ايه هي جميلة وقد ايه هي رائعة وقد ايه هي ناجحة جدا جدا وبتبرع وريحتها حلوة رهيب. فده بيحفز جوايا حتى انه هو انا ليه مش عايش العيشة اللي هم عايشينها، انا ليه مخلوق في منطقة زي كده، مع ان انا ما كانش عندي مشكلة مع المنطقة، بس وانس ان اتحطت حاجة تانية وعيني راحت شافت ودايما مركز على الحاجة دي، بقيت أتمرد على الحاجة اللي عندي. والتمرد يمكن موضوع أكيد هنكون بنفتحه ونتكلم فيه. ده باختصار شديد جدا في 8 دقايق من الحلقة اتكلمت فيها عن احنا مشينا الوقت اللي فات بنعمل ايه وايه هو البرنامج ونفسنا نكون بنقدم ايه. وحاجة كمان عايز اكون بوضحها، انه احنا مش جايين نكون بنقدم خالص نصايح واعمل ايه وما تعملش ايه واحد اتنين تلاتة، على قد ما بنشارك بتجارب حقيقية حياتية واقعية حصلت، وممكن من داخل التجربة دي نطلع بفايدة في حياتنا، وبنبص لخبرات بعض وبنتعلم من بعض. افتكر كتير قوي انا اتحطيت في مواقف مش عارف اكون بعمل فيها ايه،

احنا مخلوقين لبعض. ودايما انا بحب اني كل الحلقات بالجمله دي، ولكن اتقالت في البدايه، ولكن اتس اوكي. فتعالوا نكون بنتكلم في اول جزء من الموضوع بتاعنا النهارده، وهو القرارات. قراراتي بتتاثر اكيد بحاجات كتيره قوي بسبب عوامل كتير. ممكن اكون بفكر في فكره ونفسي اخد قرار معين، فلما باجي بشاركه التاثير بيجي من هنا. الاهل ليهم راي، الصحاب ليهم راي، لو انت شخص مرتبط الشخص اللي انت مرتبط بيه او اللي انت مرتبطه بيه اكيد ليه راي. فبيبتدي ده بشكل واعي او انت غير واعي بيتاثر القرار ده. فهل قراراتي هي نابعه مني ولا نابعه من حاجه تانية؟ وده اللي عايزين نكون بنتكلم فيه. بعد ما اتكلمنا في مواضيع كتيرة قوي بنيجي عند حتة ومحتاجين نكون بناخد قرار. وبالمناسبة انا اكتر واحد، ويمكن خطيبتي عارفة الموضوع ده كويس، انا اكتر واحد سريع جدا في اتخاذ القرارات وسريع جدا في اتخاذ الفرص. يعني بشوف فرصة من بعيد كده ببقى بص. طبعا ده اي حاجة، انا مش كده خالص. انا واحد بحب اقعد احلل وافكر ومش عارف ايه هي. لا هي شخصية محتاجين نعرف دلوقتي في اوفر دلوقتي، يلا دلوقتي انجز. فطبعا بس يعني صدقنا نلاقي ايه كده دايما نكون بنتفاهم في الحته دي، امين يعني، والدنيا تبقى افضل افضل دايما يا رب. بس في الاخر بنوصل لميد بوينت والحمد لله بتزق. بس يعني اهم حاجه ان قابل الزق، يعني ده ما يشط يعني. فتعالوا نكون بنكمل موضوعنا ونفتح اول جزء. قراري هو نابع مني ولا من ضغط؟ في فرق كبير قوي من قرار انا باخده لاني انا مقتنع بيه. كتير قوي في حياتي افتكر انه كان عندي قرارات كتيرة جدا نفسي اكون بنفذها لان انا مقتنع بيها وقبلها انا حاببها، فاخدت بناء على الشغف وحبي للحاجة دي قرار معين في حياتي فانا مقتنع بده. وفي فرق بان انا اخد قرار لاني انا مضغوط. وده بيحصل مثلا، اقرب مثال، بعد ثانوية عامة هتخش ايه؟ هندسة. هتخش ايه؟ دكتور. ما فيش دكتورة. طب هنا يا جماعة انا بحب الحاجة دي. طبعا مش بقول ان احنا بنضد اهلنا خالص، بالعكس اقول ان احنا نسمع ونتناقش، بس انا بتكلم على حاجة معينة. لكن ده مش برنامج بمرت فيه نفسنا على اهلنا، بالعكس اهلنا دول اكتر ناس عايزين نكون احنا كويسين ومرتاحين وعندهم وجهة نظر وعندهم حياة وفيدباك وواقع كانوا عايشينه مختلف عن دلوقتي. فكتير قوي من الشغلات دلوقتي هم ممكن بيبقوش عندهم المعلومات الكافية، فلما تيجي تقول لهم انا نفسي اشتغل في الاي اي، ايه اي ده؟ ما سمعناش ده، ما نعرفش ده، بيجيب فلوس؟ ما تطلع دكتور، ما بيجيب فلوس، مع ان دكاترة يعني ربنا معاهم، مهندس ربنا معاهم برضو، انا مهندس وجاي بقول لكم. لا، في الحياة مختلفة، المجالات اختلفت، التكنولوجيا مختلفة، فبرضو هم لسه عندهم برضو المعرفة حاليا بسبب الحاجات دي بتمشي بسرعة جدا وهم مش ملاحقين. حبايبي هنعمل ايه؟ فاللي بيحصل انه بياخدوا قرار بناء على عنا، يعني يقول بص انت مش هتفهم في مستقبلك، انت استنى استنى، انت مش فاهم، انت مش عارف مصلحتك فين. انا عارف، اكتب لي يا ابني مش عارف ايه اول رغبة. ده قرار بناء على مش بس ضغط، ولكن بناء على انه انا بقيتش في المشهد، على الاقل الضغط انت في المشهد. دي واحدة من القرارات. في قرارات ممكن تكون بتتاخد لانه انا ما عنديش بيهيئ لي، انا ما عنديش اوبشن تاني، مع ان دايما بيبقى فيه اوبشن تاني. ففي فرق ما بين ان انا بكون باخد قرار عن اقتناع وقرار عن ان انا مضغوط او في حد عايز يكون بيعمل ده. وفي فرق منه انه اكون انا باخد قرار بناء على استنتاج معين في دماغي. فيما معناه انا خايف من الرفض، خايف ان انا اكون بترفض. ومش معنى اللي هو رفض بانك انت شخصية عامة مجملا كده اكس، لا، اخاف ان انا اقول افكار انا مقتنع بيها ونفسي اكون بنفذها، ولكن بسبب استنتاجاتي ان الشخص اللي قدامي هيرفض

فما بقولهاش، فده بيعطلني. وافتكر انه حصلت معايا كذا مره الموضوع ده، وكنت خايف ان انا اكون بقول رايي، جماعه انا عندي فكر تاني مختلف، انا عايز اعمل واحد اتنين تلاته، ولكن لاني انا بسبب حاجات عشتها في حياتي كتير وكان جواي هذا الاحساس، كنت ما بكلمش ومش مش بعرض فكرتي اصلا. ليه؟ لانه انا خايف انه اللي قدامي يقول لي في مشكله، مش هينفع نكون بننفذ ده، فانا احبط. مع انه لا مانع انك انت تكون بتقول احيانا فكر ويترفض، بتحصل برضو، دي حاجه انا بقيت اقولها لنفسي، ما طبيعي عادي. ولكن يعني بقول لكم على حاجات عشتها، وتحصل مره من المرات قاعد وافكر في فكره كويسه، وبعدها اشوف انه لا بلاش، مش عارف ايه، هتترفض وكده، وبعدها بدقيقه بالظبط الاقي حد طلع وقال شبه جدا جدا الفكره اللي انا بقولها باسلوب مختلف، والاقي الناس كلها شايفه انه طب احنا ما فكرناش في الفكره دي ليه، صح يا جماعه ما نعمل كده، ويبقى محل جدال ونتكلم فيها. فاكتشف انه ايه، طب ليه، الندم بقى بيبتدي يشتغل شويه، وساعتها بتروح البيت تجلد نفسك انه انت ليه عملت كده، ما تتكلم احسن، مش عارف ايه، مش مشكله كده يعني. فالموضوع بيبقى مش سهل. فالخوف من الرفض دي، واحنا اتكلمنا في حوار الخوف ده قبل كده برضو، مبسوطه هكلمنا في حاجات كتير بقى. الخوف واحده من المشاعر اللي كتيره جدا جدا ممكن توقفنا باننا ناخد قرارات في حياتنا بشكل سريع، وقرارات ممكن اكون مقتنع بيها بصرف النظر الشخص اللي قدامي شايفها ازاي، بس اقولها. You know what، انت عندك راي، عندك شخصيه، عندك لسان ممكن تتكلم بيه، قول مفيش مشكله، تترفض اوكي ما تترفضش، قولها. وواحده من الحاجات برضو اللي كنت برضو بعملها وستيل لسه عندي بنسبه صغيره، اني انا بحاول اخلي كل اللي حواليا ما بسيط زي، احاول ارضي الكل. ف يعني هنخش كده، انا ما عنديش مشكله اخش في ده ولا ده، مع ان انا عارف جوايا انا عايز اخش ده، عشان ده مش كويس. فيقول لي لا تعال خش ده، اوكي ناخد القرار ان احنا نمشي برضو زي ما انت عايز، ممكن يبقى صح، ولكن اقصده انه برضو المثال ده مش ادق حاجه برضو، عشان ما تاخدوش على محمل الجد برضو قوي، لان لا بفكر فيه حسيت انه في ثغرات كتيره، ولكن في بعض الحاجات اللي بيها انا ما باخدش قرار بناء على الحاجه اللي انا عايزها، ولكن بناء على اللي قدامي، علشان ما يتضايقش، علشان ما يزعلش. ففي الشغل مثلا، ودي واحده من الحاجات، انه في ليميت في الشغل، في حدود لازم تكون في الشغل، بس انك انت تكون بتساعد غيرك دي حاجة كويسة جدا جدا جدا، وبالعكس اعملها ونعملها ان احنا نقدم ايد المساعدة، ولكن لما تحس انك انت اوريدي بتعمل حاجات كتير قوي، وحد يجي يطلب منك حاجة، القرار وقتها انه انا بشتغل وعندي كذا حاجة، لو سمحت اعمل الحاجة دي بنفسك، نقطة. بس هيتضايق، هيزعل كده، اوكي هيحس ممكن بده، خصوصا لو انت مضغوط جدا، ممكن ما تقولهاش بالطريقه اللذيذه الجميله اللي تقول بيها دلوقتي، ممكن تقول بطريقه اجريسيف شويه، مش هعمل حاجه دلوقتي وسيبوني في اللي انا فيه، وتطلع عادي. ولكن ده جزء من حياتنا وهيحصل، ولكن دي حاجه مهم انها تكون بتحصل، ما فيهاش مشكله انها تكون بتحصل. الشخص اللي قدامي ممكن يتضايق، ايوه، بس ممكن نصلح في ده بعدين، نيجي نقول معلش انا الوقت ده رفضت علشان انا في كذا حاجه كنت بعملها في الوقت ده، فسامحني ان انا اتكلمت بالطريقه دي. ده لو عايز تكون بتتاسف، لو انت شايف الموضوع لا يتحمل الاسف، خدها بطريقه لطيفه، ما انت شايفني انا كنت بشتغل فما ما ما عرفتش اعمل ده، مش عارف اعمله، انت عادي بصحبيه ولا زازه ولا طفه كده يعني.
فالرغبة في رضاء الجميع دي حاجة صعبة وهتعطلنا كتير قوي لو انا هفضل طول الوقت اكون برضي غيري, وده هيبقى صعب جدا جدا. ضغط البيت بابا وماما الاب والام كتير قوي بيقعوا في الحتة دي, وكتير قوي بسبب خوفهم اولا بيحبوا يكونوا بياخدوا القرارات بناء عنه. طبعا ده بيبقى صعب ورخم, وبيبقى فيه صوت عالي, بيبقى فيه نرفزة, بيبقى فيه لو انت كبير شوية تسيب الويت وتنزل شوية, او تحصل خناق او صوت عالي ونسمع الناس كده. فالموضوع بيبقى صعب ان الاهل يكونوا هم اللي بياخدوا قرارات. طبعا وهنا لا اقصد ان انا اكون يعني برضو الناس الكبيرة عينا على رأسنا, ولكن واحدة من الحاجات اللي بتبني شخصية ان انا اسيب مساحة شخصية لابني او بنتي ان هم ياخدوا قراراتهم بنفسهم, حتى لو انا عارف ان القرار ده غلط, انا عارف انها صعبة طبعا بحدود. يعني ما ينفعش اقول اشوفه بيحط ايده في الكهرباء ويتحمل قرار, لا ما اقصد انه لو انا شايف انه عايز يخش كلية معينة وحبيبها ومدي الاسباب منطقية عقلية, فأنا بمنطقها مش لمجرد ان انا حبيبها وعندي شغف, ولو ان ده سبب, بس اقصد انه عنده بلان, انا بفكر انه اعمل 1 2 3, نسيبه ياخد القرار ده. ده قرار شخصية, خد قرارك, دي حياتك, انت هتبقى مسؤول عن كل اكشن انت بتعمله. بس صعبة انا عارف, انا ما اختبرتش لسه الحته دي ومش عارف شخصيتي تبقى عامله ايه, ولكن ده الصح. فيس نكون بنسيب مساحه. الخوف من تحمل نتيجه القرار, خوف من تحمل المسؤوليه بتاعت القرار ده. كتير قوي ببقى عندي افكار في دماغي نفسي احققها, وعندي باشن اتجاه حاجه, ولكن انا مأجل ان اخد القرار بسبب خوفي انه اجي في وقت واندم واتحمل نتيجه اتخاذي للقرار ده. تحمل المسؤوليه مش سهل. كل دي حاجات بتقول انه القرار ده مش نابع مني, ده نابع من خلال ضغط الصحاب, أهلي, بسبب خوفي. دي الحاجات اللي عايزين نكون بنتساءل فيها. وحابب أكون بسيب معاكم سؤال تكونوا جدا تشجعوني قوي لو تكتبوا لي في الكومنتس إجابة للسؤال ده. إمتى حسيت إنك أنت أخدت قرار علشان ترضي غيرك وما ترضيش نفسك؟ حابب جدا تكونوا تشاركوني زي انا شاركتكم بقى. شاركوني وألقاكم بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: هلا جماعة، رجعنا لكم تاني بعد الفاصل. بابا كتب لي كومنت أثر في نفسيتي جدا جدا جدا، حابب أكون بقوله. أنا أقر وأعترف أن قراراتك صحيحة عن قراراتي بالنسبة لمستقبلك، لأن الخوف هو اللي بيصيرني، هو اللي بيمشيني. طبعا الخوف عليك أنه بابا، لكن أنت تتحمل المسؤولية وبيطلع كلامك صح. Thank you doll. شكرا بابا، يعني أثرت في نفسيتي بسط الأمانة. أوكي تعالوا نكون بنكمل. جات لنا كومنت تاني بيقول كتير مريت بالمرحلة دي في وقت علشان شفت اني مضغوط جدا في وقت وعايز اللي حواليا يسكتوا، ودي مشاركة حقيقية جدا، لانه كتير قوي بناخد قرارات بناء على انا الضغط. فاوكي هعمل لكم اللي انتوا عاوزينه لما نشوف هيحصل ايه. طبعا فيش حد كبير على انه يحصل ده منه في وقت من الاوقات، وده طبيعي انه يكون بيحصل. ف اتس اوكي وعادي، احنا بنحاول نتقدم ونتعلم، فده شيء طبيعي وعادي. طيب مين اكتر شخص بيأثر في حياتك؟ كلمنا في المحور الاول عن القرار ده نابع مني اصلا ولا نابع من حاجه تانية، وشوفنا هو ممكن يكون نابع من حاجة تانية زي ايه. لو مني خلاص هي مني، اجابة واضحة. لو من حاجة تانية اتكلمنا. طيب مين بيأثر في حياتي عامة؟ الاهل، واتكلمنا عن الموضوع ده. تأثير الاهل بيشكل جزء كبير جدا جدا جدا من شخصيتي. هل ده صعب يكون بيتغير؟ لا بالعكس، احنا ممكن نلاقي اتنين اخوات كل واحد طلع بشخصية تانية مختلفة تماما مع ان نفس البيئة نفس الاهل. ولكن I believe، مؤمن جدا انه جزء كتير من تشكيلنا حتى وسط تأثير الاهل نابع من اختياراتنا احنا. احنا اللي بنختار عايزين نكون ايه وبنعمل ايه، وانا مسؤول عن اي اكشن انا بعمله جوه البيت وبره البيت طبعا. فالأهل ليها تأثير كبير جدا جدا. الصحاب اللي هم كتير قوي بياخدوا مكان الأهل. وانا صغير ممكن اخد رأي واحد صاحبي ما اخدش رأي بابا او ماما، بتحصل، لانه صاحبي بشكل او باخر بنتقبل اكتر، بنتكلم مع بعض اكتر، فاهمين بعض اكتر. ممكن ما يبقاش عندنا نفس نزعة الخوف على بعض، لأنه يا خش ولا يهمك وأنا ببقى عايز ده أصلا. أهلي لأ هتعمل إيه مش عارف إيه، ده غير أنه طبعا بيبقى فيه ممكن سكة نرفزة على مش عارف إيه. صاحبي لأ، صاحبي حتى لو مضايق مني هيتكلم معايا بهدوء ومش عارف إيه، لأنه في الأول وفي الآخر صاحبي مش أب أو أم. برضو أنا لسه ما اختبرتش الحتة دي بس أكيد الموضوع مش سهل. لكن أصحابي بيبينهم في وقت بالذات وقت المراهقة تأثير عليا كبير جدا جدا جدا أكتر من أهلي. دي حاجة مفروغ منها وبتحصل. تأثير الشريك، يوه أنا أصلا أنا برضو التلات شخصيات دول في حياتي، يعني سواء كان أهلي صحابي خطيبتي إنجي، كلهم ليهم تأثير في حياتنا. وطبعا احنا طول الوقت بنسعى ان يكون تأثيرنا اتجاه بعض عامة كل النواحي، ما صدش حاجة معينة تبقى تأثير ايجابي. ولكن زي ما كنت بحكي لكم، انا شخص يمكن بطيء شوية في اتخاذ القرارات، لان انا عندي حتة ان انا اقعد وافكر ما كده، على عكس هي لا عايزين حركة، الحركة تشتغل كده شوية. ف ده تأثير إيجابي. أنا في أوقات كتير قوي ببقى محتاج اللي يسرعني، وهي ممكن تبقى محتاجة في أوقات كتيرة جدا المحتاج اللي إيه، لا واحدة واحدة نفكر بس واحدة واحدة. ده ميكس حلو ينفع يتزبط يطلع منه حاجة. هل ده تأثير؟ تأثير، مش لازم تبقى كلمة تأثير تاني إنها حاجة سلبية خالص، بس نعم الشريك الحياة ليه تأثير، وتأثير كبير جدا جدا جدا، يمكن أكتر من الصحاب والأهل. بدون نقاش. فأي طبعا حبيبتنا وحبيبت الكل السوشيال ميديا. السوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي ممكن تخلينا ناخد قرارات في حياتنا يا إما ذكية جدا جدا يا إما عكس كده جدا جدا. فيما معناه انه ممكن بناء على ان شفت فيديو عابل لواحد قرر ان هو يعمل حاجة ويعلم هو عمل كده ولا لا اكون بعمل وراه علشان اخد نفس النتيجة اللي بشوفها على السوشيال ميديا اللي هو يعلم هي حقيقية ولا لا في الاغلب متبقاش واقعية. فالسوشيال ميديا واحدة من الحاجات اللي بتخلينا جدا بتأثر في قراراتنا وفي اختياراتنا في حياتنا. وبنيجي ونبص في الاخر انه احنا مش الناس اللي بتقرر. بالعكس انا طول الوقت حاجات تانية هي اللي بتتحكم في قراراتي. انا ما عدتش وقت مع نفسي كتبت انا بحب ايه وعايز ايه علشان اعرف اقرر حياتي ومستقبلي هيمشوا ازاي. انا عايز ايه بالمناسبة للموضوع اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت سوري قبل اللي فاتت ارجع واتفرج ارجوك. عاملين حاجات حلوة. فالسوشيال ميديا واحدة من الحاجات مش كلها وحش مش كلها وحش. وهنا ممكن تبقى فيه بقى شوية حاجات يمكن مش مادية زي متمثلة في أشخاص لكن ممكن تبقى فيه حاجات معنوية متمثلة في تجارب سابقة. التجارب السابقة واحدة من المعطلات اللي لو فضلت طول الوقت متأثر بيها وسايب لها مساحة ومش عارف أحدها لأنها بتكبر مش عارف أتعامل معاها لأن أنا خايف أني أواجهها بتأثر جدا جدا في قراراتي مع نفسي كتير قوي. التجارب السابقة مؤمن أنها بتشكل في شخصيتي بشكل كبير. عارفين انتوا المصطلح اللي طلع جديد زي تنمر كده تروماتايزد انت عندك تروما من مش عارف كده عندك تراست ايشوز ما بتعرفش تثق في الناس. ليه؟ لانه الشخص ده ناس كتير خذلته. فلو قعدنا نتكلم مع بعض فتحنا في القديم هل بيقول حاجات زي كده بتحصل. التجارب السابقة واحدة من الحاجات اللي بتأثر جدا في قراراتنا وبتخلينا كمان نأجل حاجات لو خلنا فيها قرار دلوقتي فرصة. وانا مؤمن جدا انه الحياة مش فرصة واحدة فلو انت مخدتش فرصتك دلوقتي بضاعت عليك. ربنا موجود وما بيقولش الكلام ده خالص. فانا مش عارف احنا ليه بنقول الكلام ده مش عارف بتحصل برضو. وده اللي حابب اتكلم فيه في الجزء ده. فما عنديش حاجه تانية اكون بضيفها ولكن ممكن اسال السؤال لان انا اليومين دول يعني بحاول انه عشان يبقى فيه مشاركه اكتر. احب اسال اسئله في نهايه كل فقره في الوقت البريك ده تكونوا بتجاوبوا علينا. بتشجع جدا جدا لما بقرا مسجات او كومنتس. المسجات بتيجي اكتر برايفت للامانه ولكن الكومنتس برضو واحده من الحاجات اللي بتشجعنا جدا. مين الشخص اللي رايه بيغير قراراتك اكتر من اي حاجه؟ هل كانت خبرات سابقه؟ هل خوفك؟ هل اهلك؟ هل شريكه حياتك او شريك حياتك؟ هل صحابك؟ مين الحاجه سواء كانت بتتمثل في شخص او بتتمثل في افكار خبرات ايه الحقيقه اللي فعلا بتاثر في قراراتك؟ منتظر جدا اسمع رايكم في السؤال ده. نطلع فاصل سريع وارجع لكم تاني بعد الفاصل.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل، وتعالوا نكون بنكمل كلامنا. زي ما قلت انه في عوامل كتير قوي بتتحكم في قراراتنا، فتعالوا نشوف لحد فين بقى ده بيحصل. كلام غيري ده قد ايه بيقدر يحكم حياتي، قد ايه بيقدر يلمت، لان انا مديله مساحة في حياتي اكتر من اللازم. فلحد فين الكلام ده بيأثر فيا وبيقيدني وبيتحكم في حياتي بشكل كبير. تعالوا نبدأ بأول فكرة. هاجس الناس هتقول ايه؟ عارفين كنت برضو بتفرج على برنامج اسمه شارك تانك. تاني اللي ما يعرفش البرنامج، هو برنامج بيدعو مستثمرين كبار جدا ورجال اعمال. كل غرض البرنامج ده ان هم يكونوا بيجوا بيحضروا وبيسمعوا مشاريع ناس عملتها وعايزه تكبر من المشاريع دي. فهم بيجوا بهدف انه يعرضوا فكرتهم وفكره المشروع علشان يحصل شراكه بين صاحب المشروع وبين المستثمر الكبير ده، من خبرات، من اماكن، من استيراد حاجات، خامات، روماتيري، يعني حاجات كتير. فده الهدف. فافتكر كان واحد بس شكر بالظبط كان ايه البروجكت اللي هو عامله، بس كان بيقول كده انه انا في البدايه واجهت واحده من المشاكل انه اخد الريسك ان انا اعمل ده وافكني من مين هيقول عليا ايه. ولفت نظري جدا الشخص ده بيقول الكلمة دي، لأنه الجراءة دي اكتسبها صعب. إن أنا أكون بعمل الحاجة اللي أنا شايفها. طبعا مش بقول إن أنا بقى شخص مقفل، مش بقول إن أنا شخص هو اللي في دماغي وبس وأكيد أنا اللي صح وبس، أكيد لأ. احنا مخلوقين لبعض، والله خلينا لبعض علشان نتعلم من بعض ونشوف اللي قدامنا عمل ايه ونقعش فيه. بنختار احيانا نقع فيه، مفيش مشكلة، ربنا معاك وهيعينك ورعايته موجودة. تعور تعور، بس خلاص انت اتعلمت بالطريقة دي، وكل واحد ليه شخصية وحياة وقصة وطريقة فيها بيتعلم بشكل مختلف عن التاني. عادي عادي. ولكن الجراءة دي انها تكون مكتسبة مش حاجة سهلة، ومش بتبقى في البدايات موجودة عند الكل. علشان لو اتحطيت في الموقف ده او اتحطيت في الموقف ده it's okay. برضو احنا بنتعلم، والحياة سكة تعليم ومشوار بنعيشه. فهاجس الناس هتقول علي ايه؟ كل ما كان بيكبر في حياتي اكتر، كل ما انا لو في شقة عايش فيها كبيرة جدا جدا جدا، بقرر ان انا اخد اصغر اوضة اقعد على اصغر سرير، مع ان كل ده ملكي، بس انا جايب دخلاء يقعدوا معايا في الشقة وياخد هم النصيب الاكبر. فالهاجس ده صعب، كل ما بيزيد كل ما الموضوع بيبقى اصعب. الخوف من الانتقاد، افتكر كويس قوي أندرو سمير، واحد من الشخصيات اللي أنا بحبها جدا جدا جدا، هو صديقي عامة، جي في حلقة في الموسم الأول كنا نتكلم عن الهجرة، وكان في بداية سوري في نهاية الحلقة كان بيقول وبيدعو إنه أنا نفسي الشباب ما كنتش بس بتفكر في فكرة الوظيفة، لو أنت عندك المؤهلات إنك أنت تكون بتقود وعندك المقدرة والمسؤولية هتتحملها، فكر بأنك أنت تكون مش بدل موظف تبقى بتفتح مشروعك الخاص. أكيد هتيجي آراء كتيرة، أكيد ناس كتير قوي هتنتقد الفكرة دي، أنت مين قالك أنها تنجح؟ أكيد في ناس كتير قوي عملت الفكرة دي، ما لو كل الناس بتفكر في الطريقة دي كان زمانهم نجحوا ومش عارف ايه. كان ده اعتقد كلنا سمعناه، ولكن من الحاجات اللي شفتها انه في واحد قرر ان هو يمشي عكس كل الانتقادات دي ونجح وحقق. وعمل كل حاجة اللي لو أي حد كان عملها كان ينجح عادي. طبعا وراها سلسلة من التضحيات والمجهود والتعب والشقة ولحظات الإحباطات والفشل اللي الواحد بيتحملها نتيجة القرار ده. أيوة ده مش الصورة النهائية عشان بس ما تقارنش، في كواليس انت مش موجود فيها، ما دخلتش المطبخ، انت شايف الاكلة طعمها حلو لكن مش عارف كم التعب والريسيبي واللي مش عارف ايه بيتحطش تطلع لك بالطعم التحفة اللي تتاكله. فيس ده بيبقى خوف من الانتقاد كل ما بياخد مساحة برضو اكتر في حياتي بيفرق. وبسبب ان فؤاد كتير قوي بالذات في الشباب بسبب بحثي عن القبول وبحثي عن انه شخص يكون بيديني نوع من المحبة نوع من القبول، ما عنديش كلمة اكتر من كده عميقة يعني. وده بيرجع لفكرة ان انا برضي غيري، فبربط امتي وكل حاجة لي علاقة بهي بسبب انه الشخص اللي قدامي هو متقبلني ولا لا. فدي واحدة من الحاجات اللي فعلا برضو كل ما بزود الشخص اللي قدامي في حياتي وبدخله اكتر كل ما قراراتي بتتأثر بالقرار ده، فبقيت اي حاجة هو بيقولها علشان اكون باخد قيمتي منه واحس واشعر دايما بالقبول انا بعمل ده، عشان دايما يبقى فيه حوار، دايما فيش نقد، دايما فيش كلام سلبي، كأن انا عايز امشي جنب الحيط انت بتاخد قرار ان الحيط دي تقع عليك مش بس تبقى جنب الحيط. وده اللي انا كنت عايز اشارك بيه في الفقره دي. فتعالوا نطلع برضو قرار دايما لازم عندي نهايات ما بتبقاش لطيفه، برضو يوم صعب وشغل طويل، ولكن جينا لآخر فقرة تعالوا نطلع فعلا فاصل سريع ونرجع لكم تاني.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: ونيجي لآخر وقت عندنا في الحلقة, وحابب أكون وأشارك بكم حاجة يمكن خبرة حياتية أنا طلعت بيها. طبعا الكلام ده اللي بقوله جميل جدا جدا جدا, ولكن بعافي بكل الأمان علشان ما حسسكوش إن أنا ده ماسك المايك, ده عنده برنامج, ده بيتكلم, ده واو, ده تحفة. لا, ما فيش كلام ده خالص, ولكن دي حاجات بحب أشاركها, ولو حد جه شاركني هقوله نفس الحاجات دي, واعترف انه انا في رحله وبتعلم وبكبر, ومفيش حد كبير انه يكون بيتعلم. ازاي اعرف اخد قرار؟ ازاي اعرف اخد قرار ناضج؟ ازاي قبل ما تكون بتاخد اي قرار, زي مثلا قرار الهجره, لازم تبقى عندك التفاصيل بتاعت الحاجة اللي انت عايز تكون بتعملها. لازم يكون عندك معلومات, لازم تكون فاهم عواقب القرار بتاعك. ده قرار بيتاخد وراه تحمل مسؤولية. هل انا في وقت دلوقتي اعرف فيه بكل الحاجات اللي حواليا دي اتحمل مسؤوليه كبيره زي دي ولا لا؟ يعني واحده من القرارات اللي بتحصل في وقت المراهقه قرار ان انا ادخل في ارتباط او ارتبط بشخص, وانا بلاش خلينا في وقت الجامعه, في وقت الجامعه بيبقى اصعب, سن يبدو او وقت يبدو انه مناسب ان انا اكون برتبط, ولكن الارتباط لو في بداية الجامعة فانتوا عندكم وقت طويل قوي قوي قوي قوي, وهتيجوا في وقت لو هنمشي الموضوع صح وفي النور الاهل هتبقى عارف محتاجين ناخد اكشن. وانا ما عنديش الماديا, مش عارف اكون بعمل ده, وطبعا حاجات كتير قوي في حياتي زي مثلا الشقة, زي يعني استقرار شغل في حاجة انا ماشي بيزكس, هي لسه مش عندي, انا شخص طالب لسه بدرس. فهل انت هتقدر تتحمل مسؤولية القرار اللي انت هتاخده دلوقتي ولا لا؟ فلازم تبقى مجمع معلومات عن نفسك وعن اللي هتعمله ايه واللي عايز تعمله ايه. أنا عندي بلان واضحة, أنا هدخل الحاجة الفلانية دي عشان أنا لسه حقق 1 2 3. الفيجن دي في حد ذاتها لو اتقالت حقيقي اللي قدامك بيحترمك جدا. أنت مش ماشي على الله, أنت بتجمع معلومات. فلما تيجي تاخد قرار هتعرف تاخده ويبقى قرار ناضج. فجمع معلومات واعرف أكتر عن الحاجة اللي أنت عايز تاخد قرار فيها. اعرف الشخصية اللي قدامك تبقى مناسبة ليك ولا لا, اقعدوا مع بعض انزلوا, ممكن نواجه مشكلة في الموضوع ده شوية انا عارف, ولكن على قد ما نقدر نكون بنحاول نجمع معلومات عن بعض, مش بغرض التنظير وان انا احط ريد فلاج, احط مش عارف اوكي بتحصل وحقك ولازم, بس ما تاخدش قرار وانت لسه مش واقف على ارض ثابته. خد رأي حد أكبر منك, ودي دايما بقيت تقريبا كل حلقة بنهي بيها, ارجع لشخص بتتكلم معاه, ارجعي لشخص بتتكلمي معاه. الناس دي بره الموضوع شايف أحسن مننا, ومش أي شخص, شخص يكون مناسب, شخص انا حابب اكون بتكلم معاه, مش حابب علشان هو بيقول القرارات اللي ترضيني. ده اكبر ريد فلاج, وانت مش محتاجه وانت مش محتاجاه. انت عايزه الشخص اللي لما بتغلطي يقولك انت غلطتي, انت غلط. عايزه اخد قرار في الحاجه الفلانيه, حلو, اعمل 1 2 3 وتعالي لي, لما تعملهم نشوف ونبتدي نقرر سوا. اختيارك انت بعد كده مفيش مشكلة، بس انا واجبي مش ان انا اخد لك قرارك، ولكن واجبي اخليك تفكر. تجمع معنا واحد، ممكن بنفسك تكتشف ان القرار اللي هتاخده ده كان هيوديك في داهية، كان هيوديك في داهية. الموضوع مش صعب، وواحدة من الحاجات اللي بيعملها الشخص ده ان انا بيخليني افكر في سيناريوهات يمكن ما كانتش على بالي، يا اما ممكن تكون بتحفزني يا اما لا، بس بنفكر. الدوافع، ان اكون براجع دوافعي، انا ليه عايز اخد القرار ده؟ هل لمجرد ان انا احس بالقبول فقط، ولا انا علشان عندي حاجة حقيقية بجد عايز اكون بشارك الاخر بيها؟ اغلب علاقتنا في سن صغير علشان انا عايز احس بالقبول، وعايز احس بان انا مرغوب فيا. علاقتنا بشكل كبير انا عديت بده، وجزء كبير منه كان كده، يمكن تبقى مختلف عني مفيش مشكلة، ولكن ايوه ده بيحصل. فالدوافع الحقيقية لو انا رجعتها الموضوع هيبقى بيوضح اكتر، الصورة بتبتدي توضح اكتر. وطبعا في الاول في الاخر اشوف ده بيتفق مع هدفي الاساسي انا عايز اكون بحققه ولا لا، وفي نفس الوقت ابقى عندي تحمل المسؤولية للقرار اللي انا هاخده. ساعتها بيكون قرار فعلا ناضج. واللي هقوله دلوقتي ده يمكن جزء روحي شوية. انا بؤمن انه في حكمة كبيرة جدا جدا جدا فوق حكمتنا، ومؤمن انه اللي بيطلب الله ما بيتأخرش. الجملة دي ممكن كتير فيها ناس تشكك، انا عارف، ولكن لو رجعت دوافع الحقيقية في الحتة دي، انا بطلب من ربنا وانا عايز يكونوا بينفذ الحاجة اللي انا عايزها بطريقتي انا، وده مش اسلوب ربنا، ما مش هتحصل. فلو انت بتطلب حكمة فممكن تبقى الحكمة دلوقتي في الانتظار، بس انت مش عايز تنتظر. بعدها بيتلام الله انه مش موجود، ما بيتدخلش. ويمكن اغلب المواضيع اللي بنتكلم فيها دي اساسها لو انا حكيم كفاية اعرف اخد قرارات فيها. مين اللي عنده الحكمة اللي ممكن بيها ينور لي طريقي، ينور لي فكرة في دماغي ما جاتش على بال اي حد؟ مين؟ الحكمة واحدة من الحاجات اللي تطلب وربنا ما بيتأخرش فيها. مش فاهم قل له انا مش فاهم وارجع له، ارجع له يعني اعمل اللي تعمله بس ارجع له. ويمكن دي الحاجة اللي انا بختبرها دلوقتي، اعمل اللي اعمله. طبعا ربنا بيتغلب معايا بشكل كبير قوي، ولكن طول الوقت بحط عيني ان انا اكون برجع له. لف ولازم احس بانه في وقت لازم يتحط بيني وبين ربنا كل يوم، واقعد معاه فاقول له مخاوفي واكتب. فان انا اكون منتظر توقيت ربنا، الله توقيتات، اكون بنتظر الوقت ده، ده شيء مهم. ان اكون دايما بواظب انه اكون بقرب من الفكر ده. عارفين لما بقعد مع واحد صاحبي ونفكر مع بعض واحد واحد، لما بنكبر ونتعامل لسه مع بعض الناس بتفكرنا اخوات. ليه؟ لان احنا بهتنا على بعض، فحتى الناس بقت شايفانا شبه بعض. ده اللي بيحصل لو انت قعدت مع ربنا كتير. لو خصصت وقت كل يوم بتقعد فيه مع الله وبتاخد خلوتك، والخلوه هنا فيما معناها العلاقه الخاصه جدا جدا بينك وربنا. فانت بتدخل اوضتك وبتقفل بابك وبتصلي لابوك في الخفاء لوحدك، علاقه خاصه جدا، وبتقول كل حاجه. فكل ما انا اقرب اكتر من المعطي حكمه بالطبيعي هبقى زيه، هبقى شبهه. خطيه موجوده طول الوقت، هنبقى مش عارفين. ربنا مدرك ده، ايوه، ولكن الفكره في الاستباحه، يعني ما تستباهش، ارجع له وكون معاه. وده اللي انا عايز اكون بسيبه. لو في قرار شايفه صعب ومحتاج حكمه، ارجع لربنا، اتكلم معاه، قول له انا محتاج دلوقتي حكمه منك، نور لي يا رب الطريق اللي انا امشي فيه، ابعت لي شخصكم بتكلم معاه، كلمني بالطرق. انا هفضل طول الوقت عمال ببص ومترقب، وبحكمتك اميز انت عايز تقول لي ايه. وده اللي انا عايز انهي بيه الحلقه. مبسوط قوي قوي ان انا كنت معاكم في الحلقه دي، ومنتظر الحلقه اللي جايه، ومتحمس يوم الثلاثاء جاي من الساعه 9:10 توقيت القاهره، برنامج جوه الشبكه على راديو سما. هننتظركم، ربنا معاكم، واشوفكم الاسبوع اللي جاي. ربنا معاكم، باي باي.

لو متضايق وعايز حد يسمعك، اتواصل معانا على الواتساب والفايبر على رقمنا 00357 99 55 3302.

0: طريقك عايز ونس؟ نمشيها سوا على راديو سما.
1: إجابات الناس على قضية الألم ما اختلفتش كتير عن التاريخ وعن الناس زمان لما كانوا بيجاوبوا على قضية الألم دي. فمثلا أيوب كان ليه 3 أصحاب، كان كل واحد بيجاوب على قضية الألم بتاعت أيوب بطريقة مختلفة. واحد زي مثلا أليفاز التيماني كان كل اللي يهمه أنا اختبرت ربنا، أنا شفت ربنا في حلم وطلع قال لي مش عارف إيه، وساب أيوب. كانت إجابات أيوب وأسئلة أيوب لأليفاز التيماني: من فضلك حس بيا، حس بالمصيبة والخسارة اللي أنا خسرتها. جاله واحد تاني صاحبه اسمه بلدد، وده كان راجل لطيف جدا، قال له بص للي حواليك واشكر ربنا على اللي عندك، لأن اللي عندك ده مش عند ناس تاني. وبدأ يتكلم معاه وكأنه يعني ارضى باللي ربنا عمله، وهو حر يعمل اللي هو عايزه، عايز يجرح يجرح، عايز يعصب يعصب، عايز يعمل أي حاجة هو حر. كانت إجابة أيوب أنا مش مستني تقول لي كده، لكن مستني إيد تسندني وإيد تفهمني وتقومني عشان أكمل المشوار. جاله صاحبه الثالث اللي كان يعني أصعبهم، اللي وصف أيوب بأنه أحمق وأنه مدعي على الله، وأنه واحد زي أيوب ده يستاهل كل الشر اللي فيه، زي ما في ناس كتيرة قوي بتبتدي تقول كده على الناس المتألمة اللي بتسأل ليه الألم. أعتقد أنه في ناس كتيرة قوي بيشوهوا صورة ربنا في عيون الناس المتألمة. فريق منهم عامل زي أليفاز التماني، كل اللي يهمهم أنه يتكلموا عن ربنا ومش مهم الألم اللي فيه الشخص. أو نوعية تاني زي بلدد اللي كل اللي يهمه أنه يدافع عن ربنا لكن ما يسندش ويقوم الشخص المتألم. أو نوعية تالتة اللي يبتدي يقول ويوصف الشخص أنه ده نتيجة لشر هو حصل له كده، يبتدي يدعي أنه الشخص المتألم ده شخص أحمق ويستاهل، وأنه الألم ده نتيجة خطية هو عمله. الحقيقة أن الله ظهر وقال أنه كل ده غلط، وأنه أيوب هو الوحيد اللي قال الصواب عنه. مش كل اللي بيتقال هو الحقيقة عن ربنا في وقت الألم، مش كل اللي بيتقال هو الصورة الأصلية عن الله. أنا محتاج أن أتقابل مع الله عشان أفهم الصورة الأصلية زي ما فهمها أيوب.
0: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

0: السابع عشر.
1: وقال يسوع لتلاميذه:
2: لابد من حدوث ما يوقع الناس في الخطيئة، ولكن الويل لمن يكون حدوثه على يده. فخير له أن يعلق في عنقه حجر طحن ويرمى في البحر من أن يوقع أحد هؤلاء الصغار في الخطيئة. فكونوا على حذر، إذا أخطأ أخوك فوبخه، وإن تاب فاغفر له. وإذا أخطأ 7 مرات في اليوم ورجع إليك في كل مرة فقال: أنا تائب، فاغفر له.
1: وقال الرسل للرب:
3: زد إيماننا.
1: فأجاب الرب:
2: لو كان لكم إيمان مقدار حبة من الخردل، وقلتم لهذه الجميزة انقلعي وانغرسي في البحر لأطاعتكم. من منكم له أجير يفلح الأرض أو يرعى الغنم، إذا رجع من الحقل يقول له: أسرع واجلس للطعام، ألا يقول له: هيئ لي العشاء وشمر عن ساعديك واخدمني حتى آكل وأشرب ثم تأكل أنت وتشرب؟ فهل للأجير فضل إذا أطاع سيده؟ لا أظن. وهكذا أنتم، إذا فعلتم كل ما أمرتم به فقولوا: نحن خدم بسطاء، وما فعلنا إلا ما كان يجب علينا أن نفعل.
1: وبينما هو في طريقه إلى أورشليم، مر بالسامرة والجليل، وعند دخوله إحدى القرى استقبله 10 من البرص، فوقفوا على بعد منه وصاحوا:
4: يا يسوع، يا معلم، ارحمنا.
1: فتطلع وقال لهم:
2: اذهبوا إلى الكهنة وأروهم أنفسكم.
1: وبينما هم ذاهبون طهروا، فلما رأى واحد منهم أنه شفي رجع وهو يمجد الله بأعلى صوته وارتمى على وجهه عند قدمي يسوع يشكره، وكان سامريا. فقال يسوع:
2: أما طهر 10؟ فأين 9؟ أما كان فيهم من يرجع ليمجد الله سوى هذا الغريب؟
1: ثم قال له:
2: قم واذهب، إيمانك خلصك.
1: ولما سأله الفريسيون متى يجيء ملكوت الله، أجابهم:
2: لا يجيء ملكوت الله بمشهد من أحد، ولا يقال ها هو هنا أو ها هو هناك، لأن ملكوت الله هو فيكم.
1: وقال لتلاميذه:
2: يجيء زمان تتمنون فيه أن تروا يوما واحدا من أيام ابن الإنسان ولن تروا، وسيقال لكم: ها هو هنا أو ها هو هناك، فلا تذهبوا ولا تتبعوا أحدا، لأن مجيء ابن الإنسان في يومه يكون مثل البرق الذي يلمع في أفق ويضيء في آخر، ولكن يجب عليه قبل ذلك أن يتألم كثيرا وأن يرفضه هذا الجيل. وكما حدث في أيام نوح فكذلك يحدث في أيام ابن الإنسان. كان الناس يأكلون ويشربون ويتزاوجون إلى يوم دخل نوح السفينة فجاء الطوفان وأهلكهم كلهم. أو كما حدث في أيام لوط، كان الناس يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون ويزرعون ويبنون، ولكن يوم خرج لوط من سدوم أمطر الله نارا وكبريتا من السماء فأهلكهم كلهم. هكذا يحدث يوم يظهر ابن الإنسان. فمن كان في ذلك اليوم على السطح فلا ينزل إلى البيت ليأخذ حوائجه، ومن كان في الحقل فلا يرجع إلى الوراء. تذكروا امرأة لوط. من حاول أن يحفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته يخلصها. أقول لكم، سيكون في تلك الليلة 2 على سرير واحد، فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان على حجر الطحن معا، فتؤخذ إحداهما وتترك الأخرى، ويكون رجلان في الحقل فيؤخذ أحدهما ويترك الآخر.
1: فسأله التلاميذ:
5: أين يا رب؟
1: فأجابهم:
2: حيث تكون الجيفة تجتمع الغربان.
0: املأ أوقاتك أغاني ليسوع على راديو سما.
6: الصباح 12.
1: وكان اجتمع عشرات الألوف من الناس حتى داس بعضهم بعضا، فقال أولا لتلاميذه:
2: إياكم وخمير الفريسيين الذي هو الرياء، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر، وما تقولونه في الظلام سيسمعه الناس في النور، وما تقولونه همسا في داخل الغرف سينادون به على السطوح. وأقول لكم يا أحبائي، لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ثم لا يقدرون أن يفعلوا شيئا، ولكني أدلكم على من يجب أن تخافوه: خافوا الذي له القدرة بعد القتل على أن يلقي في جهنم. أقول لكم: نعم، هذا خافوه. أما يباع 5 عصافير بدرهمين؟ نعم، ولكن الله لا ينسى واحدا منها، لا بل شعر رؤوسكم نفسه معدود كله، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. وأقول لكم: من اعترف بي أمام الناس يعترف به ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن أنكرني أمام الناس ينكره ابن الإنسان أمام ملائكة الله، ومن قال كلمة على ابن الإنسان يغفر له، وأما من جدف على الروح القدس فلن يغفر له. وعندما تساقون إلى المجامع والحكام وأصحاب السلطة فلا يهمكم كيف تدافعون عن أنفسكم أو ماذا تقولون، لأن الروح القدس يلهمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا.
1: فقال له رجل من الجموع:
5: يا معلم، قل لأخي أن يقاسمني الميراث.
1: فقال له:
2: يا رجل، من أقامني عليكما قاضيا أو مقسما؟
1: وقال للجموع:
2: انتبهوا وتحفظوا من كل طمع، فما حياة الإنسان بكثرة أمواله.
1: وقال لهم هذا المثل:
2: كان رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: لا مكان عندي أخزن فيه غلالي، فماذا أعمل؟ ثم قال: أعمل هذا، أهدم مخازني وأبني أكبر منها، فأضع فيها كل قمحي وخيراتي. وأقول لنفسي: يا نفسي، لك خيرات وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فهذا الذي أعددته لمن يكون؟ هكذا يكون مصير من يجمع لنفسه ولا يغنى بالله.
1: وقال لتلاميذه:
2: لهذا أقول لكم، لا يهمكم لحياتكم ما تأكلون، ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة خير من الطعام، والجسد خير من اللباس. تأملوا الغربان، فهي لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا مستودع، والله يرزقها، وكم أنتم أفضل من الطيور. من منكم إذا اهتم يقدر أن يزيد على قامته ذراعا واحدة؟ فإذا كنتم تعجزون عن أصغر الأمور فلماذا يهمكم الباقي؟ تأملوا زنابق الحقل كيف تنمو، لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم: ولا سليمان في كل مجده لبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب الذي يوجد اليوم في الحقل ويطرح غدا في التنور يلبسه الله هكذا، فكم بالأولى أن يلبسكم أنتم يا قليلي الإيمان، فلا تطلبوا ما تأكلون وما تشربون ولا تقلقوا، فهذا كله يطلبه أبناء هذا العالم، وأبوكم السماوي يعرف أنكم تحتاجون إليه. بل اطلبوا ملكوت الله وهو يزيدكم هذا كله. لا تخف أيها القطيع الصغير، فأبوكم السماوي شاء أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا ما تملكون وتصدقوا بثمنه على الفقراء، واقتنوا أموالا لا تبلى، وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا لص يدنو ولا سوس يفسد. فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم. كونوا على استعداد، أوساطكم مشدودة ومصابيحكم موقدة، كرجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء ودق الباب يفتحون له في الحال. هنيئا لهؤلاء الخدم الذين متى رجع سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشمر عن ساعده ويجلسهم للطعام ويقوم بخدمتهم، بل هنيئا لهم إذا جاء قبل نصف الليل أو بعده فوجدهم على هذه الحال. واعلموا أن رب البيت لو عرف في أي ساعة يجيء اللص لما تركه ينقب بيته. فكونوا إذن على استعداد، لأن ابن الإنسان يجيء في ساعة لا تنتظرونها.
1: فقال له بطرس:
3: يا رب، ألنا تقول هذا المثل أم لجميع الناس؟
1: فأجابه الرب يسوع:
2: من هو الوكيل الأمين العاقل الذي يوكل إليه سيده أن يعطي خدمه وجبتهم من الطعام في حينها؟ هنيئا لذلك الخادم الذي يجده سيده عند عودته يقوم بعمله هذا. الحق أقول لكم إنه يوكل إليه جميع أمواله. ولكن إذا قال هذا الخادم في نفسه: سيتأخر سيدي في رجوعه، وأخذ يضرب الخدم رجالا ونساء ويأكل ويشرب ويسكر، فيرجع سيده في يوم لا ينتظره وساعة لا يعرفها، فيمزقه تمزيقا ويجعل مصيره مع الخائنين. فالخادم الذي يعرف ما يريده سيده ولا يستعد ولا يعمل بإرادة سيده يلقى قصاصا شديدا، وأما الذي لا يعرف ما يريده سيده ويعمل ما يستحق القصاص فيلقى قصاصا خفيفا. ومن أعطي كثيرا يطلب منه الكثير، ومن ائتمن على كثير يطالب بأكثر منه. جئت لألقي نارا على الأرض، وكم أتمنى أن تكون اشتعلت. وعلي أن أقبل معمودية الآلام، وما أضيق صدري حتى تتم. أتظنون أني جئت لألقي السلام على الأرض؟ أقول لكم لا، بل الخلاف. فمن اليوم يكون في بيت واحد خمسة، فيخالف ثلاثة منهم اثنين واثنان ثلاثة. يخالف الأب ابنه، والابن أباه، والأم بنتها، والبنت أمها، والحمات كنتها، والكنة حماتها.
1: وقال أيضا للجموع:
2: إذا رأيتم غيمة ترتفع في المغرب قلتم في الحال سينزل المطر فينزل، وإذا هبت ريح الجنوب قلتم سيشتد الحر فيشتد. يا مراؤون، تفهمون منظر الأرض والسماء، فكيف لا تفهمون علامات هذا الزمان؟ ولماذا لا تحكمون من عندكم بما هو حق؟ فإن ذهبت مع خصمك إلى الحاكم فابذل جهدك أن ترضيه في الطريق لئلا يسوقك إلى القاضي، فيسلمك القاضي إلى الشرطي ويلقيك الشرطي في السجن. أقول لك لن تخرج من هناك حتى توفي آخر درهم.
0: راديو سما معك طول السنة.
6: الناس في دنيتنا عطشانة لحاجات كتيرة قوي، اللي نفسه في كلمة حلوة، واللي نفسه في اهتمام حقيقي، واللي عايز الفلوس والشهرة والسلطة، وفي اللي عايز يلاقي قيمته بجد. الكل عطشان، محدش يقدر يقف ويقول أنا مش عطشان، بس ده طبيعي لأننا بني أدمين. لكن يا ترى كل واحد بيروي عطشه منين؟ من مية مرة كل ما تشرب منها تعطش وتعطش، ولا من مية عذبة تروي بجد؟ الكتاب المقدس بيقول إنه شعبي عمل شرين، تركوني أنا ينبوع المية الحية لينقروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. أوعى تضيع عمرك وانت بتحفر وتحفر أبار وأبار والنتيجة واحدة، مفيش شبع. السيد المسيح قال: من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد، بل الماء الذي أعطيه يصير منه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية. يا ترى هتفضل تدور عن مية وتحفر في أبار وتضيع في وقتك وحياتك، ولا هتروح للمسيح اللي جاي يعرض عليك المية العذبة الحقيقية اللي هتشبعك بجد؟

0: ما تستغربش، ما تستغربش لما تيجي الضربة من أقرب ناس، لما حد تحطه على راسك تاج وهو ياخدك مداس، لما أقرب مليك يوجعوك واللي مسنود عليه يطلع جدار من غير أساس. خلي عينك وانتظارك للسما، ده الفرق بين قلبه وقلب الناس، زي الفرق بين النور والعمى. يتعب كتير اللي مستني المر من قلب بالوجع اتسكن، ويا بخته اللي للحبيب انتسب وانتمى.
1: راديو سما، معنى وهدف كل يوم.
2: التاسع.
3: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا على جميع الشياطين وقدرة على شفاء الأمراض، ثم أرسلهم ليبشروا بملكوت الله ويشفوا المرضى، وقال لهم:
4: لا تحملوا للطريق شيئا، لا عصا ولا كيسا ولا خبزا ولا مالا، ولا يكن لأحد منكم ثوبان، وأي بيت دخلتم ففيه أقيموا ومنه ارحلوا، وكل مدينة لا يقبلكم أهلها فاخرجوا منها وانفضوا الغبار عن أقدامكم نذيرا لهم.
3: فخرج التلاميذ وساروا في القرى يبشرون ويشفون المرضى في كل مكان. وسمع هيرودس الوالي بكل ما كان يجري فتحير، لأن بعض الناس كانوا يقولون:
5: يوحنا قام من بين الأموات،
3: وبعضهم:
5: إيليا ظهر،
3: وآخرين:
6: نبي من القدماء قام.
3: ولكن هيرودس قال:
5: يوحنا أنا قطعت رأسه، فمن هذا الذي أسمع عنه مثل هذه الأخبار؟
3: وكان يطلب أن يراه. ولما رجع الرسل أخبروا يسوع بكل ما عملوه، فأخذهم واعتزل بهم عند مدينة اسمها بيت صيدا، وعرف الناس فتبعوه، فاستقبلهم وكلمهم على ملكوت الله وشفى المحتاجين منهم إلى الشفاء. وأخذ النهار يميل، فدنا إليه تلاميذه الاثنى عشر وقالوا له:
7: اصرف هذا الجمع ليذهبوا إلى القرى والمزارع المجاورة فيبيت فيها ويجد لهم طعاما، لأننا هنا في مكان مقفر.
3: فقال لهم يسوع:
4: أعطوهم أنتم ليأكلوا.
3: فقالوا:
8: كل ما عندنا خمسة أرغفة وسمكتان، إلا إذا ذهبنا واشترينا طعاما لكل هؤلاء الناس.
3: وكانوا نحو 5000 رجل. فقال لتلاميذه:
4: أقعدوهم جماعة جماعة، في كل واحدة منها 50.
3: فأقعدوهم كلهم كما أمرهم. فأخذ الأرغفة الخمسة والسمكتين ورفع عينيه نحو السماء وبارك وكسر وأعطى تلاميذه ليوزعوها على الجمع، فأكلوا كلهم حتى شبعوا. ورفع التلاميذ 12 قفة من الكسر التي فضلت. وكان يسوع مرة يصلي في عزلة والتلاميذ معه، فسألهم:
4: من أنا في رأي الناس؟
3: فأجابوا:
8: يوحنا المعمدان، وبعضهم يقول إيليا،
5: وآخرون نبي من القدماء قام.
3: فقال لهم يسوع:
4: ومن أنا في رأيكم أنتم؟
3: فأجابه بطرس:
7: أنت مسيح الله.
3: فأمرهم بشدة ألا يقولوا ذلك لأحد، وقال لتلاميذه:
4: يجب على ابن الإنسان أن يتألم كثيرا وأن يرفضه الشيوخ ورؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، وأن يقتل، وفي اليوم الثالث يقوم من بين الأموات.
3: وقال للجموع كلهم:
4: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. من أراد أن يخلص حياته يخسرها، ومن خسر حياته في سبيلي يخلصها. فماذا ينفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه أو أهلكها؟ من استحى بي وبكلامي يستحي به ابن الإنسان متى جاء في مجده ومجد الآب والملائكة الأطهار. الحق أقول لكم، في الحاضرين هنا من لا يذوقون الموت حتى يشاهدوا ملكوت الله.
3: وبعد هذا الكلام بنحو 8 أيام أخذ يسوع بطرس ويوحنا ويعقوب وصعد إلى الجبل ليصلي، وبينما هو يصلي تغيرت هيئة وجهه وصارت ثيابه بيضاء لامعة، وإذا رجلان يكلمان يسوع وهما موسى وإيليا، ظهرا في مجد سماوي وأخذا يتحدثان عن موته الذي كان عليه أن يتممه في أورشليم. وغلب النعاس بطرس ورفيقيه، ولكنهم أفاقوا وشاهدوا مجده والرجلين الواقفين معه. وبينما هما يفارقانه قال له بطرس:
9: يا معلم، ما أجمل أن نكون هنا، فلننصب 3 مظال، واحدة لك وواحدة لموسى وواحدة لإيليا.
3: وكان لا يدرك ما يقول. وبينما بطرس يتكلم جاءت سحابة فظللتهم، فخاف التلاميذ عندما دخلوا في السحابة، وقال صوت من السحابة:
10: هذا هو ابني الذي اخترته فله اسمعوا.
3: وبعدما تكلم الصوت رأوا يسوع وحده، فسكتوا وما أخبروا أحدا في تلك الأيام بشيء مما شاهدوه. وفي الغد نزلوا من الجبل فاستقبله جمع كبير، وصاح رجل من الجمع:
11: يا معلم، أطلب إليك أن تنظر إلى ابني، فهو ولدي الأوحد، يباغته روح نجس بصرخة عالية ويخبطه حتى يزبد ولا يتركه إلا بعدما ينهكه ويردده، وطلبت من تلاميذك أن يطردوه فما قدروا.
3: فأجاب يسوع:
4: يا لكم من جيل غير مؤمن فاسد، إلى متى أبقى معكم وأحتملكم؟ قدم ابنك إلى هنا.
3: وبينما الصبي يدنو من يسوع صرعه الشيطان وخبطه، فانتهر يسوع الروح النجس وشفى الصبي وسلمه إلى أبيه. فتعجب الحاضرون كلهم من قدرة الله العظيمة. وبينما هم جميعا متعجبون من كل ما عمل يسوع قال لتلاميذه:
4: اسمعوا أنتم جيدا ما أقوله لكم، سيسلم ابن الإنسان إلى أيدي الناس.
3: فما فهم التلاميذ هذا الكلام وكان مغلقا عليهم حتى لا يدركوا معناه، وتهيبوا أن يسألوه عنه، ووقع بينهم جدال في من هو الأعظم فيهم. فعرف يسوع ما في قلوبهم فأخذ بيد طفل وأقامه بجانبه وقال لهم:
4: من قبل هذا الطفل باسمي يكون قبلني، ومن قبلني يقبل الذي أرسلني، لأن الأصغر فيكم كلكم هو أعظمكم.
3: فقال يوحنا:
12: يا معلم، رأينا رجلا يطرد الشياطين باسمك فمنعناه لأنه لا يتبعك معنا.
3: فقال له يسوع:
4: لا تمنعوه، لأن من لا يكون عليكم فهو معكم.
3: ولما حان الوقت الذي يرتفع فيه إلى السماء عزم على أن يتوجه إلى أورشليم، فأرسل رسلا يتقدمونه، فذهبوا ودخلوا قرية سامرية ليهيئوا له منزلا، فرفض أهلها أن يقبلوه لأنه كان متوجها إلى أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قالا:
12: يا سيد، أتريد أن نأمر النار فتنزل من السماء وتأكلهم؟
3: فالتفت يسوع وانتهرهما، فساروا إلى قرية أخرى. وبينما هم سائرون قال له رجل في الطريق:
13: يا سيد، أتبعك أينما تذهب.
3: فأجابه يسوع:
4: للثعالب أوجرة ولطيور السماء أعشاش، وأما ابن الإنسان فما له موضع يسند إليه رأسه.
3: وقال يسوع لرجل آخر:
4: اتبعني.
3: فأجابه الرجل:
14: يا سيد، دعني أذهب أولا وأدفن أبي.
3: فقال له يسوع:
4: اترك الموتى يدفنون موتاهم، وأما أنت فاذهب وبشر بملكوت الله.
3: وقال له آخر:
15: أتبعك يا سيد، ولكن دعني أولا أودع أهلي.
3: فقال له يسوع:
4: ما من أحد يضع يده على المحراث ويلتفت إلى الوراء يصلح لملكوت الله.
1: الأفكار بلون جديد على راديو سمك.

0: الرابع.
1: ورجع يسوع من نهر الأردن وهو ممتلئ من الروح القدس، فاقتاده الروح في البرية 40 يوما وإبليس يجربه، وما أكل شيئا في تلك الأيام حتى انقضت فجاع. فقال له إبليس:
2: إن كنت ابن الله فقل لهذا الحجر أن يصير خبزا.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: ما بالخبز وحده يحيى الإنسان.
1: وأصعده إبليس إلى جبل مرتفع وأراه في لحظة من الزمن جميع ممالك العالم، وقال له:
2: أعطيك هذا السلطان كله ومجد هذه الممالك، لأنني أملكه وأنا أعطيه لمن أشاء، فإن سجدت لي يكون كله لك.
1: فأجابه يسوع:
3: يقول الكتاب: للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد.
1: وأخذه إبليس إلى أورشليم وأوقفه على شرفة الهيكل وقال له:
2: إن كنت ابن الله فألقي بنفسك من هنا إلى الأسفل، لأن الكتاب يقول: يوصي الله ملائكته بك ليحفظوك، وهم يحملونك على أيديهم لئلا تصدم رجلك بحجر.
1: فأجابه يسوع:
3: ولكن قيل: لا تجرب الرب إلهك.
1: وبعدما جربه إبليس بكل تجربة فارقه إلى حين. ورجع يسوع إلى الجليل وهو ممتلئ بقوة الروح القدس، فذاع صيته في جميع تلك الأنحاء، وكان يعلم في مجامعهم فيمجدونه كلهم. وجاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ، ودخل المجمع يوم السبت على عادته وقام ليقرأ، فناولوه كتاب النبي إشعياء. فلما فتح الكتاب وجد المكان الذي ورد فيه:
3: روح الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأنادي للأسرى بالحرية، وللعميان بعودة البصر إليهم، لأحرر المظلومين، وأعلن الوقت الذي فيه يقبل الرب شعبه.
1: وأغلق يسوع الكتاب وأعاده إلى خادم المجمع وجلس، وكانت عيون الحاضرين كلهم شاخصة إليه، فأخذ يقول لهم:
3: اليوم تمت هذه الكلمات التي تلوتها على مسامعكم.
1: فشهدوا له كلهم وتعجبوا من كلام النعمة الذي يخرج من فمه، وقالوا:
4: أما هو ابن يوسف؟
1: فقال لهم يسوع:
3: ستقولون لي هذا المثل: يا طبيب اشف نفسك، فاعمل هنا في وطنك ما سمعنا أنك عملته في كفر نحوم.
1: وقال لهم:
3: الحق أقول لكم، لا يقبل نبي في وطنه. وبحق أقول لكم، نعم، كان في إسرائيل كثير من الأرامل في زمن إيليا، حين توقف المطر 3 سنوات و6 أشهر، فحدثت مجاعة شديدة في البلاد كلها، وما أرسل الله إيليا إلى واحدة منهن، بل أرسله إلى أرملة في صرفة صيدا. وكان في إسرائيل كثير من البرص في زمن النبي أليشع، فما طهر الله أحدا منهم إلا نعمان السوري.
1: فلما سمع الحاضرون في المجمع هذا الكلام غضبوا كثيرا، فقاموا وأخرجوه إلى خارج المدينة، وجاءوا به إلى حافة الجبل الذي كانت مدينتهم مبنية عليه ليلقوه منها، لكنه مر من بينهم ومضى. ونزل إلى كفر ناحوم، وهي مدينة في الجليل، وأخذ يعلم الناس في السبت، فتعجبوا كلهم من تعليمه، لأنه كان يتكلم بسلطان. وكان في المجمع رجل فيه روح شيطان نجس، فصاح بأعلى صوته:
5: آه، ما لك ولنا يا يسوع الناصري؟ أجئت لتهلكنا؟ أنا أعرف من أنت، أنت قدوس الله.
1: فانتهره يسوع، قال:
3: اخرس واخرج من الرجل.
1: فصرع الشيطان الرجل في وسط المجمع وخرج منه من غير أن يصيبه بأذى. فاستغربوا كلهم، وقال بعضهم لبعض:
6: ما هذا الكلام؟ بسلطان وقوة يأمر الأرواح النجسة فتخرج.
1: وذاع صيته في تلك الأنحاء كلها. ثم ترك المجمع ودخل بيت سمعان، وكانت حماة سمعان مصابة بحمى شديدة، فتوسلوا إليه من أجلها، فدنا منها وانتهر الحمى فتركتها، فقامت في الحال وأخذت تخدمهم. وعند غروب الشمس جاء الناس بمرضاهم إلى يسوع، وكانوا مصابين بعلل مختلفة، فوضع يديه على كل واحد منهم وشفاه، وخرجت الشياطين من مرضى كثيرين وهي تصرخ:
5: أنت ابن الله!
1: فكان يسوع ينتهرها ويمنعها من الكلام لأنها عرفت أنه المسيح. وخرج يسوع في الصباح فذهب إلى مكان مقفر وبحث عنه الناس، فلما وجدوه تمسكوا به لئلا يرحل عنهم، فقال لهم:
3: يجب علي أن أبشر سائر المدن بملكوت الله، لأني لهذا أرسلت.
1: ومضى يبشر في مجامع اليهوديه.

0: ما سمعتي شو صار مبارح؟
1: لا صدقي ما سمعت. ليش شوفي؟
0: استغفر الله العظيم، أنا عندي بنات ومش قادر أحكي.
1: يا بنت الحلال شوفي شغلتي بالي، يلا أحكي.
0: قال المدير مسك ندى اللي بالمحاسبة مع الموظف الجديد.
1: لا عن جد؟ مش معقول.
0: لا معقول ونص، أي الكل عارف وانتي لهلا ما وصلتك الأخبار.
1: لا ما أنا مبارح كنت مجازة، بس انتي شفتي المدير لما مسكهم؟
0: لا أنا ما شفت، كان عندي شغل.
1: بس كيف عرفتي؟ احكي لي.
0: اي اذا انا سناء ما عرفت مين بده يعرف؟ ما انت عارفيتني انا، اذا ما عرفت البيضه مين باطها ما برتاح ولا بيغمض لي جفن.
2: يا بنات حرام عليك، وهاي اعراض ناس ما بصير تحكوا فيها. اي اذا شفتي بعينك حرام تحكي، كيف لما ما بتشوفي؟
1: فكك منها، تعالي خبريني بالتفصيل شو اللي صار ومين حكالك.
2: انتوا ما تبتوا من التنبيه اللي اخذتوه بسبب الثرثره والحكي عن الناس، بس بكرة توقعوا بمشكلة أكبر، أكيد رح تتعلموا الدرس.
0: أقول لك أنت خليك بحالك وخلي نصايحك لإلك. تعالي يا منى أنا وياك على مكتبي وبحكي لك شو صار بالضبط.
1: وأنا كمان عندي إلك أخبار عن اللي صار بين جوزي ودار حماي، ما رح تصدقيها.
0: يلا الحقيني بسرعة، خليني أسبقك أعمل فنجان قهوة ونحكي على الرواقة، بس لا تتأخري.
2: بس يا منى إحنا عنا شغل كثير ومش فاضيين للحكي وشرب القهوة.
0: فكيها شوي، العمر بخلص والشغل ما بخلص. يلا يلا يا منى الحقيني.
1: يلا بس أخلص طباعة الورقة اللي بإيدي، ما تخافي ما رح أتأخر.
3: انتو بعدين معاك يا سناء؟ أنا كل يوم بدي أتبهدل من وراكي. أنا أصلاً كرهت اليوم اللي داومت فيه أنا وياك بنفس الشركة.
0: وأنا شو عملت لك وليش تتبهدل من وراي؟
3: شو عملتي لي؟ فضحتيني مع المدير، أنا ما كنت عارف كيف بدي أرد عليه، وهو بيحكي لي عن ثرثرتك والمشاكل اللي سببتيها بالشركة، وخصوصا آخر مشكلة لندى مع زوجها. يا سناء الله يرضى عليك، أنا زوجك وعم بنحرج من ثرثرتك في الشركة.
0: وأنا شو دخلني باللي صار بين ندى وزوجها؟ هو أنا بس اللي حكيت؟ ما هو كل الموظفين بيحكوا.
3: كل الموظفين بيحكوا؟ ما أنت السبب، دايرة من مكتب لمكتب ماسك بسيرة الناس. هو لو أنت شفت بعينك بقول معها حق، لكن شو بدي أحكي؟ يلا بتستاهلي، أخذت المرة هاي إنذار مش تنبيه.
0: مين حكالك انه اعطوني انذار؟
3: المدير طبعا اللي حكالي، وهو بس على الانذار كمان اعطاك خصم اسبوع من راتبك.
0: ايوه هاد هو اللي هامك، خصم الاسبوع من راتبي.
3: طبعا، ولا انت ليش بتشتغلي؟ ما انت عارفه حالتنا والغلا اللي احنا فيه. بس اللي حارق دمي كثير اللي عملتيه مع صاحبتك منى، وكيف وقعتي بينها وبين زوجها ودار حماها.
0: وانا شو دخلني؟ شو بعرفني انه جارتنا ام معن تقرب لزوجها وحماتها، وراحت نقلت لهم كل اللي حكيت لها اياه.
3: وانت ليش تروحي تثرثري لام معن عن منى واسرارها العائليه؟ شو دخل جارتنا ام معن بهيك امور؟
0: ما احنا كنا قاعدين بنشرب قهوه بنتسلى.
3: بتسلوا بالثرثر عن الناس؟ بس انا ما بلومك لحالك، بلوم منى اللي بتطلع اسرار زوجها ودار حماها لحضرتك. تستاهل كل اللي صار فيها، منيح انه ما طلقها زوجها.
0: لا بيطلقها ولا اشي، انت بس ما تكبر الامور.
3: انا كمان خايف انك بتحكي كل اللي بيصير بيني وبينك لجاراتك وصاحباتك، وانت قلت المثل ما بينبل بثم كفوله، وانت طول نهارك من دار لدار.
0: انا اللي طول نهاري من دار لدار مش حرام عليك؟ وانا اللي ما بينبل بثم فوله، هاي هي اخرتها معاك يا شادي؟
3: طبعا هاي اخرتها، الست الثرثارة حتى جوزها ما راح يأمنها على اسراره، وأنا كمان رح أفكر 100 مرة قبل ما أحكي لك أي سر.
0: الله يسامحك، شو ما تأمني وشو رح تفكر 100 مرة قبل ما تحكي لي أي سر؟
3: يعني شو بتتوقع بعد اللي صار مع منى وزوجها؟ ما هي أعز صاحبة عندك ورحتي ثرثرتي عليها، فكرك منى صديقتك رح تستسر لك مرة ثانية؟
0: أي هي حرة، إذا ما بدها تحكي له تستسر لي بلاش، هي الخسرانة.
3: يا سناء مش هي الخسرانة لحالها، أنت كمان رح تخسر ثقة الناس فيكي، ورح يبطلوا يحكوا قدامك أي إشي، يعني ما رح يأمنوك على سر.
0: فكرك أنا مش ندمانة.
3: اطلعي على اللي صار بسبب ثرثرتك، هيك أخذت إنذار وخصم راتب، ومنى صاحبتك كانت راح تتطلق بسببك، وندى واللي صار بينها وبين زوجها، كل هذا لأنك ما ضبطت لسانك.
0: بس شو بدي أعمل، لساني اللي بحاول أضبطه وما يحكي ومش عارفة.
3: يا سناء يا حبيبتي بالتدريب شوي شوي، كل ما شفتي حالك بدك تحكي وتمسكي بسيرة الناس عدي للعشرة وحط إيدك على ثمك.
0: أنا أكيد رح أحاول وإن شاء الله رح أقدر، وأنا بكرة رح أروح أعتذر من منى وندى، وأفوت على المدير كمان وأعتذر منه.
3: أيوة هذا اللي بدي إياه منك، ديري بالك يا سناء، ترى إذا مرة ثانية مسكوني بالشغل وقالوا لي زوجتك حكت ما رح يصير إشي كويس، فهمي ولا أعيد؟
0: خلاص أنا بوعدك، يلا خد فنجان هالقهوة من إيدي وروق، خليني أحكي لك اللي صار بين أختي سميرة وزوجها.
3: وبعدين شو حكينا إحنا؟
0: لا لا خلاص بمزح معاك يا شوشو.
4: عزيزتي المستمعة، توجد العديد من العبارات في الكتاب المقدس والتي تعتبر كالدواء لداء النميمة والثرثرة، فقد وردت أصحاحات عديدة في سفر الأمثال حول هذه العادة السيئة، وسنذكر ما جاء في الأصحاح 10 والعدد 19، إذ يقول: كثرة الكلام لا تخلو من معصية، أما الضابط شفتيه فعاقل. وفي 30 من نفس الأصحاح يقول: فم الصديق ينبت حكمة، أما لسان الأكاذيب فيقطع، شفتا الصديق تعرفان المرضي، وفم الأشرار أكاذيب. روى بعض الأشخاص أن الدكتور فان دايك أراد أن يعلم أصدقائه الكف عن عادة النميمة واستغابة الآخرين، وتقول رواية أنه دعا أصدقائه ذات مرة إلى مأدبة عشاء، ولما سألوه عما سيقدم لهم أجابهم: سوف أقدم لكم جارنا مشويا على الفحم لكي تستمتعوا بأكله. فتعجب الأصدقاء وشعروا بالغثيان، ولكنه وضح لهم أنهم بنميمتهم المتكررة على بعضهم إنما هم يأكلون لحم بعضهم البعض، فكانت هذه عبرة جعلتهم يتذكرون قوله عندما يبدأون باستغابة أحد ما.

0: عزيزتي، هل تعلمين أن الحياة بيد اللسان؟ فكم من مرة ساعد الكلام الإيجابي والمشجع على نجاة أشخاص من أوضاع محبطة وطرق تؤدي إلى الموت؟ وكم كانت النميمة المرفقة بالكذب سبباً في الإساءة لسمعة أشخاص وإيذائهم نفسياً وجسدياً؟ ولا نبالغ إذا قلنا أن بعض الإشاعات المغرضة والقصص الملفقة كانت سبباً في خسارة العديد من الأشخاص لحياتهم. لذلك ندعوك عزيزتي أن تستخدمي نعمة الكلام التي منحها الله لك في أمور بناءة. تذكري أن الله تكلم للبشر بكلام الحب والحق والخير، وتتويجاً لمحبته لنا كلمنا أخيراً من خلال ابنه يسوع المسيح الذي قدم نفسه ذبيحة فداء لكل البشرية لكي لا نهلك بسبب خطايانا، بل لنحصل على الغفران الكامل عندما نقبل إليه بالإيمان. ندعوك أن تصلي معنا كما فعل كاتب المزمور 120 والعدد الثاني: يا رب نجي نفسي من شفاه الكذب من لسان غش. وكما قال في المزمور 141 والعدد الثالث: اجعل يا رب حارسا لفمي، احفظ باب شفتي. نتركك عزيزتي مع هذه الدعوة برعاية من أحبك وأسلم نفسه لأجلك، وحتى لقاء قريب نستودعك بين يدي القدير. طاب مساؤك وإلى اللقاء.
1: علمني أن أكون صامتا كما كنت يا سيدي تواجه الألام. دربني دوما كي أصير مبطئا مفكرا بلا اندفاع في الكلام.

أريد ربي حارسا على فمي لأستطيع أن أعيش في وئام ولا أكون معثرا لإخوتي بقولي بل أقودهم إلى الأمام.

عزيزتي المستمعة، تابعي معنا حلقتنا القادمة في الأسبوع المقبل لنبحث معا في موضوعات تهمكِ.

البائسون والمساكين طالبون ماء ولا يوجد، لسانهم من العطش قد يبس. أنا الرب أستجيب لهم، هذا وعدك يا رب، وهذه كلمتك نأتي استنادا عليها. إلى متى يا رب ستظل قلوبنا عطشة نشرب ماء ولا نروى؟ إلى متى ستظل أبارنا نضبة وأنهارنا جافة؟ إلى متى ستظل الأراضي مشققة والكروم والأغصان يابسة، ونظل ممسكين بالدلو الفارغ والأواني الزائفة، ونتظاهر بالشبع والري؟ اليوم نطلب منك الماء الحي الذي قلت إن من يشرب منه فلن يعطش، بل تجري من بطنه ينابيع ماء حي تفيض وتروي كل ظمأ. أغمر بمياهك أرضنا، واجعل في القفر أجمةً.

أهلا وسهلا بكل أصحابي الناطقين بالعربية اللي بيسمعوني من كل مكان في الدنيا. أنا مدحت ماهر، هكون موجود معاكم الوقت اللي جاي في حلقة جديدة من برنامج اتكلم من راديو سما. أصدقائي في كل مكان، انتوا عارفين ان احنا في برنامج اتكلم مهتمين ازاي نحمي نفسنا من الوقوع في دايرة ادمان السلوكيات القهرية او الادمانية او التعافي منها لو كنت انت تورطت فيها. يعني في جزء ليه علاقة بالحماية بنتكلم عليه دايما، وجزء ليه علاقة بالتعافي لو انت كنت تورطت في سلوك ادماني. زي ما انت عارف يا صديقي ويا صديقتي ان جزء كبير من الاسباب اللي ممكن تكون زقتك او زقتك انك تدخل في دايرة سلوك ادماني، سواء كان جنس، إباحية، أكل، عمل، سوشيال ميديا، إدمان علاقات، ممارسات دينية، زي ما انت عارف وتشاركنا قبل كده انه في أسباب متعلقة بالأفكار الغلط أو الخاطئة أو المشوهة عن نفسك أو عن الآخرين، سواء بسبب المجتمع، الأفكار دي جاية لك بسبب المجتمع، بسبب خبرات إيذاء قديمة، تعليم أسري خاطئ. الأفكار دي بتعمل مشاعر صعبة قوي في مواقف معينة، يعني أفكار بتعمل مشاعر، والمشاعر دي هي اللي ممكن تقودك لإدمان سلوك معين. هنحاول نشرح ده بأمثلة بالتفصيل بعد شوية. والهدف الأساسي بيبقى من السلوك ده هو الهروب من المشاعر، يعني عندي أفكار حصلت من مواقف معينة طلعت مشاعر صعبة، حبيت أهرب من المشاعر فروحت لسلوك معين إدماني بيخليني أهرب من المشاعر دي، أو هروب من وجع معين. وحبتين كده تلاقي السلوك ده ممتع لأنه بيهدي، بيطلع دوبامين من الجهاز الحشوي اللي في الدماغ زي ما قلنا قبل كده، فبتجري وراه لغاية ما تدمنه ويسيطر عليك وتتخلى عن كل دوائر حياتك عشان لهفتك عليه، ومهما حاولت تبطله بتفشل وبالعكس بتزيد فيه. يعني أفكار، الأفكار دي جات من مواقف معينة، والأفكار طلعت مشاعر معينة، المشاعر صوتها كان عالي معرفتش أتعامل معاها، حبيت أهرب منها، رحت لسلوك معين شويتين والسلوك بقى ممتع بيطلع دوبامين، استمتعت، كررته مرة واتنين وعشرة، اتحول لحاجة إدمانية مش قادر أسيطر عليها، فبقى إدمان سلوك معين أيا كان هو السلوك ده، أصلا مضر أو مش مضر. يعني الشوكولاتة مش مضرة، التلفزيون مش مضر، العمل مش مضر، لكن ممكن يتحوله لحاجات إدمانية. طيب تعالى ناخد فكرة بقى عن الأفكار والمشاعر بطريقة مفصلة شوية عشان نشوف أفكارنا ومشاعرنا إزاي بتقودنا للإدمان، فإزاي إحنا نتعامل معاها عشان نحمي نفسنا من الإدمان وفي نفس الوقت نتعافى لو إحنا كنا وقعنا فعلا في إدمان سلوك معين. أنت عارف إن الأفكار بتاعتنا وبالذات الأفكار اللي بنسميها الأفكار التلقائية، اللي هي الأفكار السريعة اللي بتيجي جوه الموقف من غير ما نفكر فيها، اللي هي بتيجي فجأة، اللي بتهاجمنا، اللي بتنزل كده زي الشلال أو زي المطرة على دماغنا، دي بتكون جاية منين أصلا؟ يعني إيه اللي يخليني أستقبل موقف بفكرة معينة؟ المعتقدات الجوهرية القديمة اللي تكونت عندي من الصغر، سواء كانت المعتقدات دي جت من تعليم أسري في الأسرة، في المدرسة، في من المجتمع، من كتب، أو سواء كانت نتيجة خبرات أنا خدتها من مواقف معينة من وأنا صغير عملت عندي معتقدات كده محورية هي بتبقى معتقدات خاطئة، زي مثلا إن أنا عندي معتقد إن أنا شخص فاشل، إن أنا شخص ضعيف، إن أنا شخص قليل، إن أنا شخص، إن أنا إنسانة مش حلوة، إن أنا شخص دمي تقيل، إن أنا شخص منعزل، إن أنا شخص مش مقدام، إن أنا شخص مش ناجح. يعني شوية معتقدات كده بتبقى دخلت دماغي نتيجة الأسباب اللي قلناها من وانا صغير، والمعتقدات دي هي اللي بتطلع الأفكار التلقائية بتاعت كل موقف. يعني مثلا لو أنا حاسس إن أنا عندي معتقد إن أنا شخص فاشل، يبقى أنا لما هكون في المدرسة أو في الجامعة وجاي أخش امتحان إلى حد ما مش سهل، إيه الفكرة اللي هتجيني وأنا داخل الامتحان؟ إني هسقط. لو أنا عندي معتقد من وانا صغير إن هم قالوا لي إنك أنت شخص مش اجتماعي وأنت ما بتحبش قعدة الناس ومش هتعرف تبني علاقات كويسة، يبقى أنا لما أجي أدخل في مجموعة أصحاب وأنا في إعدادي أو في ثانوي أو في الجامعة، أول لما ألاقي نفسي قريب من مجموعة أصحاب، إيه الفكرة التلقائية اللي هتجيني؟ إن أنا مش هنجح في التعامل معاهم فما أدخلش. لو أنا بنت ماما قالت لي وأنا صغيرة مثلا ما كنتش مصرحة شعري كويس أو مش عارف شكلي كان ماله، وهي قعدت تتريق على مناخيري، تتريق على شعري، وبقي شوفي مين هيتجوزك، فأنا عملت عندي معتقد إن أنا إنسانة وحشة ما حدش هيتجوزني، فلما أكبر ويتقدموا لي خطاب أو حد يجي يقول لي أنا بحبك، إيه الفكرة التلقائية اللي هتجيلي في الموقف؟ إن العلاقة مش هتنجح وإن أنا مش هتجوز وإن أنا هفشل في جوازي. هو ده اللي بيحصل، أنا عندي معتقدات قديمة اتكونت بسبب خبرات
فشل أو خبرات سلبية أو إساءات أو تعليم أو حاجات اترمت عليا من وأنا صغير، بتطلع في المواقف المعينة أفكار تلقائية بسرعة جدا، وتروح الأفكار التلقائية دي عاملة مشاعر نتيجة هذه الأفكار التلقائية. تعال نقول مثال تاني، أنت وأنت صغير كنت عند البحر وبعد كده واحد صاحبك غرق في البحر أو كان هيغرق والدنيا هاجت والناس خافت وحاجات زي كده، إيه بقى المعتقد الجوهري اللي جه في ذهنك أنه البحر ده خطر؟ مش ان البحر ممتع ولا ان البحر حلو ولا ان البحر ترفيه، لا، البحر ده بتاع الموت، البحر ده خطر. وتمر السنين وتروح انت واصحابك البحر او يتقال قدامك كلمة بحر، ايه الفكرة اللي هتيجي على ذهنك؟ موت. فبالتالي ايه الشعور اللي هيجيلك؟ رعب وخوف. يبقى الافكار اللي جت بسرعة دي كانت مبنية على معتقد قديم انه البحر ده حاجة خطر. انت بنت مثلا اتعرضتي لمحاولة تحرش أو اغتصاب في الشارع في وقت ضلمة، وبعد تمر السنين واضطريتي تمشي في شارع ضلمة، إيه الفكرة اللي هتيجي في دماغك وانت في شارع الضلمة؟ أنك انت هتتعرضي للتحرش أو الاغتصاب، فإيه الشعور اللي هيجي؟ خوف ورعب. مع أن الضلمة في حد ذاتها دي حاجة محايدة، ده حاجة جغرافية، ده فصل من يعني ده وقت من أوقات اليوم، فمش مفروض أنها تعبي المشاعر لا حلوة ولا وحشة، بس نتيجة ان كان عندي خبرة عملت معتقد انه الضلمة دي حاجة مش كويسة، بتطلع فكرة وانا ماشية في الضلمة ان انا حد هيتحرش بيا، فتعمل خوف. والخوف يعمل ايه بقى؟ او المشاعر دي تعمل ايه؟ تعمل سلوكيات، يعني تعمل بقى هروب من المشاعر دي، وده اللي بيؤدي للحالة الادمانية، لانه الموقف بيخلق فكرة والفكرة بتعمل شعور والشعور بيعمل سلوك، وممكن يكون سلوك مؤذي زي السلوكيات الادمانية واتورط فيها. يعني جاني شعور ان انا فاشل، اروح اخش على السوشيال ميديا علشان انسى الفشل. جاني شعور ان انا مش هنجح في العلاقات، اروح هربان من الشعور ده بالاباحيه والجنس. جاني شعور ان انا مش محبوب، اروح هربان من الشعور ده بادمان العاده السريه. جاني شعور ان انا ماليش قيمه، كان عندي فكره ان انا ماليش قيمه فعمليت شعور بالنقص، اروح ادمن عمل وانجاز وكماليه ومثاليه وطقوس دينيه علشان اعوض، عشان اهرب من مشاعر نقص القيمه او الاحساس بالدونيه. يبقى اذا المشاعر بتاعتي اللي صوتها عالي دي انا هي اللي بتخليني اروح لحته ادمانيه. ماشي، اذا انا لو قدرت افهم مشاعري صح، لو انا فهمت مشاعري صح وعبرت عنها وخرجتها وفهمت افكاري وقدرت اصارع معاها، يبقى مشاعري هتتغير، فبالتالي سلوكياتي هتتغير. وشوية بشوية هنتعرض كده لشوية أمثلة للتوضيح. تعالوا بقى نعمل القصة دي، وهي دي قصتنا النهاردة، إزاي نتعامل مع أفكارنا ومشاعرنا. فتعالوا نعمل مثلا جدول، هات كده النوت بوك بتاعك واعمل جدول في صفحة، والجدول ده قسمه 4 عواميد بالطول، 4 كولمز كده، اكتب على أول واحد فيهم اليمين الموقف، وتعالى نشوف هنعمل إيه في كل عمود. الجدول ده خلينا نسميه جدول مراقبة الأفكار والمشاعر، أو جدول تعامل مع الأفكار والمشاعر. تعالى كل يوم بالليل واقعد كده مع نفسك شوية، ربع ساعة تلت ساعة، وابدأ فكر في المواقف اللي حصلت النهاردة اللي هي غيرت مودك أو غيرت مشاعرك. واقعد اكتب كده في عمود المواقف اللي على اليمين، الموقف رقم 1 كذا، إن أنا مثلا تكلمت مع فلان أو فلانة. موقف رقم 2 كانت حديث مع ماما أو بابا أو حد من إخواتي أو حاجة في الشارع، يعني اكتب عنوان الموقف عشان ما تنساهوش، مش محتاج تشرحه بالتفصيل. تعال في العمود الثاني واكتب على عنوانه من فوق إن ده عمود المشاعر، ومحتاج بقى تقعد مع نفسك شوية تهدى كده، تفتح نفسك، تتلامس مع مشاعرك اللي انت حسيتها أثناء الموقف، وده يحتاج انك ترجع كده لغاية الموقف وتحاول تلمس شعورك كان شكله ازاي ومشاعرك شكلها ازاي. يمكن فينا ناس تعلمت ما تعبرش عن مشاعرها او ما تكتشفهاش او تهرب منها، فخلينا اقولك ان في 3 انواع من التعامل الخاطئ مع المشاعر. انك انت تحس انها جريمة لان هما قالوا لك مش مفروض تحس كتير، ده في حاجات اهم من الاحساس زي الاكل والشرب واللبس، او تحس ان الشعور ده مخزي او يعني انت مكسوف منه او حاجة ليها علاقة بالضعف، فانت بتنكر مشاعرك، فانت تحس انك انت غضبان فتحاول تقول لنفسك لا انا مش غضبان، فتكذب الكذبة وتصدقها، لا لا لا لا انا مش غضبان انا مش غضبان، بس انت غضبان، او انا لا انا مش حزين انا تمام، وتفضل تضحك وتتفرج على كوميكس، بس انت لا انت حزين، انت بتنكر، فانت بتنكر على نفسك الشعور لغاية ما تصدق انك انت ما عندكش الشعور.
أو بتجبت، أنت عارف أن أنت عندك شعور حزن بس أنت بتجبته مش بتطلعه، بس عارف أنه موجود، عامل زي الحلة بتاعت البخار اللي أنت حطيت فيها بطاطساية وولعت عليها وأنت عارف أن البطاطساية جوه وسبت النار شغالة والحلة مقفولة والصفارة مقفولة، شويتين البطاطساية دي تطرى تتهري تتهرس تدوب، وده اللي بيحصل أحيانا في كبت المشاعر، أن احنا بندوب جوه زي البطاطا

تكتب المشاعر دي تعيط، مفيش مشكلة، ممكن تبكي، ممكن تزعق، ممكن تشتم، ممكن تقول أي حاجة، ممكن تكلم حد في سرك، يعني عبر عن مشاعرك زي ما أنت عاوز. وإدي جنب كل شعور درجة من 10، كان صوته عالي مثلا 5 من 10، 6 من 10، 8 من 10. طيب تعالى العمود الثالث، العمود الثالث هنسميه عمود الأفكار، وابدأ بقى صارع أفكارك. هو أنا ليه حسيت الشعور ده من الموقف ده؟ ليه انا حسيت الشعور ده؟ ليه انا كنت حزين؟ ايه اللي خلاني حزين؟ طب ايه اللي خلاني غضبان؟ طب ايه اللي خلاني مستاء؟ طب ايه اللي خلاني مرتاح؟ مش لازم يكون السبب اللي هتكتبه في عمود الافكار سهل، احتمال يكون محتاج تصارع مع افكارك شويه. يعني هقول لك مثال، مثلا انا قابلت واحد، يعني واحد شافني في الناحيه الثانيه من الشارع يعرفني وما سلمش عليا، فده موقف انا لو حبيت اكتب في الجدول هكتب ان الموقف انه اكس من الناس شافني وما سلمش عليا. الشعور لما اجي هكتبه في العمود رقم 2 هكتب شعور غضب، واحتمال اديله 8 من 10. لما اجي افكر في الافكار، الفكره مش سهله، محتاجه صارع معاها. هو انا ليه غضبت لما سلمش عليا؟ ممكن اتخيل بعد ما افتح نفسي شويه كده اني انا تخيلت ان هو بيتعالى عليا عشان كده غضب، ويمكن ما تكونش دي الفكره اللي بتجيني. ممكن افكر انه مثلا زعلان مني فغضبت، او ممكن افكر انه انا مش برايوريتي في حياته، وان هو عنده ناس تانيه اهم مني، وان الناس التانيه دي لو شافها هيسلم عليها وانا لا، فده اللي خلاني غضبت. إذن عشان أكتشف أنا ليه غضبت محتاج أفكر وصارع مع نفسي. تعال عند العمود الرابع وهنسميه السلوكيات الجسدية. أنا عملت إيه لما حسيت الشعور ده؟ أنت عملت إيه لما حسيت الشعور ده؟ هل مثلا أنا في شعور الغضب بتاع اللي ما سلمش عليا ده عملت إيه لما غضبت؟ كشرت، كنت بكلم في الموبايل فكلمت اللي قدامي بطريقة بايخة، كنت رايح مشوار فعدلت المشوار ورجعت ما رحتوش، اتوترت في الشارع، كنت هتخبط من عربية، قضيت بقى اليوم وانا سلوكي الجسدي مش حلو مع الناس اللي بقابلها، يعني متعصب متوتر قلقان. ففي سلوك جسدي انت عملته او انت عملتيه نتيجة المشاعر دي، هنكتب ايه هي السلوكيات الجسدية. عند المرحلة دي او عند الاربع عواميد دول انت بتطلع اللي جواك، وانت بتطلع اللي جواكي وبتفردهم على الترابيزة وبتعشق قطع البازل كده، كأنك بتحط الصورة الملخبطة اللي جواك وبتطلعها تفردها تتفرج عليها، فبتشوف نفسك بصورة واضحة، بتكتشف نفسك، بتدرك نفسك، بتبقى واعي بنفسك، شايف نفسك من جوه اللي انت ما كنتش شايفها كويس قبل كده، فبقيت رابط ما بين مشاعرك وأفكارك والمواقف والسلوكيات وعارف تشوف نفسك صح. تعال نحط بقى بعد ما تعمل لك كده أسبوع 10 أيام في الجدول ده، نزود عليه 3 عواميد تاني بالعرض. هنكتب على العمود رقم 5 بقى اللي هتزوده الأفكار البديلة. تعالى فكر في العمود ده أفكار إيجابية منطقية بديلة للأفكار الأولانية اللي كانت سلبية واللي سببت الشعور السيء واللي خلتك دخلت في سلوك إدماني زي سوشيال ميديا أو جنس أو إباحية أو غيره. يعني مثلا هرجع معاك للشخص اللي هو ما سلمش عليا في الشارع، أنا فكرت أنه بيتعالى عليا، أو فكرت أنه زعلان مني، أو فكرت أن أنا مش مهم بالنسبة له. لو انا حبيت احط كده وانا هادي بالليل افكار بديله، هحط ايه؟ هحط مثلا انه احتمال ان هو عنده كارثه في البيت وبيدور على تاكس او اوبر بسرعه علشان رايح ينقذ حاجه ومش واخد باله مني. ممكن احط فكره تانية ان هو احيانا الواحد يبقى سرحان ويبقى عينه جايه في عين شخص بس هو مش شايفه، ففي وارد ان هو يكون باصص لي بس مش شايفني، دي فكره تانية. ممكن يكون عنده حاجه طالب اوبر مثلا والاوبر جاي له في السكه وهو خلاص هيركب فما فيش وقت يعدي الشارع يسلم علي. كلها دي أفكار منطقية إيجابية بدل الأفكار بتاعة زعلان مني وبيتعالى علي ورافضني ومش بيحبني كل الكلام ده. لو أنا فكرت الأفكار البديلة دي، تفتكر مشاعري كانت ممكن تكون إيه؟ هروح حاطط العمود اللي بعده اللي هو رقم 6 وهكتب عليه المشاعر التخيلية البديلة، إنه أنا ساعتها ممكن أحس بالتعاطف لألا يكون فلان ده عنده مشكلة، أو ممكن أحس بالفضول يا ترى هو مستعجل ليه، أو ممكن أحس أن أنا عاوز أقف جنبه لأنه وارد أن عنده حاجة مش طبيعية. يبقى المشاعر اتغيرت، بقى في مشاعر بديلة. وغالبا بيحصل في المشاعر حاجة من 3، يا درجة الشعور بتقل، يعني بدل الغضب مكان 8 بقى 3، يا بيتحط معايا شعور تاني زي التعاطف، يا هو بيختفي تماما ويفضل الشعور الإيجابي الجديد اللي هو التعاطف أو الفضول أو المساعدة أو الدعم. يبقى إذن أنا لما فكرت بطريقة مختلفة في الجدول أنا ممكن أحس مشاعر مختلفة، فطبيعي السلوك هيكون إيه؟ مش هيكون سلوك إدماني، مش هروح للسوشيال ميديا أهرب، ولا جنس، ولا إباحية، ولا عمل، ولا كمالية، ولا ممارسة دينية، ولا حاجة خالص. هيبقى السلوك البديل عادي. فممكن أعمل إيه سلوك؟ هروح متصل بيه بالتليفون بالليل، يا فلان أنا أنت كويس؟
انا كنت حاسك النهارده، خدت بالي منك في الشارع النهارده، ما كنتش احسن حاجه، في تحب

بساعدك في حاجة، أنا موجود، لو حابب أكون موجود جنبك أنا موجود وشكرا. يبقى أنا كده خدت سلوك مختلف خالص عن الغضب والزعاق والتكشيرة والقلق والتوتر، لأنه مشاعري كان فيها تعاطف، كان فيها سؤال. فبتصل بالشخص، أنت كويس؟ أنت تمام؟ محتاج مساعدة؟ أنا موجود، متهيألي أنك أنت النهاردة ما كنتش أحسن حاجة، تمام؟ طيب أوكي. طيب لما بعمل الجدول ده ممكن واحد يجي يسألني، طب أنا هستفيد إيه لما أعمل كل الحاجات دي بالليل وهو الموقف خلص والمشاعر طلعت وأنا رحت فتحت السوشيال ميديا ولا اتفرجت على فيلم إباحي؟ ما خلاص ما الموضوع خلص. لا، خليني أقول لك حاجة مهمة بقى، إنك أنت لما هتقعد تكتب الأفكار البديلة حتى لو كتابة في الجدول بدل الأفكار السلبية، أنت بتحط لنفسك سيستم جديد للتفكير، أنت بتنزل مايندسيت مختلف، أنت بتحط إنبوت في دماغك في السوفت وير مختلف، أنت بتخلق سوفت وير جديد. لما هتيجي مواقف مشابهة للموقف ده هتفكر بالطريقة الجديدة اللي أنت كتبتها، مش بالطريقة القديمة اللي عملت لك مشاعر صعبة وسلوكيات مضرة. يبقى كل ما اكتب الجدول ده، كل ما اقعد اكتب اكتب اكتب اكتب، طبيعي هتبقى الأفكار اللي هتجيني في المواقف الشبيهة بالموقف هتبقى أفكار مختلفة، من غير بقى ما أكون بكتبها. أما أروح أتعرض لواحد تاني ما بيسلمش عليا في الشارع، الفكرة اللي هتجيني مش هي الأفكار الأولانية، لكن هتجيني فكرة أنه متورط، أنه عنده حاجة مهمة، أنه عنده حاجة كارثة، أنه محتاج مساعدة. مش هضطر أجي أغير الفكرة السلبية لأن هي أوريدي هتتغير وحدها. أوكي؟ ده جدول احنا بنسميه جدول الافكار والمشاعر، مراقبة الافكار والمشاعر، او التحكم او التعامل مع الافكار والمشاعر. تعالوا نطلع فاصل مع بعض ونرجع نشوف تدريبات تانية زي الجدول ده علشان نشوف ازاي ممكن نتحكم في افكارنا ونعبر عن مشاعرنا، فبالتالي تتغير سلوكياتنا. يلا بينا.

قبل الفاصل احنا كنا بنتدرب على جدول مراقبة الافكار والمشاعر وبقينا عارفين ازاي نستخدمه، واتفقنا بعد الفاصل ان احنا هنحاول نعمل تدريبات تانية تشجعنا وتساعدنا ازاي نفهم افكارنا وازاي نعبر عن مشاعرنا علشان سلوكياتنا نحمي نفسنا انه سلوكياتنا تبقى سلوكيات ادمانية، او نبدأ خطوات التعافي لو كنا تورطنا في سلوك ادماني. تعال نعمل تدريب تاني، خلينا نسميه تدريب المحفز للكفاءة الذاتية. هنفترض ان عندك خبرات فشل متكررة وطبعا عملت عندك افكار اني هفشل، زي ما كنا بنتفق اول الحلقة، اول ما بدخل اي امتحان او موقف انا حاسس اني هفشل لاني عندي خبرة فشل قديمة عملت عندي معتقد ان انا شخص فاشل، وطبعا الافكار دي تحولت لمعتقدات راسخة اني شخص فاشل ما اعرفش اعمل حاجة، والمعتقد الجوهري الراسخ دوا بيبعت في كل موقف افكار تلقائية زي ما اتفقنا اني هسقط فاحبط، واهرب من احساس الاحباط ويأسي بسلوك ادماني زي السوشيال ميديا او الجنس او الاباحية او العادة السرية. تعال نفكر مع بعض، لو انت حسيت انك فاشل وما بتعرفش تعمل حاجة، هات ورقة وقلم واكتب كل الحاجات اللي انت نجحت فيها من وانت صغير لغاية النهاردة، حتى لو حاجات بسيطة، واكتب كل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها حاليا، كل المهارات اللي بتعرف تعملها في أي مجال، مثلا أكل، بتعرف تعمل أكلة معينة أو بتعرف تعملي طبخة معينة، شرب، بتعرف تعمل عصير معين، بتعرف تعمل حاجة مختلفة في الحاجات اللي بتتشرب، رياضة، بتعرف تعمل إيه رياضة، بعرف ألعب باسكت، بعرف أعمل ألعاب في الجيم، بعرف ألعب هاندبول، فولي، بعرف ألعب فوتبول، بعرف ألعب سكواش، تنس، أي حاجة، سباحة، الحاجات اللي انت نجحت فيها في التعليم، إن شاء الله تكون حتى نجحت في ثانوية عامة، ما هو ده اسمه نجاح لأنك نجحت، يعني دخلت وحليت وأخدت درجة النجاح فاسمها نجاح. مذاكرة، عرفت أذاكر مثلا الموديول ده، عرفت أذاكر الكورس ده، فاكتب الحاجات اللي انت عرفت تعملها. شغل، عملت ايه في شغل مثلا. بعرف أخطط، خططت ايه قبل كده، طلعت رحلة مع أصحابك وانت كنت بتبلان الرحلة فنجحت في التخطيط. قيادة، كنت بليد حاجة معينة وحاسس ان انا الليدرشيب بتاعي عالي. أشغال يدوية، بعرف أعمل نول، سجاد، صلصال، مش عارف، أشغال بالخشب، كل حاجة تعرف تعملها حتى ولو صغيرة اكتبها. بعد ما تخلص اعمل القايمة دي 1 2 3 4 تحت بعض، والليست دي اقعد اتفرج عليها مرات ومرات ومرات، واختبر شعورك ايه ناحيتها، وما تحكمش على شعورك من دلوقتي قبل ما تجربها. أحب أشجعك إن فكرتك عن نفسك بجد هتتغير، وهتتفاجئ إنك أنت عملت عدد حاجات حلوة بتعرف تعملها أكتر من اللي أنت كنت متخيله عن نفسك. يعني لو سألت نفسك أو أنا سألتك دلوقتي هتعرف تكتب كم حاجة حلوة بتعملها أو ناجح فيها، ممكن تقولي لو أنا وصلت لتلاتة ده يبقى فلة. عاوز أقولك أنك أنت بعد ما هتكتب الليست بالأمثلة اللي أنا قلتها لك دي احتمال كبير توصل لعشرين وانت مش واخد لبالك، واعتبر ده تحدي مع نفسك وجرب. كل ما تقرأ الليست اللي انت كتبتها هيتغير معتقدك وافكارك ناحية نفسك، وهتبدأ تقتنع انك شخص ينفع تنجح. امال الفشل اللي كان قديم ده ايه؟ ده فشل موقف مش انسان فاشل. لازم تفرق ما بين الليبل او الوصم اللي انت ممكن توصمه لنفسك انك شخص فاشل نتيجة كام خبرة سقوط او فشل في حاجات معينة، وبين انك انت فشلت في حاجات معينة. انت مش شخص فاشل لكنك انت شخص اختبرت الفشل. مفيش شخص فينا ما اختبرش الفشل، لكن مفيش شخص فينا فاشل حتى انت. فبالتالي هتبدأ تقتنع انك انت ينفع تنجح. ينفع تقول لنفسك ان انا فشلت في 1 2 3 4 لكني مش فاشل، بدليل اني ناجح في 1 2 3 4 لغاية 10 15 20 زي ما انت كتبت. تقدر تقول لنفسك جمل تحفيزية زي مثلا انا هقدر، أنا اللي عملت دي قبل كده فممكن أعملها تاني النهاردة، أنا قول دايما نفسك كده I did it فI can do it مرة تانية، وأنا مش محتاج للسلوك الإدماني عشان أهرب من الإحباط والتوتر والإحساس بالفشل، أنا مش محتاج له لأنه أنا already مش شخص فاشل، أنا عملت حاجات كتيرة صح وحاجات كتيرة حلوة، وهي 1 2 3 لغاية لما توصل له. لما تبدأ تقول لنفسك كده وتبدأ تختبر الإحساس بالنجاح وإنك تقدر، مش هتكون محتاج، قول لنفسك أنا مش محتاج للسلوك الإدماني، أنا مش محتاج للسوشيال ميديا ولا لإدمان جنس ولا مخدرات ولا إباحية ولا دين ولا عمل ولا إنجاز ولا حاجة خالص. هتحمي نفسك، وده لو ما كنتش اتورط، وهتبدأ رحلة التعافي لو أنت كنت اتورط. تعال نعمل تدريب كمان تاني، خلينا نسميه تدريب قبول النفس. احيانا بيكون عندي مشاعر عدم قبول لنفسي، ده اللي بيخليني اروح للسلوكيات الادمانيه. فلو انت عندك افكار ومعتقدات انك انت غير مقبول من الاخرين نتيجه مثلا كلام سلبي سمعته كتير او تمييز في المعامله وانت صغير
أو مقارنات، فده خلاك حاسس أنك أنت مش مقبول، فدخلت في دايرة إدمان العلاقات مثلا عشان تحس أنك مقبول، أو اعتمادية عشان تحس أنك مقبول، فبقيت مدمن إرضاء الناس، بتتنازل عن مبادئك ورغباتك واحتياجاتك، وبتيجي على نفسك جدا عشان ترضي اللي حواليك، وهتموت لو مرضيوش عنك لأنك عاوز تكون مقبول، لكنك أنت اختبرت قبل كده اختبارات عدم القبول، فبتحاول تعمل أي حاجة اللي حواليك عشان تكون مقبول. هات ورقة وقلم تاني يلا ونكتب قائمتين. الأولى اكتب إيه الحاجات الحلوة اللي فيك وفي شخصيتك، وانت كمان صديقتي اكتبي الحاجات الحلوة اللي فيكي وفي شخصيتك، واكتبي كمان الحاجات الفيزيكال، الحاجات الجسدية اللي في شكلك. احتمال انت او انت تقولي مفيش حاجات حلوة. تاني هقولك زي التدريب اللي فات، خدني على قد عقلي وحاول تحط قائمة وقول لنفسك مثلا هحاول اكتب 3 صفات حلوين فيا، وانت قولي لنفسك هكتب 3 صفات حلوين فيا و3 في شكلي انا معجبة بيهم، واطلع بره نفسك، واطلعي بره نفسك كأنك بتشوف نفسك لأول مرة في المراية، او بتفكر في نفسك لأول مرة، انت كأنك شفتي انسانة دي في الشارع لأول مرة، وكأنك هتشوفي هو ايه اللي بيلفت نظرك فيها، كأنك بتشوفيها بطريقة محايدة. اكتب كل اللي انت وانت شايفاه في نفسك، مثلا شاطرة، بسيطة، طيبة، شجاع، محب، مهتم، صبور، طموحة، طموح، بتخطط، مرتبة، شعرك، وشك، عينيكي، كل حاجة انت شايف او انت شايف انها حلوة فيك او فيكي في الشخصية او في الفيزيكال. هتتفاجئ بقايمة انت ما كنتش متخيلها، وبعدد انت ما كنتش متخيل انك هتوصله. اعمل كده وتست وقول الاخبار، وقعد كل يوم بص عليها وزودها، لو لقيت حاجة جديدة سيبها open، وشوية شوية كل ما تبص في القايمة دي ثقتك في نفسك هتزيد، وهتحس ان عندك حاجات حلوة تخليك مقبول وليك حضور، وما انتش محتاج تيجي على نفسك وتدمن العلاقات وترضي الناس عشان يقبلوك. فهتبدأ تحمي نفسك من إدمان العلاقات والاعتمادية، وهتتخلى عن فكرة إدمان وإرضاء الناس. ولو كنت فعلا أنت مدمن اعتمادية أو مدمن إرضاء الناس، هتبدأ بداية مشوار التعافي أنك تشوف نفسك حلو، تشوفي نفسك حلوة مش فقط في الشكل لكن في الشخصية، وده هيخليك مش محتاج أنك أنت ترضي اللي حواليك. مع تدريب القبول دوا اعمل كمان قايمة للناس اللي بتقبلك من غير شروط. ما انت مدمن اعتمادية او علاقات، يعني انت بتقدم شروط وبتهري نفسك عشان الناس تقبلك. اكيد في واحد او اتنين في حياتك لو قعدت وهديت كده وقعدت وهديتي وفكرتي، هتلاقي في واحد او اتنين بيقبلوك من غير شروط، زي ما انت، من غير ما تبذل مجهود، من غير نصايح، مش بينصحك، مفيش ادانة، مش بيستغلوك، مش بيستغلوا ضعفاتك، مقبول في وسطيهم كده زي ما انت. وحتى لو عرفوا عنك اي حاجة بتشعرك بالخزي او بالذنب، انت صورتك وقيمتك وغلاوتك ما بتتغيرش في وسطيهم. ده ممكن يكون واحد في حياتك او اتنين، اكتب قائمة بيهم، اسماء اتنين بس. اول ما تكتب اساميهم زود علاقتك بيهم، حط نفسك في دايرة الامان دي معاهم، خليك جنبهم، خلي هم دول دايرتك. هتشعر وتتأكد انك مقبول، لانك مش لازم تكون مقبول من كل البشرية، لكن يكفي الدايرة الصغيرة دي تتفاعل وتصدق نفسك فيها. هتتغير أفكارك عن نفسك وسطيهم، هتكتفي بيهم بدون ما تحتاج لإرضاء الآخرين وتدمن إرضائهم. المجموعة اللي مش بتستغلك، مش بتنصحك، مش بتدينك، مش بتشوف ضعفاتك على أنها حاجة وحشة، مش بتتمنظر عليك، بتقبلك في كل وقت وفي كل موقف وفي كل ظرف. أنا مدحت، كنت مبسوط جدا وأنا معاكم معاكي النهاردة في برنامج اتكلم من راديو سما. وقتكم وأيامكم حلوة لغاية ما نتكلم تاني.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صمت.
1: مساء الخير لكل اللي بيسمعونا على راديو سما، أهلا وسهلا بكم ولقاء من جديد ومتجدد مع ليديا فرحان وبرنامج قالوا عنه. معدنا كل يوم اثنين من الساعة 5 لغاية الساعة 6 بتوقيت القاهرة، وكمان نحب نكون كل حد فيكم يكون بيشاركنا بكومنتات بأسئلة بأي مشاركة نفسك تشارك بيها من خلال صفحتنا، صفحة راديو سما على فيسبوك، أو من خلال أن أنت تكون بتتواصل معنا كمان على رقم الواتساب اللي موجود عندنا. لو دخلت في أول تعليق هتلاقي أرقام الواتساب بتاعتنا. أهلا وسهلا بكم من تاني. وقالوا عنه، قالوا عنه، قالوا عن مين؟ قالوا عن المسيح، قالوا عنه حاجات كتيرة جدا عبر الزمن، قالوا عنه نبي، وقالوا عنه رسول، قالوا عنه محب، وقالوا عنه به روح شيطان وبيعمل معجزات بروح الشياطين، وقالوا عنه حنين زيادة، قالوا عنه مجرب مثلنا. حاجات صح وحاجات غلط، وفي منها حاجات نص صح. والنهاردة قضية كبيرة بيقولوا عنه ان هو بيحبك زي ما انت، بيقبلك زي ما انت، ولانه بيحبك وبيقبلك زي ما انت فانت مفيش احتياج انك تاخد خطوة للتغيير. عيش يا عم زي ما انت عايز تعيش، لانه هو كده كده بيحبك. تعالوا ارحب بضيف الحلقة النهاردة اللي مشرفني في استوديو راديو سما، الاسيس جوهر عزمي. اهلا بيك اسيس.
2: اهلا بيك يا لديا،
1: بجد منورني، بقالنا كتير ما تقابلناش. صحيح. ففرحانة قوي نتشارك النهاردة بكلام عن المسيح اللي لسه كنت بقول قالوا عنه حقائق وقالوا عنه أكاذيب وقالوا عنه أنصاف حقائق. فأنت تسمع نص الحقيقة تحس إن صح، ده حقيقة، وبعدين تحس إن إيه ده، دي مش حقيقة كاملة، دي فيها حتة يعني مش مظبوطة للآخر أو مش كاملة للآخر. ليه المسيح، قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا، ليه المسيح هو الشخص اللي بيثير الأقاويل والكلام ولغاية اللحظة اللي احنا فيها؟
2: طبيعي يعني شخصية زي المسيح لازم تثير أقاويل وكلام. أولا المسيح واحد بميلاده انقسم التاريخ، رقم واحد. رقم اتنين، واحد لم لو خدناها بالمقياس البشري لم يخدم إلا 3 سنين وكم شهر، وبالرغم خدمته البسيطة القليلة في الوقت، لكن أسس مملكة عظيمة جدا كل يوم بتمتد وكل يوم بتربح ناس. ده أمر برضو يثير التساؤل، أي واحد يعني 3 سنين، ده يعني فترة زمنية قليلة إن حد يحدث كل هذا التأثير في كل الملايين عبر السنين، وكل يوم بيضم إلى مملكته الذين يخلصون، فلازم يكون كده. الأمر الثاني، واحد لم يستخدم في مرة أي عنف عشان يقنع الناس برسالته مثلا، ولم يقهر أحد عشان يصدقه، ولم يضغط على حد بطريقة أو بوسيلة ما عشان ينتمي إلى مملكته، وبالرغم من كده أسس كل هذه المملكة العظيمة التي لم ولن تنقضي أبدا. فطبيعي جدا أن يكون في كل التساؤلات وكل الحقائق والأكاذيب اللي يتقال على شخص، مش أقول عظيم يعني، أصل إحنا المسيح بالنسبة لنا مش بس شخص عظيم يعني
1: الأعظم.
2: هو الأعظم طبعا 100% يعني. فحكيت إن المسيح شخص عظيم، أنا بشوف ده فعلا تقليل من شأن المسيح. المسيح هو أعظم من إن إحنا نقول عليه إنه شخص عظيم. بس
1: طيب ندخل في حلقتنا بقى. ولو قلت لك كده، حد جاي يقول لك ربنا بيحبك زي ما انت، المسيح بيحبك زي ما انت، ولما بقول ربنا بقصد اقول ربنا، بقول المسيح مرة ومرة، لان احنا نؤمن ان المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وده اللي بيخلينا نقول ان هو مش عظيم، هو اعظم من اي بشر ومن اي انسان. حد بيقولك كده اسيس، ربنا بيحبك زي ما انت وبيقبلك، المسيح عايزك زي ما انت كده. لو فيك بقى بلاوي، فيك خطايا، فيك حاجات مش مهم تتغير، هو كده كده قبلك. ايه رايك
2: هي زي ما انت قلت، تتقال حقائق وتتقال عن صف حقائق. يعني هي دي حقيقة بس ناقصة شوية، أو حقيقة يراد بها باطل، أو حق يراد به باطل. المسيح يحب كل البشر وكل البشرية، هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد، فهو يحب كل البشر. والمسيح كان فيه 12 تهمة ضده في الجسد، 12 تهمة، منهم 4 تهم كانت تخص محبة المسيح للعشرين والخطاة. 4 تهم من 12 تهمة، طبعا انه سامري وانه بيه شيطان، ودول من ضمن 12، لكن في 4 تهم تخص علاقة المسيح الحبية مع العشرين والخطاة. اولا هو اتقال عنه محب للعشرين والخطاة، اتقال عنه ان هو يقبل العشرين والخطاة، يأكل مع العشرين والخطاة، يدخل بيوتهم ويبات في بيوت العشرين والخطاة. فدول 4 تهم، يحب ويقبل ويأكل ويدخل بيوتهم ويبات فيها. خلاص، فدي 4 تهم اتقالت على المسيح في علاقته بالناس الوحشة، فهو بيحب الناس الوحشة 100%. لم آتي لأدعو أبرار إلى التوبة بل خطاة 100%. فالمسيح جاء من أجل كل الضالين، من أجل خروف الضال، من أجل ابن الضال. وبالتالي هي حقيقة أن المسيح يحب الضالين والخطاة والفجار والأثمة والزناة والكذابين والحرامية. هو بيحب الفئة دي، هو بيحب يشتغل مع الفئة دي، وهو يحب يكون قريب من هذه الفئة، ده تمام. لكن بيحبهم، بيعمل إيه فيهم بقى في شخصيته؟ هي دي الفكرة. يعني المسيح يحب العشرين والخطاة لا لكي يبقوا عشرين وخطاة، ولكن عشان يتغيروا. المسيح يحب الفجار لا لكي يستمروا فجار في طرقهم، لكن عشان يتغيروا. فالمسيح لما بيحب الخطاة يحبهم لكي يغيرهم، ويحب الناس الوحشة بس مش بيظلوا ومش بيكملوا معاه وحشين، هو بيغيرهم. فهي حقيقة، لكن هذه الحقيقة لو وقفنا عندها أن المسيح يحب الخطاة والعشرين وكل هذه الفئات بس وسكتنا، نبقى شوية بنقول حق ناقص. هو يحبهم وهو أيضا يغيرهم.
1: طيب، وده بيخلينا نفكر بقى في سؤال تاني بيتسأل: أتغير عشان هو بيحبني، ولا لما أشعر بمحبته أتغير؟ يعني أبذل مجهود وأتغير لأن أنا عارفة أنه بيحبني، فأتغير وألبس الهدمة الحلوة وأروح له لأنه هو بيحبني، ولا أروح له لأنه هو بيحبني فتبقى النتيجة الطبيعية أتغير؟ عارف البيضة ولا الفرخة، والفرخة ولا البيضة، فاللي هو إيه؟ في ناس بتقول لا، لازم نتغير عشان نفرحه، هو بيحبنا فنروح تمام ونستمتع بقى بمحبته. وفي ناس بتقول لا، اروح له زي ما انت، مش لازم تتغير، وبعدين لما تستمتع بمحبته تبقى النتيجه الطبيعيه، تلاقي نفسك طبيعي اتغيرت. نعمل ايه في المعضله دي؟
2: بص، هي ولا معضله ولا حاجه، يعني الناس خلوها معضله، لان بمنتهى البساطه احنا كتير ابليس، يعني ابليس كذاب وابو الكذاب، وابليس مضلل، فمرات يملانا فكره خاطئه جدا، وهي انت عشان تروح له لازم تبقى كويس. ده مش حقيقي. انا لاني انا وانا كويس راح اعمل ايه؟ لا يحتاج الاصحاء الى الطبيب بل المرضى. هو انا لو صحتي كويسه اروح للدكتور ليه؟ هو لو ما عنديش شكوى، لو ما عنديش مغص، لو ما عنديش سخونه، لو ما عنديش اي بلوى في حياتي، هروح ليه للاطباء؟ فالمسيح بيقول لا يحتاج الاصحاء الى طبيب بل المرضى. فالناس المرضى، المرضى بالخطية، المرضى بالشر اللي احنا بنقول عليهم الخطاة والعشرين والبعدين والفجار إلخ، دول هم اللي يروحوا له، هم اللي المفروض يروحوا هم كده بحالتهم. هم لو كويسين يعني، ودي بقى الفخ اللي بيعمله إبليس، انت معتقد لما تروح انت وحش يسوع يقبلك؟ ايوه، هو جاي عشان يقبلك انت، هو جاي، المسيح جاي عشان الوحشين، هو جاي عشان يرحب بهم، هو بيقبلهم في شركاته. وانت عارفة في لوقا 15 بيقول كده ان الكاتب والفريسيين كانوا متضايقين جدا من المسيح، لان العشرين والخطاة كانوا يدنون منه، خلاص، ولانه كان يقبل عشرين وخطاة. وكلمة يقبل المكتوب عنه انه يقبل على الشرير والخطاه هو نفس التعبير اللي استخدمه رسول بولس في رومي 16 وهو بيتكلم على بيوصي اهل روميا بنجاهه فيبي خادمه الكنيسه بيقول اقبلوها اقبلوها كأخت ليكو، شوفوا احتياجاتها، اقبلوها في شركاتكو، اقبلوها في كواحدة من العيلة. فكلمة يقبل خطاة يقبلهم كواحد من عيلته، كواحد من من من من خاصته، بيقبلهم في شركة حقيقية. فهو أصلا المسيح ما بيرحبش إلا بالناس اللي حاسة إن هي وحشة، لكن إبليس دايما يعتقد أو يعطلنا إن إحنا مثلا ما نروحش نصلي، ما نروحش الكنيسة، ما افتحش الكتاب المقدس، لأن الكتاب المقدس إزاي أفتح الكتاب المقدس وأنا نجس؟ أيوة الكتاب المقدس معمول لك أنت، أنت أنا أنا أنا نجس، أنا خاطي، أنا شرير، أنا بعيد، أنا فاجر. الكتاب المقدس معمول لي أنا أمسك الكتاب المقدس وأراه وكلمة الله تغيرني. فأنا أنا أنا أنا أنا, أنا مدعو أنا وأنا خاطي وأنا نجس أن أمسك بكلمة الله وأراها، هي اللي تغيرني. يقولك أنت خاطي وفاجر وبعيد عن الرب وبتعمل خطايا والرب غضبان، إزاي تروح تصلي له؟ أيوة هو قال لي تعالى، أنا عيان، أنا مريض، هروح له، هو الطبيب اللي يشفيني. يعني ما ده المنطق اللي إبليس عكسه. لما تبقى كويس ابقى امسك الكتاب وقراه، لما تبقى كويس روح صلي، لما تبقى كويس اقعد قدامه وخد خلوتك. مين اللي قال كده؟ لا، ده انا لما اروح له، انا رايح له اصلا عشان انا عايز اتغير، انا وحش، انا خاطي، انا مقيد، انا ابليس ضحك عليا، انا ابليس بيكذب عليا، انا شرير، انا بعمل حاجات مش مظبوطه، انا ذهني شرير. تعالى امسك الكلمه، اقعد في محضر الله، تعالى الى شخص يسوع المسيح. هو جه عشان الفئه دي، جه عشان النوعيه دي، جه عشان الناس دول. يسوع قضى حياته كلها مع الناس دي. بالمناسبه يسوع اكل 10 مرات، دخل بيوت واكل فيها 10 مرات زي ما بيقول الأناجيل، منهم تقريبا 8 مرات في بيوت خطاة. دخل بيوت ناس ما حدش بيدخلها. انت عارفة يعني يدخل بيت عشار؟ يعني يدخل بيت واحد سامري؟ عارفة يعني ايه يبقى مع امرأة ومسكت في ذات فعل؟ انت بتحكي على فئات من حسب مقياس المجتمع، هم من أدنى فئات المجتمع، هم من أحط فئات المجتمع، هم من أحقر فئات المجتمع. هي الفئة أصلا التي لا تقبل شهادتها في المحكمة مثلا. هي الفئة اللي ما حدش يقبل أن يديها أولادهم أو بناتهم يتجوزوها. هي الفئة اللي ما يتكلش معاها. هي الفئة اللي ما تعيش معاهم على طبلية واحدة ولا سفرة واحدة. ده في التلمود، في التلمود بيقول كده، وفي الشريعة الناس دول ما تعيش معاهم ولا تأكل معاهم ولا تلمسهم ولا تتناسبهم ولا تتعامل معاهم. كل ده المسيح راح للناس دي، وهو قضى مع الوقت الأطول من حياة يسوع، قضاهم مع الناس دول. مش قد إيه عشان يقابل امرأة سامرية بتعيش حياة غير مقدسة مع رجل ليس رجلها. شوف مش معاه، وأدار معاه حوار قد إيه. دخل بيت زكا رئيس العشارين. عارفة لو أنا بدعو المشاهدين يقروا مكانة العشار في القرن الأول الميلادي، قد إيه مكانة حقيرة جدا جدا عند عامة الشعب وعند قادة الشعب. عند عامة الشعب ليه؟ لأن العشار ده بيشتغل لصالح المحتل، فبياخد ضرائب زيادة وجزية زيادة، وبيورد للمحتل جزء منها وهو بياخد جزء تاني ليه. فهو أولا عميل وخائن، وفي نفس الوقت طماع وحرامي ولص. فدخل المسيح في بيت رئيس العشارين زكا وأكل معاه، ونتيجة بقى اقترابه لزكة، زكة تغير. وهنا نجاوب السؤال، ونتيجة اقترابه للسامرية، السامرية تغيرت. فهو المسيح يقترب إليهم، اقترب إليهم في سقطتهم، اقترب إليهم في ضعفاتهم، اقترب إليهم في الوحل اللي هم فيه، اقترب إليهم في الطين اللي هم عايشين فيه، اقترب إليهم في المزلة وفي الذل اللي بيشوفوه، سواء في حياتهم وداخلهم داخلياتهم أو مع المجتمع. هذه النفوس الزليلة والمحتقرة اقترب إليها المسيح ورفعها من المزبلة، أجلسها مع الشرفاء. فعشان كده لما نقول على المسيح أنه هو مين، إني واحد يجي الأول، لا، ده أنت لو وحش ملكش سكة واحدة بس ولا حتة واحدة بس. أنا بشارك الكنيسة في لوقا 15 بقالي 7-8 أسابيع. في لوقا 15 كانوا زي ما قلت لك كده في بداية المثل، لما رب يسوع حكى قصة من 3 أمثال، الخروف الضال والدرهم المفقود والابن الأزهر. قالوا ليه المسيح الكلام ده؟ زي ما قلت لك وكان العشرين والخطاة يدنون منه. فبدأ هنا هم الفريسيين والعشرين قالوا ده ده ده بيقبل خطاة ويأكل معهم. فحد قال عنوان على لوقا 15 ده من أروع العناوين، قال أسوأ الناس في أحسن مكان. أسوأ الناس في أحسن مكان، من هم العشرين والخطاة أسوأ الناس فين؟ أحسن مكان مع يسوع، هو ده بقى المكان بتاعهم. يعني هو ده المكان، المكان بتاع الناس الوحشة دي، ان هم يبقى عنده اقدام المسيح، يبقى في محضره. انت عارفه النازيه، النازيه وكل الافكار الفاشيه الاخرى خلاص، كانت شايفه ان تقدم المجتمع وقوه المجتمع وسلامه المجتمع هو في التخلص من كل الناس المرضى والعجائز والفقراء وغير المنتجين،
3: الفئات المهمشه،
2: كل واحد غير منتج يتم التخلص، الاعرج،
3: عكس فكر المسيح،
2: عكس فكر المسيح. الأعرج لابد التخلص منه، الأعمى التخلص منه، العجوز ورجل أو امرأة التخلص منه، المرضى، لو فقير ضعيف الجسد يتم التخلص منه لأنه مش هيبقى منتج. فكانوا شايفين النجاح وقوة المجتمع قائمة على الناس الذين يملكون القدرة والمال عشان يصنعوا مجتمع قوي.
3: والمسيح كان عكس كده نهائي.
2: المسيح بنى مملكته على مجموعة من البؤساء والبسطة والمهمشين. ليس فيكم ليس كثيرون شرفاء، ليس كثيرون أقوياء، لكن اختار الله أدنياء العالم، أرضياء العالم، المصدر وغير الموجود ليبطل بهم الموجود. هو ده منطق المسيح. يعني مملكة المسيح قامت على هذه الفئة، على هذه الفئة، بس المسيح لما بياخدهم بيصنع منهم آنية مختلفة، بيحولهم، بيغيرهم،
3: فيجوا بالكعبلة بتاعتهم
2: طبعاً،
3: بالضعفات بتاعتهم للمسيح. النتيجة الطبيعية نلاقي الحياة مع المسيح يحصل التغيير.
2: بالضبط.
3: هسألك سؤال ونطلع فاصل نجاوب عليه بعد الفاصل. هل بقى في فرق إنه يقبلني ويحبني بكل اللي فيا، بضعفاتي، بسقطاتي، بخطيتي، وما بين إنه يقبل الفعل نفسه، يقبل الخطية نفسها، يقبل ان انا افضل قاعد في حتة فيها انا ضعيف طول الوقت وعندي خطية عايش معاها؟ فايه الفرق ما بين قبوله ليا وقبوله لافعالي او لخطيتي او للحاجة اللي مش تمام اللي انا بعملها؟ هنطلع الفاصل وهنرجع نجاوب السؤال ده.

0: على راديو سما. الأفكار بلون جديد على راديو سما.
1: ورجعنا معاكم من جديد, ولسه النهاردة كمان مكملين في قالوا عنه عن المسيح. قالوا عنه إيه؟ قالوا عنه النهاردة في الحلقة بتاعتنا إنه هو بيحبك. طب ده خبر حلو جدا زي ما أنت, ده برضو خبر جميل قوي, لكن بيحبك زي ما أنت فلا حاجة لك للتغيير. معقولة يعني هو بيحبيني زي ما أنا فمش مهم أتغير؟ وكان سؤالي لضيف الحلقة الأسيس جوهر عزمي قبل الفاصل, إني هل معنى إنه بيحبني إنه بيقبل أفعالي اللي مش تمام, أفعالي اللي فيها خطية؟ الفرق ما بين إنه بيقبلني وبيحبني وما بين إنه بيقبل الخطية اللي أنا بعملها. الأسيس جوهر هيجاوب علينا, بس عندنا كومنت من بوبا, ممكن نقرأ الكومنت بتاع بوبا. بيقول أو بتقول, فكرة الاستحقاق اللي بقت فكرة موجودة حاليا روحيا هو إني لا أستحق أن أمسك الكتاب لأنك ما تعرفش أنا عملت إيه كتير. بتقول كتير بنسمع الجملة دي, يعني أنا ما استحقش أمسك الكتاب المقدس لأن أنت مش عارف أنا عملت بلاوي إيه قبل كده. بتقول شكرا لحضرتك إنك قلت الفكرة الصح, كلنا لا نستحق, وكلمة الله هي التي تحط من الصخور التي كونتها الخطية بداخلي, كلمة الله مطرقة. وبيكمل أو بتكمل, هل الرب يسوع ربط محبته أو قبوله لينا بشريعة أو بنظام معين أو ولا آية؟ السؤال ده كمان مهم بعد السؤال اللي حضرتك هتجاوب عليه ما يخص قبول المسيح لينا, والفرق ما بين إن هو بيقبلنا وما بين بيقبل الخطية أو أفعال الخطية.
2: المسيح بيقبلنا خلاص, حكينا فيها وقلنا المسيح قضى حياته مع مين, وإن فئة هي اللي كانت شغل الشاغل لسيد المسيح يعني. لكن ما فيش حد المسيح قرب له أو المسيح أعطاله محبة وأعطاله اهتمام وكان يحب إن يسوع يحب إن الشخص يكمل زي ما هو يعني. أبدا, المسيح بيقترب عشان يغير يعني. المسيح يلاقينا حيث نحن أو يلتقينا حيث نحن, لكن لا يتركنا حيث نحن.
1: حلوة الجملة يعني, دي أسيس جدا
2: يعني. المسيح يلتقينا في, في, في, في, في حيث نحن, وأنا في الوحل بيلتقيني
1: في الحتة اللي أنا فيها واقع بالزبط. يلتقيني حيث أنا
2: لكن لا يتركني حيث
1: أنا, لا يتركني حيث أنا.
2: فالمسيح يلتقيني عارفة يعني. أحد اللاهوتين قال التعبير ده إنه التقاني, عارفة يجي كده يلتقي بي في سكته في طريقه في الحتة اللي أنت واقف فيها, واقع فيها في الحتة اللي أنت عالق فيها مش عارف تطلع منها, في العلاقة اللي أنت متورط فيها, في الخطية اللي أنت مأسور بيها. المسيح يلتقيك حيث أنت لكن لا يتركك حيث أنت, هو ياخدك يعني ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الجب ويسيبه في الجب, ما فيش واحد المسيح يلتقيه وسط أتون نار ويسيبه في أتون نار, ما فيش واحد المسيح يلتقيه في الوحل ويسيبك في الوحل يعني. هو الخروف اللي ضل ده الراعي لما لقاه أتى به فرحا يعني, حمله على منكبيه ما سابهوش في الحتة اللي هو تايه فيها. ده هو راح دور على الخروف اللي ضايع, بس لما لقاه ما سابهوش زي ما هو وما قعدش معاه في الحتة اللي هو ضايع فيها. ده هو حمله على منكبيه ورجع بيه فرح فرحان بيه. وبالتالي المسيح لما بيلتقينا حيث نحن لا يتركنا حيث نعمة الله تلتقينا حيث نحن لكن لا تتركنا حيث نحن, بتبدأ تمشي معنا رحلة تانية. المسيح التقى السامرية ولم يترك السامرية كما هي, بالعكس خدها من الدائرة اللي عايشة فيها, خدها من دائرة العلاقات غير المنضبطة اللي هي عايشة فيها نقلها لدائرة تانية خالص, راحت بقت مبشرة, راحت انطلقت في الخدمة. المسيح لما التقى زكة زي يعني المسيح لما راح عند زكة في البيت وقعد معاه في زي ما بنقرأ في لوقا, أول المسيح راح للسامرية أحب السامرية وهي ما كانتش متغيرة لسه يعني, ما راحش للسامرية وهي ست زي الفل يعني, ما كانتش ست يعني ست أميرة يعني, ما كانتش ست لا غبار عليها أبدا, ده كانت ست يعني سيئة السمعة. فالمسيح راح لها حيث هي, التقاها حيث هي, التقاها وهي في هذه العلاقة, التقاها وهي سيئة السمعة, لكن لم يتركها في في في هذا المستنقع، ولم يتركها في هذه الدائرة من العلاقات الغير منضبطة. المسيح لما راح يأكل عند زكا، هو كل موضوع زكا كان عايزه بس كده. المسيح لما شاف زكا يقولك صعد إلى في لوقا 19، صعد إلى جميزة لكي يراه، لأن كان عارف المسيح هيمر. فلما رأى يسوع قال يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكس اليوم في بيتك. زكا ما كانش يتغير، المسيح قال أنا رايح عندك في البيت، أنا أمكس في بيتك النهاردة. وزكا ما كانش يتغير خالص، ده لما راح بقى المسيح فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا كالعادة. خدوا بالكم كلمة تذمر دي دايما يتقال على المسيح، بيتذمروا عليه لما بيقترب الخطاة والعشرين،
1: مش عايزينه يقبلهم، مش عايزينه يغيرهم، مش عايزينه يدخلوا في علاقة معاه.
2: هم كمان يعني أنا حتى بقول يعني هذا يقبل خطاة ويأكل معهم. والمعنى ده اللي قالوه في لوقا 15 بيحمل معنى ضمني. طيب هو ليه بيعاملهم كده ومش بيعاملنا احنا كده؟ ما احنا ناس كويسين ونضاف وحلوين ولابسين حلو وشيك ويعني ومغتسلين، بنحافظ على الغسلات اليوميه والطهاره الطقسيه وعلى الفرائض وحافظين الناموس، ده احنا معلمين الناموس، ده احنا زي الفل يعني. طب هو ليه ما بيقعدش معانا وياكل معانا؟ طيب يعني ليه يقبل خطاه وعشرين ويأكل معاهم؟ ما احنا ده احنا يعني حتى كنت بقول في الكنيسة عندي بقول هم اكيد كانوا بيقولوا ده هو معلم واحنا معلمين، يعني احنا معلمين زي بعض يعني.
1: احنا قرب يعني نفس الفئة يعني
2: احنا احنا احنا احنا احنا
1: يعني هنعرف يكون عندنا كلام وموضوعات مشتركة نتناقش فيها يعني في الشريعة في الكلام.
2: الاليت بتوعت ايوة بتوعت المجتمع يعني
1: اللي بشرطة
2: احنا بالظبط، احنا اللي حافظين الشريعة زي بعض، وهو الراجل يعني المسيح خد لقب معلم واحنا معلمين زيه يعني، فاحنا نقعد مع بعض احنا المعلمين ونعرف نتناقش وحوارنا يبقى اللغة مشتركة. كان بالنسبة لهم دهشة، انت ليه مش بتقعد معانا؟ طيب احنا ناس نظيفة وحلوة ومحترمة والشعب بيقدرنا وبيخاف مننا يعني. ابدا هو ما هو لا يحتاج الاصحاء الى طبيب، ما هو مش جاي عشان كنتوا، انتوا حاسين في نفسكم زي الفل كويسين خليكوا. عشان كده يقولك أنا أمسك الكتاب إزاي وأنا إيدي تلوثت بخطية، إزاي إيدي تلوثت بسرقة، إيدي تلوثت باختلاس، إيدي تلوثت بدم. أيوة تعالى عشان ده هو اللي ينظفك، ده اللي ينقذك، ده اللي يغيرك. كلمة الله اللي تغيرك.
1: طب لو رحنا لسؤال
2: أروح لزكة بقى، فلما روحوا تزمروا، ده اللي وقفني سوريا ليدي تزمروا. كان دايما لما يشوفوا يعني كده بيتزمروا يعني دي أكتر حاجة بتخليهم يتزمروا، إيه اللي بيوديه للناس دي؟ خلاص قالينه دخل لبيت عند رجل خاطي، فوقف زكى وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموال المساكين. هنا بقى تغير يعني، المسيح أصلا راح بيته قبل ما يتغير، المسيح أحبه قبل ما يتغير. المسيح دخل عنده وقال له تعال أنا دخل عند بيتك قبل ما يتغير. أعطي نصف أموال المساكين، وإن كنت قد وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. هو عارف أنه وشى بالناس، زي ما قلت لك العشرين دول فئة محتقرة جدا، خاين للوطن وخاين للشريعة وزمته يعني واسعة وكل حاجة. وإن كنت وشيت بأحد أرد له أربعة أضعاف. قال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم. وخدي بالك من هنا، زكى ابن إبراهيم، ده ابني يعني، ده خليقتي أنا بحبه. أنتوا شايفينه أنه هو ده يعني، أنت عارفة في التلمود كان بيقال ان مش السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، لا، ان السماء تستريح بموت خاطي واحد.
1: يا عكس اللي جه
2: عشان كده المسيح لما بيقول خالص ان السماء تفرح بخاطي واحد يتوب، هو عارف ايه قال التعبير ده. لان التعبير الموازي ليه وعلى النقيض ليه في التلمود هو ان السماء تفرح بخاطي واحد يموت مش يتوب. فهنا قال له ده ابن ابراهيم، لأن ابن الإنسان والرب يسوع قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. خد بقى، يطلب ويخلص مين؟ ما قد
1: هلك.
2: طب ده هلك، أيوة، ما هو جاي عشان دوله. هو جاي عشان الهلك، هو جاي عشان الفسد، هو جاي عشان
1: الضاع. طيب ما هو برضو السؤال اللي بيتسأل معنى كده إنه قابل خطيتي؟
2: لا، ما هو هنا لما بيقترب مني بيقترب مني لو يغيرني. لكن انا اقول لك بقى، في ناس يعني مثلا اخد لك نموذج شاب كده، الشاب اللي هو كان بيقول عليه الشاب الغني، ده نموذج حلو يشرح لك الفكرة. في مرقس 10 كويس احنا نقرا كلمه الله في برنامج زي ده, لان ممكن يكون في ناس محرومه من قرايه الكلمه فتسمع الكلمه.
1: لا هو ده المصدر بتاعنا ده اللي احنا بنستند عليه في كل ده, المرجع والمصدر اللي بنرجع له.
2: وانا اصدق ان كلمه الله لا تقاوم ولها قوه في ذاتها تغير.
1: صحيح.
2: هي كلمه حق فتغير.
1: صحيح.
2: ومطرقه زي ما قالت اختنا اللي كانت بتقول يعني.
1: وسايب لنا سؤال او سايب لنا طيب. سؤال بوب عايز يعرف.
2: وفيما هو خارج للطريق ركض جري واحد وجس له وسأله, جس له وسأله أيها المعلم الصالح ماذا أعمل أرسل حتى الأبدية. المهم المسيح قال له إيه, قال له بص أنت تعرف الوصايا, لا تزني, لا تقتل, لا تسرق, لا تشهد بالزور, لا تسلب, اكرم أباك وأمك. فأجاب وقال له يا معلم هذه كلها حفظتها منذ حدثاتي. فنظر إليه يسوع وأحبه, أحبه وقال له يعوزك شيء واحد. هنا المسيح بيحبه بس هو بيحبه عايز يعمل ايه؟ عايز يتغير.
1: دعوة بقى للتغيير.
2: بس قال له يا انت شاب حلو وانا بحبك زي كل الشباب الحلوين انا بحبهم, اذهب بيع كل مالك واعطي الفقراء فيكون لك كنز في السماء وتعال اتبعني حاملا الصليب. المسيح انا عايز بيقول له انا بحبك زي ما انت, بس في حاجة واحدة ناقصاك انا عايزك تعملها, انك انت تتبعني, انك انت تتغير, تترك محبة المال المتملكة في قلبك
1: اللي واخدة أولوية,
2: اللي واخدة أولوية عند حياتك. خلاص كده يقول الكتاب كده إيه, فاغتم وحسب بشارة لوقا حزنة, فاغتم على القول ومضى حزينا لأنه كان ذي أموال كثيرة. الشاب هنا عمل إيه؟ حزن وعمل إيه؟
1: وراح في سكة تانية غير المسيح تانية.
2: المسيح كان بيعمل إيه؟ بيحبه. بيحبه, كان عايز يغيره. خلاص.
1: لكن ده كان قراره,
2: ده كان قراره. في مرقس 5 بتقابل مع المرأة زفت الدم, المسيح قال لها اذهبي ولا تخطئي.
1: إذن هو خلاص إيمانك يقبل الخطيئة,
2: إيمانك قد خلصك بس روحي ولا تخطئي.
1: ده بقى بيأكد لنا أسيس مع حضرتك إن هو يقبلنا لكن ما بيقبلش الخطية
2: طبعاً
1: نفسها.
2: طبعا
1: فيبررنا لكن عايزنا إن احنا نكون بلا خطية زيه.
2: بالزبط.
1: نبقى مثال لي.
2: عارفة غلطة الشاب ده إيه؟ إن هو مضى. عارفة لو قال له أنا عايز أعمل كده بس مش قادر كان هغيره
1: وكان هيساعده.
2: وعشان كده التلاميذ سألوا سؤال بعديها على طول, سؤال مهم جدا, قالوا يا سيد من يقدر أن يخلص؟ وهنا كان من يقدر أن يخلص من سطوة المال. لو النص بس لو النص عندنا يعني, وقف نظر يسوع حوله وقال لتلاميذه ما أعصب دخول ذوي الأموال إلى ملكوت, اللي هم أولوياتهم مغلوطة يعني, فتحيروا وقالوا من يقدر أن يخلص؟ من يقدر يخلص من هذه السطوة, من هذه السلطة؟ فالمسيح قال لهم كده إن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. الشاب ده لو كان جيل المسيح ما كانش مضى يعني, ما كانش سابه ومشي. هو غلطته انه مشي. المرأة السامرية اروع حاجة فيها انه ما مشتش, فضلت في الحوار في الحوار في الحوار
1: كأنها بتعلن ان انا لسه عايزة اجابات وعايزة اكون جنبك وعايزة اكون معاك.
2: بالظبط يعني كده. بالظبط. في حاجة انا عايزها منك. مش همشي غير لما اخدها. خلاص. أرى أنك نبي, قالت له كده, أرى أنك نبي. فهي بتقول له يعني طب قول لي أنت مين تاني, أنت مين تاني يعني, اكشف لي تاني. فالشاب ده لو كان قضى وقت مع المسيح, لو كان قال له أنا نفسي أعمل كده بس مش قادر, المسيح كان هيقول له إن أنا أديك قوة خاصة تاخد قرار أنت خفت وما قدرتش طول حياتك تاخده, تعال بقى مدام أنت عايز. بس ماضى حزين. بس المسيح وأنا بتخيل هذا الشاب هو ماشي, المسيح كانت يعني تلاحقه نظرات المسيح المحبة له.
1: يا ريت ترجع
2: يا ولدي تعالى.
1: أيوه.
2: وأنا أساعدك. تعالى وأنا أغيرك. تعالى وأنا هقولك تعملها إزاي. ما دي الفكرة بقى يعني, تعالى وأنا أقولك تعملها إزاي, تعالى وأنا أقولك تتغير إزاي. أنت مقيد طبعا 100%, هناك قيود لا يقوى الإنسان على فكها بنفسه. شمشون هو مقيد يقول لك كده لما حل عليه روح الرب انحل عنه الوساق. فروح يقول كده الكتاب السيد العذراء مريم مات, ازاي اقدر اخلف وانا عذراء يعني, كيف يكون هذا؟ قال له روح القدس
1: يحل
2: عليك وقوة العلي تظلي. هي كانت متحيرة إزاي؟ يعني في أمر فائق للتصور هيحصل، بس يحصل إزاي؟ قوة روح القدس. وأنا بقول لكل واحد هنا، أنت في أمور أنت مش متخيل ممكن تحصل لك، في قيد مش متخيل أنك ممكن تتفك منه، في وحل مش متخيل انك انت ممكن تطلع منه، في رجلك غارزه في حته ومش متخيل ان رجلك ممكن تطلع منها، انت واقع في بير ومش متوقع تطلع منه، انت في حفره ومتوقع انك انت تدفن فيها، انت في علاقه ومعتقد انك انت مش هتقدر تنفك منها. انا بقول لك اني اوعى تمضي حزين، تعال للكلمه، تعال لمحضر الله، تعال ليسوع، قول له انا مش قادر، قول له من يقدر، من يستطيع ان يخلص، وهو هيقول لك ما تخافش انا اقدر. الغير مستطاع عندك وعند الناس اللي ما قدرتش تعمله طوال حياتك كل السنين دي انا اعمله لك. قوه العلي تظللك. فهنا المسيح لما بيلتقينا بيغيرنا، بس اعطينا له الفرصه. بقى هي جت المراه نزفت الدم، ذهبت الى اطباء كثيرين، انفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا، بل صارت الى حال الارض لما سمعت بيسوع قالت لو مسس ولو هد بثوبه شفيت، فراحت مثل الثوب شفيت خلاص. فالمسيح قال في قوة خرجت مني.
1: أيوه.
2: هي دي بقى القوة المغيرة. القوة المغيرة لابد أن تكون خارجك، لابد أن تمنح، واللي يقدر يمنحك هذه القوة هو يسوع المسيح. يعني فلما جات وتغيرت وشفيت فبرأت في الحال. فانزعجت، والمسيح من لمسني؟ أنت ترى الجامع يزحمك وتقول من لمسني؟ فجاءت المرأة وهي خائفة ومرتعدة وقالت له الحق كله. فقال لها المسيح يا امرأة إيمانك قد خلصتك، بس اذهبي ولا تخطئي. كويس كده غير.
1: يعني لكل حد بيسمعنا واللي بيسمع حضرتك عبد القسيس، المسيح بيقبلني زي ما أنا بكل اللي فيا، بكل الكعبلة، بكل الخطية، بجيله مش لازم أبذل مجهود قبلها أني أعمل أمور تحسن من وضعي، لأني مش هعرف أحسن من وضعي مهما حسنت من وضعي. لما أقبله هو يديني القوة بالروح القدس والمساندة والمساعدة أني أتغير. ومعنى كده ده بيأكد لنا إن هو بيقبلني أنا، لكن مش بيقبل الخطية، لكن عايز يغيرني ويغير الخطية ويطهرني من الخطية اللي كانت مأيداني ومسيطرة عليا. هنطلع لفاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معانا لأني لسه عندنا شوية حاجات مهمة نتكلم فيها عن فكرة المسيح إزاي بيقبلنا، المسيح إزاي بيغيرنا.

0: الأفكار بلون جديد على راديو سم.
1: هو وحده، هو وحده زي ما تريمة كانت بتقول، ينصرني، يرفع راسي، يخلصني، يبررني، يشيل عني الخزي بتاع الخطية والخجل بتاع الخطية. هو وحده المسيح اللي لما أجيله بكعبلتي وعبلي وكل ما فيا، زي ما كنا بنحكي من شوية، كل ما أجيله بكل حاجة فيا مش حلوة، هو ياخدني كده على بعضي ويغسلني ويطهرني وياخدني لسكة التغيير، ياخدني لسكة التشكيل. لوحدي مش هقدر، فعلا لوحدي مش هقدر، لكن بيه هو هقدر، لأني هو اللي هيدي القوة وهو المسؤول عن ده. السؤال اللي كان ما يعني مش ناسيينه، اللي هو عن طيب هل هو طالب مني عشان يقبلني، شرط أو رابط ما بين، بيربط ما بين قبوله ليا وما بين أني أمشي في لاين، أمشي على شريعة، أمشي على نظام معين، افعل ولا تفعل، هتفعل ده هتحيا، هتفعل مش هتفعل ده مش هتحيا، هتعمل ده هتتغير، هتعمل واحد اتنين تلاتة عشر وصايا زي اللي كانوا في العهد القديم، هيبقى ليك علاقة معايا ايه أسيس؟ لأني برضو احنا كشعوب متدينة بطبعنا بنروح لحتة اديني ناموس، اديني طرق معينة محددة همشي عليها عشان اوصل لربنا ويقبلني باللي انا فيه ده.
2: ده بينم عن يعني فهم خطأ للتغيير اللي بيحدثه يسوع لما بيجي لشخص المسيح. يعني ده بينم عن فهم خطأ لمفهوم التغيير. مفهوم التغيير اللي بيقدمه المسيح مش قائم على التغيير على مستوى الشكل والمظهر والطقس وأمور ظاهرة خارجة بره الإنسان. التغيير اللي بيحدثه المسيح في حياة الشخص هو تغيير عميق في النفس البشرية، تغيير عميق في ذهن البشر، تغيير عميق في القلب، تغيير عميق على مستوى الإرادة، على مستوى المشاعر، على مستوى الذهن، على مستوى الأفكار، على مستوى الدوافع. هو تغيير جذري في الطبيعة البشرية بتاعتنا. فعشان كده مش بيبقى مرتبط بطقس أعمله لو عملته أبقى اتغيرت، أو بوصايا معينة لو نفذتها أبقى اتغيرت. يعني لما أصوم ولما أصلي لما أدفع العشور، كل دي هتيجي نتيجة التغيير لكنها لا تقود إلى التغيير. إحنا برضو عندنا مشكلة غلط، إن هي زي المشكلة الأولى اللي قلناها، مشكلة إني لما أبقى كويس هروح، لما أبقى كويس هاجي للمسيح، لما أبقى كويس وشوية يعني عملت حاجتين حلوين همسك الكتاب واروح الصلاة واخد خلوتي، أصلا أنا وحش قوي ومش هيقبلني، خلاص عرفنا أن ده فخ ووهم وكذب. المسيح عايزك زي ما أنت بعبلك. الفخ التاني

0: ان التغيير اللي بيعمله المسيح هو تغيير على مستوى الشكل. لا، المسيح بيعمل تغيير عميق في النفس البشرية وفي الإرادة، في إرادة الإنسان. وبالتالي التغيير بينبع من داخلي بسكن الروح القدس اللي بيحضر إلي حياة المسيح. إيه هو التغيير اللي بيحصل فيا؟ أن حياة المسيح تتدفق فيا بالروح القدس، فبيحصل التغيير. التغيير داخلي مش خارجي. فالفخ الثاني هو أن أنا، طب خلاص يبقى أنا هصوم وأصلي وأقرأ الكتاب وأروح الكنيسة عشان أتغير. أبدا مش هيحصل. عارفة بالضبط كأني واحد مثلا بيفتح حنفية، كل ما بيفتحها بتنزل مية مش نظيفة، فقال لك طب هغير الحنفية، غير الحنفية، طب هدن الحنفية، إذن الحنفية، طب هغير النوع بتاعها، أجيب نوع أغلى، هات نوع أغلى، طب هغير لونها، غير لونها، طب خليها بدل ما هي، اعمل اللي انت عايز تعمله، ما في الاخر هتنزل لك نفس الميه برضه. ما هو هو النبع يعني، فانت النبع هو النبع هو اللي هو اللي متعكر، النبع مش مظبوط. فنفس الموضوع كده، التغيير مش بيجي على مستوى ان انا لما هصوم اتغير، ابدا. انت لما تتغير وتيجي بقى تعمل الحاجات دي كلها نتيجه تغيير. وبالتالي التغيير اللي بيعمله المسيح هو تغيير على مستوى النفس البشرية بكل ما تحمل من إرادة ومشاعر وعواطف وذهن ودوافع. فالدافع نفسه يتغير. أنا بصلي ليه؟ أنا بقرأ في الكتاب ليه؟ أنا بدفع عشور ليه؟ أنا بروح الكنيسة ليه؟ أنا بخدم ليه؟ هنا الدوافع لما بتتغير هو ده التغيير. أنا بتكلم بقى على التغيير. المسيح يغير الدوافع، المسيح يغير التوجهات، المسيح يغير القلب والذهن، الذهنية تتغير. عشان كده الكتاب بيقول كده، بيقول إني فأطلب إليكم أيها الإخوة، في روميا 12، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشكلوا هذا الظهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ تجديد الذهن. تغيروا عن شكلكم. شكلكم ايه؟ علاقاتي، كلامي، الجلسات اللي بجلسها، القعدات اللي بقعدها، العلاقات اللي انا فيها، دوائر العلاقات بتاعتي، التجارة اللي بتاجرها، الافكار اللي بفكر فيها. تغيروا عن شكلكم. شكلكم اتغير ازاي عن الشكل ده؟ البعد عن الله، اهمال كلمة الله، اهمال الخدمة، إلى كل هذه الأمور. إزاي يتغير؟ إزاي الشكل ده يتغير؟ شكلي اللي مش لطيف ده، شكلي المخزي ده، اللي أنا عارفه كويس إن هو حاجة تكسف، إزاي يتغير الشكل ده؟ تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. كيف يتغير الشكل؟ يتغير الشكل بتجديد الذهن. كيف تجدد الذهن؟ تجددوا بروح ذهنكم. تجدد إزاي؟ الروح القدس، حضور يسوع في الذهن هو اللي يغير الذهن. فلما الذهن يتغير، الأفكار تتغير، الدوافع تتغير، الإرادة تتغير، القلب يتغير، الشكل هيتغير. هو زكى، إمتى قال له أنا هعطي نص أموال الفقراء؟ إمتى؟ لما تغير. طيب كنت قد وشيت بأحد، إيه ده يا زكى؟ أنت بتفتن على نفسك؟
1: كان بيعترف.
0: أنت بتعترف يا زكى؟ أنت حدش قالك اعترف؟ يعني أنت بتعترف على نفسك أنك أنت وشيت؟ ده مش كده كمان، ده نرد 4 أضعاف. انت يا زكى اللي دايما بتفكر في الأخذ وبتاخد ما ليس حقك، وبتاخد فلوس بالظلم، وبتاخد فلوس مش بتاعتك، وبتقصوا على الناس، انت تعمل كده؟ اللي حصل شكلك ده اتغير ازاي؟ اصل انا خلاص، انا قلبي اللي اتغير، انا ذهني اللي اتغير. فهو تلقائي. طب انت يا مرأة سامرية، تقول راحت تقول للناس تعالوا انظروا انسان قال لي كل ما فعلت. انت ايه اللي فعلتي؟ ده اللي ما يعرفش عرف.
1: ايوه، كانها فعلا برضو بتفتن على نفسها.
0: ايوه، اللي ما يعرفش عرف. قالت ايوه، انا ما عنديش مشكله خلاص ان انا اعمل كده، انا شكلي اتغير. بس اتغير امتى؟ لما الذهن اتغير. تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بالتغيير اللي بيعمله يسوع المسيح في الشخصيه بالروح القدس هو تغيير جذري وحقيقي، مش على مستوى المظهر. مش ان انا رحت بصلي وبصوم بدفع عشور وبعمل وبعمل وبعمل فهو ده انا اتغيرت. لا، انت ممكن تكون بتعمل ده هربا هربا من انك انت ربنا يعاقبك مثلا، او يكون طمعا في جنة، او طمعا في ثواب، او طمعا في حسنات، او عشان الواجهة الاجتماعية، او عشان سمعة العيلة، او عشان اولادي وبناتي يبقى سمعتهم حلوة وسط الناس، او عشان البيزنس بتاعي يمشي. كل ده بيعملوه ناس كتير بتعمله، بس بيعملوه بدوافع مختلفة. امتى بقى اعمل ده؟ بدوافع مقدسة مرضية لله تعبر عن تغيير حقيقي، لما يسوع المسيح يغير القلب والذهن والفكر والضمير والدوافع والمشاعر والإرادة. لما المسيح والمسيح بصي دي معجزة الإيمان المسيحي، دي معجزة الإيمان المسيح. محدش يقدر يغير هذا الإنسان الداخلي. بيسميه الكتاب الإنسان الباطن، بيسميه الكتاب إنساننا الداخل. محدش يقدر يغير الطبيعة دي. إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة. الطبيعة الجديدة دي والإنسان الداخلي والإنسان الباطن محدش يقدر يغيره إلا فعل الروح القدس أن يحل بالمسيح بالإيمان في قلوبنا. ده اللي يغير بقى البني آدم. ساعتها بقى أتلاقي الشكل اتغير. فلما حد يقول هل هو بيغيرني إن أنا بقى أمشي حسب سكة معينة وطقس معين وأعمل حاجات معينة وأعمل ولا تعمل وفعل ولا تفعل، ده مش ده ده ده مش تغيير، ده مش تغيير خالص. التغيير هو إن أنا من جوه بقى عندي حاجة مختلفة، أنا امتلكت حاجة مختلفة جوايا، حاجة جديدة اتولدت جوايا، حاجة جديدة خلقت جوايا. وهنا بيقول تغيروا عن شكلكم. احنا قلنا تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم في رومية 12. إذن تغيير الشكل يأتي بتجديد الذهن، وتجديد الذهن يأتي بحضور بتدفق حياة المسيح فينا بالروح القدس. طب تغيروا بقى، تعبير تغيروا في اليوناني تعبير عميق جدا. هو بيطلق على تغيير اللي بيطرأ على الدودة عندما يتحول إلى فراشة. ماشي؟ هنا بيحصل تغيير جذري.
1: مش اللي تشنج.
0: لا يعني مش تشنج على مستوى الشكل.
1: اللي هو تحول.
0: تحول، هي دودة. شكلها هي دودة. تحولت إلى
1: فراشة.
0: فراشة. لو شفت الفراشة لا يمكن تتخيل إنك الدودة في يوم من الأيام. تحولت إلى شيء مختلف تماما شكلا وموضوعا، تمام خالص. هي ده
1: خلق جديد،
0: خلق جديد. ده التعبير اللي اتقال على الرب يسوع في متى 17 في التجلي، وتغيرت هيئته قدامهم وصار وجهه يلمع كالشمس وثيابه بيضاء كالثلج. هي تغيرت هيئته البشرية خلاص، أصبحت هناك هيئة ممجدة. ده نفس التعبير، وتغيرت هيئته قدامهم. ده بالضبط تغيروا عن شكلكم، تغيير جذري. عارفة تغيير اللي هو طرأ على الماء وتحول إلى خمر في عرس قانا الجليل،
1: التغيير الجذري ده برضه نفسه.
0: لما تدرسي كيمياء المية غير كيمياء الخمر، مش كده؟ يعني هي مية H2O، دي المعادلة بتاعت المية، دي مش معادلة الخمر خالص. فالمسيح لما حول الماء إلى خمر هو حصل هنا تغيير في تكوين وفي تركيب وفي بنية المية، ما بقتش هي مية. فعشان كده الكتاب بيقول في كورنثوس الثانية 3 وعدد 17، أما الرب فهو الروح. الله روح، وحيث روح الله هناك حرية. وهنا حيث روح الله هناك حرية، ناس بتاخدها مدعاة الفوضى يعني. لا، حيث روح الله هناك حرية يعني روح الله يحرره من كل قيد، روح الله يحرره من كل خطية، روح الله يحرره من كل عبودية، روح الله يحرره من كل وحل اللي كنا فيه. فحيث روح الله هو الذي يطلق، لأن روح الله هو روح القوة وروح التغيير، ده روح الله. وحيث روح الله هناك حرية، ونحن جميعا ناظرين مجد الرب بوجه مكشوف كما في مرآة نتغير إلى تلك الصورة عينها من مجد إلى مجد كما من الرب الروح. نتغير هنا، نتغير، ورسول بولس يقول تغيروا، والفعل ده في المضارع المستمر. فأولا التغيير هو عملية جذرية عميقة وعملية مستمرة. نتغير إلى تلك الصورة عينيها. صورة مين؟ صورة يسوع. طيب هل صورة يسوع لها حدود في المجد؟ لا خالص خالص. ده يقول كما من الرب الروح. يعني يعني يعني يعني نفضل نتغير كل يوم، نتغير كل يوم، نتغير من مجد إلى مجد. وهنا كلمة مجد معناها إيه؟ ما معنى كلمة مجد؟ مجد معناها بمنتهى البساطة أن هناك حضور إلهي في حياتنا كل يوم بيتجلى وبيظهر وبيتجسد. ولأن الحضور الإلهي لا حدود له، فإحنا ممكن نتغير كل يوم إلى أعماق وإلى صور وإلى وإلى وإلى وإلى يعني شكل مختلف كل يوم. بصي أنا مرة بقول كده إني إحنا كل يوم لازم نتغير عن نسختنا اللي كانت في اليوم اللي قبله. يعني نسختي أنا النهاردة المفروض ما تكونش هي نسختي بتاعت امبارح، لأن الرب عطيني هذه القوة بالروح القدس إن أنا نسخة بكرة مني تكون أفضل وأحسن وأروع وأمجد،
1: ويجددها من تين
0: ونلبس الجديد الذي يتجدد. كلمة يتجدد، فهو هنا بيتغير يتجدد من مجد إلى مجد. عشان كده نسختنا لا حدود لها، لأنها هي نسخة على شبه يسوع. نتغير من مجد إلى مجد،
1: وهو عايز كده
0: بالضبط.
1: هو عايزنا نفضل نتغير لشكله لشبهه.
0: بص أنا أقولك، ما ننظر إليه خلاص سوف نتغير إلى شبهه.
1: فلو بصينا للمسيح
0: هنتغير لشبه،
1: هنتغير لشبه
0: خلاص. يعني يعني حتى حتى يعني مثلها يكون.
1: احنا قدامنا دقيقة، فعايزك تختم لي في الدقيقة دي.
0: اختم لك ممكن يعني اخد معك مثلا أرمية. ممكن عندنا نص في أرمية جميل، أرمية 2 وأرمية 5، وفي طبعا في المزامير نفس النص، بس اخده من أرمية 2 و5 لان النص ده مهم لكل المستمعين، لان ما حدش يقدر يعمل هذه المعجزة، معجزة التغيير، الا بالنظر.
1: وده نختم بيه،
0: والامتلاء والامتلاء بيسوع المسيح. حاضر في أرمية 2 يقول كده الكتاب: ماذا وجد في آبائكم من جور حتى ابتعدوا عني وصاروا بالسين وراء الباطل وصاروا باطلا. صاروا خلاص بالسين الأولى، صاروا وراء الباطل مشوا، وصاروا التانية بالصاد أي تحولوا أو تغيروا وصاروا باطلا، فما نسير وراءه سنصير مثله.
1: وده أحلى ختام، إحنا ما نصير وراءه، ما ننظر إليه
0: سنصير مثله.
1: وشكرا جدا يا أسيس، ودي الدعوة، خلينا نبص على المسيح اللي بيقبلنا

أهلا بيك في إنبوكس من السماء. ربنا بيحبك وعاوز يتكلم لحياتك. ربنا بيحبك وعنده رسالة شخصية ليكي. العهد كلمة مهمة جدا. هل عمرك تعرضت لخيانة العهد؟ هل ممكن تكون اكتست في خبرة مؤلمة إنه حد يخون العهد معاك؟ الحقيقة خيانة العهد شيء صعب جدا جدا. في البعض ممكن يتعمد إنه يخون العهد، وفي البعض ممكن يكون يعني غصب عنه مقدرش ينفذ العهد اللي تعهد بيه. لكن الحقيقة أنا النهاردة جاي أتكلم معاك على الرب إلهنا، إله العهد. في يوم من الأيام الرب اتقابل مع أبو المؤمنين، مع إبراهيم، وإبراهيم قال له: رب أنت مش مديني نسل وأنا كبرت في السن، والحقيقة يعني مش هلاقي حد يورثني. قال له: لا يا حبيبي، هيورثك ابن من أحشائك، هيخرج منك ابن، هيكون عندك ابن. وقال له: يعني أنا عايز أعمل معاك حاجة مختلفة. عرفه بنفسه، قال له: أنا الرب إلهك اللي خرجك من أور الكلدانيين. وبدأ يتكلم معاه بيقول له: أنا هعمل معاك عهد. في سفر التكوين أصحاح 15 والآية رقم 9، في خروج 15 الرب عمل عهد، قطع عهد مع إبراهيم. يقول كده في عدد 9: فقال له: خذ لي عجلة ثلاثية وعنزة ثلاثية وكبشا ثلاثيا ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعل شق كل واحد قابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. الرب طلب من إبراهيم وقال له: خد لي عجلة ثلاثية يعني عندها 3 سنين، وعنزة برضو في نفس العمر، وكبش في نفس العمر، وهات يمامة وحمامة، وخلي شقها من النص. ودي كانت عادة الناس اللي بيعملوا عهد، كانوا بيحطوا الحيوانات المشقوقة دي في مقابل بعضها، لكن يقول الكتاب إنه الطير لم يشق. والحقيقة بيقول الكتاب في عدد 12 من تكوين 15: ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على أبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة عظيمة وقعت عليه. الحقيقة الموضوع طول ووصل لغاية الغروب وإبرام نام، وقع على أبرام سبات، نعس. فقال لأبرام: علم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة. هيا بدأ الرب يقول له على النسل الكبير اللي هيدهوله، ويقول في عدد 18: في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا: لنسلك أعطي هذه الأرض. يا لما الرب يبقى هو اللي بيصنع العهد. جميل الرب. الرب هو إله العهد. أنا مش بحكي لك على إنسان عمل عهد وخان العهد، لكن الرب هو إله العهد. علشان كده ممكن يكون جواك إحساس إنه أنا في يوم من الأيام اتعرفت على المسيح، أنا في يوم من الأيام قبلت خلاصه، والرب يمكن وعدني بوعود كتيرة، بس بقيت مع مرور الوقت جواك إحساس إنه هل يا ترى ربنا هيكمل؟ هل يا ترى الرب هيتمم وعوده ومقصده؟ هل يا ترى الرب لسه بائع عليا؟ خليني أقول لك إنه إبراهيم أو إبرام، لأنه كان لسه ما تغيرش اسمه، إبرام الرب قال له: أنا هدي لك نسل. الرب قال له: حبيبي ما تخافش، أنا إله العهد، أنا إله العهد. والجميل هنا إنه يعني كان المفروض يكون العهد مسؤولية الاتنين، لكن إبرام كان نايم والرب قال له: أنا المسؤول يا إبرام، أنا المسؤول. أنا عايز أقول لك النهاردة ربنا جاي يشجع كل حد فينا، يقول لك: أنا مسؤول عنك، أنا مسؤول، أنا إله العهد، أنا ضامن العهد، أنا مسؤول عن بيتك، أنا مسؤول عن إطعامك، أنا مسؤول عن لبس أولادك، أنا مسؤول عن مصاريف المدرسة وأقساط المدارس والجامعة، أنا مسؤول عن احتياجاتك المادية، أنا مسؤول عن نفسية زوجتك، أنا مسؤول عن أمور كتيرة يمكن عايل الهم. وبتقول: فين الرب من كل هذه الأمور؟
الرب جاي يشجعك ويقولك حبيبي ما تخافش، أنا إله العهد. والعهد الحقيقة أتم الرب مش من خلال مجرد كلام، لكن أتم العهد بدم العهد. دفع الرب يسوع المسيح في الصليب تمن هذا العهد، وكونك ارتبطت بالمسيح وأصبحت في الصليب مختبئ في يسوع المسيح، أنت دخلت في هذا العهد مع الرب. عشان كده اللي ضامن العهد هو يسوع المسيح بدمه اللي سفك على عود الصليب. شجعك تعالى النهاردة بكل قلبك وقول له شكرا لأجل العهد، شكرا لأجل دم العهد، شكرا لأجل أنك إله العهد. يا رب شكرا من كل القلب لأجل دم العهد يا رب اللي ضامن كل حاجة، شكرا لأجل دم العهد اللي ضامن أنك بدأت وهتكمل، شكرا أنك لست إنسانا فتكذب أو ابن إنسان فتندم، لكنك إله أمانة يا رب، إله أمانة لا جور فيك البتة. سامحنا على كل مرة استسلمنا فيها لخداع إبليس والكذب في إن إحنا لوحدينا، لكن النهاردة بنيجي نلقي كل رجائنا عليك، نشكرك لأنك إله العهد، صاحب العهد، وأيضا يا رب أنت ضامن العهد. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين.

تأمل جديد وترانيم جديدة هتكون في فقراتنا اليومية مع فريق الخبر السار في برنامج آية وترنيمة. في كل يوم هنتأمل في آية من الكتاب المقدس وهنتعرف مع بعض على التطبيق العملي للآية دي في حياتنا اليومية. ومش بس كده، كمان هنرنم مع بعض ترانيم متنوعة ومختلفة. تعالوا مع بعض نسمع ونستمتع ببرنامجنا آية وترنيمة على راديو سما.

صباح الخير. عايز أشجعك النهاردة وعايز أشجع نفسي إن إحنا نقدم النهاردة لإلهنا وملكنا وسيدنا ذبيحة حمد، ونكون قايمين الصبح بنقدم له ذبيحة شكر وامتنان على كل عمله اللي بيعمله معانا في كل أركان حياتنا. تعالوا نقرأ مع بعض كده بداية من العدد ده في مزمور 50 وعدد 23: ذابح الحمد يمجدني والمقوم طريقه أري خلاص الله. بقالك قد إيه ما شكرتوش؟ بقالك قد إيه عمال بتتكلم عن الحظ وعن الأيام وعن اللي بيحصل؟ بقالك قد إيه ما جربتش إنك تشكره حتى في وسط الأيام الصعبة؟ عارف الغلابة لما بتقابل حد غلبان أو حد مسكين أو فقير، أول كلمة بيقولها الحمد لله. وفي ناس كتير تعرف إن ظروفهم أصعب بكتير من ظروفي وظروفك، بس كل اللي بيقولوه نشكر ربنا على أجل كل شيء وعلى كل حاجة. والناس دي بتقول كده من كل القلب، لأن هي تعودت إن هي ماشية اليوم بيوم، مش متكلة على دراعتها ولا على اللي عندها. المسيح لما جه مدح الست اللي حطت الفلسين من أعوازها وهي بتحطهم كده. تعالى نتأمل في الحتة دي أنا وإنت، وهي بتحط وشاكرة، ويمكن هي من أعوازها لكن هي بتحط وبتقول له شكرا على كل اللي اديتهوني في اللي فات. أشجعك كمان لو تفتكر في الكنيسة الأولى، في الأول الناس جابت كل أملاكها وحطتهم عند رجلين الرسل، لأن هما كانوا شاكرين للحال اللي هما وصلوا له بعد معرفة المسيح، بعد ما عرف إنه ملك الملوك ورب الأرباب بنفسه بقى أب ليهم. وعايز أقولك إن الوقت ده كان وقت صعب قوي، كان وقت اضطهاد، كان وقت شتات، كان وقت حتى وهم بيعملوا كده كانوا شاكرين ومرنمين وفرحين طول الوقت. والنهاردة وإحنا بنبص من أول وقت إيه اللي بيرضي قلب ربنا ويفرحه، ولا جيبك ولا اللي انت بتدهول ولا أي عمل خير بتعملها بنفسك، لكن كل الأعمال اللي انت فيها هو بيعملها وانت بس بتقوله شكرا، كتر خيرك يا رب على كل اللي عملته. من البداية كده في لوين 7 وعدد 11 بتقال كده: وهذه شريعة ذبيحة السلامة الذي يقربها للرب، إن قربها لأجل الشكر يقرب على ذبيحة الشكر أكراس فطير ملتوتة بزيت ورقاق فطير مدهونة بزيت ودقيقا مربوكا أكراسا ملتوتة بزيت مع أكراس خبز خمير يقرب قربانه على ذبيحة شكر سلامته. وبعد كده بيتقال تعالوا إحنا بنقرأ الأعداد اللي جايين صليها وارفع قلبك لربنا وتعالى نشكره ونقدم له كل اللي فات ونفتكر كل تفصيلة ونقدم عنها ذبيحة شكر. بيتقال كده في مزامير 107 وعدد 22: وليسبحوا له ذبائح الحمد وليعدوا أعماله بترنم. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 8 بتقال: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، اخبروا في الشعوب بأعماله. أخبار الأيام الأول 16 وعدد 34 بيكرر تاني: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. بيتقال كده في مزمور 30 وعدد 4: رنموا للرب يا أتقياؤه وأحمدوا ذكر قدسه. بيتقال كده في مزمور 33: احمدوا الرب بالعود برباب ذات 10 أوتار، رنموا له، افرحوا أيها الصدقون بالرب وأحمدوا ذكر قدسه. مزمور 105: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، وعرفوا بين الأمم بأعماله. كمل نصلي بالكلمات دي ونقول: احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا الرب لأنه صالح، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله الآلهة، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا رب الأرباب، لأن إلى الأبد رحمته. احمدوا إله السماوات، لأن إلى الأبد رحمته. فأشعياء كده بيقول: وتقولون في ذلك اليوم احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله. في أرمية 33 وعدد 11 بيقول: صوت الطرب وصوت الفرح، صوت العريس وصوت العروس، صوت القائلين احمدوا رب الجنود لأنه الرب صالح، لأن إلى الأبد رحمته. صوت الذين يأتون بذبيحة الشكر إلى بيت الرب، لأني أرد سبي الأرض كالأول يقول الرب. الرب يرد سبيك النهاردة لما تشكره. الرب النهاردة يوري لك ويحسسك بكل الخير اللي في حياتك لما يكون عندك رضا. والنهاردة تعالوا نخليه كده يشم ريحة الرضا وإحنا بنقوله شكرا علينا وعلى بيوتنا وعلى عيالنا وعلى حالنا اللي يمكن أحسن من حال ناس كتير.
شكرا على كل اللي هتعمله مقدما بنقدم ذبيحة شكر. شكرا على كل اللي عملته في اللي فات. شكرا على الحتة اللي انت وصلتنا ليها. وكمان عايزك تصلي معايا النهاردة وانت بتقوله شكرا على كل مرة سطرت عليا. ويمكن انا وانت كل واحد فينا لوحده عارف ان دي ذبيحة شكر لازم تتقدم وتتقدم، واحنا منحنين وخاضعين لان عارفين اللي اتعمل معانا كان بزيادة قوي وقت السطرة، يوم لما سطر علينا، يوم لما ما سبش إبليس يفضحنا، يوم لما كتير قوي غطى على عيوبنا وعلى مشاكلنا. اشكروا الرب النهاردة، تعالوا نسمع السماء أصواتنا وإحنا بنحمد الرب وإحنا بنمجد اسم الرب بشكرنا ليه برضانا عن كل أعماله، لأنه الرب صالح وإلى الأبد رحمته.

أيوة يا رب، ما فيش كلام بيكفي يا رب، ولا شكر عمري كله يا رب يكفي يا رب. وأنا بقول لك شكرا من كل القلب، شكرا يا رب، بشكرك، بشكرك على السندة، بشكرك على الرفعة يا رب، بشكرك يا رب على السندة يا رب اللي ما فيش ليها حدود، بشكرك على كل رزق انت اديتهوني، بشكرك يا رب على بيتي، بشكرك على ولادي، بشكرك يا رب على صحتي، بشكرك على الكل. وان حصل اي حاجة انت غير مجرب بالشرور ولا بتجرب احد يا رب. اشكرك لان يا رب احنا محطوطين يا رب في حضنك في عينيك يا رب. اشكرك يا رب ان احنا محروسين يا رب بيك. اشكرك يا رب لان كل حاجة في حياتنا تقول شكرا، شكرا على الحياة اللي ليا في يسوع، شكرا يا رب انك رفعتني يا رب من المزبلة يا رب لتجلسني مع اشرف شعبك، شكرا لانك ترسلي يا رب، شكرا يا رب لاني يا رب اللي امين عليا للاخر هو انت يا رب. شكرا على النفس، شكرا على كل حاجة يا رب. يا رب بنقدم ذبيحة شكر، بنقول لك شكرا، شكرا يا رب من كل قلوبنا، شكرا يا رب، بنقول لك يا رب شكرا يا رب على كل الخير، على كل الجود، على كل الإحسانات يا رب، على انك بتفتح يا رب أبواب السماء يا رب وتغرقنا يا رب كل يوم يا رب، مليارات يا رب الإحسانات يا رب ملهاش عدد يا رب ولا حصر يا رب. النهاردة علمنا نشكر يا رب، علمنا النهاردة نرضى يا رب، علمنا النهاردة يبقى جوه قلوبنا يا رب، ما نبقاش يا رب بنقول لك انت خرجتنا يا رب من ارض العبودية عشان تفنينا في الصحراء زي شعب اسرائيل ما قال، لكن يا رب نقول لك شكرا لانك خرجتنا من ارض العبودية لحياة. شكرا يا رب لان خلتنا يا رب نرفع قلوبنا للسماء والسماوات مفتوحة. شكرا يا رب لان يا رب بنقف بثقة يا رب قدام عرش النعمة يا رب بسبب كل اللي انت عملته عشاننا يا رب. هنقول ايه ولا ايه ولا ايه يا رب، هنقول ايه يا رب غير شكرا يا رب. قلوبنا يا رب فعلا يا رب تقولك ممتنين جدا ليك، ممتنين لعملك، ممتنين لصنيعك يا رب اللي عظمته معانا يا رب وخلتنا نصير فرحين.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضى الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين، أكثر الناس لما يسمع العبارة هذه المسيح ابن الله يفتكر أن الله متجوز وعنده مرأة وعنده ابن والكلام هذا غير صحيح، غير صحيح، لأن الله روح، وطبعا الروح لا تتجوز ولا تنجب أبناء. لكن لما نقول المسيح هو ابن الله، شن نعني بالكلام هذا؟ الله روح، والله اللي هو الروح ظهر ظهور في شخص ابن عيسى عليه السلام اللي هو الكلمة، لأن السيد المسيح هو كلمة الله وروح منا، لأن الله تجسد. وهنا حكاية التجسد، لما نقوله الله تجسد في ناس واجدة ما تفهمش معنى التجسد، أو تقول الله لا يمكن يتجسد، طبعا لا، كلامهم غير صحيح. الله يتجسد، كيف ما تجسد ملاك الله السيدنا موسى عارفينها في الشجرة، وظهر على روح، على أساس النور، هذا كان من روح الله، بعث ملاك اللي هو واقف قدام الله من المقربين، وظهر لموسى وكلم موسى. موسى ما شاف الله، شاف نور ملاك الله. ففي آخر المطاف الله بين نفسه للناس في التجسد في سيدنا عيسى المسيح. ليش أو لماذا نقوله؟ هنا السؤال، ليش الله يتجسد؟ لأنه عشان تم النبوات اللي في العهد القديم، كلها الأنبياء اللي حكوا في العهد القديم وتكلموا على موضوع التجسد تحقق بالتفصيل سيدنا عيسى عليه السلام. في نفس الإطار وفي نفس الموضوع، لما نقوله ليش، من نسل إبراهيم، سيدنا إبراهيم عليه السلام اللي هو أب شعب الله المختار، اللي هو الجد الأكبر للعرب واليهود. اليهود لما اختارهم الله عشان يعبدوه من دون سائر الناس كلها اللي كانت تكفر بالله وما تؤمنش بوجوده، من نسل هذا، من سيدنا إبراهيم يجي ابن الله الوحيد اللي هو كلمته اللي قالها عن طريق سيدنا جبريل اللي هو ملاك للسيدة مريم عليه السلام، لما جاها وبشرها بميلاد أن حتحبل بسيدنا المسيح حتولده، قال لها يا عذراء مريم، أنت حتحبل بالروح القدس وجيبي ولد وتسميه يسوع اللي هو عيسى بالعربي، ويكون عظيم ولهشان وعالي، ويعطي الله مجد والعرش بتاع سيدنا داود اللي هو واحد من أجداده للأبد للأخير. يعني ليش السؤال هنا، ليش الله يعطي إنسان أو يتجسد في إنسان يكون ابنه ويختاره عشان يتم الخلاص أو الفداء؟ إحنا حكينا نتكلموا على العلاقة المقطوعة اللي بين الله والإنسان لما سيدنا آدم ارتكب الخطية في الجنة والله طرده من الجنة. العلاقة هذه الله عنده خطة إلهية كاملة وصريحة وواضحة عشان يعيد العلاقة، لأن الله هو العظيم، الإنسان هو الأدنى مستوى منه، فالله يبني العلاقة منه، هو محبة في الإنسان اللي خلقه. والعلاقة هذه طبعا ما تبتناش في كيف ما نقوله في يوم وليلة والله في حاجة واحدة، لا، بتجي عن طريق ترتيبات ويعني والموضوع يعني ياخذ مراحل. كيف ما نقوله، بدات باختيار الشعب عشان الشعب هذا يعبد الله، والشعب هذا لما يعبد الله منهم يطلع سيدنا المسيح اللي هو يكون ابن الله عشان يرجع العلاقه مع الله اللي انقطعت بسبب الشيطان. وسيدنا المسيح عليه السلام تجسد، اللي هو بنقول انه تجسد الله في الجسد، جاء الله على هيئة انسان.
هنا هو التجسد. الإنسان هذا ما يكونش طبعا، لازم يكون من الله نفسه، من نفس ذات الله، لأن لو من إنسان بشري حيكون غالط وحيكون خطاي وحيدير ذنوب وحيكون يعني غير أو مش جاهز إنه يدير القصد متاع الله اللي من الأول مذكور أو من الأول كان مخطط لله للخلاص أو للفداء الناس. أخوتي وخواتي، ناخذكم في استراحة قصيرة وبعدين نكملوا موضوعنا.

نعود معاكم أخوتي المستمعين، وإن شاء الله التسبيحة عجبتكم. ونرجع لموضوعنا اللي هو كيف المسيح ابن الله. قلنا أن من البداية لما حصلت الخطيئة وعرفنا كيف أن سيدنا آدم انقطعت علاقته مع الله المباشرة، وترتب عليها بعدين حتى الإنسان نفسه بعد الأولاد وأحفاد وأحفاد أحفاد والناس تكاثروا، انقطعت علاقتهم مع الله لأنهم خاطئين أو مذنبين. فالله دار خطة الخلاص أو الفداء عشان يرجع العلاقة المباشرة مع الناس، يعبدوه مباشرة وما يكونش للشيطان الرجيم عليهم سيطرة بالمرة. فالله تجسد في شخص سيدنا عيسى اللي هو كلمة الله. وطبعا هذا في يعني في موضوع ثاني اللي هو نسمون احنا الثالوث الأقدس، هذا بيفسر ووضح بالتفصيل كيف ان الله وروحه والكلمة. لكن في المسيح ابن الله لما جي نحكي على الموضوع هذا، فعلا المسيح هو ابن الله. ليش؟ لأن المسيح أولا لما تولد إنسان ذكي، كما نقول إنسان نظيف، ما عندهش أخطاء، ما عندهش ذنوب، ما تولدش من أب بشري، لأنه ولد بالروح القدس، أمه حبلت به بالروح القدس. هو يكون من نسل إبراهيم، فعلا هو كان من نسل إبراهيم، يعني يهودي، أمه يهودية. وحتى أن يعني الملاك لما جبريل، سيدنا جبريل لما جاء الأمة سألتها قالت لها كيف أنا نحبل ونجيب عيل وأنا ما تجوزتش، قالها هذه قدرة الله تحل عليك، الله يرسل روح القدس، الروح القدس خليك تحبلي وتجيبي عيل، وهذا هو يكون اسمه يسوع، أو نحن نسميه بالعربي عيسى، ويكون عظيم وابن الله يدعى ويعطى له العرش أو ملك سيدنا داود للأبد. ما عادش في ملك في إسرائيل أو في على عرش داود بعد سيدنا المسيح. وفعلا حتى تاريخيا بعد سيدنا المسيح تفرق اليهود، تفرقوا والحروب اللي صارت و و و وللآن حتى يعني نشوف لا يوجد ملك لليهود، لأن آخر ملك اللي هو يبقى للأبد اللي هو سيدنا المسيح. هذه كلها من خطة الله سبحانه وتعالى عشان يرجع العلاقة اللي انقطعت مع الإنسان واللي بدت بسيدنا آدم في الجنة وارتكابه للخطيئة الكبرى. الموضوع أنا عارف إن الموضوع طويل ويمكن صعب الفهم على ناس، لكن إذا عندكم أنتم أي استفسارات ثانية وعندكم أي أسئلة أو معلومات أخرى تحبوا تعرفوها أو تفهموا أكثر، نحن مش أنا ولكن أنا شخصيا وكل زملائي وكل الناس اللي تحب الله وتحب مجد الله وتعبد الله جاهزين في كل لحظة للرد على أسئلتكم وللرد على استفساراتكم، وبصراحة بكل أمانة، لأن نحن نتعامل مع كلمة الله ولازم نعطي كلمة الله بكل إخلاص وأمانة. أخوتي وخواتي، الاستقبال منكم أي استفسارات على العنوان اللي حنذيعوه لكم في آخر الحلقة هذه.

البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com. الرقم مرة ثانية، البريد الإلكتروني info@lovelibya.com info@lovelibya.com.

0: الثامن.
1: أما من جهة ذبائح الأوثان فنحن نعلم أن المعرفة لدينا جميعاً، إلا أن المعرفة تزهو بصاحبها، والمحبة هي التي تبني.
2: فمن ظن أنه يعرف شيئاً فهو لا يعرف بعد كيف يجب عليه أن يعرف، لكن الذي يحب الله يعرفه الله. وأما الأكل من ذبائح الأوثان فنحن نعرف أن الوثن لا كيان له، وأن لا إله إلا الله الأحد. وإذا كان في السماء أو في الأرض ما يزعم الناس أنهم آلهة، بل هناك كثير من هذه الآلهة والأرباب، فلنا نحن إله واحد، وهو الآب الذي منه كل شيء وإليه نرجع، ورب واحد هو يسوع المسيح الذي به كل شيء وبه نحيا.
1: ولكن ما كل واحد يعرف هذه الحقيقة، فبعضهم تعودوا على الأوثان إلى هذا اليوم، حتى إنهم يأكلون الذبائح كأنها بالفعل ذبائح للأوثان، فيشعرون في ضمائرهم الضعيفة أنهم تدنسوا. إلا أن الطعام لا يقربنا إلى الله، فإن ما أكلنا لا نخسر شيئا، وإن أكلنا لا نكسب شيئا. ولكن عليكم أن تنتبهوا لئلا تكون حريتكم هذه حجر عثرة للضعفاء. فإذا رآك أحد أنت يا صاحب المعرفة تأكل في هيكل الأوثان، ألا يتشجع إذا كان ضعيف الضمير فيأكل من ذبائح الأوثان؟ فتكون معرفتك أنت سبباً لهلاك هذا الضعيف، وهو أخ لك مات من أجله المسيح. وهكذا تخطئون إلى المسيح حين تخطئون إلى إخوتكم وتجرحون ضمائرهم الضعيفة. فإذا كان بعض الطعام سبباً لسقوط أخي، فلن آكل اللحم أبداً لئلا أكون سبباً لسقوط أخي.
3: مراحم جديدة كل يوم، اسمعنا على راديو سبت.

سانتا كلوز. قصة سانتا كلوز مستمدة من شخصية القديس نيقولاوس، وهو أسقف ميرا التي هي مدينة دمرة الحالية بتركيا، وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. ويقال أن المطران نيقولاوس كان سليلا لأسرة عريقة غنية، وبعد أن مات أبواه قرر المطران أن يستخدم ثروته الكبيرة التي ورثها في مساعدة الآخرين، عاملا بقول الكتاب المقدس أن العطاء أفضل من الأخذ. فكان يقوم ليلا بتوزيع الهدايا والمؤن للفقراء ولعائلات المحتاجين دون أن تعلم هذه العائلات من هو الفاعل. وقد قيل مرة أن أسرة فقيرة كانت في احتياج شديد للمال لسد دين عليها، ولم يكن لديها المال، وبينما كان أفراد الأسرة يتفكرون سقطت صرة من المال من النافذة المفتوحة على بعض الجوارب الموضوعة أمام المدفأة لتجف، وكان مصدر الصرة هو المطران نيقولاوس. ومن هنا جاءت العادة في وضع جوارب مليئة بالحلويات للأطفال في ليلة الميلاد. وقد اشتهرت قصة سانتا كلوز في معظم الدول الغربية باختلافات طريفة. فمثلا في فرنسا نجد بابا نويل، وتعني بالفرنسية أب الميلاد، حيث يتخيل الناس بابا نويل شيخا مسنا ذو لحية بيضاء كالثلج، ويرتدي ملابس حمراء اللون، وصاحب جسم قوي شديد، راكبا على زحافة سحرية تجرها غزلان، ومن خلفها الهدايا ليتم توزيعها على الأولاد أثناء هبوطه من المداخن أو دخوله من النوافذ وشقوق الأبواب في ليلة الميلاد. ومهما كانت القصص المنسوبة إلى سانتا كلوز، فدعنا صديقي نتذكر الدافع الحقيقي وراء كل هذه القصص، وهو محبة الآخرين عملا بوصية السيد المسيح الذي قال: وصيتي لكم هي هذه، أن يحب بعضكم بعضا كما أنا أحببتكم. ليس لأحد محبة أعظم من هذه، أن يبذل أحد حياته فداء أحبائه.

0: غني بالتسبيح والحمد على راديو صن.
1: العاشر.
2: ودعا يسوع تلاميذه الاثني عشر وأعطاهم سلطانا يطردون به الأرواح النجسة ويشفون الناس من كل داء ومرض. وهذه أسماء الرسل الاثني عشر: أولهم سمعان الملقب ببطرس وأخوه أندراوس، ويعقوب بن زبدي وأخوه يوحنا، وفيلبس وبرتولماوس، وتوما ومتى جاب الضرائب، ويعقوب بن حلفة وتداوس، وسمعان الوطني الغيور، ويهوذا الإسخريوطي الذي أسلم يسوع. وأرسل يسوع هؤلاء التلاميذ الاثني عشر وأوصاهم قال:
3: لا تقصدوا أرضا وثنية ولا تدخلوا مدينة سامرية، بل اذهبوا إلى الخراف الضالة من بني إسرائيل، وبشروا في الطريق بأن ملكوت السماوات اقترب، واشفوا المرضى، وأقيموا الموتى، وطهروا البرص، واطردوا الشياطين، مجانا أخذتم، فمجانا أعطوا. لا تحملوا نقودا من ذهب ولا من فضة ولا من نحاس في جيوبكم، ولا كيسا للطريق ولا ثوبا آخر ولا حذاء ولا عصا، لأن العامل يستحق طعامه. وأية مدينة أو قرية دخلتم فاستخبروا عن المستحق فيها وأقيموا عنده إلى أن ترحلوا. وإذا دخلتم بيتا فسلموا عليه، فإن كان أهلا للسلام حل سلامكم به، وإلا رجع سلامكم إليكم. وإذا امتنع بيت أو مدينة عن قبولكم أو سماع كلامكم فاتركوا المكان وانفضوا الغبار عن أقدامكم. الحق أقول لكم، سيكون مصير سدوم وعمورة يوم الحساب أكثر احتمالا من مصير تلك المدينة. ها أنا أرسلكم مثل الخراف بين الذئاب، فكونوا حذرين كالحيات ودعاء كالحمام، وانتبهوا، لأن الناس سيسلمونكم إلى المحاكم، ويجلدونكم في المجامع، ويسوقونكم إلى الحكام والملوك من أجلي لتشهدوا عندهم وعند سائر الشعوب. فلا تهتموا حين يسلمونكم كيف أو بماذا تتكلمون، لأنكم ستعطون في حينه ما تتكلمون به، فما أنتم المتكلمون، بل روح أبيكم السماوي يتكلم فيكم. سيسلم الأخ أخاه إلى الموت، والأب ابنه، ويتمرد الأبناء على الآباء ويقتلونهم، ويبغضكم جميع الناس من أجل اسمي، والذي يثبت إلى النهاية يخلص. وإذا اضطهدوكم في مدينة فاهربوا إلى غيرها. الحق أقول لكم، لن تنهوا عملكم في مدن إسرائيل كلها حتى يجيء ابن الإنسان. لا تلميذ أعظم من معلمه، ولا خادم أعظم من سيده. يكفي التلميذ أن يكون مثل معلمه والخادم مثل سيده. إذا كان رب البيت قيل له بعل زبول، فكيف أهل بيته؟ لا تخافوهم، فما من مستور إلا سينكشف، ولا من خفي إلا سيظهر. وما أقوله لكم في الظلام قولوه في النور، وما تسمعونه همسا نادوا به على السطوح. لا تخافوا الذين يقتلون الجسد ولا يقدرون أن يقتلوا النفس، بل خافوا الذي يقدر أن يهلك الجسد والنفس معا في جهنم. أما يباع عصفوران بدرهم واحد؟ ومع ذلك لا يقع واحد منهما إلى الأرض إلا بعلم أبيكم السماوي. أما أنتم فشعر رؤوسكم نفسه معدود كله. لا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. من اعترف بي أمام الناس أعترف به أمام أبي الذي في السماوات، ومن أنكرني أمام الناس أنكره أمام أبي الذي في السماوات. لا تظن أني جئت لأحمل السلام إلى العالم، ما جئت لأحمل سلاما بل سيفا، جئت لأفرق بين الابن وأبيه، والبنت وأمها، والكنة وحماتها، ويكون أعداء الإنسان أهل بيته. من أحب أباه أو أمه أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن أحب ابنه أو بنته أكثر مما يحبني فلا يستحقني، ومن لا يحمل صليبه ويتبعني فلا يستحقني. من حفظ حياته يخسرها، ومن خسر حياته من أجلي يحفظها. من قبلكم قبلني، ومن قبلني قبل الذي أرسلني. من قبل نبيا لأنه نبي فجزاء نبي ينال، ومن قبل رجلا صالحا لأنه رجل صالح فجزاء رجل صالح ينال. ومن سقى أحد هؤلاء الصغار ولو كأس ماء بارد لأنه تلميذي فأجره الحق أقول لكم لن يضيع.

لابد يا صديقي أن تحرث الأرض جيدا بالمحراث ذي السلاح الحاد قبل أن تعطي أثمارها، ولابد أن يطحن القمح طحنا ويسحق سحقا قبل أن يعطي خبزا وغذاء، ولابد أن يحرق البخور بالنار ليفوح طيبه، ولابد أيضا أن تذوب الشمعة مشتعلة لكي تضيء للذين في الظلام، ولا بد من ضربات الإزميل على الحجر ليصبح تمثالا جميلا.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي إحنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف، والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن إحنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: إلهي الحبيب، أعترف بأن يسوع المسيح هو مخلصي الوحيد. أؤمن أنه ولد من مريم العذراء، وبأنه مات على الصليب من أجلي. أؤمن أن دمه سفك من أجلي خطاياي، وأنه قد قام من الموت. يا الله، أنا أعترف بأني خالفت وصاياك. أطلب منك أن تغفر خطاياي. أطلب الآن من يسوع المسيح أن يدخل قلبي. سوف أعمل كل ما باستطاعتي لإطاعة تعاليمك حسب ما هو مدون بالكتاب المقدس. شكرا لك لأنك سمعت صلاتي. باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نصبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، ونحن فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي عتستفيدوا منه. الرب يبارككم، ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

0: الحرية ليست كما يروج لها البعض، بمعنى التحرر من الملابس التقليدية والزينة والعادات المجتمعية. لا، الحرية هي التخلص من القيود المنحطة الفكرية والروحية والقانونية والاجتماعية، وتعني حرية الاختيار وحرية التفكير وحرية الحياة وحرية الحب.
1: ومع مرور الزمن سلب المجتمع من المرأة حريتها لأسباب اجتماعية وتفسيرات خاطئة، فرجع بها إلى زمن من وقت حرية البنات وليس أجسادهن.
2: المرأة لها الحرية أنه تسوي كل شيء ما دام إن هي يعني حريتها ما بتضر حد أو بتدخل في المحرمات أو الأخطاء. وبنشوف الآن الحرية للمرأة أكثر من زمان، أنه المرأة بدأت تتعلم وبدأت تشتغل، بدأت تفتح لها عملها الخاص، تعتمد على نفسها، تكون مسؤولية عن بعض النساء، تكون مسؤولة عن بيت كامل. لها الحرية أنه بقراراتها وكمان حتى بلبسها، يعني من منظور الشخصي إنسان حر بكل حاجة ومسؤول عن نفسه ما دام إنه ما بيضرش يعني حد، أو حريتها تكون ضرر لأي مخلوق. الحاجات اللي تقيد الحرية حاليا، أنا بنشوف إنه أكثرية الدول تحترم يعني حرية المرأة وكذا. بلادنا ما في نوعا ما، بس مش زي الدول الثانية. اللي قيدها هي العادات والتقاليد، عادات المجتمع نفسها، يعني العيب والعادات والتقاليد اللي تقيد حرية المرأة. بس أنا مش مع الحرية اللي تكون فيها خطأ أو شيء خارج الدين الإسلامي. يعني
3: حرية المرأة بالتعليم والعمل واتخاذ القرارات بحق الميراث وتتصرف بحياتها بالشكل الذي تريده، حريتها دام مش مخالف لتعاليم الدين الإسلامي، وما تكون حريتها على خطأ.
4: الحرية بالنسبة للمرأة هي أن تكون حرة في كل شيء دام حريتها مش خارجة عن إطار الدين أو عن المحرمات والخطأ. نشوف الآن المرأة لها حق بالتعليم والمشاركة في أغلب الحاجات. في أشياء بالدين تقيد حرية المرأة وبرضو عادة المجتمع نفسه.
5: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات، وأشتي أعلق على الأخ أو بعض الأخوات الذي شرط حرية المرأة إنها ما تخرج عن الدين أو لا تخالف تعاليم الدين. في الواقع يعني كيف أجمع لكم؟ كيف أنت تريد الحرية واشترطت علي العكس؟ لأن الدين أصلا هو قيود، في كيف أنا بكون حرة وعلي أصلا قيود؟ هو الدين أصلا قيود، التعاليم هي أصلا قيود، قد تناسب إنسان ما تناسبش إنسان آخر، قد تناسب زمن ما تناسبش زمن آخر. فأنت بتطلب مني أكون حرة بس بمئة قيد، هذا ما كانش آلاف القيود، فهذا الشيء طبعا مرفوض تماما. وتمنيت أنا حتى أي حد من الإجابات أنها تقول الحقيقة، الذي أنا متأكدة أن الأغلبية إن لم أقول الكل يعرفوا هذه الحقيقة في نفوسهم. المتكلمات بيقولين فرض القيود من المجتمع أو العادات أو التقاليد. طيب إلى هنا أنا متفقة معكم. طيب قولي لي، من أين استمد المجتمع أو العادات السلطة والقوة في فرض هذه القيود؟ أليس هم بفرض القيود هذه باسم الله؟ أليس هم فرضوها باسم الله أو أنا غلطانة؟ هذه واضحة وجلية، خاصة في بلادي، في مجتمعي الذي تربيت فيه، ما بيفرضوا قيد إلا ويتبعوه بتلاوة آية في زعمهم إنها من الله. وحاشاه إلهي وربي أن يقيد أي بشر، ناهيك عن تقييد المرأة. إلهي يا قومي أعز وأجل وأعظم وأحن وأرحم، إلهي الذي تجلت وتجسدت صورته في المسيح، في كل تعاملاته مع المرأة أبداً

ينقصها شيء عن الرجل، ما قال عنها عورة أو متعة أو ملك يمين أو أو أو. يا قوم افتحوا الإنجيل، افتحوا وشوفوا بنفسكم. يا أخواتي تنورين بنور الله، وافتحين الإنجيل واعرفي قيمتش عند الله، أنت بنته وروحه فيش. هل تعلمي هذا يا أختي اليمنية؟ هل تعلمي أن المسيح اختار المرأة رسولا لتبليغ التلاميذ بأعظم خبر، وهو خبر القيامة؟ ما اعتبرهاش ناقصة عقل ودين، بل على العكس، أهم حدث في المسيحية كلها هو القيامة. ومن هو الذي قام بتبليغ هذا الحدث؟ إنها المرأة، بل كان أول ظهوره وحديثه بعد قيامته مع من؟ كان مع المرأة، وناداها باسمها بدون أي إحراج، يا مريم. ومن أقوال المسيح للمرأة في حياته الذي لو ما بين اسمعها يكشعر بدني لها فرحا وطربا، قال لها: يا ابنة إيمانك قد شفاك. قال لها: يا امرأة عظيم هو إيمانك. وقال للرجال: لماذا تزعجون المرأة؟ أخواتي اليمنيات، ومن أنا عمري 10 سنوات وأنا بين اسمع عن تحرير المرأة وحرية المرأة، لكنني كبرت وأنا مبرمجة على أن أي حد ينادي بحرية المرأة هم أعداء الله، هم أعداء الدين، وهذا الشيء ملموس عند الكل. فعشت أنا في هذا الكذبة الكبيرة أن هذا الحرية هي ضد إرادة الله، عشتها فترة طويلة، عشت مكسورة، مغبونة، مغلوبة على أمري، سجينة البيت والستر على قولتهم، حتى رأيت النور. رأيت النور وتعرفت على الإله الحقيقي والرسالة الحقيقية. الله يا أختي خلقش حرة ويريدش حرة، يشتيش حرة. أعظم شخص جاء إلى هذه الأرض، صورة الله على هذه الأرض، السيد المسيح، أرادك حرة طليقة. الإنجيل الرسالة الحقيقية تنص على أن المرأة لا ينبغي أبدا أن تعامل أقل شأنا من الرجل، وأن هيمنة أحد الجنسين على الآخر أبدا، بل أكد على أن هيمنة جنس على الآخر هو خطية. المسيح أهتم بالمعذبين والفقراء والمظلومين، وجاءت ثورته داعية للمساواة بين كل الكائنات البشرية، ووجه رسالته الخاصة للمرأة ضاربا عرض الحائط العادات والعنصريات والطبقات الاجتماعية. وإلى هنا وينتهي لقاءنا هذا اليوم، وسلام المسيح لكم جميعا، وإلى اللقاء قريب.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسون تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998565. الرقم مرة ثانية 00357998565. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

الرب قد ملك لابسنا الجلال، متنطق بحزام القوة، الأرض تثبتت فما راحت تزعزع، عرشك ثابت من القديم لأنك الله من الأزل. يا رب قد رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوت موجها الهادر. الرب فالعلى أعظم من صوت المياه الغزيرة ومن أمواج البحر الهائلة. أقوالك ثابتة للأبد، وببيتك يا رب تليق الطهارة مدى الدهر. هيا نرنم عالي للرب ونهتف فرحانين لصخرة خلاصنا، هيا نتقدم قدامه بالشكر ونهتف له بالترنيم، لأن الرب إله عظيم وملك كبير على كل الآلهة. في يده أعماق الأرض وقمم الجبال ملك له، لها البحر وهو سواه ويديه سوت اليابسة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا ساكنين الأرض جميع، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا بخلاصه يوم في يوم، أعلنوا مجده بين الأمم وعجائبه بين الشعوب كلها. فإن الرب عظيم ويستحق كل حمد، هو مرهوب أكثر مرة من كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام باطلة، أما الرب فهو صانع السماوات. الجلال والبهاء قدامه، القوة والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا كل قبائل الشعوب، قدموا للرب مجد وقوة، قدموا للرب المجد الواجب لاسمه. جيبوا تقدمه وادخلوا هيكله واعبدوه، اسجدوا للرب بزينة مقدسة، ارتعدوا قدامه يا كل ساكنين الأرض، نادوا بين الأمم أن الرب قد ملك، هو ذا الأرض قد استقرت مطمئنة لأنه يحاكم الشعوب بالإنصاف. فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض وليهدر البحر بهجة بمواجه بكل ما فيه، ليتهلل الحقل وكل ما فيه، فالترنم فرح كل أشجار الغابة في حضرة الرب، لأنه جاي علشان يحاكم العالم بالعدل والشعوب بالحق. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض وليفرح أهل الجزر الكثيرة، حولها الغيوم والضباب، والعدل والحق قاعدة عرشه، تخرج منه نار وتحرق خصومها المحيطين فيه، أنارت بروقها المسكونة. شافت الأرض هذا فارتجفت، ذابت الجبال مثل الشمع من نظرة الرب سيد الأرض كلها. أذاعت السماوات عدله ويشوفون الشعوب مجده. يخزى كل اللي يعبدون التماثيل المنحوتة، المفتخرين بالأصنام، اسجدوا له يا كل الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا بأحكامك يا رب، لأنك أنت العلي فوق كل الأرض والمتسامي مرة على كل الآلهة. يلي يحبون الرب أبغض والشر، الرب حارس النفوس اللي يتقونه، وهو ينقذهم من يدين الأشرار.

0: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.
1: ترانيم وتأملات

صديقي المستمع، يقول صاحب المزامير هذه الكلمات مسوقا بالروح القدس: السماوات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. في هذا المنحى أيضا يترنم فريق الحياة الأفضل من مصر عن عظمة الله في الخليقة وماذا تعني بالنسبة للإنسان، فينشدون قائلين: في السماء والأرض والبحار،

هل تعلم صديقي أن يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي يعزي الإنسان ويفرحه؟ وهل تعلم أيضاً أنك ستعرف عنه الكثير إذا ما قرأت أنت الكتاب المقدس الذي هو موحى به من الله تعالى؟ قيل عنه بأنه مؤتي الأغاني في الليل، أي أنه وبغض النظر عن الظروف التي تمر بها ومهما كانت حالك، فإنه الوحيد الذي يبعث الرجاء في قلبك من جديد. فهل اختبرته يا صديقي؟ قال أحدهم: قضيت وقتا طويلا بحثا عن طريقي في هذه المدينة المجهولة، سألت 3 مرات على التوالي ولم يرشدني أحد قط، وأخيرا وجدت خريطة للمدينة فأوقفت سيارتي لدراستها، وسرعان ما وجدت الطريق الأسهل والأقصر. إن كلمة الله تدلنا إلى الرب يسوع المسيح الذي وحده ينير دربنا المظلم. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن وآخرين في ترنيمة يسوع ربي مؤتي الأغاني.

ذهب السائق في رحلة ترفيهية وأخذ معه 10 من الشباب، وكانت المسافة طويلة جدا. وحين اقتربوا من الوصول إلى المكان المقصود، غلب النوم على السائق رغم تحذير الركاب، وكانت تقف هناك مقطورة كبيرة على الطريق، فحدث حادث مروع راح ضحيته كثيرون منهم. نعم، هذا ما يحصل مع كثيرين ممن ينامون وهم خلف المقود يا صديقي، وهكذا يقضي الناس في حوادث السيارات ويخسرون حياتهم على الأرض. لكن الأخطر من ذلك هو حين ينام الواحد منا روحيا، أي حين يغض الطرف عن العودة إلى الله تعالى وهو بعد على قيد الحياة. هذا إذا حدث ومات فإنه سيخسر حياته إلى الأبد، لأن مصيره سيكون في أبدية مظلمة بعيدا عن محضر الله ويسوع المسيح المخلص. أما من آمن بالمسيح يثق إلى أين سيذهب بعد الموت، إلى محضر الرب، أي في دار النعيم. فهل نحن على استعداد لمقابلة الرب حين يعود ثانية، أم أننا غير مبالين وغير مصدقين أن النهاية لا بد أن تأتي؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة نورة من سوريا، ولأول مرة في هذه الترنيمة سوف أحيا في انتظارك.

الرب يبارك فيك. شكرا العزيزة سلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل الواحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسون تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 57.

ارحمني اللهم ارحمني، لأن نفسي لجأت إليك، أحتمي في ظل جناحيك إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلي، إلى الله الذي يتمم قصده في حياتي، يرسل من السماء وينقذني، ويوبخ الذين يطاردونني. يرسل الله رحمته وأمانته، أنا وسط أسود أرقد بين وحوش مفترسة، هم بشر لكن أنيابهم رماح وسهام، وألسنتهم سيوف حادة. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض. نصبوا فخا لرجلي فانحنيت من الهم، حفروا حفرة في طريقي فسقطوا فيها. قلبي ثابت، اللهم قلبي ثابت، أغني وأعزف. استيقظي يا نفسي، استيقظ يا عود ويا رباب، أنا أستيقظ في الفجر. أحمدك يا رب بين الشعوب، أغني لك بين الأمم، لأن رحمتك عظيمة بلغت إلى السماوات، وأمانتك إلى السحاب. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض.

يا أهلا وسهلا بكم أحبائي، سعيد جدا أن ألتقي معكم النهاردة. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجنا يا سامع الصلاة. شكر رب قوي قوي لأجل وجودنا مع بعض، ومتشجع جدا في وقتنا النهاردة وجوايا إيمان، عندي إيمان شديد أن رب عاوز يتقابل معنا مقابلة خاصة. برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، يقول الكتاب المقدس يا سامع الصلاة إليك يأتي كل بشر. ولأنه الرب بيسمع الصلاة فإحنا برنامجنا اسمه يا سامع الصلاة، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا جايين بنصلي وجايين بنعلن عن شخصه وبنعلن احتياجاتنا وبنسكب احتياجاتنا أمامه، ولأنه بيسمع الصلاة فإحنا مصدقين فيه ومصدقين في قوته وفي مراحمه. عشان كده أشجعك لو عندك طلبة صلاة تقدر تبعت لنا النهاردة على صفحة الراديو أو تبعت لي على الخاص، يعني عايزين نصلي لأجلك. ابعتولنا طلبات صلواتكم علشان نكون بنفرح بالرب وبنصلي وبنحط الأمور قدام الرب. كمان لو عندك استجابة صلاة تقدر تبعت لنا علشان نكون بنشكر الرب معاك. عايزين نبارك الرب، عايزين نشكر الرب. رائع ان احنا بنصلي، لكن كمان عايزين نشكر الرب جدا لأجل أنه بيسمع صلاة، أنه بيستجيب. الرب بيستجيب، إحنا مش بنضارب الهوى، الرب بيسمع لكن كمان بيستجيب. لو عندك استجابة صلاة ابعت لينا عشان نشكر الرب معاك ونفرح باستجابة الرب للصلاة. عايز أرحب بكل الناس اللي معانا دلوقتي على صفحة الراديو، أهلا وسهلا بيكم. وكمان عايز أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا من خلال إذاعة صوت الأمل، أهلا وسهلا بحضراتكم. وأنتهز الفرصة وعايز أشكر كل أحبائنا في إذاعة صوت الأمل، شكرا جزيلا لخدمتكم، رب يبارككم ويكافئكم. عايز كمان أرحب بكل الناس اللي بتسمعنا على أبليكيشن راديو سما، أهلا وسهلا بالجميع. وعايز شجعك لو أنت لسه مش محمل أبليكيشن راديو سما أنت فايتك كتير قوي، فحمل أبليكيشن لأنه هتلاقي عليك كل برامج راديو سما. الأبليكيشن متاح على الآي أو إس وكمان على الأندرويد، تقدر تحمل البرنامج وتكون بتتابع كل برامج راديو سما. مرة تاني بجد ترحابي بحضراتكم، متشجع جدا ومتوقع النهاردة انه الرب يتكلم لقلوبنا، متوقع جدا انه ربنا يوصل لينا. النهاردة هنصلي من اجل دولة، زي ما بنصلي بقالنا وقت كل حلقة بنصلي من اجل دولة، فالنهاردة هنصلي من اجل الهند، هنصلي من أجل الهند. فلو أنت عايش في الهند أو لو أنت هندي، مش عارف لو أنت هندي تبقى سمعني أو فهمني إزاي، لكن لو أنت عايش في الهند أو تعرف حد عايش في الهند منشن له الحلقة، علشان هنصلي النهاردة من أجل الهند. هنصلي من أجل الدولة دي، دولة كبيرة بالمناسبة، عدد السكان كبير جدا، فهنصلي من أجل عمل الله، هنصلي من أجل زيارة خاصة للهند. كمان هنصلي من أجل فئة من فئات المجتمع، زي ما متعودين نعمل بقالنا فترة، هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل أن الرب يقيم أمنا وأبرار يسلكوا بالبر في الإعلام، ناس بتخاف الله. هنصلي من أجل أنه الرب يقيم ناس بتسلك باستقامة، معدين يعدوا برامج تكون بركة للمجتمع. هنصلي من أجل مقدمين البرامج، هنصلي من أجل الإعلاميين بصفة عامة. فلو أنت إعلامي، لو أنت بتخدم أو بتشتغل في الإعلام، هنكون بنصلي لأجلك. ولو مش كده بليز منشن الحلقة لحد من أحبائنا الإعلاميين. خلينا في بداية وقتنا نبتدي الحلقة بالصلاة ونطلب بركة الرب، ونطلب أن الرب يستعلن بقوته النهاردة في خلال الوقت. يا رب شكرا من كل القلب لأنه بيك بنحيا وبيك بنتحرك وبيك بنوجد. يا رب بنصدق أنك موجود، صدق أنك صالح إلى الأبد رحمتك. يا رب النهاردة جايين قدامك، بنحط نفوسنا قدامك يا رب. يا رب جايين مصدقين إنك موجود تصنع بقوة. يا رب بنيجي النهاردة ونقول لك تعالى إلمس قلوبنا يا رب. يا رب بنسلمك الحلقة بالكامل. بصلي النهاردة إنه زي ما مكتوب كده يا رب في كتاب المقدس إنه كلمة الله لا تقيد. يا رب توصل النهاردة بحضورك المنعش لحياتنا، توصل النهاردة لكل حد بيتابعنا وبيتابع الحلقة. بصلي النهاردة من أجل زيارات خاصة، تعالى بتشجيعات خاصة، تعالى النهاردة اوصل لكل حد فينا يا رب. يا رب مصدقين انك موجود، مصدقين انك تتقابل معانا مقابلة غير عادية. اشكرك، اشكرك لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين.
هاللويا. تعال نبتدي وقتنا بالتسبيح والترنيم ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: الله بيحبك وبيحب يسمع صوتك في الصلاة.
1: يا مرحب، ورجعنا مع بعض مرة تاني بعد ما سبحنا الرب وعظمنا شخصه في الترنيمة اللي فاتت. والحقيقة مرات كتيرة نفكر انه عايزك تخيل معايا انه اتعزمت في بيت والشخص قدم ليك واجب ضيافة محترم وقال لك كده انه انت غالي قوي ولانك غالي قوي فاحنا بنحبك وعايزين ضيفك، عايزين نكرمك. وعرفت انه يمكن مش بيعمل كده مع كل الناس، لكن تقديرا ليك ولمحبته ليك ولانك غالي عليه، فالشخص قدرك قوي واكرمك قوي. وقد يكون التقدير ظهر في شكل طعامك، في شكل انه قضى معاك وقت كبير، لكن انت حسيت بانه ادالك حاجه غاليه، ادالك من وقته لان الوقت غالي، ادالك من مجهوده، فتح لك بيته. واحده من الحاجات او الامور اللي بتبان انها تقدير في حياتنا هي ان احنا نأدي الغالي. في حياتنا مع الرب اوقات كتيره كمان بنحتاج نفكر بنفس الطريقه، هل يا ترى انا بقدم للرب الغالي ولا انا بدي للرب اي حاجه؟ فالنهارده نتكلم على فكره الغالي للمسيح. في مقولة كده، يعني مقولة مصرية بتقول لك الغالي للغالي، يعني الغالي يطلع له الغالي، الغالي يتقدم له الغالي. النهاردة نتكلم أكتر عن إزاي أقدم للمسيح الغالي، وهل يا ترى يستحق الرب أن أقدم له الغالي، وإيه هو الغالي أصله؟ إيه هو الحاجة الغالية اللي أنا بعتبرها غالية؟ هل الفلوس هي الحاجة الغالية بس؟ هل في أمور تانية ممكن تكون غالية في حياتي والرب منتظر مني أني أكرمه وأقدره بأني أديله هذه الأمور؟ هو ده هنكون موضوع حلقتنا أو الفكرة اللي هنتكلم فيها، لكن عنوان الحلقة النهاردة لماذا هذا الإتلاف. خليني أروح معاك لكلمة الرب، عايز أقرأ معاك جزء من كلمة الرب. أتمنى الناس اللي معانا، مرة تانية برحب بكل الناس اللي معانا في اللايف، الناس اللي معاك كتاب مقدس افتح معايا كتابك المقدس على إنجيل متى أصحاح 26. هقرأ معاك قصة من كلمة الرب في متى 26 من عدد 6. يقول الكتاب: وفيما كان يسوع في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص، تقدمت إليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن، فسكبته على رأسه وهو متكئ. فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين: لماذا هذا الإتلاف؟ لأنه كان يمكن أن يباع هذا الطيب بكثير ويعطى للفقراء. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تزعجون المرأة؟ فإنها قد عملت بي عملا حسنا، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم في كل حين. فإنها إذ سكبت هذا الطيب على جسدي إنما فعلت ذلك لأجل تكفيني. الحق أقول لكم، حينما يكرز بهذا الإنجيل في كل العالم يخبر أيضا بما فعلته هذه تذكارا لها. مشهد غريب، يعني المسيح في بيت واحد اسمه سمعان. الراجل ده فريسي، كتاب مقدس يقول فريسي، والفرسيين لو انت ما تعرفش هم الناس اللي حافظين الشريعة، الناس اللي عارفين كويس يعني ايه كلمة ربنا، يعني واحد عارف كويس قوي كلمة الله، من الناس المدققين اللي عارفين الشريعة. الراجل ده المسيح راح بيته. سمعان الفريسي لما تقرأ القصة في أكتر من بشارة تعرف أنه سمعان الفريسي استضاف المسيح، استضاف، والطبيعي أنه يقدم لي واجب الضيافة. سمعان الفريسي في بيته لما تقرا القصه من في عده يعني بشاير تانية تعرف انه سمعان يعني كانت ضيافه يمكن تكون كويسه بس الاكرام ما كانش كويس. بس الحقيقه المشهد اللي احنا بنقرا فيه ده لما بيقول الكتاب الكلمات اللي احنا قرناها، يقول الكتاب انه هو في بيت سمعان الابرص. البعض بيقول انه سمعان ده هو جوز مرثا اللي هي اخت مريم والعازر، بس ايا كان يعني هو واحد سمعان بيت سمعان الابرص. تقدمت اليه امراه معها قاروره طيب كثير الثمن. دخلت المكان واحده ست معها قاروره طيب كثير الثمن. الحقيقه السيده اللي دخلت معها قاروره طيب، قاروره طيب كثير الثمن ده عباره عن ازازه بيرفيوم، يعني كميه من البرفان كبيره، يعني حاجه محترمه. البعض بيقول انها تصل الى انها تكون يعني قرابه نص لتر، يعني فحاجه حاجه محترمه. ولو انت تعرف عن الطيب في ذلك الوقت، الطيب هو تحويشة العمر بالنسبة للبنت، فالبنت بتحوش الطيب، البنت بتحوش البرفان زي النهاردة بلغتنا لما نقول انه بيسموه ايه تجهيز البنت، فالبنت تتجهز، فمامتها تبدأ تجهزها، تشتري لها مثلا طقم صيني، تشتري لها مش عارف ايه علشان يوم زفافها يبقى عندها كل حاجة. البنت في ذلك الوقت أهم من الحاجات بتاعت البيت، أهم من كل المشتريات، أهم من التجهيز هو البرفان أو الطيب. الطيب هو واحدة من الحاجات المهمة جدا لأي عروسة في ذلك الوقت. الطيب هو الشيء اللي العطر ده بينسكب على العروسة في يوم زفافها، وبيبقى ريحته فواحة وجايب آخر الدنيا زي ما بنقول. الطيب هو أغلى حاجة عند البنت في ذلك الوقت. عايزك تتخيل معايا لما كتاب مقدس بيقول إنه وسط ما الناس يعني قاعدة، وسط ما الناس موجودة وبتسمع المسيح، وسمعان فاتح بيته للمسيح، تيجي واحدة الكتاب بيقول وكأنها يعني وكأنه موضوع مفاجئ جدا جدا، يعني بيقول الكتاب المقدس انه هذه السيدة، بصوا بالضبط، تقدمت اليه امرأة معها قارورة طيب كثير الثمن. طيب غالي كثير الثمن. هذا الطيب جابته المرأة، يقول

اي منطق يقول اللي انت بتعمليه ده؟ انت جاية بتعملي حاجة عكس التقليد، عكس العادي. الناس كلها بتحتفظ بالغالي، الناس كلها بتحتفظ بالطيب، الناس كلها بتخلي الطيب ده ليوم الزفاف، ده اغلى حاجة، ده الفرح. ما يبقاش فرح من غير العروسة، ما تبقى ريحتها مالية الدنيا بسبب هذا الطيب اللي محوشاله قد كده عشان تقتنيه. تيجي انت بمنتهى السهولة وتسكبيه على رأس المسيح وهو متكئ، منطق غريب. لكن الحقيقة يعني هذه المرأة قدمت درس وحطت ركيزة من ركائز العبادة في العهد الجديد. هذه المرأة يعني إنجاز التعبير حطت عمود كده عن العبادة في العهد الجديد، حطت ركيزة كبيرة. المرأة الحقيقة اللي بنتكلم عنها، واحد من شراح كتاب مقدس بيتكلم، والحقيقة كتير من شراح كتاب مقدس، المرأة دي بيقال كتير عنها إنها مريم أخت لعازر. مريم اختارت إنها، تعرفين قصة مريم، مريم اللي لما الكتاب بيتكلم في لوقا 10 ازاي انها راحت عند يسوع، عند قدمي يسوع، وكانت بتسمعه. مريم عرفت تقعد عند الرب، مريم عرفت قيمة المسيح، مريم عرفت تقدم الغالي للمسيح. مريم في المشهد ده الكتاب بيقول انها جابت قارورة طيب كثير الثمن، جابت حاجة غالية جدا جدا جدا، كثيرة الثمن. السؤال، هل أنا مستعد إني أقدم حاجة كثيرة الثمن؟ بليز شاركونا بآرائكم في الكومنتات. هل النهاردة تقدر تقول أيوة أنا عندي حاجة غالية أقدر أديها للمسيح؟ هل تقدر تقول أنا عندي حاجة يستاهلها المسيح؟ هل يستحق المسيح الغالي اللي في حياتي؟ هنتكلم أكتر عن الغالي وعن اللي عملته مريم وعن قارورة الطيب وعن رد فعل الناس وإزاي إنه أوقات رد فعل الناس بيبقى معطل لينا. كل ده نعرفه بس بعد الفاصل. تعال نطلع الفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

مهما كانت ظروفك، لو انت في وسط خوفك ربنا موجود. يا مرحب، وما زلنا مكملين كلامنا عن واحدة من البنات والسيدات اللي عملت عمل عظيم جدا لأجل الرب. عرفنا قبل الفاصل انه اللي كسرت او اللي سكبت الطيب على رأس المسيح هي مريم، مريم اخت العازر. بالمناسبة القصة دي مش بس اتذكرت في انجيل متى اصحاح 26، لكن كمان اتقالت في يوحنا 12 من عدد 1 لعدد 8، وكمان جت في متى 14 من 3 ل 9. مريم قدمت للرب الغالي. الطبيعي انه في الوقت ده، زي ما كنت بحكي معاكم قبل الفاصل، الطبيعي انه اكرام الضيوف بيبقى بشكل معين. التقليد بيقول، الخلفية الحضارية في الوقت ده بتقول كده، انه كان من المعتاد ان تدهن رؤوس الضيوف المهمين بالطيب. كان الطبيعي ان الضيوف المهمين ينسكب عليهم على رؤوسهم الطيب. وكان من التقليد كمان انه كبير العبيد، اهم العبيد، العبيد كانوا زي درجات كده، اهم عبيد يقدروا يكونوا بيعملوا الدور ده في اكرام الضيوف، انه ياخد اقدام الضيف، يعني يخلعوا الحذاء بتاعه ويغسل رجلين الضيف. لما تشوف وتقرأ القصة دي في البشائر تانية تعرف انه سمعان ما عملش كده. خليني اروح معاك لمرقس 14 ونقرأ القصة. مرقس 14 من عدد 3. وفيما هو في بيت عنيا في بيت سمعان الأبرص وهو متكئ، جاءت امرأة معها قرور الطيب. بس هنا مرقس يحط بعد اكتر شوية مختلف، يقول معها قرور الطيب ناردين خالص كثير الثمن، فكسرت القارورة وسكبته على رأسه. هنا يقول انه قارورة اتكسرت، مش بس انسكبت لكن اتكسرت. وكان قوم مغتاظين في انفسهم فقالوا لماذا كان تلف الطيب هذا، لانه كان يمكن ان يباع هذا باكثر من 300 دينار ويعطى للفقراء. وكانوا يؤنبونها. هي مشهد صعب جدا لما تشوف انه يسوع قاعد وفي واحدة قررت تقدم الغالي. ايه الغالي النهاردة اللي ربنا عايزني اقدمه؟ وايه صفات الحاجات الغالية؟ الحقيقة الغالي عندي ممكن يكون غير الغالي عندك، الغالي عندك غير الغالي عند اختك، غير الغالي عند شريك حياتك. الغالي عند كل واحد فينا مختلف. في حد فينا بالنسبة له الغالي هو كرامته، في حد تاني يقول لك لا ما عنديش مشكلة في الكرامة بس الغالي عندي هو فلوسي، في واحد تالت يقول لك لا لا لا انا مش مشكلة ده ولا ده، انا الغالي عندي هو اني وقتي، فانا ما تطلبش مني حاجة في وقت انا عايز وقتي. الغالي عند حد ممكن يكون رخيص عند التاني، ورخيص عند حد ممكن يكون هو اغلى حاجة عند شخص تاني. الكلمات اللي قرناها في انجيل مرقس من صفات الطيب ده يقول انه خالص ناردين، يعني بدون خلط، يعني طيب ناردين خالص، تعبير خالص يعني نقي بدون خلط. هذا التعبير هي قدمت بيور بيرفيوم، قدمت حاجة غالية مش حاجة مغشوشة. عارفين لما تلاقي شركة كبيرة بتعمل بارفان، تعمل كذا كذا بفلوس كتير، وتلاقي منتج مقلد سعره رخيص قوي، شكله شبه الأصلي بس ريحته مختلفة. مريم قدمت الأصلي، قدمت خالص بدون خلط. أقول لك كلمة سير، رب عايز مننا النهاردة، عايز حاجة خالصة. لما تيجي تقدم للمسيح قدم الغالي لأنه يستحق الغالي. ما تقدمش عبادة مزيفة، ما تقدمش تكريس مزيف، ما تقولش أيوة رب أنا بتاعك بالكامل، أنا بحبك بالكامل، أنا بعبدك بالكامل، أنت بالنسبة لي كل حاجة يا رب، أنت بالنسبة لي الأول والآخر، أنت هدف أهدافي، أنت كل حاجة بالنسبة لي، وأنا مش قد الكلام ده. أحبائي ربنا مش بيضحك عليه، رب مش موافق، مش بيقبل الكلام ده. الطيب الناردين الخالص. لكن الأمر التاني، بس خليني قبل ما أقول لك الأمر التاني عايز أقرأ معاك شاهد في يوحنا 12، يوحنا 12 وعدد 3.
يقول الكتاب المقدس نفس القصة، فأخذت مريم منا من طيب نردين خالص كثير السمن ودهنت قدمي يسوع ومسحت قدميه بشعرها فامتلأ البيت من رائحة الطيب. المشهد اللي بيضيفه يوحنا هنا هو أكتر شوية من كده، فبيقول إنه هذا الطيب بدون خلط، طيب نقي. يا رب أنا بصلي إنه نقدم النهاردة حياة نقية. مش عارف ليه عايز أقول الكلمات دي، بس عايز أقول للناس بتسمعني دلوقتي ممكن تكون بتفكر إنك تقدم للمسيح حاجات في حياتك، بس هل يا ترى أنا بقدم للرب اللي يستحقه ولا بقدم للرب عبادة مغشوشة؟ تقول لي يعني إيه عبادة مغشوشة؟ ما أنا بحب ربنا، ما أنا بعمل حاجات كويسة. مش القضية يا عزيزي إنك بتعمل، القضية هو أنا بعمل لمين وبعمل إزاي؟ هل أنا بقدم إيه اللي ربنا عايزه بالشروط اللي ربنا عايزها، ولا أنا بقدم بمزاجي، ولا أنا بقدم بطريقتي وباستحساني؟ عايز صلي النهاردة مع ناس إنه نقدم اللي رب يستحقه، ونقدم طيب ناردين خالص بيور. عايز أصلي لأجل بنات ولأجل شباب دلوقتي بيسمعونا وهيسمعوا الحلقة في يوم من الأيام. عايز أصلي معاك النهاردة إنك تقدم للرب الغالي لأنه يستحق، بدون أن تضيف حاجة على الأصلي، فتقدم تكريس كامل للرب. بصلي النهاردة من أجل شباب بيكونوا أمنا للرب، أمنا للمسيح، يقدموا الغالي بجد، يعيشوا أمنا، يعيشوا بإخلاص للرب وسط جيل صعب، وسط تحديات كبيرة وتحديات مخيفة أتجرأ وأقول، لكن حد يقف ويقول أيوة أنا بحب الرب، أيوة أنا هقدم الغالي للرب، أيوة أنا ما عنديش مانع أنه أخسر، لكني هقدم تكريس حقيقي، قلبي كامل، ناردين خالص خالص بيور، أنا هقدم عبادة خالصة، أنا هقدم محبتي للرب تكون خالصة. يا رب أنا بصلي النهاردة باسم يسوع لأجل ناس كتيرة بتسمعنا دلوقتي، أصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب تكريس كامل، يا رب تكريس كامل، تكريس كامل باسم الرب يسوع المسيح النهاردة يا رب، عبادة نقية يا رب. أنا بصلي يا رب لا عبادة مزيفة ولا عبادة يا رب غير كاملة، ولا عبادة مخلوطة بمجهود بشري ومخلوطة بأعمال بر إنساني، لكن بصلي النهاردة من أجل تكريس حقيقي يا رب. بصلي من أجل حد بيسمعنا دلوقتي عايش بنص قلب بسبب وظيفة شغله، وبتقول في سرك إنه شغلي كده ولو ما عملتش كده هخسر وهترفض من الشغل. ربنا عايز يشجعك إنك اكرم من رب، قدم للمسيح عبادة كاملة، قدم محبتك بشكل كامل ولا تقلق على عملك. يا رب أنا بصلي في اسم المسيح دلوقتي لأجل ناس بيسمعوني يا رب، يا رب بصلي من أجل ناس بيتابعوا الحلقة النهاردة يا رب، نقدم عبادة كاملة خالصة يا رب، وإحنا بنقول إن إحنا بنحبك، نحبك بالكامل باسم يسوع لكل المجد، آمين. الحقيقة المشهد الجميل الحاصل انه مش بس الطيب نقي، لكن يقول كتاب مقدس انه مش بس خالص يعني، لكن كثير الثمن، غالي يعني، يعني حاجة غالية، مش بس خالصة بيور نقية لكنها كثيرة الثمن، غالي، حاجة غالية. اوقات كتيرة الرب، وبالمناسبة الرب بعايز الغالي، بس الرب مش عايز الغالي لانه عاوز يذلك اطلاقا. ربنا مش عاوز يضغط عليك ويزلك ويخليك كده مفلس يعني، ياخد الحاجات الغالية، الحاجات اللي بتحبها، لكن رب عاوز يقول لناس النهاردة انه انا عايز الغالي لانه انا عايز اكون الغالي اللي في حياتك. الحقيقة لما بفكر في الغالي اللي يتقدم للمسيح، عايز اروح معاك لواحد من رجال الله، ابراهيم. ابراهيم يقول الكتاب المقدس انه بعد لما الرب دعا ابراهيم من اور الكلدانيين، بعد لما الرب خرج ابراهيم من من من من استقراره، وابراهيم كلنا عارفين القصه انه ابراهيم ازاي انه انتظر الرب والرب وعده وامن ابراهيم بالرب، يقول الكتاب فحسب له برا، وانتظر واتولد لابراهيم ولد في شيخوخته في سن 100 سنه، لكن يكبر الولد وتعدي السنين، وفي سفر التكوين اصحاح 22 يقول الكتاب كان بعد هذه الامور ان الرب امتحن ابراهيم امتحان مفاجئ، يقول له
قدم لي الغالي اللي عندك، الغالي، خد ابنك وحيدك الذي تحبه إسحاق. اشمعنا يا رب؟ يا رب ده أغلى حاجة عنده، يا رب ده أغلى حاجة عند إبراهيم. يقول أنا عايز أكون لإبراهيم الغالي، أنا مش عايز إسحاق يكون الغالي. يا قدسين يا أحبائي، خليني أشارك حضراتكم النهاردة، ربنا مش بيضحك عليه. ما تقولش الرب الغالي والكل ليك والكل تستحقه، بس في حتت غالية في حياتنا، خلينا أمنا النهاردة. بليز اكتبوا لنا في الكومنتات لو لو لو يعني نفسي أكتر من حد يشاركنا، لو ينفع شاركونا إيه اللي ممكن يكون غالي في حياتنا، حتى لو مش شرط إنه يكون عندك أو بيمثل حالتك، لكن اكتب وشاركونا إيه في العموم ممكن يكون غالي في حياتي ربنا عايزني أتخلى عنه. إيه الغالي اللي ممكن يكون النهاردة ربنا بيشاور عليه ويقول إنه أنا عايز أخد الحتة دي، أنا مش عايزك تعيش وانت بتضحك على نفسك. مش عايز اقول بتضحك على الرب، حاشا ان ربنا يضحك عليه، لكن ايه الغالي اللي ربنا بيقولك النهاردة انه انا عايزك تعيش بقلب كامل، وانت بتقول انه ده الغالي فعلا، وانت بتقول انه ده الغالي اللي الرب يستحقه فعلا. هذا الامر الطلب الصعب اللي الرب طلبه من ابراهيم، الرب قال له هذا الغالي، هات الغالي، ما تضحكش عليا، انت صدقت فيا يا ابراهيم، انت محترم قوي، انت جميل قوي، بس ماذا عن الغالي؟ ماذا عن الحته الغاليه اللي في حياتك؟ ماذا النهارده ربنا بيتكلم لناس إيه؟ ماذا عن العلاقه الغاليه؟ إيه الحته، العلاقه اللي ما حدش داريان بيها، العلاقه اللي في اللي على الموبايل، العلاقه اللي فيها تكست مسج، والعلاقة اللي فيها فويسات رايحة جاية ومحدش شايفها ومأمن الواتساب وقفله، العلاقة اللي فيها مقابلات غير مشروعة وانت عارف ان العلاقة دي ربنا مش موافق عليها، دي غالية في حياتك، دي غالية، في حتت غالية، في حتت غالية ربنا بيشاور عليها في حياتك. أحبائي الرب بيتكلم على نوعية حياة، أنا بكلم النهاردة ناس عايزة تعيشها صح للرب. أنا لو أنت عايز تعيش اي نوع من الحياه زي ما تحب، لكن لو عايز الكتاب المقدس بيقوله، الرب جاي يقول انا بدور على الطيب الكثير الثمن، كثير الثمن. ابراهيم انت عندك حاجه كثيره الثمن، ابراهيم انت عندك حاجه غاليه، انا عايز الغالي. يا رب انا بصلي النهارده انك تدينا نعمه يا رب، الغالي يرخص لك، الغالي يرخص لك يا رب، لا تسمح انه حد فينا النهاردة يكون محتفظ بحاجة، لكن النهاردة نقدم الغالي كله ليك. يا رب انا بصلي يا رب لناس النهاردة بتفاصل لسه في حاجات، انا بصلي يا رب انك تحسم امور، بصلي النهاردة انك تدي نعمة وتدي معونة يا رب لاجل خاطر المسيح. نقدم الغالي لشخصك لانك تستحق، نقدم الغالي، نقدم كل ما هو طيب كثير الثمن باسم يسوع النهاردة. رب لا فصال في حياتنا، ولا رب نخبي حاجة، لا يا رب حاشا انه اسمك يهان في حياتنا، لكن انا بصلي النهاردة انه اسمك يكرم يا رب. بصلي لأجل ناس يا رب في بلاد عربية وناس في حتت كتيرة دلوقتي يا رب بيسمعونا، أصلي يا رب النهاردة أنه يستطيع أن يقدم حياتهم بالكامل وكل ما هو مقدر وغالي يا رب لشخصك. ساعدنا يا رب، ساعدنا، معونا من السماء لينا النهاردة في اسم يسوع المسيح، ليك يا رب كل المجد، آمين آمين. لما بنشوف القصة دي مش بس زي ما قرناها في متى، لكن لما قرناها في مرقس بنشوف انه الكتاب المقدس قال عن مريم انها جابت القارورة، في متى قال سكبت الطيب بس كده، لكن في مرقس 14 بيقول انها كسرت القارورة. عارف ان ايه كسرت القارورة؟ يعني ما دلقتش شوية، لو كانت دلقت شوية عليه سكبت شوية فممكن يتبقى حبة تاني يعني، لكن تخيل ان القارورة كلها تنكسر. عارف يعني تنكسر؟ يعني نيفر انها ترجع تاني، انكسرت القارورة.
مش انسكبت القارورة، انكسرت القارورة. عايز ربنا يقول لي رب عاوز يقول انه انا عايزك تقدم حاجة كاملة بلا تراجع. ممكن في فرصة في وانا بسمع بودكاست جميل، وانا بسمع حلقة زي برنامجنا النهاردة يسامع الصلاة، وانا في اجتماع وانا كده اقدم وارنم واصلي وادي للرب كل حاجة بس بالكلام يعني، لكن ساعة الجد انا باخد تاني اللي عايزه، او اقدم جزء واخلي جزء. لكن مريم كسرت القارورة، مريم كأنها بتقول للرب أنا مش عايزة حاجة تانية. في يوم من الأيام كتاب مقدس بيتكلم في سفر الأعمال أصحاح 5 عن كابل، عن أسرة، عن واحد اسمه حنانيا، واحدة اسمها سفيرة مراته. يقول الكتاب مقدس أنه قدموا للرب، لأنه كل المؤمنين كانوا بيقدموا عطاياهم ممتلكاتهم ويحطوه عند أقدام الرسل. حنانيا وسفيرة حطوا كمان حاجة كبيرة قوي عند أقدام الرسل، باعوا، كان عندهم ملك حقل، باعوا وخلوا جزء منه ليهم وقدموا جزء. هي يشكروا من وجهة نظري، من قد تكون من وجهة نظرك أنت كمان يشكر، باعوا وقدموا جزء للرب. حلو حلو. بطرس بيقول لحنانيا أبهذا المقدار بعتما الحقل؟ قال له واو. بطرس عنده تمييز، وانا بصلي انه رب يقيم خدام عندهم تمييز. بطرس يقول له لماذا كذبت على الروح القدس؟ انت ما ضحكتش عليا، انت ضحكت على ربنا، انت بتكذب ليه؟ ويقول له كده لما كان الحقل بتاعك كان كله ملكك، لما قدمته ما تخبيش حاجه، قول جزء، قول انا بقدم جزء، رب هيقبل لو قدمت جزء. ماشي ماشي، بس قول. لكن انت بتقول انك بتقدم الكل وانت مش مقدم الكل، زي ما انا وانت مرات نعمل، يا رب انا بقدم الكل بس انا مش مقدم الكل. عارفين كانت النتيجه ايه؟ مات حنانيا فورا فورا. ويقول الكتاب بعدها بثلاث ساعات دخلت مراته، ما كانتش عارفه انه حصل كده لزوجها انه مات حنانيا. سألها بطرس نفس السؤال، انتوا بعتوا الحقل بالتمن ده؟ قالت له ايوه. بطرس قال تعبير خطير قوي، قال كده ما بالكم اتفقتما على تجربة روح الرب؟ انتوا كأنكم اتفقتوا تكذبوا على ربنا، انتوا ازاي بتعملوا كده؟ يا جماعة الحقل كان بتاعكم، خدوا فلوسه، لكن لما تقدموا قولوا احنا مقدمين جزء، ده اللي قادرين عليه، ده اللي طالع من قلبنا، ده اللي قلبنا مسامح فيه، ما فيش مشكلة. لكن ما تقولش انه ده كل حاجة. ماتت حنانيا، ماتت سفيرة في نفس اللحظة. وده اللي مرات ربنا يبقى عاوز يقوله لي، ما تقولش انك بتقدم الكل، ما تقولش انك بتكسر القارورة وانت دالق منها جزء، ما تقولش ان انا بحب ربنا قوي وانت مش بتحبه، انت مخاصم ناس لغاية دلوقتي وبتقول انا بحب الرب. اذا كنت مش عارف تحب الانسان اللي انت شايفه، اذا كنت مش عارف تحب الانسان اللي انت شايفاه، ازاي بقول انا بحب ربنا؟ احنا مش بنضحك على بعض، احنا مش بنضحك على بعض. رب موجود والرب شايف والرب كاشف والرب داري. انا بصلي النهاردة انه رب يكشف ويفضح ويشاور عشان ينقي حبايب. رب عاوز ينقي، رب عايز قلوب كاملة، رب عايز مريم اللي تيجي تقدم الطيب خالص خالص كثير الثمن وتكسر القارورة بالكامل. رب مش عايز نص قلب او نص محبة او نص عبادة او نص تبعية او نص تكريس، لا لا لا لا لا، رب عايز قول في كل حاجة، قول أورنان، يعني يا الكل يا بلاش. ده انا متاسف لو كنت بزعجك، بس ده الكتاب المقدس، ده الحق، ده اللي ربنا بيقوله، انه يا الكل يا بلاش. حنانيا وسفيرة قدموا جزء، الرب قال لهم لا، انتوا بتكذبوا، انتوا بتقولوا ان ده الكل، بس ده مش الكل، يا تقدم الكل يا اما تحتفظ بالكل. لكن اصل بص، اصل انا عامل اصل انا بص، اصل انا بمسح الانستجرام بس، انا بص انا هرجع له تاني، اصل طب انا اعمله باسورد مش همسحه، طب بص انا هقفل شويه. انت بتفصل في ايه؟ انت بتفصلي في ايه؟ يا تاخد القرار في انك توقف الامور اللي ربنا بيتكلم بيها ان دي امور غلط في حياتك، يا اما تقول له يا رب انا حر، انا عايز اعمل اللي انا عايزه.
خد قرار النهاردة انك تيجي قدام الرب وتحسم امور في حياتك. خد امور النهاردة, خد قرار انك تيجي وتقول له يعني انا مش عايز انه يكون في حاجة الاسم انها بتاعتك يا رب, لكن الحقيقة انا لسه محتفظ بيها. يعني انا مش عايز حاجة زي كده, انا عايز الكل يكون بالكامل ليك, انا عايز الكل يكون بالكامل لشخصك, انا مش عايز حاجة احتفظ بيها لنفسي, لكن بصلي اني اعيش بكل قلبي للرب. عايز اصلي معاك النهاردة انك تيجي تقدم الكل للرب. يا رب في اسم يسوع انا بصلي النهاردة من اجل تكريس كامل يا رب, اصلي النهاردة من اجل تكريس كامل يا رب. انا بصلي النهاردة يا رب انك تيجي لناس لسه بتفاصل يا رب في حاجات, بصلي النهاردة انك تيجي تلهب قلوبنا يا رب. تعالى النهاردة حرك قلوبنا وحرك أشواقنا يا رب, تعالى النهاردة في الحلقة ومن خلال الوقت ده وإلمس قلوب يا رب. يا رب اعمل معروف يا رب, توسل إليك اعمل حاجة في قلبي وقلب إخواتي. لا تسمح أن احنا نكمل بالمنظر ده, لكن تعالى النهاردة اشعل القلب بنيران محبتك يا رب. من فضلك نكسر القارورة, نكسر الغالي, نقدم الغالي بالكامل يا رب, ما نحتفظش بحاجة لنفسينا. من فضلك يا رب, من فضلك أنا بصلي النهاردة لأجل لسه كل حد لسه بيفاصل في حاجات, يا رب من فضلك احسم أمور في حياتنا النهاردة يا رب, احسم أمور في حياتنا النهاردة. بصلي الناس لسه بتفاصل ومش عارفة تغفر, معونة من عندك للناس دي يا رب, معونة لكل حد من إخواتي مش عارف يغفر, معونة لكل حد لسه بيفاصل على أمور وعلى حاجات. بصلي من أجل حسم في استخدام سوشيال ميديا, حسم في أمور لسه متسيفة على الموبايل, أمور شريرة, مكالمات متسجلة, فويسات قديمة. بصلي النهاردة تكريس كامل يا رب, تكريس كامل باسم الرب يسوع. أشكرك أشكرك أشكرك لأنك سامع الصلاة, ولي كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. اكسر القارورة, اديله الغالي, يستحق الغالي للغالي, الغالي للغالي. فكركم أنه النهاردة هنصلي من أجل الهند ومن أجل الإعلاميين, هنصلي من أجل كل العاملين في الإعلام. تعالوا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مرحب، ورجعنا تاني بعد الفاصل، وأرجع معاكم تاني المشهد مريم من إنجيل متى صح 26. بيقول الكتاب لما قدمت الغالي، لما قدمت الطيب، بيقول الكتاب في عدد 8: فلما رأى تلاميذه ذلك اغتاظوا قائلين لماذا هذا الإتلاف. التلاميذ قالوا ليه؟ خسارة، خسارة الإتلاف، خسارة، ده غالي، ده ليه الإتلاف ده؟ كان ممكن يتباع بكتير، التعبير كده، بكثير، ويعطى للفقراء. كان ممكن نعمل بالفلوس دي حاجات كتير. يعني انت لازم تكسري القارورة عند رجلين المسيح او على رأس المسيح، ما كان ينفع نعمل بيها حاجة تانية. سمى الرب الامر ده كده في عدد 10: فعلم يسوع وقال لهم لماذا تزعجون المرأة. اللي كانوا بيقولوا ده كان بيزعج المرأة، بيزعج مريم، بيزعج تكريسها. أنا عايز أقول لك إنه في أمور بتزعج تكريسك، في أمور، يعني في أصوات حواليك: لماذا هذا الإتلاف؟ ليه ما أنت شباب ما تعيش حياتك يا ابني؟ أنت معقد كده ليه؟ ليه واخدها جد قوي كده؟ ليه ماشي ورا الرب قوي؟ ليه بتقرأ كتاب مقدس بقوة كده وبتصلي وملتزم؟ ما كله مقضيها، ما أنت مالك كده ليه؟ يعني مالك؟ لماذا هذا الإتلاف يا ابني؟ ده أنت شباب يا ابني، يا ابني عيش حياتك وبعد كده بعيش لربنا تاني بعدين. عايز أقول لك في أمور عايزة تزعجك، عايزة تعطلك عن تكريسك. كمل لأجل الرب، لا تنزعج، لأنه هيظل الناس. وللأسف اللي تقال ده تقال من التلاميذ، أنه ليه الإتلاف ده؟ ما جاش حد من بره قال للمرأة دي أنه ليه مريم ليه الإتلاف ده؟ كانت تعدي. لكن لما تيجي من التلاميذ صعبة، لما تيجي من المؤمنين صعبة، لما يجي الكلام ده من ناس تقول عليهم بتوع ربنا صعب صعب صعب. بس عايز أقول لك النهاردة كمل، لأنه الرب عاوز يعمل أمور عظيمة. كمل، لأنه الرب، يعني الرب مسرور برائحة حياتك ورائحة تكريسك. كمل، لأنه وانت بتكرس حياتك للرب، وانت بتدي للرب الغالي، انت بتدي كل حاجة للرب، بتدي الغالي، فبيغلى الرب أكتر وأكتر، بياخد الرب الغالي، بياخد الرب المكانة، بياخد الرب القلب بالكامل، بيبقى الرب الكل في الكل. كل ما بكسر الطيب، كل ما بسكب الطيب، كل ما بحط نفسي قدام الرب أكتر وأكتر، كل ما باجي أقول له أنت أنت أنت الكل، أنت الكل، أنت الكل، أنا أنا أنا فخور بيك، أنت اللي تستحق الغالي يا رب، أنت اللي تستحق الغالي. أوقات كتيرة بيجي زي ما كنت بقول الإزعاج من أقرب الناس، قد يكون من بابا وماما، قد يكون من ناس حواليك في الكنيسة، قد يكون من ناس في بيتك، قد يكون من ناس في شغلك، قد يكون من ناس اللي هو أنت ليه بتعمل كده؟ يعني أنت ليه واخدها جد قوي؟ ما تعقدهاش بقى، يعني خليك كده، خليك فريش كده. يعني أحب الرب، ما حدش قالك حاجة، بس امسك العصاية من النص، يعني خليك كده، ليك ناصح كده. يا رب ساعدنا، ساعدنا نقدم الكل ولا نلتفت لأي انزعاج. لا تقبل إنك تعيش وانت يعني رافض الحتة دي، ما تقبلش إنك تعيش وناس بتزعجك وناس بتدوشك. لكن صلي كده إنه في حاجة تحصل جوه قلبك، فرب يديك صلابة كده، تبقاش بتنزعج بسهولة، لكن تبقى كأنك واخد قرار انه صممت اني اتبع يسوع. انا يعني انا عايز اخد القرار ده، ومش عايز ارجع فيه، مش عايز اتراجع فيه، لكن عايز اكون بالكامل ليك، بالكامل ليك. عايز اكون بدي لك الغالي لأنك تستحق الغالي. يمكن من وجهة نظرك ناس كتيرة بتقدم الغالي، بس الغالي عندهم يعني الغالي عندهم خسارة، يعني هو بيقدم الغالي وحاسس انه بيخسر. بس مريم وهي بتكسر القارورة، مريم قدمت أعظم موديل إنجاز التعبير، حطت عمود من أعمدة التكريس في العهد الجديد. مريم يعني مريم قررت إنها وهي بتعمل كده كانها بتقول له ما في حاجة تاخد مكانها أغلى منك يا رب، ما فيش حاجة تاخد مكانها أغلى منك يا رب، ما فيش حاجة، فيش حاجة تاخد المكانة ولا تاخد القلب. أنا عايز أقول مع مريم كده، يا رب ما في حاجة تاخد القلب غيرك النهاردة، فيش حاجة تاخد حياتي ولا تاخد اهتمامي ولا تاخد تركيزي إلا أنت. يا رب أنا بصلي النهاردة يا رب ما في حاجة تاخد قلوبنا غيرك، فضلك تعال النهاردة املأ قلوبنا يا رب، تعال النهاردة املأ قلوبنا بيك يا رب في اسم يسوع. يا رب يا رب تعال النهاردة خد مجدك، خد مجدك في حياتنا، خد مجدك وساعدنا نعيش بأمانة لشخصك، ساعدنا نعيش بأمانة ولا ننزعج يا رب من أمور عايزة تعطل تكريسنا، لكن نعيش أمنا لجلالك بالكامل، أمنا لجلالك باسم يسوع لكل المجد. آمين آمين آمين آمين. هنطلع فاصل صغير، بس قبل الفاصل أفكركم أنه بعد الفاصل مباشرة هنصلي من أجل طلبات الصلاة الكتيرة اللي جت، وهنصلي كمان من أجل الهند. فبليز منشن الحلقة لو تعرف حد في الهند، ولو أنت على قلبك أنك تصلي معنا الهند بليز استعد عشان هنصلي من أجل الهند، وكمان هنصلي من أجل الإعلاميين، هنصلي من أجل عمل الله في حياتهم، هنصلي من أجل الإعلام في بلادنا مصر، هنصلي من أجل الإعلام في الميدل إيست، هنصلي من أجل تأثير الإعلام في العالم كله. إزاي أنه يعني عايزين نصلي الرب يبارك الإعلام، الرب يكون بيستخدم الإعلام لمجده. فيلا نصلي، يلا نتشجع، بعد اللحظات هنصلي، خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع تاني نصلي ونكمل كلامنا.

0: لو جربت تدور على حلول لمشاكلك عند الناس وفشلت، ربنا وحده عنده الحل.
1: يا مراحب، رجعنا مع بعض تاني واحنا ما زلنا مكملين كلامنا وما زلنا في حلقتنا، وهنبتدي مع بعض نصلي النهارده من اجل امور كتيره. يلا بينا تشجع، عايزين نصلي دلوقتي من اجل الهند. الهند هي واحده بيسموها كده شبه القاره الهنديه، اللي فيكو فاكر زمان في الجغرافيا. الهند بلد كبيره جدا، تعدادها على قد ما اذكر يمكن يعدي 1 مليار نسمه، وده رقم كبير جدا جدا جدا، ده رقم يعني ضخم قوي. الهند هي بلد كبيره، انا مش عارف عدد السكان بالظبط كام يعني، لكن بلد كبيره قوي، بلد فيها عبادات كتيره قوي قوي، فيها مذاهب وعبادات. وهي عايزين نصلي النهارده من اجل الهند، عايزين نصلي من اجل رئيس البلاد، عايزين نصلي من اجل رئيس الوزراء، من اجل الوزراء، من اجل صناع القرار، عايزين نصلي من اجل الهند كقوه في العالم، عايزين نصلي ان الرب يحفظ الهند من انها كقوه تنجرف وراء اي حد، لكن عايزين نصلي النهارده من اجل ايد الرب بقوه على هذه الارض. يلا بينا نرفع قلوبنا ونصلي مع بعض لاجل الهند. يا رب النهاردة جايين قدامك بنصرخ أنا وكل إخواتي من أجل الهند يا رب، بنصلي النهاردة من أجل يا رب البلد الغالية دي، بنصلي أنك تيجي النهاردة بإشراقة نورك على هذه الأمة يا رب. يا رب تعالى بزيارة، تعالى افتح العيون يا رب، تعالى النهاردة نور البصائر في الهند يا رب. بنصلي من أجل مقابلات جديدة، نورك يشرق في هذه الأرض يا رب. يا رب بصلي من أجل يا رب رئيس الهند، من أجل رئيس البلاد، صلي من أجل حكمة لي في اسم يسوع يا رب، حكمة لقراراته، بصلي انه ياخد قرارات في المشيئة ولا ينقاد، بصلي من اجل كل معاونيه يا رب، بصلي كمان يا رب من اجل الوزراء يا رب اللي حواليه اللي بيساعدوه، بصلي باسم الرب يسوع المسيح يا رب لكل صناع القرار في الهند، بصلي من اجل التعليم في الهند، بنصلي كمان يا رب النهاردة انك تذكر الفقراء، معروفة يا رب ان في فقراء كتير قوي قوي في الهند، بنصلي انك تيجي بزيارات خاصة يا رب للنفوس في الهند باسم الرب يسوع، مجدك يرى وخيرك وبركتك تيجي على هذه الارض باسم الرب يسوع المسيح. اشكرك يا رب لانك سامع الصلاة، وليك كل المجد. امين امين امين امين امين. عايزين نصلي من أجل الإعلام، عايزين نصلي من أجل الإعلامين. الإعلام يعني دوره مهم جدا جدا، وانت بتسمعني دلوقتي في الحالة ده اسمه إعلام، أنا بأعلمك بشيء، أنا بأعلمك بكلمة الرب. الإعلام هو الإخبار، فعايزين نصلي من أجل الإعلام، إنه اللي يتقال يكون بيشجع ناس، يكون بيبارك الرب، يكون بينور. عايزين نصلي من أجل إعلاميين مؤثرين في مصر، في الشرق الأوسط، في العالم. عايزين نصلي من أجل كل حد مسموع، كل حد على الميديا، كل حد على الفضائيات، كل حد على السوشيال ميديا كمان صوته مسموع. عايزين نصلي من أجل زيارات لهؤلاء الناس المؤثرين. يلا عشان كده تعالوا بينا النهاردة نتحد في صلوات من أجل النفوس دي، كل حد صوته مسمع، عايزين نصلي إنه يكون خاضع للرب، ما يكونش عدو الخير بيستخدم الأبواق الإعلامية لإزعاج الناس، لكن عايزين نصلي من أجل الحق، الإعلام اللي مليان بالحق، الإعلام اللي يكون سبب بركة، يكون الرب بيقود الأمور. أعتقد طلبة مهمة إن احنا نصلي من أجل الإعلاميين. تعالوا بينا النهاردة نتحد مع بعض قدام الرب في هذه الطلبة. يا رب بنيجي نصلي النهاردة من أجل يا رب عملك في وسط الإعلاميين، بنصلي باسم الرب يسوع أنك تيجي دلوقتي بمقابلة جديدة مع كل إعلامي، مع كل إنفلونسر، مع كل حد يا رب صوته مسموع. يا رب بصلي النهاردة من أجل كل حد ليه متابعين ومؤثر، سواء في الميديا، في الفضائيات، أو على السوشيال ميديا. أنا بصلي النهاردة يا رب من أجل زيارة خاصة جدا، أصلي يا رب أنك تبارك النفوس دي وتستخدمها يا رب، يكون في ناس بيسلكوا بالبر باسم يسوع المسيح. يا رب تعالى بالبركة، تعالى على الإعلام، حط إيدك على الإعلام يا رب بالبركة. أنا بصلي النهاردة إنك تسود على الإعلام بالكامل يا رب، بالكامل يا رب من فضلك من فضلك من فضلك يا رب النهاردة ما يكونش العدو بيستخدم الإعلام يا رب، لكن إيدك على الإعلام بالبركة، تعالى سود سيادة خاصة جدا على الحتة دي. بنصلي النهاردة أنا وكل إخواتي يا رب لأجل الإعلام في بلادنا وفي المنطقة وفي العالم كله يا رب، اتمجد يا رب اتمجد اتمجد، استخدم كمان الإعلام اللي بيشهد عنك، بنصلي لأجل القنوات الفضائية، بنصلي لأجل الويب سايتس، بنصلي من أجل الميديا والسوشيال ميديا اللي بتشهد عنك، مجد اسمك يا رب لمجد المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل المجد. آمين آمين آمين. عايزين جات لنا الحياة الباط صلاة جات لنا طلب الصلاة، عايزين نصلي من أجل أسرة غالية على قلوبنا جدا، يمكن صلينا ليهم من أسبوعين يمكن تقريبا، أسرة فقدت ابنها ماريو، طفل صغير انتقل للسماء. عايزين نصلي من أجل والده أخونا الأختائي وشريكة حياته الأخت هناء، الحقيقة ولادهم الاثنين كمان مارتن ومايكل، عايزين نصلي من أجل تعزية وسندة للعيلة دي، محتاجين نقف معاهم ونأزرهم. فخلونا نصلي النهاردة من أجل البيت ده أن الرب يجي بتعزية حقيقية، الحقيقة يعني محتاجين الرب فعلا. فتعالى لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، يلا نقرب، يلا نتحد مع بعض مع العيلة دي ونصلي أن الرب يوصل ليهم بحصار وبلسان كده، يجي الرب يغمرهم بحضوره ويعزي قلوبهم. أمين. تعالوا بينا نصلي. يا رب نؤمن النهاردة أنك تيجي بمقابلة جديدة يا رب لأخونا تائي والأختنا هناء والمايكل والمارتن، تعالى باسم يسوع احتضن العيلة دي يا رب، طبطب عليهم وسندهم يا رب، حصرهم حصار غير عادي. أنا بصلي النهاردة يا رب أنك تعزي القلب يا رب، ما في حد يعزينا غيرك يا رب، مين يملأ الفراغ غيرك، مين يطيب القلوب دي غيرك. أرجوك يا رب اعمل حاجة مع العيلة الغالية دي، اوصل لإخواتنا النهاردة في اسم يسوع يا رب. بصلي أنا وكل إخواتي دلوقتي من أجل حصار إلهي كامل يا رب على النفوس دي، لمجدك يا رب لمجدك، أنا مصدق فيك إنك جاي بالبركة وجاي بالتعزية على إخواتنا باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك بتسمع وتستجيب وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين. مشغول قوي نصلي دلوقتي في الحلقة من أجل أخت غالية على قلبي بطريقة شخصية، أختنا حنان. حنان أعتقد مش معانا على الهوا. حنان هاي حنان، إزايك؟ الأخبار عاملة إيه؟ يا رب تكوني بكل الخير. أختنا حنان هي خادمة للرب من سنين والرب مستخدمها بقوة غير عادية. أشعر في روحي عايزين نقف معاك يا حنان ونؤذلك بالصلاة، فلو أنت بتسمعيني دلوقتي بالإيمان كده استقبلي من إيد الرب صلوات أحبائك. فعايزين نصلي من أجل الزيارة خاصة وأنه لا تتعطل مقاصد الرب في حياتك ولا تتعطل دعوة الله في حياتك، لكن صلي من أجل مزيد من حضور الرب واستعلان حضوره في حياتك، ومزيد من المسحة، مزيد من التأييد الإلهي، وكمان مزيد من الاستخدام والنور للوقت اللي جاي. فتعالوا بينا لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم، يلا بينا نصلي من أجل أختنا الغالية حنان. هللويا. يا رب بشكرك لأجل بنتك الغالية يا رب، أنا بصلي النهاردة من أجل غطاء دمك الكريم على بنتك يا رب، بصلي من أجل زيارة خاصة الحنان دلوقتي يا رب، تعالى بمقابلة جديدة بينك وبينها يا رب في اسم المسيح، تعالى النهاردة اتقابل معها مقابلة حقيقية يا رب. أنا بصلي يا رب أنك تيجي تجدد القوة، بصلي أنك تيجي دلوقتي عليها حماية الدم الكريم عليها يا رب مكتوب لأنه يخبئني في مظلته في يوم الشر. يا رب خبي أختنا يا رب النهاردة من كل هجمات الشرير. أنا بصلي مزيد من البركة على حياتها أخونا سامح يا رب، البيت، الأولاد. أصلي من أجل مقابلات جديدة مع هذه العيلة الغالية. بصلي من أجل استخدام إلهي جديد ونيران تشتعل في حياتها باسم الرب يسوع، ولا تتعطل دعوتها يا رب. زمن جديد، زمن روح جديد تبتدي فيه بنتك بمقابلة جديدة ودعوة جديدة باسم يسوع. مصدقين أنك بدأت مع حنان عمل صالح وهتكمل إلى يوم يسوع المسيح. شكرا يا ابن الله لأنك بتسمع وتستجيب، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين آمين آمين. خلينا نصلي مع بعض من أجل أخ غالي على قلبي، أخونا كريم. هاي كريم، ازيك؟ ايه الاخبار؟ انا اعتقد انه كريم برضو مش معانا على الهوا، لكن نفسي نصلي قوي من اجل كريم. كريم لو انت بتسمعنا بعد الحلقة، انا عايز اشجعك النهاردة. اخونا كريم هو خادم للرب، ورب مستخدمه بقوة. عايزين نصلي النهاردة انه اشعر في روحي يا كريم، يمكن انت ما بعتش طلبة صلاة، بس شاعر النهاردة انه عايزين نقف معاك قوي لاجل دعوتك ولاجل ايد الرب اللي على حياتك. عايزين نصلي معاك من اجل استخدام غير عادي للوقت اللي جاي في حياتك. فلو انت كنت شاعر الوقت اللي فات انه يعني تأييد الرب ليك حلو، بس حاسس انه في حتة زنقة كده، نفسي قوي نصلي النهاردة واحنا واقفين قدام الرب لأجلك انه يجي الرب ويباركك وتتسع حدودك. وقلبي قوي اقول لك الكلمات دي اللي قالها الرب في سفر اشعياء: اطيلي اطنابك اوسعي مكان خيمتك. لا تقلل يا كريم، لكن استعد لاستقبال الثمر الكثير والشبكة تمتلئ باسم يسوع. عشان كده تعالى لو انت بتسمعني من اي مكان في العالم، يلا بينا نصلي من اجل اخونا كريم. يا رب انا بشكرك لاجل هذا الاناء، يا رب اشكرك لاجل ابنك، اشكرك لاجل حياته. يا رب انا بصلي النهاردة من اجل ايدك القديرة تيجي على ابنك كريم. بصلي من اجل مقابلة جديدة بينك وبينه باسم يسوع. يا رب صلاتي النهاردة انك تيجي تؤذره وتؤيده. يا رب مسحة جديدة، يا رب مسحة جديدة وغمر جديد وحضور جديد من جلالك في حياته، استعلان حضورك بقوة يكسر الانيار عليه. يا رب يا رب اختنا يا رب شريكة حياته رانا بين ايدك والولاد بين ايديك. احنا مصدقين يا رب انه البيت ده يمتلئ من صوت الترنم والخلاص، وتكون خيام الصديقين هي خيام للبركة والترنم والخلاص. يا رب اصلي من اجل مجدك يستعلن عليه. يا رب لا تعطيل على دعوته، لا تعطيل على العمل، لا تعطيل على الخدمة. يا رب أزمنة روحية متسعة وأزمنة روحية مثمرة في اسم الرب يسوع على حياة كريم وعلى حياة رنا باسم المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة. يا رب صلي من أنك تبارك الوقت اللي جاي والزمن الجديد في حياة كريم يكون بالكامل ليك. لا خداع يا رب، لا انزلاق وراء خطوات خاطئة، لا سير يا رب في خطط من العدو، لكن بصلي من أجل تمييز عالي جدا جدا لأخويا باسم المسيح. أشكرك لأنك سامع الصلاة وليك كل الكرامة وكل المجد. آمين آمين آمين آمين. عايزين نصلي من أجل طلبة صلاة لأجل خادم من خدام الرب بدون ذكر اسم. هو يعني ساكن في حتة بعيدة، والحقيقة تحركاته كتير، ربنا بنباركه مستخدمه. هو حاطط قدام الرب كده انه يعني الرب يكرمه بسيارة لأجل تسهيل الأمور والتنقلات. نفسي نتحد قوي مع أخونا خادم الرب انه الرب يملأ الاحتياج ده، وانه الرب يدبر السيارة المناسبة، يصنع الرب معجزة مع أخونا الغالي. يا رب انا بصلي لأجل ابنك، بصلي انك تمد ايدك دلوقتي وتفتح طاقات السماء. يا رب مجد اسمك، اكرم اسمك في حياة اخويا. يا رب انا بصلي انك تبعت لعبدك السيارة المناسبة. يا رب بعت له عربية يا رب المناسبة لي. دبر انت يا رب، عنينا عليك انت يا رب اللي تصنع معجزة مع ابنك اللي بيحبك وبيخدمك باسم يسوع. اشكرك لانك تسمع وتستجيب وليك كل المجد. امين يا رب امين. آمين. هللويا. عايزين نصلي مع بعض من أجل أخ غالي أبو مريم. أهزيك أبو مريم، إزاي صحتك؟ عامل إيه؟ يا رب تكون بكل الخير. نفسي نصلي من أجل أخويا الغالي. عايزين نصلي النهاردة أنه رب يجي على حياتك ببركة جديدة ومقابلة جديدة، ويتقابل معاك المسيح بقوة. لو أنت تعبان يجي الرب يزورك بقوة، ويزور بيتك ويزور حياتك. فتعالى لو أنت بتسمعني كده من أي مكان في العالم، يلا بينا نصلي من أجل أبو مريم. تعالوا نصلي أنه إيد الرب تكون على أخونا بالبركة. يا رب أشكرك لأجل ابنك. يا رب أنا بصلي النهاردة من أجل ابنك الغالي. يا رب بصلي من أجل أنك تتقابل معاه، يا رب تطيب قلبه وتسنده. أصلي من أجل بركة جديدة وحرية جديدة ونعمة جديدة لابنك. يا رب كافئ عبدك، اسنده، عوضه كل الخير. يا رب صلاتي من أجل صحته، يا رب أنه ما يكونش تعبان، لكن يكون في ملء البركة وفي ملء الصحة. اجذب قلب عبدك ليك أكتر وأكتر، ساعده أنه يحبك الوقت اللي جاي، وحياته تتعلق بيك أكتر الوقت اللي جاي. أنا أؤمن أنك تعمل معاه أمور عظيمة. يا رب بركة لبيته، بركة للعيلة بتاعته، احسن إليه بنعمة غير عادية. أشكرك يا رب لأنك سامع صلاتنا، وليك كل المجد. آمين. مبارك اسمك يا رب، مبارك اسمك، مبارك اسمك. عندنا طلبة صلاة من أجل صديق عزيز غالي جدا على قلبي بدون ذكر اسم، خادم للرب، أسيس. نفسي قوي نصلي لأجل حضرتك يا أسيس، من أجل معونة من السماء. لو الرب يحط على كتفك تكليفات جديدة، والرب بيستأمنك على خدمة جديدة، ولو حياتك واستخدام الرب ليك بيتسع، فنفسي نصلي قوي من أجل مسحة جديدة لزمن جديد. فتشجع، تشدد وعينك على الرب. والحقيقة مع كل تكليف رب يحطه على كتفك بيجي معاه نعمة خاصة ليه. فيلا بينا حباي، لو أنت بتسمعني النهاردة من أي مكان في العالم، تعالوا نصلي من أجل جناب الأسيس، تعالوا نصلي من أجل أخونا، من أجل زيارة خاصة، من أجل نعمة جديدة لكل اتساع ربنا بيحطه في حياته، من أجل كل خدمة، من أجل كل تكليف ربنا بيحطه على حياة أخونا. يا رب أشكرك لأجل أخويا، أشكرك يا رب لأجل عبدك خادمك. أنا بصلي من أجل مسحة جديدة وبركة جديدة وتأييد إلهي من عندك. يا رب أنت اللي بتدي التكليفات. أنا بصلي قدام كل تحديات يا رب على عبدك، أؤمن يا رب بهذه الكلمات: من أنت أيها الجبل العظيم أمام زربابل تصير سهلا. يا رب تضع أقدام عبدك فوق الجبال وفوق التحديات. يا رب يكون كالأيائل يا رب يصعد على المرتفعات، تمشي على مرتفعات. وكل خدمة، كل تكليف، كل أمر صعب، أنا بصلي النهاردة من أجل زيارة جديدة، من أجل تأييد جديد. يا رب أنت تمشي على مرتفعات. يا رب مجد جديد، مجد جديد وزمن جديد، سكيب جديد وبركة جديدة وغمر من حضورك على حياته، يتلف كل نير يا رب قدامه باسم الرب يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين آمين آمين آمين. هاللويا. الحقيقة عايزين نصلي، يمكن الطلبة دي الجاية دي صلينا كذا مرة لأجلها، لكن نفسي نصلي لأجل ثانوية عامة. ما زالوا أولادنا في ثانوية عامة بيمتحنوا، فيلا بينا النهاردة عايزين نتحد مع بعض من أجل ثانوية عامة. عايزين نصلي من أجل ثانوية عامة، وعايزين نصلي تحديدا لأجل واحدة من بناتنا. عايزين نصلي من أجل سوستة، أنا أقول اسم الدلع. سوستة بنتنا الغالية، عايزين نصلي من أجلها النهاردة أنه رب يجي بمعونة وسندة خاصة ليها دلوقتي. لو أنت بتسمعيني عايزين نصلي رب يأيدك ويشددك، متخافيش، رب معاكي، رب في المشهد، رب شايف تعبك، رب شايف مجهودك. يلا بينا نتحد مع بعض. لو أنت بتسمعني من أي مكان في العالم

بوضع امتحان مع كامل تقديرنا للناس دي، لكن مستقبلنا كله مضمون في إيدك أنت بابا السماوي. شكرا ليك لأنه بنتك في الضمان، بنتك في الأمان. باسم يسوع أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. ما زلنا بنصلي، خلينا نصلي كمان من أجل ثانوية عامة، عايزين نصلي من أجل واحد من ولادنا، عايزين نصلي من أجل رامز. يا رامز إزيك، إيه الأخبار؟ عايزين نصلي من أجل رامز، رامز ابن الرب، رامز بيحب الرب، عايزين نصلي من أجل نعمة جديدة لرامز. رامز طمن حبيبي، الرب في المشهد، الرب شايفك والرب مقدر تعبك، وأنا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة جدا ليك. مستقبلك في إيدين الرب، مستقبلك مش في إيدين حد، لكن الرب شايف والرب مقدر تعبك. يا رب أشكرك أنا وكل إخواتي يا رب اللي بتابعونا دلوقتي من أجل رامز. أنا بصلي النهاردة من أجل نعمة خاصة جدا لابنك، بصلي من أجل إيدك عليه بالبركة، بصلي أنه يركز أكتر، بصلي من أجل أنه يحصل أكتر وأسهل كمان، بصلي من أجل سلامك يملاه، سلامك يحصره النهاردة. حصار غير عادي يا رب، حصار غير عادي يا رب، املاه بالسلام النهاردة يا رب، كمل عملك في حياته، شدة ونعمة لابنك يا رب. بصلي من أجل بيته، سود بالسلام عليه وعلى بيته، طمن يا رب العيلة دي، وطمن رامز شخصيا على مستقبله يا رب. بصلي انك تسنده وتأيده وتكمل عملك الصالح معاه في اسم يسوع. أشكرك لأنك سامع الصلاة، وليك كل المجد. آمين أمين أمين أمين أمين. عندنا طلبات صلاة جات لنا، خلينا أروح أقرأ كومنتات حضراتكم كمان اللي جات على اللايف. صديقة البرنامج الأخت جنات فهمي، أهلا أهلا يا أخت جنات، زي حضرتك عاملة إيه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول كده الأخت جنات: أمين يسمع ويستجيب، أمين أمين. وتكمل الأخت جنات وتقول كده: أمين أمين، ساعدني إن الكل يكون ليك، تكريس كامل ليك، أمين، نقدم الغالي ليك، أمين باسم الرب يسوع. يا أخت جنات أمين، رب يباركك ويبارك مشاركتك الغالية، شكرا جدا جدا على المداخلة القوية. تكمل أيضا الأخت جنات وتقول: يا رب نحط الإعلاميين والهند تحت عنايتك، تدير عليها سلاما كنهر ومجد الأمم كسيل جارف باسم يسوع. آمين يا قديسة، آمين آمين آمين يا ماما باسم يسوع، آمين. هاللويا هاللويا. جات لنا رسالة من أبو أبانوب: أي ألبير حبيب إزيك، إيه الأخبار؟ البير بيقول: الرب صالح إلى الأبد، صلاة من أجل كل متعب، صلاة شفاء لكل من طلب الشفاء، استجابة من أجل كل صلاة يا الله، أمين أمين أمين، الرب صالح. أمين يا البير باسم يسوع، الرب يرى ويتدخل في اسم يسوع، أمين أمين يا حبيبي أمين. ربنا يباركك ويبارك مريان، وكمان يبارك أبانوب الغالي باسم يسوع. رسالة من أمي بالجسد، الأخت نادية خليل: يا ماما ازيك عاملة ايه؟ يا رب تكوني بخير. بتقول كده: نشكر رب يسوع من أجل خروج الأخت عايدة خليل أمس، وبتكمل العلاج بالأدوية بالمنزل، كذلك مارسيل زال الورم وهي تطلب الصلاة من أجل السكر العالي منذ مدة، أمين أمين. مجدا لرب، صلينا من أجل الأخت عايدة، صلينا من أجل مارسيل، مجدا للرب، أشكرك لأجل الاستجابة. بفرح قوي لما حد يبعت استجابة صلاة، شكر رب لأجل كل استجابة، ونصلي كمان رب يكمل موضوع السكر مع أختنا مارسيل. يا رب جايين بننصب حجر المعونة، بنشكر جلالك يا رب على تدخلك وعلى شفائك يا رب بالكامل في حياة أختنا عايدة وخروجها. بنصلي في اسم المسيح أنك تكمل معها بكل الخير يا رب، مبارك اسمك يا رب. كمان بنصلي من أجل مارسيل، من أجل زوال الورم، مجدا لإسمك الغالي، أشكرك أشكرك يا رب. بنصدق أنك بدأت مع مارسيل عمل صالح وهتكمل إلى يوم يسوع المسيح يا رب. نحط من يديك السكر، نصلي في اسم يسوع شفاء كامل لأختنا مارسيل باسم الرب يسوع، وليك كل الكرامة وكل المجد، أمين أمين أمين أمين.

جات لنا رسالة من أخونا الغالي والحبيب شريك الخدمة الأخ صمويل صبحي. يا صمويل حبيبي إزيك؟ إيه الأخبار؟ بيقول كده: مساء الخير جناب الأسيس جون. حقيقي من المفروض أي إنسان اختبر المسيح يقدم المسيح أفضل ما عنده، يقدم للمسيح أفضل ما عنده، ليس أشياء مادية كثيرة الثمن فقط بل قلوبنا أيضا. وكاتب الحقيقة آيات جميلة قوي، فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله، عبادتكم العقلية. رمية 12:1. أمين يا صمويل، أمين أمين حبيبي باسم يسوع، معك كل الحق. شكرك ربي يساعدنا نقدم الغالي للمسيح، نقدم حياتنا وتكريسنا بالكامل للرب. أمين أمين يا حبيبي، ربنا يباركك ويبارك مشاركاتك الجميلة. يعني شكرا خالص على المداخلة الرائعة يا صمويل، ربي يباركك حبيبي. أمين أمين. جات لنا رسالة من أختنا سمسم مشمشة. أهلا أختنا الغالية، إزيك؟ يا رب تكوني بكل الخير. بتقول: الرب صالح، ممكن صلاة من أجل شفاء مارفي وضيقة العمل تمر بسلام غدا، أمين في اسم يسوع. أمين أمين يا رب، نصلي من أجل شفاء مارفي، نصلي نتحد النهاردة مع سمسم باسم الرب يسوع المسيح، نصلي كمان أنك تتدخل في الضيق باسم الرب يسوع المسيح. نؤمن أنك سامع الصلاة، نؤمن أنك تتدخل بقوة يا ابن الله، مد يمينك شفاء غير عادي باسم يسوع وليك كل المجد. آمين يا رب، آمين آمين. في طلبة صلاة في طلب الصلاة، عايزين نصلي مع بعض لأجل بنوتة جميلة الحقيقة، يعني بدون ذكر اسم، لكن عندها مشاكل كتيرة. فجأة الورم بيزيد، عفوا الوزن بيزيد، زادت 40 كيلو في خلال شهرين. الدكاترة أساتذة كبار مش عارفين يشخصوا، لكن عايزين النهاردة نحطها قدام الرب. أنا أؤمن أنه في شفاء كامل من إيد الرب ليها. فبدون ذكر اسم، تعالوا النهاردة لو أنت بتسمعني من أي مكان، تعالوا نصلي من أجل بنت الرب شفاء كامل من إيد المسيح ليها. عايزين كمان نصلي من أجل سلام الرب يوصل للي حولها. يا رب بنصلي من أجل زيارة خاصة دلوقتي، أؤمن أنك تأتي بمعاملات خاصة جدا يا رب، زيارة مفاجأة من جلالك للبنت دي باسم يسوع المسيح. نثق في معجزة حقيقية تحصل ليها. املأ قلوب اللي حولها بالسلام، طمنا على بنتنا الغالية باسم يسوع وليك كل المجد. أمين أمين أمين أمين أمين أمين. مبارك اسم الرب إلهنا إلى الأبد. هاللويا هاللويا. الوقت بيعدي هوا، وصلنا مع بعض لنهاية حلقتنا. بشكركم جدا على وقتكم، على متابعتكم. بشكر كل الناس اللي كانت معانا على الهوا، كل الناس اللي كانت بتشارك برأيها، كل الناس اللي كتبت كومنتات،

خد لحظة كده فكر معايا، كم مرة كان جواك سؤال ليه يا رب اتأخرت عليا كده؟ أو يا رب أنا مستنية ومحتاجة الحاجة دي دلوقتي. وخد لحظة كمان فكر بجد بقى، هو فعلا الله بيتأخر ولا احنا اللي بنكون مستعجلين؟ وكتير بنلاقي فرق في التوقيت بين وعد ربنا وأملنا فيه وبين سعة الحائط، بين الإيمان والاستعجال، بين التمسك بإرادة وتوقيت ربنا، وبين بس أنا تعبت قوي من الانتظار يمكن مفيش أمل. أهلا بيكم في برنامج نتعلم منه. النهاردة عندك فرصة تتقابل مع أعظم معلم في التاريخ وتسأله عن كل حاجة في الحياة. أنا نرمين وده برنامج نتعلم منه، يلا بينا. ليه الانتظار صعب؟ الحقيقة دي حاجة خاصة بطبيعتنا البشرية اللي ما عندهاش قدرة على الانتظار والصبر والتأني، اللي بتخاف وتقلق من المستقبل وعايزة تطمن هنا ودلوقتي، وأحياناً عايزة تسيطر على الأحداث ومجريات الأمور عشان برضو تطمن. واللي زاد الطين بلة في عصرنا الحالي هو الاستعجال الرهيب اللي بقى يعم العالم أجمع بسبب الإنترنت وإمكانية أني بدوسة زرار أعرف أجيب أي حاجة عاوزها، أي خدمة مهما كانت، اللي زمان كان ممكن أستناها بالشهور والأيام وأحياناً سنين. فقدنا تماماً مع الوقت مفهوم الصبر أو الانتظار عموماً. لكن النقطة المهمة هنا هو إن فضيلة الانتظار أو الصبر هي في الحقيقة نوع من التجهيز والتأهيل والإعداد لينا، ودي فعلياً من أكتر الحاجات اللي بتشكل في شخصياتنا وبتعلمنا حاجات كتير قوي. طيب إزاي نعرف إننا مستعجلين؟ وإيه توابع ده؟ الاستعجال البشري ليه أشكال وعلامات كتير. يعني مثلاً نضغط على حد عشان ندفعه ياخد قرار معين أو يعمل لنا حاجة معينة، نلح على حد عشان خاطر نوصل لحاجة معينة برضو حتى لو الشخص اللي قدامنا مش مستعد ليها حالياً، أو نقلق ونتوتر لو الحاجة ما جاتش في ميعادها أو حصلتش زي ما احنا عاوزين بالظبط. وأحياناً استعجلنا ده بيخلينا نفتح باب قبل ميعاده، أو نروح لحاجة وإحنا لسه مش مستعدين ليها كفاية، أو محتاجة درجة وعي ونضوج معين. وكمان مرة، ليه بنعمل كده؟ عشان غالباً بنخاف فرصة معينة تضيع مننا ما نعرفش نعوضها، بنخاف العمر يجري بينا وما نلحقش نعمل اللي إحنا عاوزين نعمله ونوصل للي عايزين نوصله. وأحياناً بنخاف نفضل مكاننا محلك سر، خصوصاً وإحنا شايفين العالم كله حوالينا بيجري وبسرعة رهيبة وبيتطور جداً بطريقة مش معقولة. طب إيه نتيجة ده بقى؟ الحقيقة إن الاستعجال غالباً هيودينا الحتة مش بتاعتنا أصلاً، أو على أقل تقدير هيدخلنا في مشاكل إحنا في غنى عنها. في مثل شعبي مصري لذيذ بيقول في التأني السلامة وفي العجلة الندامة، ودي حاجة حقيقية جداً. تعالوا نشوف قصة من الكتاب المقدس بتحكي عن الموضوع ده بصورة عملية جدا، وهي قصة إبراهيم وسارة اللي ربنا وعدهم إنه يديهم ولد رغم إن كان سنهم كبير جدا، وفعلا فضلوا مستنيين، لكن بعد وقت سارة فقدت الأمل وتعبت من الانتظار، فطلبت من جوزها إنه يتجوز الجارية بتاعتها ويجيب منها الولد، وفعلا حصل. والنتيجة عدت السنين وربنا حقق وعده بالظبط مع سارة وإبراهيم. بس كان في مشكلة، كان في صراع كبير بين الولدين وانقسام ووجع ومشاكل، كانوا فعلا في غنى عنها كلها. طيب هل كان ممكن ربنا ما يحققش الوعد؟ أبدا، مستحيل. طب هل إبراهيم كان بيتخيل إن ربنا وعده؟ برضو لأ، هو وعده فعلا. طب هل هم استعجلوا في انهم يحصلوا على الوعد ده؟ ايوه جدا. ومش بس استعجلوا، لكن حاولوا يحققوا ده بطريقتهم فسببوا لنفسهم مشاكل ومتاعب اكتر. الحقيقه ربنا مش بينجز الاحداث، ربنا بيجهز الاشخاص. خليني اقولك ان التوقيت الالهي مش عشوائي، لكن ربنا حريص جدا انه يشتغل على شخصيتك، على نضجك، على قدرتك على الاحتمال، على تطويرك،
على مرونتك، على زيادة وعيك. في كمان نقطة مهمة في الموضوع ده، هو إنك أحياناً تطلب حاجة معينة من ربنا وتكون فعلاً مستعد تستقبلها، لكن مش مستعد تستحمل نتائجها أو تتحمل تكلفتها ومتطلباتها. وعشان ربنا رحيم، هو شخصياً بينتظر عليك لما تكون فعلاً جاهز ومستعد على كل المستويات. تعالوا نتفرج على نماذج كتابية انتظرت التوقيت الإلهي واستنته بصبر. تعالوا مثلاً نشوف حياة يوسف. في يوم من الأيام هو صغير حلم حلم، كان معنى الحلم ده إنه هيكون حاكم أو شخص صاحب قرار وذو شأن مهم، بس الحلم اتأجل، وخلال الوقت ده يترمي في حفرة ويتباع كعبد، يشتغل في بيت فوتيفار ويتسجن، وبعد سنين يطلع فجأة من سجين لحاكم. الحلم اتحقق ليه؟ هل عشان ربنا متأخر عليه في تحقيق حلمه؟ لا، بالعكس، كان فعلاً بيجهزه على كل المستويات عشان يبقى مؤهل وجاهز لتحقيق الحلم الكبير ده، الرجل التاني في مصر. غالباً في طريقتين للتعامل مع توقيتات الله لتحقيق مقصده في حياتنا. ممكن نعمل زي ما عمل يوسف، ننتظر ونستنى عمل الله في حياتنا مهما طال الوقت، أو الطريقة التانية إننا نتصرف على مزاجنا زي ما عمل إبراهيم وسارة. بس في نقطة مهمة، إن الانتظار مش انتظار سلبي، مش اللي هو قاعد ما بعملش حاجة وخلاص. لأ، بالعكس، الكتاب المقدس يحكي لنا عن شخص كان دايماً انتظاره إيجابي ومليان طاعة وتسليم لوصايا الله في نفس الوقت. داود الملك، بعد ما ربنا هو اللي اختاره ومسحه يكون ملك، داود استنى، انتظر وقت طويل عشان يتنفذ الوعد ده على أرض الواقع. وخلال بقى الوقت ده ما كانش بيحاول ياخد دور مش دوره، أو يأذي حد، أو حتى يتعدى على أي حدود بصفته يعني الملك المستقبلي، لدرجة إن جات له فرصة ذهبية إنه يتخلص من الملك شاول اللي كان بيحاول يأذيه طول الوقت، لكنه رفض يستغل الفرصة دي بالشكل الشرير ده، وقال كده: كيف أمد يدي إلى مسيح الرب؟ والنتيجة هي بركة ونصرة ومعية حقيقية من الله لداود. طيب، إزاي نطبق ده في حياتنا على أرض الواقع؟ يمكن أنت مستني من ربنا فرصة شغل جديدة، يمكن مستنية من الله فرصة جواز، يمكن مستني تغيير معين يحصل في حياتك، أو مستنية حاجة معينة وشايفة إن دي هي اللي هتغير حياتك. لكن خليني أقولك وأقولك إن ربنا بيشوف كويس كل اللي محدوديتنا البشرية ما تقدرش تشوفه. هو بس اللي بيكون شايف إن مثلاً في علاقة معينة ممكن تكسرك، أو فرصة معينة ممكن تضيعك، أو مكان معين هيسيء ليك أو هيتعبك، أو توقيت معين هيأذيك وهيعطلك عن حاجات مهمة في حياتك. خليك متأكد إن الاستعجال غالباً هيخليك يا إما تختار حاجة غلط، أو مثلاً شخص مش مناسب ليك، أو حتى فرصة أنت مش مستعد ليها دلوقتي، أو هيخليك تتحمل متاعب أنت في غنى عنها. والحقيقة كمان إن غالباً وجع الندم على الاستعجال أصعب بكتير من وجع الانتظار. بس الانتظار الصح اللي هو مش كسل، ومش إنك تقف محلك سر، ولا إن هو نوع من الفراغ يعني، لكن انتظار فيه أنا بشتغل على نفسي، على نضوجي، على أفكاري اللي جوايا اللي عن الموضوع وعن ربنا، بشتغل على تعافية من أمور متعبة عديت بيها، بشتغل على تجهيز قلبي وعقلي ومشاعري. محتاجة دايماً أسأل نفسي لما أحس إن ربنا تأخر عليا، هو أنا إيه اللي فيا لسه محتاج شغل وتجهيز؟ إيه اللي أقدر أعمله عشان أبقى أحسن نسخة من نفسي النهاردة؟ وصدقني، التوقيت الإلهي عمره ما خزل حد. خلينا شاركك النهاردة بفكرة عملية تساعدك تدرك إن دايماً توقيت الله مظبوط. فكر الأسبوع ده في ثلاث حاجات حصلت في حياتك كان توقيتها مناسب بالنسبة لك، أو مواقف صعبة
ربنا سترها معاك وأنقذك منها على آخر لحظة، واكتبهم وحطهم قدامك في مكان بتشوفه باستمرار. ولمدة الأسبوع اللي جاي كل يوم فكر نفسك إن ربنا عمره ما بيتأخر. حلقتنا خلصت، لكن التغيير لسه هيبدأ. أشجعك تستضيف الأفكار اللي حكينا فيها في الحلقة النهاردة في دماغك الأسبوع ده، وتاخد وتدي معاها لغاية ما نتقابل تاني الأسبوع الجاي في حلقة جديدة من برنامج نتعلم منه.

0: تعظيم.
1: نعم
0: ليس مثلك يا رب تصنع العجائب.
1: أيوة يا رب ليس مثلك، ليس مثلك
0: تصنع العجائب. أنت عظيم
1: صانع العجائب
0: ليس مثلك يا رب تستطيع كل شيء
1: ولا يعصر عليك أمر.
0: تستطيع كل شيء.
2: آه يا رب احنا نعبد إله حي صانع عجائب يستطيع كل شيء. مبارك اسمك، نهديك كل المجد كل الكرامة. ننحني عند رجلك، نتضع أمامك، نعظم اسمك. اسمك عظيم، اسمك عظيم، اسمك عظيم. نشكرك من أجل يسوع، لأن احنا عرفناك عن طريق يسوع، ويسوع اسمه عظيم فوق الجميع. نرفع اسمك فوق الجميع، نرفع اسمك.

ملكوت السماوات في وجوه الناس، فلا أنتم تدخلون ولا تتركون الداخلين يدخلون. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تأكلون بيوت الأرامل وأنتم تظهرون أنكم تطيلون الصلاة، سينالكم أشد العقاب. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تقطعون البحر والبر لتكسبوا واحدا إلى ديانتكم، فإذا نجحتم جعلتموه يستحق جهنم ضعف ما أنتم تستحقون. الويل لكم أيها القادة العميان، تقولون من حلف بالهيكل لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها الجهال العميان، الذهب أم الهيكل الذي قدس الذهب؟ وتقولون من حلف بالمذبح لا يلتزم بيمينه، ولكن من حلف بالقربان الذي على المذبح يلتزم بيمينه. فأيما أعظم أيها العميان، القربان أم المذبح الذي يقدس القربان؟ أما ترون أن الذي يحلف بالمذبح يحلف به وبكل ما عليه، والذي يحلف بالهيكل يحلف به وبالله الساكن فيه، والذي يحلف بالسماء يحلف بعرش الله وبالجالس عليه؟ الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تعطون العشر من النعنع والصعطر والكمون، ولكنكم تهملون أهم ما في الشريعة، العدل والرحمة والصدق، وهذا ما كان يجب عليكم أن تعملوا به من دون أن تهملوا ذاك. أيها القادة العميان، تصفون الماء من البعوضة ولكنكم تبتلعون الجمل. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تطهرون ظاهر الكأس والصحن وباطنهما ممتلئ بما حصلتم عليه بالنهب والطمع. أيها الفريسي الأعمى، طهر أولا باطن الوعاء فيصير الظاهر مثله طاهرا. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، أنتم كالقبور المبيضة، ظاهرها جميل وباطنها ممتلئ بعظام الموتى وبكل فساد. وأنتم كذلك، تظهرون للناس صالحين وباطنكم كله رياء وشر. الويل لكم يا معلمي الشريعة والفريسيون المراؤون، تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الأتقياء وتقولون لو عشنا في زمن آبائنا لما شاركناهم في سفك دم الأنبياء، فتشهدون على أنفسكم بأنكم أبناء الذين قتلوا الأنبياء، فتمموا أنتم ما بدأ به آباؤكم. أيها الحيات أولاد الأفاعي، كيف ستهربون من عقاب جهنم؟ لذلك سأرسل إليكم أنبياء وحكماء ومعلمين، فمنهم من تقتلون وتصلبون، ومنهم من تجلدون في مجامعكم وتطاردون من مدينة إلى مدينة، حتى ينزل بكم العقاب على سفك كل دم بريء على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخية الذي قتلتموه بين المذبح وبيت الله. الحق أقول لكم، هذا كله سيقع على هذا الجيل. أورشليم، أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أبنائك مثلما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها، فما أردتم، وها هو بيتكم متروك لكم خرابا. أقول لكم، لن تروني إلا يوم تهتفون تبارك الآتي باسم الرب.

0: الحادي والعشرون.
1: ولما قربوا من أورشليم ووصلوا إلى بيت فاجي عند جبل الزيتون، أرسل يسوع 2 من تلاميذه وقال لهما:
2: اذهبا إلى القرية التي أمامكما، تجدا أتانا مربوطة وجحشها معها، فحلا رباطهما وجيئا بهما إلي، وإن قال لكما أحد شيئا فأجيبا: السيد محتاج إليهما وسيعيدهما في الحال.
1: وكان هذا ليتم ما قال النبي:
3: قولوا لابنة صهيون: ها هو ملكك قادم إليك وديعا، راكبا على أتان وجحش ابن أتان.
1: فذهب التلميذان وفعلا ما أمرهما به يسوع، وجاءا بالأتان والجحش، ثم وضعا عليهما ثوبيهما فركب يسوع. وبسط كثير من الناس ثيابهم على الطريق، وقطع آخرون أغصان الشجر وفرشوا بها الطريق. وكانت الجموع التي تتقدم يسوع والتي تتبعه تهتف:
4: المجد لابن داود، تبارك الآتي باسم الرب، المجد في العلا.
1: ولما دخل يسوع أورشليم ضجت المدينة كلها وسألت:
0: من هذا؟
1: فأجابت الجموع:
0: هذا هو النبي يسوع من ناصرة الجليل.
1: ودخل يسوع الهيكل وطرد جميع الذين يبيعون ويشترون فيه، فقلب منابض الصيارفة ومقاعد باعة الحمام، وقال لهم:
2: جاء في الكتاب: بيت بيت الصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص.
1: وجاء إليه العرج والعميان وهو في الهيكل فشفاهم. فغضب رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة عندما رأوا المعجزات التي صنعها، وغاظهم هتاف الأولاد في الهيكل:
5: المجد لابن داود.
1: فقالوا له:
6: أتسمع ما يقول هؤلاء؟
1: فأجابهم:
2: نعم، أما قرأتم هذه الآية: من أفواه الصغار والأطفال أخرجت كلام الحمد؟
1: ثم تركهم وخرج من المدينة إلى بيت عنيا وبات فيها. وبينما هو راجع إلى المدينة في الصباح أحس بالجوع، فجاء إلى شجرة تين رآها على جانب الطريق، فما وجد عليها غير الورق، فقال لها:
2: لن تثمري إلى الأبد.
1: فيبست التينة في الحال، ورأى التلاميذ ما جرى فتعجبوا وقالوا:
7: كيف يبست التينة في الحال؟
1: فأجابهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، لو كنتم تؤمنون ولا تشكون لفعلتم بهذه التينة مثل ما فعلت، لا بل كنتم إذا قلتم لهذا الجبل: قم وانطرح في البحر، يكون لكم ذلك. فكل شيء تطلبونه وأنتم تصلون بإيمان تنالونه.
1: ودخل يسوع الهيكل، وبينما هو يعلم جاء إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وقالوا له:
8: بأية سلطة تعمل هذه الأعمال؟ ومن أعطاك هذه السلطة؟
1: فأجابهم يسوع:
2: وأنا أسألكم سؤالا واحدا، إن أجبتموني عنه قلت لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. من أين ليوحنا سلطة المعمودية، من السماء أم من الناس؟
1: فقالوا في أنفسهم:
8: إن قلنا من الله يجيبنا، فلماذا ما أمنتم به؟ وإن قلنا من الناس نخاف الشعب، لأنهم كلهم يعدون يوحنا نبيا.
1: فأجابوا يسوع:
8: لا نعرف.
1: فقال لهم:
2: وأنا لا أقول لكم بأية سلطة أعمل هذه الأعمال. ما رأيكم؟ كان لرجل ابنان، فجاء إلى الأول وقال له: يا ابني اذهب اليوم واعمل في كرمي. فأجابه: لا أريد. ولكنه ندم بعد حين وذهب إلى الكرم. وجاء إلى الابن الآخر وطلب منه ما طلبه من الأول، فأجابه: أنا ذاهب يا سيدي، ولكنه ما ذهب. فأيهما عمل إرادة أبيه؟
1: قالوا:
8: الأول.
1: فقال لهم يسوع:
2: الحق أقول لكم، جبات الضرائب والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. جاءكم يوحنا المعمدان سالكا طريق الحق، فما آمنتم به؟ وآمن به جباة الضرائب والثواني، وأنتم رأيتم ذلك، فما ندمتم ولو بعد حين فتؤمنوا به. اسمعوا مثلا آخر. غرس رجل كرما فسيجه وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى بعض الكرامين وسافر. فلما جاء يوم القطاف أرسل خدمه إليهم ليأخذوا ثمره، فأمسك الكرامون خدمه وضربوا واحدا منهم وقتلوا غيره ورجموا الآخر. فأرسل صاحب الكرم خدما غيرهم أكثر عددا من الأولين ففعلوا بهم ما فعلوه بالأولين. وفي آخر الأمر أرسل إليهم ابنه وقال: سيهابون ابني. فلما رأى الكرامون الابن قالوا فيما بينهم: ها هو الوارث، تعالوا نقتله ونأخذ ميراثه. فأمسكوه ورموه في خارج الكرم وقتلوه. فماذا يفعل صاحب الكرم بهؤلاء الكرامين عند رجوعه؟
9: قالوا له:
8: يقتل هؤلاء الأشرار قتلا ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الثمر في حينه.
9: فقال لهم يسوع:
2: أما قرأتم في الكتب المقدسة: الحجر الذي رفضه البناؤون صار رأس الزاوية؟ هذا ما صنعه الرب، فيا للعجب. لذلك أقول لكم: سيأخذ الله ملكوته منكم ويسلمه إلى شعب يجعله يثمر. من وقع على هذا الحجر تهشم، ومن وقع هذا الحجر عليه سحقه.
9: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون هذين المثلين من يسوع فهموا أنه قال هذا الكلام عليهم، فأرادوا أن يمسكوه، ولكنهم خافوا من الجموع لأنهم كانوا يعدونه نبياً.

0: يا شباب اخباركم؟
1: يا ايمن ازيك؟
2: تمام
1: صابر اخبارك؟
3: 100% كيف كويسين؟
0: الله تمام. جو رهيب جدا، سما ممطره،
1: جو بتاع فته.
0: الله فعلا
1: جو فته. رايكم شنو اللي نازم صابر؟
0: البرنامج ده انا طوالي
2: لو مش انا ما عندي مشكله اكل طوالي.
1: يلا صراحكم نفطر،
0: يلا رح نفطر وبعد ذاك نشوف يحصل شنو. الفول مظبط زبيطه.
1: رايك شنو في الفته يا صابر؟
2: انتوا ليه مزعلنا دنيا؟
3: دي مويه بتاع مويه الجمله، ويعني هي لذيذ شديد.
2: جميله صراحه، جميله.
0: لا تمام جدا يا جماعه. يلا عشان احنا كان ما يقوم يفوتنا وقت المحاضرات بتاعتنا. وزي ما عارف يا اخونا صابر ان احنا كل فتره بنتقابل ونشيل مقطع ونقرا فوقه.
2: تمام.
0: الليله برضه هنعمل نفس الحكايه، هنشيل مقطع بتاعنا وهيثم هيقرا لنا فوقه، وبعد ذاك احنا نشارك مع بعض نشوف شنو حصل.
1: خلاص تمام. قرايتنا الليلة في متى 3:1، يعني أصحاح كله لغاية 17. وفي تلك الأيام جاء يوحنا المعمدان يكرز في برية اليهودين قائلا: توبوا لأنه قد اقترب ملكوت السماوات. فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي القائل: صوتا صارخ في البرية، عدوا طريق الرب، أصنعوا سبله مستقيمة. ويوحنا هذا كان لباسه من وبر الإبل، وعلى حقويه منطق من جلد، وكان طعمه جرادا وعسلا بريا. حينئذ خرج إليه أورشليم وكل اليهودية وجميع القرى المحيطة بالأردن، واعتمدوا منه في الأردن معترفين بخطاياهم. فلما رأى كثيرين من الفريسين والصديقين يأتون إلى معموديته، قال لهم: يا أولاد الأفاعي، من أراكم أن تهرب من الغضب الآتي؟ فأصنعوا أثمارا تليق بالتوبة، ولا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم: لنا إبراهيم أبا، لأني أقول لكم إن الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قد وضعت الفاس على أصل الشجرة، فكل شجرة لن تصنع ثمرا جيدا تقطع وتلقى في النار. أنا أعمدكم بماء للتوبة، ولكن الذي يأتي بعدي هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أحل حذائه. هو سيعمدكم بالروح القدس ونار، الذي رفشه في يدي، وسينقي بيضره ويجمع قمحا إلى المخزن، وأما التبن فيحرقه بنار لا تطفأ. حينئذ جاء يسوع من الجليل الأردن إلى يوحنا ليعتمد منه، ولكن يوحنا منعه قائلا: أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي. فأجاب يسوع وقال: أسمح الآن، لأن هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر. حينئذ سمح له. فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء، وإذا السماوات قد انفتحت له، فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتيا عليه، وصوت من السماء قائلا: هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت.
0: تمام جدا. عندنا برضو القراءة الثانية بتاعتنا في إنجيل يوحنا الإصحاح الأول من الآية 29 لحد الآية 34.
1: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. هذا هو الذي قلت عنه: يأتي بعدي رجل صار قدامي، لأنه كان قبلي وأنا لم أكن أعرفه، لكن ليظهر لإسرائيل، لذلك جئت أعمد بالماء. وشهد يوحنا قائلا: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه، وأنا لم أكن أعرفه، لكن الذي أرسلني لأعمد بالماء ذاك قال لي: الذي ترى الروح نازلا ومستقرا عليه فهذا هو الذي يعمد بالروح القدس، وأنا قد رأيت وشهدت إن هذا هو ابن الله.
0: تمام جدا، تمام جدا. قرايتين، وعلى ما أظن إنه كل القرايتين بيتكلم عن يوحنا المعمدان ومعموديته للمسيح. اوكي، خلينا زي ما سمعنا حسي هيثم هو قرا لنا، لو ممكن صابر كمان يحكي لنا المقطع بتاعنا.
2: كويس. في متى 3 بيتكلم عن يوحنا المعمدان، يعني حتى كان جايبينه بالاسم واضح كده. هو كان بيكرس في برية بتاع اليهود، بيكرس في برية بتاع اليهود بالتوبة. يعني هو كان بعيد في الطريق للمسيح، وكان وكان حتى يعني زول بسيط كده ولبسه كان من وبر الإبل وعنده زي حزام كده في النص عامله وأكله بسيط كان بيأكل عسل وجراد بريا يعني من بريا وكان يعني المنطقة اللي هو كان فيه كان في أورشليم وكل اليهودية هو كان بلافي وكورة المحيطة بالأردن في نفس الوقت هو كان برضو كان بيشوف إنه كان بوبخ في الفريسيين والصديقين إنه يجوا شنو يجوا للتوبة يعني بيقول لهم يا أولاد العفاي من أراكم أن تحربوا من غضب الآتي وبنشوف إنه يعني كثير كان بيوبخهم وكان كان بيقول لهم أنا بعمدكم بشنو بما لشنو للتوبة إن تتوبوا عشان المسيح بيجي وكان في في في في المقطع ذاته هو كان بيتنبأ إنه شنو إنه المسيح هيجي يعني إنه المسيح هو ذاته ما شافه لسه كان لكن كان بيتنبأ إنه المسيح جاي
1: وكان بيقول فيه إنه المسيح كمان هيعمدكم
2: بيعمدكم معي بالروح القدس فينا
1: بالضبط كده
2: وفي الجزء الأخير من المقطع في 13 كده المسيح هو جاء عشان يتعمد منه وهو كان معمدان يوحنا المعمدان ما كان راضي إنه هو يعمد المسيح لكن في النهاية شنو هو قال للمسيح يا أخي عشان نكمل شنو نكمل كل بر فالمسيح قال هو قام عمد المسيح وهنا قام ظهر الروح القدس نزل على المسيح
1: بشكل حمامة
2: بشكل حمامة يس
1: كمان بيقول انفتحت السماء
2: انفتحت السماء
1: في صوت من السماء جاء
2: أوكي يس أيوة هو ذا ابن الحبيب الذي به سررت ده في المقطع الأول المقطع الثاني في يوحنا
0: أصحاح
2: الأول 29 صح؟
0: من 29 لحد 34
2: يعني هنا المقطع أكثر من متعمدة لأنه بدأ طوالي يعني بأنه كان هو كان بيوري اليهود أنه في حمل الله الذي يرفع خطايا العالم يعني كان بيوريهم برضو كان بيتنبأ وحتى في حتة قالوا فيه عشاء يعني جاب نص من عشائية ده هنا ولا في الفات يعني تحقق النبوة
0: ده هيكون في المقطع الفات بيكون تقريبا بيكون في المقطع الفات
2: فهنا يوحنا كان برضو كان بيعمد أول قبل ما يعمد المسيح في 32 وشهد يوحنا قائلا إني قد رأيت الروح القدس نازل ده لما بعد ما يوحنا عمد المسيح برضو نفس زي ما ذكرنا في المقطع الأول ده في الروح القدس نزل على المسيح ويوحنا كان شهد بكده
1: وكان بأكد إنه ما بيعرف برضو
2: أيوة
1: يعني لسه ما عرف
2: أيوة.
0: أوكي سمعناه يعني قرينا وسمعنا كمان صابر أخونا حكى لنا المقطع بالنسبة للمقطعين دي زي ما نحن اتفقنا إنه هو بيتكلم عن معمودية المسيح صح وشخصية يوحنا المعمدان كويس بالنسبة في المقطعين ده وين الله ظهر وين ظهر الله في المقطعين
1: في متى ثلاثة بنشوف في العدد ثلاثة هذا فإن هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي قائلا صوت صارخ في البرية أعده طريق الرب نشوف هنا يوحنا بيتكلم وبيأكد إنه الكلام ده في أشعياء زي ما قال صابر لكن هنا بيصر الله إنه كان بيقول لهم أعده طريق الرب هنا بنشوف اسم الله بيظهر
0: في الآية 9 لا تفتكروا أن تقولوا في أنفسكم لنا إبراهيم أبا لأن أقول لكم أن الله قادر يغيم من هذه الحجارة أولاد لإبراهيم
1: في عدد 16 لما اعتمد يسوع صعد الوقت من الماء وإذا السماوات قد فتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وآتية عليه
0: الصوت في السماوات غائلا
1: يعني
0: ده صوت الله صح
2: أكيد
0: هذا هو ابن حميد السرب في المقطع الثاني هل الله ظهر موجود
3: نعم الله ظهر موجود في آية 34 لما قال أنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله.
0: بالضبط. اليهودي يوحنا كان قال
3: كلام. أيوه. وأيضاً

0: يتم بالروح القدس ولا بوجود الروح؟
1: بوجود الروح القدس. بوجود الروح
0: القدس اللي هو الآب الصوت من السماء والروح القدس جنازه في شكل حمامه واللي هو المسيح والابن اللي هو بيعمد فيه. تمام جدا. خلينا نمشي قدام ونشوف كويس وين الانسان هنا.
2: في العدد الاول بيظهر يوحنا على طول. يعني في تلك الايام جاء يوحنا المعمدان يكرز في بريه اليهوديه.
0: شخصيه قويه
2: صح.
0: ياكل جراد وعسل بس.
1: أو طريقته ذاته في التوبيخ لليهود يعني كان صارم كده. يعني الكلام ده لو قالوا في اليومين دل كده الناس بيجروا منه يعني.
3: الناس بيقولوا الزول ده. وبعدين يعني كان كلامه يعني وحتى الوصف بتاعه الوصفه ده يعني انت تشوف ممكن أن هو بيجهز حتى رجله ليسوع.
2: في عدد ثلاثة انت دار تقوله شكلك.
0: لا ما
2: في عدد ثلاثة بيشهد هنا انه بيقول فيه إن, في ان هذا هو الذي قيل عنه بأشعياء النبي.
0: ظهر أشعياء اللي هي النبوة صح.
2: كانت.
0: انا كنت دار اقول يا هيثم عدد سبعة قال لك جه فريسين والصدوين كثيرين اللي هم الفريسين دين نوع من انواع رجال الدين كانوا موجودين هنا. وبرضو ظهر يوحنا قال لهم يا أولاد الدبايب صح. قال لهم أنت أولاد الدبايب منو قال لكم طهروا. الشخصية القوية زي بيوبخ رجال الدين.
1: برضو بنقول إنه ما... يعني ما تقول لنا إبراهيم أبدا
2: أبدا بالضبط.
0: كويس. وثاني في شو ظهر
1: في 13 يعني جاي يسوع. يسوع كان لسه معروف انه زول عادي يعني في المجتمع يعني هنا يسوع جاء ان كان انسان يعني.
0: تمام جدا. خلونا نمشي المقطع الثاني. وين الانسان في المقطع الثاني؟ يوحنا طبعا ده مؤكد صح. لما شاف يسوع جاي من هناك
3: وهنا برضو ظهر قال ياتي بي في آية 30 يقول يأتي ويعد رجلا سار قدمي
1: سار قدامي
3: وهنا برضو
2: الرجل رجل. بيظهر هنا
0: كلمة الرجل اللي هو طبعا كان قصد به هنا المسيح صح. قال يأتي بعدي يعني هو جاء بعدي ولكن هو أصلا شنو
1: قدامي.
0: هو قدامي لأنه كان من قبله هو موجود يعني بيشهد على المسيح. تمام جدا. تمام جدا. شنو النقاط اللي نمرق بها أو كيف المقطع ده بيغير نظرتنا أو يدينا نظرة جديدة لله؟ المقطعين
3: طبعا بالمقطع دي أنا ممكن أقول بالنظرية بأنه جاء المعمودية. يعني المعمودية عشان يعني بداية الروح المقدس
0: ظهر هنا يعني.
3: ظهر هنا أيوة. وده اللي أنا ممكن أقول
0: في المعمودية ظهر.
1: أكمل كلام أرباب إنه يعني الله قام رسم لنا طريقة إنه شنو عشان إحنا نقبل المسيح إحنا إحنا إحنا إحنا نتعمد عشان نتوب. المعمودية هنا للتوبة يعني حتى مكتوبة.
2: والطريقة الجباه هنا كمان الطريقة الله بعد بها يوحنا المعمدان عشان يجي يجهز الطريق يعد الطريق. جابوا في صورة بسيطة جدا يعني ما جابوا زول ملك ولا جابوا زول يعني كتال لكن كان بوصل لهم رسالة بطريقة بسيطة
1: إنسان بسيط جدا.
2: يعني الله كان عنده المقدرة في الحتة بتاعت إنه يرسل يوحنا بطريقة بسيطة جدا. يعني ممكن تكون دي صورة بيحتاج الإنسان. يعني ما محتاج واحد يكون مثلا زول كبير جدا عشان يوصل حاجة لكن زول متواضع زول بسيط زيهم يوصل رسالة بطريقة يمكن تكون يعني مؤثرة وتكون جذابة. يعني يوحنا جاء وكان شوف اللبس بتاعه وشوف طريقة الأكل وعشان يوصل رسالة المسيح. الله كان عنده حكمة في إنه يوحنا يجي بالطريقة دي وبالخطة.

0: دايرة عشان الناس يتوبوا ويرجعوا ويعيد طريق للمسيح. ونتخيل كثير من المرات الناس ما بتسمع للناس البسطاء والناس القليل، لكن الله كان عنده خطة به إنه يوحنا يوصل الرسالة أو يعيد الطريق للمسيح.
1: وأنا ممكن أقول بنفس الوقت بحسب كلام أخونا أنا هيثم بإنه يوحنا شافه خلاص الحاجة اللي كان هو شيء كان هو بنادي بعد ظهر عليه وظهر عليه يسوع، ولما يسوع جاء عشان هو يعمله هو قال له أنا أنت يعني أكبر مني يعني ما ممكن أنا أعملك، لكن هو قال له لازم عشان الحاجات دي يتم لازم أنا شنو تعمدني. فهنا معناه تحقق الرسالة بتاعه وصل.
2: يمكن يعني أمين بس أقدر أكد زيادة في كلام أرباب إنه اللي هي النبوة اللي تحققت، الله قال كلام زمان في السفر أشعياء إنه جت حقق، يعني الله وضع الخطة من بدري جدا. يمكن ده يوضح لنا إنه حكاية المسيح يجي والخلاص يكون بالطريقة اللي هو أو الله جاب الموضوع كله من خلال المسيح، دي ما حاجة حادث يعني حدث حصل كده وبس، لا دي الله مخطط مدبر إنه المواضع كلها كيف
3: يعني ما في صدفة هنا.
1: أيوة ما في صدفة.
2: تمام جدا. يلا هل إنسان أو سوري المقطع الثاني هل فوقه حاجة مثلا عن الله؟ المقطع الثاني يمكن إنه ظهر السالوس تاني زي ما قال أخوي صابر إنه الحمامة جات نازلة واللي هو الروح القدس ظهر بصورة موضحة صح. والكلام بيقوله برضو يوحنا في الآية 29 وذا حمل الله، يوحنا كان مدرك الموضوع صح. الوقت ذاك ما كان في حاجة وضحت عن إنه المسيح ينصلب ويموت ولا
3: أكيد،
2: لكن هو كان قال وذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم، دي حاجة برضو
3: فهي ذات النوع من النبوة يعني كان كلام يوحنا دي يعني.
2: بالضبط. أوكي. بالنسبة إنه نظرتنا للإنسان كيف النص ساعدني إنه أنظر للإنسان نظرة تانية بعد قراءتنا للنص؟
3: أنا حسب رأيي أنا شايف إنه يعني الخطة الله بيعمله الإنسان هو أهم حاجة فيه.
0: بالضبط.
3: يعني استخدم يوحنا إنسان ويوحنا ذاته كان شنو حتى كان بيهتم بالإنسان، يعني كان بيقول له خلنا توب. يعني كده تخيل كده يوحنا يكون لا في كل محل يقول له زول، يعني أول كلام بيقول لهم يقول لهم توب، معناته شنو في يعني الله يعني خدت الإنسان ده مهم جدا جدا، يعني الإنسان ده في نظر الله خليقة عظيمة أو حاجة عظيم جدا جدا.
0: الحاجة الثانية صابر فيها زي ما أنت قلت في حتة الإنسان كل ما كان بدأ متواضع وبيقبل الرسالة عشان ربنا يستخدمها بتكون عظيمة جدا. يعني بيشوف يوحنا زي ما أنت قلت بيجي بيعيد طريق للمسيح، يعني إعداد الطريق للمسيح قبل رسالة وطريقة المشابهة، يعني كان مصدق. وزي ما أنت قلت كمان إنه الإنسان الله بيكمل فيه الرسالة بتاعته لأنه دي من الخلاقة العظيمة جدا خلق الله وبيكمل بها الرسالة. فبنشوف لو الإنسان بطبعنا الكبرياء والحاجة دي لو فينا الرسالة ممكن تكون صعبة إنه تصل للناس، لكن بشوف هنا الدور اللعب يوحنا المعمدان ببساطة توضع بإنه الحاجة دي لابد تصل للإنسان الآخر.
2: أنا بكل صراحة أكتر حاجة عجبتني في الإنسان هنا يوحنا. يتخيل إنه يجوه أول زول عايش في البرية الناس تمشي تفتش عنه. ما لم إنه فعلًا شخصيته كانت الشخصية ما يش عليه كان الناس بيمشوا له في البرية صح أو في الغابة والصحراء وحاجات غير كده. جوه الناس الفريسين ورجال الدين
3: بس الدين ذات
0: مناقضين
2: جو متوقعين إنه يوحنا يشوف زي ما لبسه وكذا يقول لهم يا الله أنتوا رجال الدين، لكن يوحنا نعم قال لهم يا أولاد الأفا يا أولاد الدبايب. كان يطبخ شخصية قوية، مش إنه بس قوية لكن إنه الشخصية كان إنه يوصل الحق الكتاب حتى ولو كان الإنسان قدامه. أنا عاوز أعلن الشيء الإلهي، أو أنا عاوز أقول أعلن التعليم الصح، أنا أو عاوز أقول الكلام الصح. أنتوا ما أرجع تسووا ده ما صح، أنتوا قايلين نفسكم تعملوا كده، يعني كل الحاجات اللي هم بيسووا فيها وزي بينبهم. عاش حياة عجيبة، زون معتمد على الجراد وعسل النحل وقاعد في البرية وواسم.
1: وأنا داير أزيد برضو يوحنا لأنه كان يعني إنسان واضح، يعني الوضوء ظاهر عليه، لأنه يعني حتى يقول أنا ما أعرف، أنا لم أكن أعرف ولكن الذي أرسلني. يعني هو كان بيقول بالطريقة الوضوء، عشان كده كان يكون بالطريقة مبسطة، كان بوصل الرسالة بتاعته. وأنا بشوف بأن الإنسان هي جنوب لما يكون بسيط، يعني هو بقدر بيواصل الرسالة الممكنة عشان يواصل للناس.
0: يعني كأنه سرب بوضح حاجة تانية، الوضوح. يعني في رسالة محددة، لما نزيد فيها أو يكون فيها كلام إضافي ما بتدي الغرض أكتر ما يكون الكلام، يكون يعني كلام المطلوب إنك تقوله. يوحنا يعني قال حقيقة إنه ما كان بيعرف المسيح، لكن الوضوح فيه إنه بيقول الحقيقة. يعني زي ما قال أيمن برضو في الحتة بتاعتنا، دي النقطة اللي ممكن نضيفها في الحتة بتاعت الوضوح وتحميل الرسالة أو الحاجة اللي بمسكون أو بدون لها نوصلها، لابد نكون يعني أمينين فيها.
2: التواضع، أنا عجبتني التواضع في حياة يوحنا، إنه وفي جاء المسيح قال لي أنا داري أتعمد منك. رجال الدين عارفين إنه يوحنا ده النبي، بيخشوه ويخافوه، الناس بيفتش عليه ده هو النبي. يعني أي إنسان لو محله أنا النبي،
0: يفتخر.
2: في جاء المسيح وعائل المسيح ما في زوج بيعرف عنه حاجة ولي شيء. جاء قال لي أنت جاي تقول لي أنا عمدك، أنا محتاج إنك تعمدني. تواضع صورة غير عادية. المسيح قال لي عشان يتم المكتوب رح أنت عمدني. يعني اتخيلوا ان انا لو محلي يوحنا مع مدان والناس كلها هايصه وجاي طواوا
0: يفتشوا
2: في النهايه، يجي واحد لا ولا لو اي ذكر ذاته هو معروف، يجي يقول لي يا اخي ده، اجي اقول له يا اخي لا انا محتاج اعمل منك. يعني تواضع، يعني كان شخص
1: صح. يعني في حتى بالاكل قال له يعني ما رايته وشحته بانه ابن الله، هو ابني الله. يعني غلط اخر كتاب ما كتم به هو الرسالة بتاعته.
2: أوكي يلا خلينا نمشي للنقطة اللي بعدها. شنو الحاجة اللي احنا استفدناها، أو شنو الشيء الجديد اللي احنا ممكن اتعلمناه ولو دارين نلخص؟
3: يعني لو قلنا آخر حاجة، يعني زي آخر كلام انت قلته، يعني الدرس بيعلمنا انه نكون متواضعين. الله بيستخدمنا، يعني الله بيستخدمنا في التواضع بتاعنا، يعني هو بيرفعنا. هو
0: الحتة الثانية، الله خلق الإنسان عشان يكمل به الرسالة بتاعته. دور الإنسان مهم في إنه الله عنده به رسالة. يعني ما في زول الله ما خلقه بلا هدف، لكن في رسالة عظيمة الله خلقنا من أجله عشان إحنا نوصلها للناس الثانية.
1: نعم، وهنا برضو أنا ممكن أقول بإنه ثالوث تمت هنا
2: وضحت،
1: يعني الآب والروح المقدس والابن.
2: انا عن نفسي انه اكثر حاجه يمكن صابر ذكرها، انا كنت متوقع انك انت حسيتها تقول، ما قلت انه الانسان هو المركز بتاع معاملات الله. يعني ربنا كل شيء بيعامله لاجل الانسان، وبيستخدم الانسان ذاته عشان انه يحقق الشيء ده. والشيء الثاني كمان انه يعني لو انا جيت نظرت من نظره المسيح، انه المسيح هو بحسب الشيء اللي احنا قريناه مثلا في الله المتجسد، لكن خضع برضو انه لازم يمشي يتعمد، لازم يعمل كل الطقوس. تواضع برضو غير عادي لو كان ظهر من هنا. انا محتاج ان اكون متواضع حتى ولو انا بعرف كل شيء، حتى ولو انا محتاج ان اخضع وتواضع. تمام جدا، القاعده حلوه والزمن جاري، الموضوع شيق جدا. يا ريت دارين نسمع ترنيمه الليله. جهز لنا منه ترنيمه
0: لنا، ندي فرصه لصابر.
2: البرلوم خلاص بيجي يبقى زول سينير بيجي يبقى زول أساسي.
3: تعصرت عليه شديد. لا مشكلة.
1: جيب لنا ترنيمة جميلة كده.
3: كويس. أديكم ترنيمة.

0: يا ترنيمة رهيبة جدا، ولا رأيكم شو يا شباب؟
1: صبر بطاطا
0: بطاطا فعلا. لا بعدين حنعملك سينير، خلاص بطلنا
2: كبطولة. الله يبارك فيكم يا أخي.
0: خلاص نحن كده وصلنا لنهايتنا بتاعت الليلة في دراستنا مع بعض. زي ما شفتوا دراسة ممتعة، ونتمنى إنه نواصل فيها. نحن حنصلي، لكن قبل ما نصلي خلينا نتذكر حاجة. أي كلام نحن سمعناه هنا خلونا نمشي نشارك ناس تانين بيه. في الغاعة، في أي مكان نحن فيه. والليلة ممكن المرة فاتت صلينا أخونا سرب، الليلة لو ممكن أخونا هيثم يصلي لنا. وبعد ذلك
3: ربنا بنشكرك لأنك أنت صالح، نشكرك لأنه خطتك للإنسان يا رب هي عظيمة جدا، وعشان تحقق يا رب الهدف والرسالة اللي بتخلص الإنسان تستخدم يا رب حسب حكمتك. شكرا لأجل كل خطة يا رب أنت عملتها في حياتنا. نصلي أنك يا رب تعلمنا أكثر ونكلم ناس ثانيين عنك. آمين
1: آمين
0: آمين. يلا يا شباب مع السلامة.
2: أوكي.
0: مع السلامة. يلا نتقابل.

0: طول اليوم هفضل أغني لك على راديو صن.
1: الرابع.
2: والروح صريح في قوله إن بعض الناس يرتدون عن الإيمان في الأزمنة الأخيرة ويتبعون أرواحا مضللة وتعاليم شيطانية لقوم مرائين كذابين اكتوت ضمائرهم فماتت، ينهون عن الزواج وعن أنواع من الأطعمة خلقها الله ليتناولها ويحمده عليها الذين آمنوا وعرفوا الحق. فكل ما خلق الله حسن، فما من شيء يجب رفضه، بل يجب قبول كل شيء بحمد، لأن كلام الله والصلاة يقدسانه. وأنت إذا عرضت هذه الوصايا على الإخوة كنت خادما صالحا للمسيح يسوع، متغذيا بكلام الإيمان وبالتعليم الصحيح الذي تتبعه. تجنب الخرافات الباطلة وحكايات العجائز وروض نفسك بالتقوى. فإذا كان في الرياضة البدنية بعض الخير ففي التقوى كل الخير، لأن لها الوعد بالحياة الحاضرة والمستقبلة، وهذا قول صادق يستحق القبول التام. فإذا كنا نجاهد ونتعب فلأننا وضعنا رجاءنا في الله الحي الذي هو مخلص الناس جميعه، وعلى الأخص الذين يؤمنون. فعليك أن توصي بهذا وتعلم، لا تدع أحدا يستخف بشبابك، بل كن قدوة للمؤمنين في الكلام والتصرف والمحبة والإيمان والعفاف. واظب على القراءة والوعظ والتعليم إلى أن أجيء. لا تهمل الهبة التي فيك، فهي هبة نلتها بالنبوة حين وضع جماعة الشيوخ أيديهم عليك. فكر في هذه الأمور وكرس نفسك لها حتى يظهر نجاحك لجميع الناس. انتبه لنفسك ولتعليمك وداوم على ذلك، فإذا فعلت خلصت نفسك وخلصت سامعيك.

0: لون يومك بالتسبيح على راديو سم.
1: تسالونيكي الثانية، الأصحاح الأول.
2: من بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة تسالونيكي التي في الله أبينا والرب يسوع المسيح، عليكم النعمة والسلام من الله أبينا ومن الرب يسوع المسيح.
3: يجب أن نحمد الله كل حين لأجلكم أيها الإخوة، وهذا حق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة بعضكم لبعض تزداد بينكم جميعا، حتى إننا نفتخر بكم في كنائس الله لما أنتم عليه من الصبر والإيمان في كل ما تحتملونه من الاضطهاد والشدائد.
2: وفي ذلك دليل على حكم الله العادل أن تكونوا أهلاً لملكوت الله الذي في سبيله تتألمون. فمن العدل عند الله أن يجازي بالضيق الذين يضايقونكم، وأن يجازيكم معنا بالراحة على ما تحتملون الآن من الضيق عند ظهور الرب يسوع من السماء مع ملائكة جبروته في نار ملتهبة، لينتقم من الذين لا يعرفون الله ومن الذين لا يطيعون بشارة ربنا يسوع، فيكون عقابهم الهلاك الأبدي بعيداً عن وجه الرب وقدرته المجيدة عندما يجيء في ذلك اليوم ليتمجد في قدسيه ويعجب منه جميع المؤمنين به، وأنتم أيضاً لأنكم صدقتم شهادتنا.
3: لذلك نصلي كل حين لأجلكم سائلين إلهنا أن يجعلكم أهلاً لدعوته، وأن يتمم بقدرته جميع رغباتكم الصالحة ونشاطكم في الإيمان، ليتمجد فيكم اسم ربنا يسوع وتتمجدون أنتم فيه بفضل نعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.

0: ليك لازم أرنم على راديو سما.
1: الثاني والعشرون.
2: وقرب عيد الفطير الذي يقال له الفصح، وكان رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة يبحثون عن طريقة يقتلون بها يسوع، لأنهم كانوا يخافون من الشعب. فدخل الشيطان في يهوذا الملقب بالإسخريوطي، وهو من التلاميذ الاثني عشر، فذهب وفاوض رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل كيف يسلمه إليهم، ففرحوا واتفقوا أن يعطوه شيئا من المال، فرضي وأخذ يترقب الفرصة ليسلمه إليهم بالخفية عن الشعب. وجاء يوم الفطير، وفيه تذبح الخراف لعشاء الفصح، فأرسل يسوع بطرس ويوحنا وقال لهما:
3: اذهبا هيئا لنا عشاء الفصح لنأكله.
2: فقالا له:
4: أين تريد أن نهيئه؟
2: فأجابهما:
3: عندما تدخلان المدينة يلاقيكما رجل يحمل جرة ماء، فاتبعاه إلى البيت الذي يدخله، وقولا لرب البيت: يقول لك المعلم، أين الغرفة التي سأتناول فيها عشاء الفصح مع تلاميذي؟ فيريكما في أعلى البيت غرفة واسعة مفروشة، وهناك تهيئانه.
2: فذهبا ووجدا مثل ما قال لهما، فقاما بتهيئة عشاء الفصح. ولما جاء الوقت جلس يسوع مع الرسل للطعام، فقال لهم:
3: كم اشتهيت أن أتناول عشاء هذا الفصح معكم قبل أن أتألم. أقول لكم، لا أتناوله بعد اليوم حتى يتم في ملكوت الله.
2: وأخذ يسوع كأسا وشكر وقال:
3: خذوا هذه الكأس واقتسموها بينكم، أقول لكم، لا أشرب بعد اليوم من عصير الكرمة حتى يجيء ملكوت الله.
2: وأخذ خبزا وشكر وكسره وناولهم وقال:
3: هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم، اعملوا هذا لذكري.
2: وكذلك الكأس أيضا بعد العشاء، فقال:
3: هذه الكأس هي العهد الجديد بدم الذي يسفك من أجلكم، لكن ها هي يد الذي يسلمني على المائدة معي. فابن الإنسان سيموت كما هو مكتوب له، ولكن الويل لمن يسلمه.
2: فأخذ التلاميذ يتساءلون من منهم سيفعل هذا، ووقع بينهم جدال في من يكون أكبرهم. فقال لهم يسوع:
3: ملوك الأمم يسودونها، وأصحاب السلطة فيها يريدون أن يدعوهم الناس محسنين، أما أنتم فما هكذا حالكم، بل يكن الأكبر فيكم كالأصغر والرئيس كالخادم. فمن هو الأكبر، الجالس للطعام أم الذي يخدم؟ أما هو الجالس للطعام؟ وأنا بينكم مثل الذي يخدم. وأنتم ثبتتم معي في محنتي، وأنا أعطيكم ملكوتا كما أعطاني أبي، فتأكلون وتشربون على مائدتي في ملكوتي، وتجلسون على عروش لتدينوا عشائر بني إسرائيل الاثني عشر.
2: وقال الرب يسوع:
3: سمعان سمعان، ها هو الشيطان يطلب أن يغربلكم مثلما يغربل الزارع القمح، ولكني طلبت لك أن لا تفقد إيمانك، وأنت متى رجعت ثبت إخوانك.
2: فأجابه سمعان:
5: يا رب، أنا مستعد أن أذهب معك إلى السجن وإلى الموت.
2: فقال له يسوع:
3: أقول لك يا بطرس، لا يصيح الديك اليوم حتى تنكرني ثلاث مرات.
2: ثم قال لتلاميذه:
3: عندما أرسلتكم بلا مال ولا كيس ولا حذاء، هل احتجتم إلى شيء؟
2: قالوا:
4: لا.
2: فقال لهم:
3: أما الآن فمن عنده مال فليأخذه، أو كيس فليحمله، ومن لا سيف عنده فليبع ثوبه ويشتري سيفا. أقول لكم، يجب أن تتم في هذه الآية: وأحصوه مع المجرمين، وما جاء عني لا بد أن يتم.
2: فقالوا:
5: يا رب، معنا هنا سيفان.
2: فأجابهم:
3: كفى.
2: ثم خرج وذهب كعادته إلى جبل الزيتون يتبعه تلاميذه. ولما وصل إلى المكان قال لهم:
3: صلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وابتعد عنهم مسافة رمية حجر وركع وصلى، فقال:
3: يا أبي، إن شئت فأبعد عني هذه الكأس، ولكن لتكن إرادتك لا إرادتي.
2: وظهر له ملاك من السماء يقويه، ووقع في ضيق فأجهد نفسه في الصلاة، وكان عرقه مثل قطرات دم تتساقط على الأرض. وقام عن الصلاة ورجع إلى التلاميذ فوجدهم نياما من الحزن، فقال لهم:
3: ما بالكم نائمين؟ قوموا وصلوا لئلا تقعوا في التجربة.
2: وبينما هو يتكلم ظهرت عصابة يقودها المدعو يهوذا أحد التلاميذ الاثني عشر، فدنا من يسوع ليقبله. فقال له يسوع:
3: أبي قبلة يا يهوذا تسلم ابن الإنسان؟
2: فلما رأى التلاميذ ما يجري قالوا:
5: أنا أضرب بالسيف يا رب.
2: وضرب واحد منهم خادم رئيس الكهنة فقطع أذنه اليمنى. فأجاب يسوع:
3: كفى، لا تزيدوا.
2: ولمس أذن الرجل فشفاها. وقال يسوع للمقبلين عليه من رؤساء الكهنة وقادة حرس الهيكل والشيوخ:
3: أعلى لص خرجتم بسيوف وعصي؟ كنت كل يوم بينكم في الهيكل، فما مددتم أيديكم علي؟ والآن هذه ساعتكم، وهذا سلطان الظلام.
2: فقبضوا عليه وأخذوه ودخلوا به إلى دار رئيس الكهنة، وكان بطرس يتبعه عن بعد. وأوقد الحرس نارا في ساحة الدار وقعدوا حولها، وقعد بطرس بينهم. فرأته خادمة عند النار فتفرست فيه وقالت:
6: وهذا الرجل كان مع يسوع.
2: فأنكر قال:
5: أنا لا أعرفه يا امرأة.
2: وبعد قليل رآه رجل فقال:
7: وأنت منهم.
2: فأجابه بطرس:
5: كلا يا رجل.
2: ومضى نحو ساعة، فقال أحدهم مؤكدا:
8: وهذا حقا كان معه لأنه من الجليل.
2: فأجابه بطرس:
5: يا رجل، لا أفهم ما تقول.
2: وبينما هو يتكلم صاح الديك. فالتفت الرب ونظر إلى بطرس، فتذكر بطرس قول الرب له:
3: قبل أن يصيح الديك اليوم تنكرني ثلاث مرات.
2: فخرج وبكى بكاء مرا. وأخذ الذين يحرسون يسوع يستهزئون به ويضربونه ويغطون وجهه ويسألونه:
9: من ضربك؟
10: تنبأ.
2: وزادوا على ذلك كثيرا من الشتائم. ولما طلع الصبح اجتمع مجلس شيوخ الشعب وهم رؤساء الكهنة ومعلمو الشريعة، فاستدعوا يسوع إلى مجلسهم وقالوا له:
11: إن كنت المسيح فقل لنا.
2: فأجابهم:
3: إن قلت لكم لا تصدقون، وإن سألتكم لا تجيبون، لكن ابن الإنسان سيجلس بعد اليوم عن يمين الله القدير.
2: فقالوا كلهم:
11: أأنت ابن الله؟
2: فأجابهم:
3: أنتم تقولون إني أنا هو.
2: فقالوا:
11: أنحتاج بعد إلى شهود، ونحن بأنفسنا سمعنا كلامه من فمه.

0: مساء الخير، مساء النعمة، مساء البركة لكل الأحبة الغالين على قلوبنا. في هذا اليوم، يوم الاثنين، يوم البركة، يوم النعمة والسعادة، الذي أتمنى رغم الجروح الذي احنا فيها، الذي بلدنا فيها، والنزيف، والناس الذي بتموت، لكن لنا أمل، لنا أمل، لنا أمل، ومتأكدين إن الوضع يتحسن وعيكون اليمن بلد الخير والنعمة والعافية. في بداية لقاءنا هذا معكم، الجلسة الرائعة المباركة هذه، نبدأها مثل ما نبدأ في كل يوم، إن احنا نخاطب الله، نفتح قلوبنا له إنه يساعدنا ويطرح بركة في حياتنا. فأول فقرة، فقرة الصلاة والدعاء، فنصلي وندعي بقلوب مفتوحة.
1: إلهي الحبيب، أعترف بأن يسوع المسيح هو مخلصي الوحيد. أؤمن أنه ولد من مريم العذراء، وبأنه مات على الصليب من أجلي. أؤمن أن دمه سفك من أجلي خطاياي، وأنه قد قام من الموت. يا الله، أنا أعترف بأني خالفت وصاياك. أطلب منك أن تغفر خطاياي. أطلب الآن من يسوع المسيح أن يدخل قلبي. سوف أعمل كل ما باستطاعتي لإطاعة تعاليمك حسب ما هو مدون بالكتاب المقدس. شكرا لك لأنك سمعت صلاتي. باسم يسوع المسيح أصلي، آمين.
0: يا سلام، فعلا كلام رائع وكلام مبارك. الواحد لما يخاطب الله يحس بنعمة ويحس براحة. طيب أحبتي، وإحنا هكذا ما زالت الحماوة هكذا في قلوبنا بعد الصلاة الرائعة هذه، لما ما نرنم نسبح الله. أخونا العزيز نزال الحسيني من الاستديو جهز لنا ترنيمة رائعة تخلي الذي داخل قلوبنا هذا المحبة والنور هذا أنه يشعشع أكثر، وأن احنا فعلا ننسجم ونصبح الله بقلوبنا وبعقولنا. فنبقى مع الترنيمة الرائعة هذه، وبعدها تكون فقرة قراءات في الكتاب المقدس. لما صلينا ودعينا والآن عن رنم، احنا منخاطب الله، احنا منكلم الله، بس لما نقرأ الكتاب المقدس الله بيكلمنا من كلامه الصحيح الذي لم يحرف ولم يبدل، هو الكتاب المقدس. فنبقى مع الترنيمة هذه الذي أتمنى أنه تعجبكم، وبعدها قراءات الكتاب المقدس. الذي ما عندهش الكتاب المقدس جهزوا ورقة وقلم واكتبوا، اكتبوا الذي تستفيدوا منه. الرب يبارككم ونستمع للترنيمة الرائعة هذه.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965965. الرقم مرة ثانية 00357998965965، أو على الموقع حقنا www.radiosama.net، أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

ثم قال الله لموسى: انظر، إني اخترت بصلئيل ابن أور ابن حور من قبيلة يهوذا، وملأته بروح الله، فأعطيته مهارة ومقدرة ومعرفة في كل أنواع الحرف ليبتكر تصميمات

العهد والغطاء الذي عليه وكل أثاث الخيمة والمائدة وأدواتها والمنارة التي من ذهب نقي وكل أدواتها ومنصة البخور ومنصة القربان وكل أدواتها والحوض وقاعدته وثياب الخدمة الثياب الطاهرة لهارون الحبر وثياب بنيه حين يخدمون كأحبار وزيت المسحة والبخور العطر للمقدس يصنعون هذه الأشياء كما أمرتك. ثم قال الله لموسى: قل لبني إسرائيل احفظوا وصية يوم السبت لأنه علامة بيني وبينكم جيلا بعد جيل لكي تعرفوا أني أنا الله الذي أجعلكم شعبا خاصا لي. فاحفظوا يوم السبت لأنه يوم خاص لكم، من يعتبره كالأيام الأخرى يقتل، من يعمل أي عمل في هذا اليوم يباد من شعبه. ستة أيام تعملون فيها عملكم، أما اليوم السابع فهو سبت راحة مخصص لله، من يعمل أي عمل في يوم السبت يجب أن يقتل. فيحفظ بنو إسرائيل السبت ويحتفلون به من جيل إلى جيل كعهد دائم، هو علامة بيني وبين بني إسرائيل إلى الأبد، لأني في ستة أيام صنعت السماء والأرض، وفي اليوم السابع امتنعت عن العمل وارتحت. ولما أنهى الله كلامه مع موسى في جبل سيناء، أعطى موسى لوحي العهد، لوحين من الحجر مكتوبا عليهما بإصبع الله.

0: يا سلام، فعلا الترنيمة وقراءة الكتاب المقدس رائعة، وفعلا كلام مبارك، كلام احنا بنستفيد منه ببركة ونعمة، بنستفيد منه بسعادة بتدخل قلوبنا وعقولنا. شيء رائع، شيء رائع الإنسان يحس بأهمية كلمة الله، لأنه فعلا بتفيدنا وبتكلمنا في الأشياء اللي احنا بنعيشها الآن، أشياء مهمة وغالية.
1: مستمعينا الأفاضل، معكم رحاب اليمنية. سنين طويلة عشتها في ظلمة وسجن، ولكني قررت أن أكسر الموروث وأطلق الروح.

السلام ورحمة لكم أعزائي المستمعين. أعزائي المستمعين، نشتي اليوم أجابركم عن المرأة، عن حواء. يقولوا عن المرأة عورة، وأنا أرى إن الحياة بدونها عورة. ويقولوا عنها إنها خلقت من ضلع أعوج، وأنا أرى إن الإعوجاج في نفسي حين أجدني بدونها. ويقولوا إنها تسببت في خروج آدم من الجنة، وأنا أرى الجنة ونعيمها تخبأ بين لمساتها الحانية. أمنا حواء كثير ما يتكلموا عنها بكلام سوء، ولا يذكر منها من حياة حواء إلا الخطية. أمنا حواء التي خلقها الله على صورته ومثاله، والتي هي أمنا جميعا، يا جماعة الخير.

0: هذا جحود في حق أمنا. فأمنا حواء كانت بسيطة وبريئة، ضحكت عليها الحية بسبب بساطتها وبراءتها، ضحكت عليها وكذبت عليها. وحواء كانت ما بتعرفش أن في شيء اسمه كذب أو خداع أو مكر، ما كانت تعرف. أمنا حواء لولاها ما كنا. وأمنا حواء تألمت كثيرا، لها آلام كثيرة، تألمت من شعورها بالعري وغطت نفسها بأوراق التين، تألمت من جهة خروجها من الجنة، تألمت من لوم الله لها، وتألمت بأنها فقدت ابنين لها، ابن مات قتل بواسطة الابن الآخر، الابن الذي مات قتل ففقدته، والابن الآخر صار مطرود من وجه الله تائه وهارب. كل هذا آلام عانت منها حواء. حواء لما رجعت انجبت أبناء آخرين سمتهم بأسماء الله، هذا هي أمنا حواء. فكيف حال حواء في بلادي؟ أقصد كيف حال المرأة في بلادي؟ في بلادي للمرأة نص حق الرجل في الميراث، في الدية، في العقيقة، في النفقة، بذريعة إنها لا تنفق، وهي معالة، هي عالة لا تستحق المساواة. جعلوها عورة وجلسوها بالبيت وقيدوها، وبعدها قالوا عليها عالة فلا تستحق إلا النص، وليس لها نفس الحقوق، جعلوا خروجها بقيود وشروط. وأيضا في بلادي ليس الذكر كالأنثى، ممنوع المرأة من الولاية منعا باتا عن أي ولاية أو قضاء، بل تبقى عبد خاضع. في بلادي عسروا العمل على المرأة بسبب الفصل بين الجنسين، وقالوا دورها المكوث في البيت، وربطوا هذا بالعفة والشرف والطهر لهدف إرهابها، إرهاب نفسي على من تفكر في التمرد. في بلادي المرأة ممنوعة منعا نهائي من صنع القرار أو القيادة في المجتمع الذي تعيش فيه، محرم عليها تحريم مطلق في التولي. أرهبتموني، سجنتموني، جهلتموني، كسرتموني، وبعدين قلتوا علي عورة، إيش عرفها بمصلحتها؟ حتى التعليم في بلادي للمرأة مقتصر في الغالب على المجالات التي تتعلق بالأسرة ووظيفتها في البيت، فهي لا تستطيع تغيير شيء أو عمل شيء فعال في المجتمع. أنا في بلادي عورة، علي السمع والطاعة، وملعونة من الملائكة إن عصيت، وعلي تقبل تعدد الزوجات. وفي بلادي حثوا إن عصيت، حثوا على ضرب المرأة وستر عورة المرأة، وحرضوا عليها تحت ذريعة التأديب، وجعلوا الضرب وسيلة صحيحة للتعامل مع المرأة. وأخيرا وليس آخر، في بلادي المرأة هي أرض يتم امتلاكها بالمهر للزرع والمتعة، فهي بضاعة ويقبض ثمنها وعليها هي تقدم الخدمة. وهنا أقف وأطرح تساؤل اليوم، وهو كالتالي: أيش مفهوم حرية المرأة عندك؟ ومن الذي قيد المرأة أصلا؟ تعالوا مع بعض ونسمع الإجابات من المجتمع اليمني نفسه.
1: ليست كما يروج لها البعض بمعنى التحرر من الملابس التقليدية والزينة والعادات المجتمعية، لا، الحرية هي التخلص من القيود المنحطة الفكرية والروحية والقانونية والاجتماعية، وتعني حرية الاختيار وحرية التفكير وحرية الحياة وحرية الحب.
2: ومع مرور الزمن سلب المجتمع من المرأة حريتها لأسباب اجتماعية وتفسيرات خاطئة، فرجع بها إلى زمن من وقت حرية البنات وليس أجسادهن.
3: المرأة لها الحرية أنه تسوي كل شيء ما دام إن هي يعني حريتها ما بتضر حد أو بتدخل في المحرمات أو الأخطاء. وبنشوف الآن الحرية للمرأة أكثر من زمان، أنه المرأة بدأت تتعلم وبدأت تشتغل، بدأت تفتح لها عملها الخاص، تعتمد على نفسها، تكون مسؤولية عن بعض النساء، تكون مسؤولة عن بيت كامل. لها الحرية أنه بقراراتها، وكمان حتى بلبسها، يعني من منظور الشخصي إنسان حر بكل حاجة ومسؤول عن نفسه ما دام أنه ما بيضرش يعني حد، أو حريتها تكون ضرر لأي مخلوق. الحاجات اللي تقيد الحرية حاليا عم بنشوف أنه أكثرية الدول تحترم يعني حرية المرأة وكذا. بلادنا ما في نوعا ما، بس مش زي الدول الثانية اللي قيدها هي العادات والتقاليد، عادات المجتمع نفسها، يعني العيب والعادات والتقاليد اللي تقيد حرية المرأة. بس أنا مش مع الحرية اللي تكون فيها خطأ أو شيء خارج الدين الإسلامي. يعني
4: حرية المرأة بالتعليم والعمل واتخاذ القرارات بحق الميراث وتتصرف بحياتها بالشكل الذي تريده، حريتها دام مش مخالف لتعاليم الدين الإسلامي، وما تكون حريتها على خطأ.
5: الحرية بالنسبة للمرأة هي أن تكون حرة في كل شيء دام حريتها مش خارجة عن إطار الدين أو عن المحرمات والخطأ. نشوف الآن المرأة لها حق بالتعليم والمشاركة في أغلب الحاجات. في أشياء بالدين تقيد حرية المرأة، وبرضو عادة المجتمع نفسه.
0: أعزائي المستمعين، سمعنا الإجابات، وأشتي أعلق على الأخ أو بعض الأخوات الذي شرط حرية المرأة إنها ما تخرج عن الدين أو لا تخالف تعاليم الدين. في الواقع يعني كيف أجمع لكم؟ كيف أنت تريد الحرية واشترطت علي العكس؟ لأن الدين أصلا هو قيود، فكيف أنا بكون حرة وعلي أصلا قيود؟ هو الدين أصلا قيود، التعاليم هي أصلا قيود، قد تناسب إنسان وما تناسبش إنسان آخر، قد تناسب زمن وما تناسبش زمن آخر. فأنت بتطلب مني أكون حرة بس بمئة قيد، هذا ما كانش آلاف القيود، فهذا الشيء طبعا مرفوض تماما. وتمنيت أنا حتى أي حد من الإجابات أنها تقول الحقيقة، الذي أنا متأكدة أن الأغلبية إن لم أقول الكل يعرفوا هذه الحقيقة في نفوسهم. المتكلمات بيقولين فرض القيود من المجتمع أو العادات أو التقاليد. طيب إلى هنا أنا متفقة معكم. طيب قولي لي، من أين استمد المجتمع أو العادات السلطة والقوة في فرض هذه القيود؟ أليس هم بفرض القيود هذه باسم الله؟ أليس هم فرضوها باسم الله أو أنا غلطانة؟ هذه واضحة وجلية خاصة في بلادي، في مجتمعي الذي تربيت فيه، ما بيفرضوا قيد إلا ويتبعوه بتلاوة آية في زعمهم إنها من الله، وحاشاه إلهي وربي أن يقيد أي بشر. ناهيك عن تقييد المرأة. إلهي يا قومي أعز وأجل وأعظم وأحن وأرحم، إلهي الذي تجلت وتجسدت صورته في المسيح، في كل تعاملاته مع المرأة أبدا لم ينقصها شيء عن الرجل، ما قال عنها عورة أو متعة أو ملك يمين أو. يا قومي افتحوا الإنجيل، افتحوا وشوفوا بنفسكم، يا أخواتي تنورين بنور الله وافتحين الإنجيل واعرفي قيمتش عند الله، أنتي بنته وروحه فيش. هل تعلمي هذا يا أختي اليمنية؟ هل تعلمي أن المسيح اختار المرأة رسولا لتبليغ التلاميذ بأعظم خبر، وهو خبر القيامة؟ ما اعتبرهاش ناقصة عقل ودين، بل على العكس أهم حدث في المسيحية كلها هو القيامة. ومن هو الذي قام بتبليغ هذا الحدث؟ إنها المرأة، بل كان أول ظهوره وحديثه بعد قيامته مع من؟ كان مع المرأة وناداها باسمها بدون أي إحراج، يا مريم. ومن أقوال المسيح للمرأة في حياته الذي لو ما بينسمعها يكشعر بدني لها فرحا وطربا. قال لها: يا ابنة إيمانك قد شفاك. قال لها: يا امرأة عظيم هو إيمانك. وقال للرجال: لماذا تزعجون المرأة؟ أخواتي اليمنيات، ومن أنا عمري 10 سنوات وأنا بين أسمع عن تحرير المرأة وحرية المرأة، لكنني كبرت وأنا مبرمجة على أن أي حد ينادي بحرية المرأة هم أعداء الله، هم أعداء الدين، وهذا شيء ملموس عند الكل. فعشت أنا في هذا الكذبة الكبيرة أن هذا الحرية هي ضد إرادة الله، عشتها فترة طويلة، عشت مكسورة مغبونة مغلوبة على أمري، سجينة البيت والستر على قولتهم، حتى رأيت النور. رأيت النور وتعرفت على الإله الحقيقي والرسالة الحقيقية. الله يا أختي خلقش حرة ويريدش حرة، يشتيش حرة. أعظم شخص جاء إلى هذه الأرض، صورة الله على هذه الأرض، السيد المسيح، أرادك حرة طليقة. الإنجيل الرسالة الحقيقية تنص على أن المرأة لا ينبغي أبدا أن تعامل أقل شأنا من الرجل، وأن هيمنة أحد الجنسين على الآخر أبدا، بل أكد على أن هيمنة جنس على الآخر هو خطية. المسيح أهتم بالمعذبين والفقراء والمظلومين، وجاءت ثورته داعية للمساواة بين كل الكائنات البشرية، ووجه رسالته الخاصة للمرأة ضاربا عرض الحائط العادات والعنصريات والطبقات الاجتماعية. وإلى هنا وينتهي لقاءنا هذا اليوم، وسلام المسيح لكم جميعا، وإلى اللقاء قريب.

يا أهلي ويا ناسي، أشجعكم على استخدام العقل والمنطق والبحث لتتعرفوا على الحق، لأنه هو السبيل الوحيد للحرية وإطلاق الروح.

أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتها، حاجة تحسن تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا بنرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل. رقم تلفوننا هو 00357998965. الرقم مرة ثانية 00357998965. أو على الموقع حقنا www.radiosama.net. أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب. سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

الرب قد ملك لابسنا الجلال، متنطق بحزام القوة، الأرض تثبتت فما راحت تزعزع، عرشك ثابت من القديم لأنك الله من الأزل. يا رب قد رفعت الأنهار صوتها، ترفع الأنهار صوت موجها الهادر، الرب فالعلى أعظم من صوت المياه الغزيرة ومن أمواج البحر الهائلة. أقوالك ثابتة للأبد، وببيتك يا رب تليق الطهارة مدى الدهر. هيا نرنم عالي للرب ونهتف فرحانين لصخرة خلاصنا، هيا نتقدم قدامه بالشكر ونهتف له بالترنيم، لأن الرب إله عظيم وملك كبير على كل الآلهة. في يده أعماق الأرض وقمم الجبال ملك له، لها البحر وهو سواه ويديه سوت اليابسة. رنموا للرب ترنيمة جديدة، رنموا للرب يا ساكنين الأرض جميع، رنموا للرب، باركوا اسمه، بشروا بخلاصه يوم في يوم، أعلنوا مجده بين الأمم وعجائبه بين الشعوب كلها. فإن الرب عظيم ويستحق كل حمد، هو مرهوب أكثر مرة من كل الآلهة، لأن كل آلهة الشعوب أصنام باطلة، أما الرب فهو صانع السماوات. الجلال والبهاء قدامه، القوة والجمال في مقدسه. قدموا للرب يا كل قبائل الشعوب، قدموا للرب مجد وقوة، قدموا للرب المجد الواجب لاسمه. جيبوا تقدمه وادخلوا هيكله واعبدوه، اسجدوا للرب بزينه مقدسه، ارتعدوا قدامه يا كل ساكنين الأرض، نادوا بين الأمم أن الرب قد ملك، هو ذا الأرض قد استقرت مطمئنة لأنه يحاكم الشعوب بالإنصاف. فلتفرح السماوات ولتبتهج الأرض وليهدر البحر بهجة بمواجه بكل ما فيه، ليتهلل الحقل وكل ما فيه، فالترنم فرح كل أشجار الغابة في حضرة الرب، لأنه جاي علشان يحاكم العالم بالعدل والشعوب بالحق. الرب قد ملك، فلتبتهج الأرض وليفرح أهل الجزر الكثيرة، حولها الغيوم والضباب، والعدل والحق قاعدة عرشه، تخرج منه نار وتحرق خصومه المحيطين فيه، أنارت بروقها المسكونة، شافت الأرض هذا فارتجفت، ذابت الجبال مثل الشمع من نظرة الرب سيد الأرض كلها. أذاعت السماوات عدله ويشوفون الشعوب مجده. يخزى كل اللي يعبدون التماثيل المنحوتة المفتخرين بالأصنام، اسجدوا له يا كل الآلهة. سمعت صهيون ففرحت، وابتهجت بنات يهوذا بحكامك يا رب، لأنك أنت العلي فوق كل الأرض والمتسامي مرة على كل الآلهة. يلي يحبون الرب أبغض والشر، الرب حارس النفوس اللي يتقونه، وهو ينقذهم من يدين الأشرار.

0: في معانا حلقتنا الرائعة الذي منتظر لها دائما هو برنامج ترانيم وتأملات الأختناء سلوى حبيب. فنعرف إيش اليوم في تأملات وفي ترانيم نرنم مع بعض ونستمع للتأملات الرائعة.
1: ترانيم وتأملات

صديقي المستمع، يقول صاحب المزامير هذه الكلمات مسوقا بالروح القدس: السموات تحدث بمجد الله، والفلك يخبر بعمل يديه، يوم إلى يوم يذيع كلاما، وليل إلى ليل يبدي علما، لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم، في كل الأرض خرج منطقهم، وإلى أقصى المسكونة كلماتهم. في هذا المنح أيضا يترنم فريق الحياة الأفضل من مصر عن عظمة الله في الخليقة وماذا تعني بالنسبة للإنسان، فينشدون قائلين: في السماء والأرض والبحار،

هل تعلم صديقي أن يسوع المسيح هو الشخص الوحيد الذي يعزي الإنسان ويفرحه؟ وهل تعلم أيضاً أنك ستعرف عنه الكثير إذا ما قرأت أنت الكتاب المقدس الذي هو موحى به من الله تعالى؟ قيل عنه بأنه مؤتي الأغاني في الليل، أي أنه وبغض النظر عن الظروف التي تمر بها ومهما كانت حالك، فإنه الوحيد الذي يبعث الرجاء في قلبك من جديد. فهل اختبرته يا صديقي؟ قال أحدهم: قضيت وقتا طويلا بحثا عن طريقي في هذه المدينة المجهولة، سألت 3 مرات على التوالي ولم يرشدني أحد قط، وأخيرا وجدت خريطة للمدينة فأوقفت سيارتي لدراستها، وسرعان ما وجدت الطريق الأسهل والأقصر. إن كلمة الله تدلنا إلى الرب يسوع المسيح الذي وحده ينير دربنا المظلم. تعال معي صديقي نستمع إلى المرنم زياد شحادة من الأردن وآخرين في ترنيمة يسوع ربي مؤتي الأغاني.

ذهب السائق في رحلة ترفيهية وأخذ معه 10 من الشباب، وكانت المسافة طويلة جداً. وحين اقتربوا من الوصول إلى المكان المقصود، غلب النوم على السائق رغم تحذير الركاب، وكانت تقف هناك مقطورة كبيرة على الطريق، فحدث حادث مروع راح ضحيته كثيرون منهم. نعم، هذا ما يحصل مع كثيرين ممن ينامون وهم خلف المقود يا صديقي، وهكذا يقضي الناس في حوادث السيارات ويخسرون حياتهم على الأرض. لكن الأخطر من ذلك هو حين ينام الواحد منا روحيا، أي حين يغض الطرف عن العودة إلى الله تعالى وهو بعد على قيد الحياة. هذا إذا حدث ومات فإنه سيخسر حياته إلى الأبد، لأن مصيره سيكون في أبدية مظلمة بعيدا عن محضر الله ويسوع المسيح المخلص. أما من آمن بالمسيح يثق إلى أين سيذهب بعد الموت، إلى محضر الرب، أي في دار النعيم. فهل نحن على استعداد لمقابلة الرب حين يعود ثانية، أم أننا غير مبالين وغير مصدقين أن النهاية لا بد أن تأتي؟ تعال معي صديقي نستمع إلى المرنمة نورة من سوريا، ولأول مرة في هذه الترنيمة سوف أحيا في انتظارك.

الرب يبارك فيه. شكرا العزيز يسلوى حبيب على الكلام الرائع هذا، فعلا بتنقي ترنيمات رائعة بتأثر في القلب وتقوي الإيمان، وتخيل واحد يتشجع ويحس إن به إله في خير وفي نعمة وفي محبة وفي بركة لكل الناس. أحبتي، ولو عندكم أي استفسارات أو أسئلة خاصة في قراءات الكتاب المقدس، حاجة ما فهمتوهاش، حاجة تشتو تحسن تشتو تضيفوا على الكلام الذي اديناه، احنا منرحب بكل أسئلتكم واستفساراتكم في أي برنامج. تواصلوا معنا عبر الفايبر أو واتساب أو الاتصال المباشر أو الرسائل، رقم تلفوننا هو 00-357-99-865-965. الرقم مرة ثانية 00-357-99-865-965 أو على الموقع حقنا www.radiosama.net أو موقعنا الثاني www.loveyemen.net. أيضا تقدروا تواصلوا معنا عبر سكايب، سكايب حق البرامج حقنا هو loveyemen.net.

0: آخر فقرة لنا أحبتي، فقرة المزامير، الذي إحنا متعودين إن إحنا كل يوم قبل ما نختم نقرأ للمة، لأن فيها بركة رائعة. نبي الله الملك داود هو الذي كتب المزامير هذه بإيحاء من الروح القدس، كلام رائع، كلام الله أرشده له من أجل نتعلم كيف نخاطب، كيف نخاطب، كيف نخاطب الله بقلوب رائعة كلها محبة لله. فنبقى مع قراءات في المزامير، وبهذا تكون آخر فقرة لنا هذه. أتمنى أنتم تكتبوا المزامير هذه وتقروها قبل ما ترقدوا من أجل ينطرح لكم بركة وسعادة في حياتكم. تصبحوا على خير، ونلقاكم في حلقة يوم غد. مع السلامة.
1: كتاب المزامير، المزمور 57.

ارحمني اللهم ارحمني، لأن نفسي لجأت إليك، أحتمي في ظل جناحيك إلى أن تعبر المصائب. أصرخ إلى الله العلي، إلى الله الذي يتمم قصده في حياتي، يرسل من السماء وينقذني، ويوبخ الذين يطاردونني. يرسل الله رحمته وأمانته، أنا وسط أسود أرقد بين وحوش مفترسة، هم بشر لكن أنيابهم رماح وسهام، وألسنتهم سيوف حادة. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض. نصبوا فخا لرجلي فانحنيت من الهم، حفروا حفرة في طريقي فسقطوا فيها. قلبي ثابت، اللهم قلبي ثابت، أغني وأعزف. استيقظي يا نفسي، استيقظ يا عود ويا رباب، أنا أستيقظ في الفجر. أحمدك يا رب بين الشعوب، أغني لك بين الأمم، لأن رحمتك عظيمة بلغت إلى السماوات، وأمانتك إلى السحاب. ارتفع اللهم فوق السماوات، وليرتفع جلالك فوق كل الأرض.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين في برنامجكم الطريق والحق والحياة. معاكم أخوكم مختار، واللي إن شاء الله نحكيكم على مواضيع واجدة وشيقة. في برنامجنا هذا حنكلمك بالتفصيل عن الطريق الصحيح وشن هو الحق اللي شرع الله والحياة اللي مفروض نعيشوها عشان نرضي الله. فنقول لكم أهلا وسهلا بكم مرة ثانية.

أخوتي أخواتي المستمعين، اليوم موضوعنا اللي هو المسيح ابن الله. شن معنى أن المسيح ابن الله؟ طبعا كيف ما نحن عارفين أكثر الناس